تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة. في الحقيقة كنا في انتظار أنه أسامة يكون حاضر معنا، على كل مازلنا يقول إذا كان نجم بعد شوية يكون حاضر معنا، سينو ما ينجمش يكون حاضر معنا. على كل تحيتنا لكل طلبتنا وين ما يكونوا، نحن باش نواصلوا معاكم المشوار في رحاب الجامعة، وأكيد في المدة هذية اللي قاعد يصير مع الطلبة، أنهم المدة هذية قاعدين يحضروا سواء للبروجي متاع في بروجي فان ديتود، سواء الميموار اللي عملوها. ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح لكل الطلبه وين ما يكونوا، ان شاء الله من حسن الى احسن. حبيت زيدا ثم دوره للي يحب يكون حاضر فيها، هو المؤتمر الدولي للانصاف والتنوع والشمول، وهذه الدوره الثانيه. الطلبه اذا كانوا ينجموا يكونوا حاضرين، فانه الموضوع نتاعها التعليم الشامل والمستدام اكيد هذيا من اللي تبدأ من المدرسة حتى للجامعة، وهذه مهمة برشا الدورة هذه، خاصة للطلبة اللي هما يقرأوا. التعليم هو المحل لكل الطلبة، فإنه تونس إن شاء الله بستضيف على امتداد نهايرين بتبيع أواخر يعني اليوم وغدوة أو غدوة وبعد غدوة، باش يكون حاضرة الدورة هذه والمؤتمر الدولي هذه، واللي ولا منصة استراتيجية بتبيع للتفكير والابتكار والعمل على إعادة النظر في المستقبل. إن شاء الله اللي يحب يكون حاضر، فإنه المجال مفتوح للتسجيل والبرنامج الرسمي متاح للناس الكل اللي يحبوا يكونوا حاضرين طلبتنا. وحبيت نعطيكم أهداف في الدورة هذية، أنه كيفاش تحاولوا التفكير في تحول أنظمة التعليم، دمج الشمولية والاستدامة، وتحفيز الابتكار التربوي، تعزيز الشراكات العلمية الدولية، تشجيع تبادل المعرفة بين المؤسسات. ونحكي لهنا أنه تنجموا تكونوا حاضرين طلبتنا بشكل مكثف إن شاء الله، وتسجلوا، والرابط موجود بتبيعة، نجموا تدخلوا للباج وتسجلوا فيها بالنسبة للدورة هذه. وإن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل الطلبة، سيرتو نحكي لهنا على الدراسة ومن بعد يجي كل شيء إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق لكل طلبتنا وين ما يكونوا. زيدا صارت دورة اللي قاموا بها أكيد في أنه المدة اللي فاتت هذه، قاموا بدورة تخص الطلبة والطلبة يستفادوا منها، خاصة الطلبة اللي باش يتخرجوا، يعني باش يحضر البي اف ام تاعه، باش يحضر ما نعرفش امتحاناته، باش يحضر العديد من الحاجات. فانه الغرفه الفتيه الاقتصاديه جامعه جندوبه، واللي كانوا حاضرين في تبرق المده اللي فاتت، كانوا قدموا فرصه للطلبه انهم يكونوا حاضرين في الدوره هذية، باش يكونوا مشاركين وباش يكون لهم فرصه لتسليط الضوء كيفاش ينجموا يخدموا البي اف ام تاعهم، كيفاش ينجموا ينظموا وقتهم، كيفاش ينجموا يكون التنظيم أدق وشامل، باش هكيكا ينجموا قدموا PFF في المستوى المطلوب وتضمن لهم النجاح إن شاء الله بقدرة ربي. فإن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة امتانا وين ما يكونوا، إن شاء الله بنجاح نقولوا لهم، وما تخافوش مدة وتتعدى إن شاء الله ودي الصيفية وتكونوا مرتاحين. وإن شاء الله زيدة بالتوفيق للتلامذة، خاصة نعرف البكالوريا على الأبواب، إن شاء الله بنجاح يا رب. الأسبوع القادم تنطلق الدورة الرئيسية للبكالوريا، إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل التلامذة في البكالوريا وكل التلامذة وين ما يكونوا. نحن مازلنا باش نواصل معكم المشوار، راجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة، وباش نرجعوا شوية أكيد أنه حكينا قبل انفورماتيك سيرتو كيفاش يكون عنده أبواب جديدة ويفتحها بشكل جديد، فهو في الدومين كل التكنولوجيا اليوم. وكنا حكينا مع نورهان قبل على الكلوب وشنو جديدهم هذية في الكلوب، واليوم نرجع مع نورهان باش نحكو بأكثر تفاصيل على الكلوب، شنو اللي يخدموه من مدة التالي وشنو اللي يقعدوا به الطلبة إن شاء الله في العام القادم، ومكملين بنفس روح هذية وإلا لا، وشنو اللي بش يصير إذا كان ثم حاجات جديدة. مساء الأنوار ومرحبا بك نورهان.
1: عسلامة، عيدكم مبروك. ساعة
0: عايشك يا نورهان، بريزيدان دي كلوب. كان زي تعرف لينا روحك أكثر نورهان، تفضل.
1: نورهان فرسيسي، 21 سنة، اتوديانت ان ليسانس ان انفورماتيك ابليكي على جيستيون بزنس كومبيوتينغ، سبيسياليتي نقرا في فاكولتي دي سيونس جوريديك ايكونوميك دو جيستيون تاع جان دوب. وهذا هو
0: بي الكلوب، هو اسنا هكا ولكن الانطلاقه نتاعو كنا حكينا عليه. حبيت نرجع معاك، شنو اهم الحاجات اللي خدمتوا عليها في الكلوب بعد ما كنت حاضره معانا؟ كنت تعطينا اكثر تفاصيل على اللي خدمتوه هذي الكل، وتفاعل سيرتو الطلبه معاكم، خاطر انتما كلوب انفورماتيك ونعرفوا جامعه الحقوق في او كليه الحقوق القانونيه الاقتصاديه في وتصرف في جندوبه. يعني وقتها كي حكينا قلنا انه بعيد شوية كل البعد الانفورماتيك، لكن انتم دخلتوا روح جديدة للكلية، حبينا نعرفوا معاك تفاعل الطلبة كيفاش كان، وهل انه نضاف لكم دي ممبر جدد ولا لا، وشنو اللي عملتوه قدمتوه لهم؟ تفضل.
1: صحيح والله، ابخي الانترفيو في الراديو انا نانسي ان دوزيام ركروتمون، دخلوا معنا دي ممبر جدد من الفاك نتاعنا جوست بعد الهاكاثون ولي ووركشوب اللي عملناهم. عملنا ان ايفينمون ديزون ان سيمينير او سان دو نوتر فاكولتي اللي حكينا على داتا غوفرنس وداتا كواليتي غوفرنس دو دوني اي كاليتي دو دوني سنتري على نوفيل سيركولير بوبليي بار لا بانك سنترال دو لا تونيزي افون دو كيما نقولو سنسيبيليزي لي
0: ايتوديون. يعني انتم خدمتوا على الاكثريه على البنك سنترال، يعني البنك المركزي، حاولتوا تقدموا فكره اكثر للطلبه كيفاش يحاولوا يخدموا،
1: خاطر ان طونك انفورماتيسيان انت هكا ولا هكا tu vas gérer et traiter des données. دونك اون ا لانسي ان سيمينير افيك ليكيب دو ماجستير اللي صارت فيها اون فورماسيون كيما نقولوا على الكاليتي دو دوني وال غوفيرنانس دو دوني surtout pour sensibiliser l'importance نتاع gestion ou la conformité نتاع لي دوني في السيكتور فينانسيير. حضرونا الحقيقه عبيد دي تكنيسيان من الفاك، معناها دي ستوديون، حضرونا دي ستوديون معناها من برشا دي فيليير من جيستيون من انفو.
0: يعني المهم تهم كليه العلوم القانونيه الاقتصاديه الكل طلب.
1: صحيح. وبعد انا اورغانيزي ان وركشوب في الدومين تاع البيزنس انتيليجنس كونساكري على كرياسيون دو داشبورد اي لا فيزواليزاسيون دو دوني مع ابروش براتيك اللي تخلي لي بارتيسيپون يديكوفر لي زوتي يوتيليزي في الموند بروفيسيونيل، كيفاش شنو لي زوتي نستعملو باش نعمل كرياسيون دان داشبورد، كيفاش جو فيزواليز les données nتاعي en tant que مثلا في société ou la banque ou la lihowa sous forme d'un dashboard pour la bonne prise de décision.
0: انتو حاولتوا تعاونوا الطلبه كيفاش يعملوا كرياسيون وكيفاش ينجموا يكونوا في المؤسسات والا يدخلوا المؤسسه،
1: اكثر دي ووركشوب براتيك اللي يكونوا مثلا دي ووركشوب sous forme de groupe مثلا 3 à quelques participants, chaque groupe 5. Tout le monde est un mentor, il y a des gens qui ont fait ça. How to use the information, on va utiliser tel et tel et tel, on va faire ça, on va faire le résultat final.
0: يعني انتم الورك شوب اللي عملتوهم، يعني كان ثم حاجات مادية نقولوا نحن حاجات عملتوا دي بروجي ولا جيست ورك شوب كهو؟
1: عملنا دي بروجي وكل واحد كيما نقولوا الى يوتيليزي دي دوني. مثلا انا ان طونك مثلا اتيديانت نورهان خذيت دي دوني كيما نقولوا على تاريخ نتاع فلسطين، كيفاش قاعدة كيما نقولوا نوبغ نتاع كل العباد اللي قاعدين يتقتلوا كل ما شريكة يطلع، وجي فيجواليزي معناها لي دوني دوكم قداش من قتيل قداش من رضيع قداش من فئة كذا كذا كذا
0: يعني اللي
1: كذا
0: استشهدوا الكل
1: تفهم
0: قديش، واللي جرحى
1: صحيت
0: يعني اللي استشهدوا كهو ولا الجرحى معاه.
1: الكل الكل حسيت معناها كيما نقولوا دي بارتي قسمت سلون مثلا لي بيزوان اللي نحب نخرجهم. هذا هو ينجم يصير معناها لي دوني تنجم تاخذهم، مثلا تنجم تعمل فيجواليزاسيون الحاجات هذوما اترافيغ لي دوني. ما نعرفش انا مثلا ان طون كو تكنيسيان تو ترافاي افيك اون بانك باش تعمل فيجواليزاسيون سو فورم دو داشبورد، مثلا تخدم مع سوسيتي شنو هو دخل وشنو هو خرج، هذا هو فهمت.
0: يعني وريتهم كيفاش يعملوا باش يكونوا عندهم المعطيات الكلها والمعلومات الكلها باش ينجموا يفيدوا المؤسسة اللي يخدموا فيهم، وإلا في بنك وإلا في البنك
1: باش
0: المركزي.
1: لورغانيزاسيون فوالا تنجم تاخو لا بون بريز دو ديسيزيون. و اون باراليل نو افون بروبوزي بليزيوغ بريزونطاسيون تكنيك او كور من ديفوبس والكلاود كومبيوتينغ، نوتامون كيما لا باش كلاود ستاك اوبن ستاك جوجل كلاود بلاتفورم. انا نعطيو دي سوجي اللي نخليو ليتوديون يل سيرش وحدو ويعمل بريزونطاسيون على الباوربوينت على اللي يحب هو، وبعد على لا فان دو لا سيمين تنعطيوه 7 جور 15 جور يل با بريباري سا بروبر بريزونطاسيون، و على لا فان يل با بريزونتي ويكون فما معناها جوري اللي هي افيك ليكيب دو ماجستير. اللي كيما نقولوا نتفرجوا كنا في البريزونطاسيون نتاعو، على لا فان معناها وي ديسكاس نعملوا ديسكسيون شنو مشي شنو مشيش.
0: يعني هذا يصير قدام اللجنة، يعني انتو ما تعطوه شنو الموضوع مثلا اللي باش يخدم عليه، وهو يتصرف يستعمل الذكاء الاصطناعي او الانترنت كيما يلزم كيما يحب هو بشكل يحب هو، ومن بعد يكون قدام اللجنة باش يقدم الخدمة اللي طلبتوها منه، ومن بعد يصير عليها نقاش شنو اللي مشى فيها وشنو اللي ما مشاش فيها. هذا
1: صحيح
0: اللي صار به.
1: هاو كمان لو كيما نقولوا ليتوديون يتعلم كيفاش يبريزونتي والوقفه قدام جوري، حتى بريباراسيون كيما نقولوا اونتر بارونتيز تي اس نتاع معاها كعبيد ذكيه، ويشوف شنو هما لي بوان فور لي بوان فيبل شنو مشي شنو مشيش. اون كونتر بارتي يزيد يتعلم وحده، هو سي لوي كي سيرش لانفورماسيون بيلوج على كات دومين هذاك، مثلا جو دي نامبورت كوا مثلا باش يعمل على مايكروسوفت اجور يدخل يشوف شنو هو بالضبط شنو لي زافونتاج لي زانكونفينيون، دونك يولي يحاول يسيرشي وحده ويعمل سا بروبر بريزونتاسيون ويتعلم كيفاش يلاكوي العباد كيفاش يقدم اتسيتيرا اتسيتيرا.
0: واضح، يعني هذا مهم برشا للطالب انه باش يعاونه سواء في البي اف يعني اللي باش يقدموا في نهايه الدراسه، والا حتى غدوه كي يمشي يعمل انتروتيان زاد يعاونه، انه نعرفه برشا يبدو مش كيما القرايه، كيما واحد باش يوقف قدام لجنه والا يكون في انتروتيان، فانه يكون مربوط وداخل بعضه شويه. هاو كنتوما بالطريقه هذه تشجعوا الطلبه باش انه هذاك الكل يتنحى وكل تراك هذاك الكل يتنحى.
1: صحيح صحيح هذا هو.
0: مهم برشا. بيه هذوما من ضمن اللي خدمتهم، ثماش حاجات أخرى قدمتوها بار الورك شوب، بار الخدمة اللي خدمتوها بعد الورك شوب والبنك المركزي واللي سوجي اللي خدموهم زاد المواضيع اللي خدموهم الطلبة، شنو حاجات أخرى وإلا شنو اللي تحضروا فيه للطالب إن شاء الله في العودة الدراسية إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي في العودة الدراسية à partir من سبتمبر on est en train de préparer un hackathon اللي باش يدوم 24 ساعة إن شاء الله.
0: الهاكاثون يهم الكلية كهو ولا مفتوح للجميع؟
1: يهم الطلبة متاع الكلية الأكثرية ولله الحمد رسول الله كي va durer 24 heures 24 ساعة باش يكون الكونتوني نتاعو اون كرياسيون دابليكاسيون اللي هي تنفع المجتمع نتاعنا، كل واحد يجي بيدي معناها ويكون فما منتورز بعد اللي باش يعاونوه هاو كيفاش تعمل هاو كيفاش تصلح هاو كيفاش تخدم الفرونت اند والباك اند البارتي معناها تاع الكود والبارتي تاع الزينة. فهمت، وتكون فما كومبيتيسيون ما بينات معناها لي زيتيديون، يكونوا سو فورم ديكيب، وكل واحد نشوفوا معناها il va nous donner quoi comme idée تاع application، كيفاش باش يخرجها.
0: ومحضرين الجوائز والكل، لأنه كلها كتوينز مجوائز ولا مزيان هدايا.
1: صحيح والله، اون كور اون كور، خاطر تويك قاسيين على القرايه، معناها ان شاء الله يا ربي في
0: قسيتوا
1: قريب
0: يعني
1: العاش
0: صلعتوا نقصدوا.
1: هكا هاو توا صلعنا ما صدقنا ربي.
0: ايه، اما حبيت نسالك، علاش كي انتم مبرمجين والهاكاثون والكل، علاش ما عملتوش مثلا في العام هذايا الدراسي الجامعي هذايا، علاش خليتوه للعام الجاي؟
1: خاطر نحن ديجا دوب ما لانسينا الكلوب، انا لانسي ان هاكاثون على سيبر سيكوريتي وقتها لو
0: اي
1: تتذكر،
0: نتذكر، اي
1: عدى 12 ساعة. وكان معناها كان فما كيما نقولوا دي زيبيزود، اللي شاك فوا نحلوا مثلا ايبيزود نلقاو انونسي، وابارتيغ من لينونسي كيما نقولوا لغز اون
0: هاي
1: فرونسيز، نحاولوا نهاكي وكا الحاجة ديكا، ولا نشوفوا الكود وين متخبي، ولا حاجات هكايا. دونك كوم عملنا هاكاتون حبينا نعملوا حاجات اخرين، فهمت؟ دونك
0: فهمتك.
1: وكان هاكاتون تاع 12 ساعة كيما نقولوا خفيف، كيما نقولوا اون بريباراسيون لما اقوى.
0: يعني
1: و
0: تورم فيهم
1: اون
0: رانا
1: فيت
0: قادرين نعملوا حاجات مزيانة،
1: ان
0: استنونا.
1: شاء الله يا ربي. و اون فيت زيدا خاطر تخسرنا بلي زيكزامان ولي ديفوار، دونك هاكا كل ما نلقاو فاضي ونحاولوا نعملوا وركشوب سيمينار، نوعوا كل مرة نتوشيو دومين.

0: création d'applications.
1: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله بنجاح لكل الطلبة ولكم الكل. لي ريزلتا خرجوا ولا مازال؟
0: نعم،
1: لي ريزلتا خرجت ولا مازال؟
0: مزيلة
1: إن
0: مزيلة
1: شاء الله
0: مزيلة
1: بنجاح يا رب والتوفيق، وإن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: تكونوا من الناجحين إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله موافقين أكيد، وإن شاء الله تلبوا الطموحات متاعكم انتم اللي تحلموا بيه، وطموحات زي ده الطلبة الموجودين في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة. في كلمة الختام، بشنو توعد الطلبة بالنسبة للكلوب إن شاء الله؟
0: بالنسبة للكلوب، إن شاء الله الكلوب نتاعنا يزيد يتحلوا فروع يا ربي.
1: فروع اخرين في نفس الكلية ولا البر؟ تحبوا الطموح
0: ما
1: متاعكم
0: نعرفش.
1: الطموح نحكو
0: وإن شاء الله يكونوا معناها العباد اللي باش ينخرطوا معانا ياخذوا دي فورماسيون بالحق تنفعهم في حياتهم، راهو مش كيما التيوري كيما البراتيك جملة واحدة. سورتو
1: بالطبيعة.
0: كو يكونوا عباد معاك معناها اكبر منك وعندهم اكسبيريونس اللي يديوك، دونك ان شاء الله يخرجوا بفورماسيون ياسر تحفونا، وسورتو يخرجوا معناها بدي كونيسونس ومعارف ينفعوهم في مستقبلهم والافينيغ بتاعهم الكل، دونك ويخرجوا بدي سيرتيفيكا زاد بيان سيرتيفي من ليكيب دو ماجستير اللي هي موجودة زادا في جندوبة. Elle renferme معناها des ingénieurs ou des techniciens supérieurs ou des ingénieurs en BI, etc. etc. اللي هما قاعدين يعاونوا فينا برشا ونشكرهم برشا، وهذا هو.
1: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق في قرايتك وفي الكلوب زيدا، ان شاء الله نتمنى لكم النجاح، وان شاء الله وقت العودة الجامعية بقدرة ربي كان حين ربي نرجع ونحكو معكم على الهاكاتون وعلى البيرو جديد، بتبيعة ثمة اكيب جديدة من عشان ان شاء الله تكون حاضرة معهم زيدا ان شاء الله يا نورهان. ان
0: إن
1: شاء
0: شاء
1: الله
0: الله. ميرسي بوكو، ربي
1: يعيشك،
0: يخليكم ونهاركم زين.
1: الله يخليك، شكرا لك نورهان، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح، شكرا لك، إلى اللقاء. إذا هذه نورهان طالبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة، حكينا معها على الكلوب اللي حديث الولادة صحيح، لكن هاوكا قاعدين يخدموا في خدمة مزيانة برشا، إن شاء الله بالتوفيق لهم، وهاوكا ثم حاجات مزيانة تستنى في الطلبة في العودة الجامعية الجاية، إن شاء الله بقدرة ربي كان حين ربي يكونوا حاضرين ومحضرين أرواحهم إنه عندهم حويجة مزيانة ومزيانة برشا، إن شاء الله النجاح والتوفيق لكل الطلبة اللي يستنوا في الريزلتات متاعهم، وإن شاء الله يا رب الناس كلها تعدي السيف وهي مرتاحة وفرحانة، إن شاء الله بنجاح، نرجو لكم.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: تحياتنا لكم. قبل الموجز حبيت نعطيكم هذه لمحة لبعض، مش الكل تنجموا تدخلوا الطلبة اللي يحبوا للدراسة في الخارج، هوك عندهم الفرصة يدخلوا الباج 4C بتبيع يونيفرسيتي جندوبة، يدخلوا لها ويشوفوا شنو اللي قاعدة تهبط لهم فيه. مدام حنان يعطيها الصحة ونحب نحييها بالحق حتى نهار العيد وبعد العيد، وهي قاعدة تهبط للطلبة الكل للي يحب يشوف. كنت حكيت معها تقولي ماذا بيا للطلبة الكل باش تعمل الفايدة على الطلبة الكل، واللي يحب يكون موجود في بلاصة يختارها هو يحب يقرأ فيها. على كل بالنسبة لدكتورة في الاقتصاد فإنه في روما بتبيع تستقبلهم الجامعة، وتوا يلزمكم تقدموا طلبات الالتحاق ببرنامج الدكتوراه في الاقتصاد لعام 2026. الفئة المستهدفة هما الطلبة بالطبيعة الراغبين في الحصول على درجة الدكتوراه اللي هما خريجي الاقتصاد والمالية، الباحثين زادة في بداية مسيرتهم المهنية في الاقتصاد، المتخصصين زادة في التحليل الكمي والاقتصاد القياسي، ومجالات الدراسة اللي هي بتبيع تهم كلها الاقتصاد والسياسات الاقتصادية والمالية والاقتصاد الدولي. المهم تنجموا تدخلوا تشوفوا بتبيع الشروط الكل، وآخر أجل يظهر هيك 17 جوان 2026، تنجموا تدخلوا وتشوفوا شنو المطلوب منكم الكل من الناس بتبيع اللي ماذا بها يكونوا حاضرين في في البرنامج الدراسي هذية. كيف كيف ثم الإقامة الفنية في مالمو اللي باش تكون بتبيع هي من في 2026، وهذية شهر الإبداع في أكثر المدن السويدية اللي فيها التجارب المعروفة بتبيع. إذا كان أنتم كطلبة تحبوا تكونوا حاضرين فإنه التغطية كاملة تكاليف السفر والإقامة لمدة شهر بتبيع باش تكونوا حاضرين وتنجموا تبتكروا أكثر وتنجموا يزيد أكثر بطبيعة تدخلوا أكثر وتشوفوا شنو اللي تنجموا تدخلوا له من محاور خاصة في الذكاء الاصطناعي، التحول الأخضر، ابتكار الغذاء، الصناعات الإبداعية، المدن الرقمية. هذه الكل تنجموا تدخلوا وتقدموا الدوسيه نتاعكم وتشوفوا شنو اللي مطلوب. نذكركم تدخلوا 4C يونيفرسيتي جندوبة، وهكذا تنجموا تدخلوا لانه مش هذه بركه، راهو ثم العديد والعديد. خذت لكم زوز بركه، نجموا تدخلوا 4C حطوا 4C يونيفرسيتي جندوبة وتدخلوا وتشوفوا شنو المطلوب منكم. إذا كانت تحبوا بالطبيعة تكونوا موجودين في البلايس اللي تلقوهم موجودين واللي هبطتهم لكم الكل مدام حنان الرابحي عن جامعة جندوبة، تنجموا تدخلوا وتختاروا الحاجة أو البلاصة اللي تنجموا واللي تحبوها وتحبذوها باش تكونوا موجودين فيها وتقراوا فيها. وإن شاء الله بالتوفيق ونجاح لكل الطلبة. نحن بالطبيعة باش نكملوا معكم المشوار، وإن شاء الله باش نرجعوا نكملوا مع طلبتنا بعد الموجز. إن شاء الله نرجعوا لكم.

0: تحياتنا لكم من جديد. رجعنا مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة مع طلبتنا هوكا. نحاول في كل مرة بالحق لأنه عاملين وحكينا عليهم شوية, سنة حبيت نحكي عليهم أكثر. طلبة مبدعين قاعدين يقدموا في حاجات مهمة ومهمة برشا في التكنولوجيا اللي تنجم تعاون مستشفياتنا, اللي تنجم تعاون مرضانا. فياريت الناس في كل مستشفيات أي بلاصة يتصلوا بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف, شوف شنو عندهم, شوفوا الطلبة شنو قاعدين يقدموا. راهو يعني مشروع سوديسي أكهو يقدموا في حاجات محليها بالحق. راهو زيادة المرضى اللي ما لقاوش حلول ينجموا يتصلوا بهم بتبع بإشراف طبي كما شكيكة, يتصلوا بهم يقدموا لهم برشا حاجات اللي تعاون المرضى. اليوم قاعدين طلبتنا يفكروا في حاجات مهمة باش تعاون سواء في المستشفيات سواء المرضى, ناس كل الحلول جذرية, حلول تخلي المستشفى مرتاح المريض مرتاح. يعني ياريت نعتمدوا على الطلبة هذوما وما نخسروهمش وما نضيعوش اللي قاعدين يخدموا فيه, سواء اللي تخدم مع مناول وإلا اللي تخدم مسنا في أول العام سمستر الأولى وإلا سمستر هذية بتبيع بالسوديسي نحكي لهنا. على كل خليني نرحب به طلبة المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. نبدأ ريميني, مرحبا بفتيات. مرحبا.
1: مرحبا عسليمة, نشكركم ساعة على الاستضافة.
0: مرحبا.
1: قدم روحي اسلم الدريدي, سنة أولى من مرحلة التكوين الهندسي بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف.
0: مرحبا, كنت حاضرة معنا قبل صحيح. كنت حاجة أخرى. كنا على الكلوب والكل.
1: اي حكينا في برشا حاجات الحق.
0: مرحبا.
2: بك. أسماء العبيدي, كيف نقرأ في نفس الجامعة, سنة أولى مرحلة تحضير المهندسي.
0: مرحبا بكم. أكيد أنه قرايب برشا عندكم نعرف ومازلتوا باش تعدوا. توا صحيح مرتحين ريفيزيون جمعة جاية نهار الاثنين بقدرة ربي ترجل ليزيكزاما, إن شاء الله بنجاح والتوفيق. هاكا ناخذوا بوز معايا ومن بعد نروح
1: كملوا.
0: بدينا بيك نرجعوا لهي.
1: اوكي
0: نرجعوا باش ناخذوا معاك فكره على البروجي اللي تخدم فيه. خلي العباد اللي يسمعوا معنا الجمعه اللي فاتت باش نقول فقط قبل ما نبدا مع البنات, راه ما نجمش ناخذ تليفونات لانه اسبوع الفرد زاد جانا مكالمات يحبوا باش يفهموا شنو اللي قاعدين يخدموا فيه. راهو هذايا كان حاجتكم باي حاجه تنجموا تتصلوا بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف وينجموا التقنيات اللي حديثة اللي قاعدين نعتمد عليها إن شاء الله يخدموا عليها طلبتنا وتنجموا إن شاء الله يتم استعمالها في القريب بقدرة ربي. هذين نعدو
2: قدرة ربي.
0: واضح. بي نتعرفوا على البروجي متاعك.
2: بي هو معناها روبو أسيستون للي عندهم الزايمر.
0: نفسرهم شوية بشي فهمون.
2: روبو مرافق مساعد للمرضى اللي عندهم الزايمر.
0: كيفاش يعاون؟
2: الحقيقه انا اليوم باسمي وباسم الجروب نتاعي خاطر
0: مش
2: معني الحقيقه نتاع ربي راني مزار ومسعودي سارة. دونك البروجي نتاعنا هو روبو مساعد مرافق للمرضى اللي عندهم الزايمر. الفكره جاتنا من الاول من الواقع اللي نعيشوا فيه, ديزون انه العبيد اللي مرضى بالزايمر وكل مع الروتين اللي قاعدين نعيشوا فيه وكل معناها عائلتهم ماهمش لاقين الوقت انهم يوفروا, ديزون مش لاقين الوقت الكافي انه يتواجدوا معاهم يعاونوهم يقفوا معاهم. مش يكون زاده واحد ام ولا ابو مريض هو باش يعدي 24 معناها عنده خدمه وكل. دونك جتنا فكره انه علاش ليه ما نخلقوش فكره صغيره تكنولوجيك بسيطه انه تعاون المرضى هذا. دونك هنا جت فكره الروبو
0: يعني تعاون المرضى وتعاون زاده لعائلاتهم باش على الاقل يخف عليهم العبء شوي
2: خاطر معناها نحكيو على وقت اكثر منه فلوس معناها. دونك جاتنا فكره الروبو, حبينا نصنع روبو صغير يكون موجود مع المريض معناها في الدار فاسون كوتيديان حاجه عاديه معناها يدور معاه.
0: روبو صغير يعني قداش الكبر نتاعو؟
2: صغير مش كبير برشا,
0: صغير يعني
2: بروتوتيب صغير احنا عملناه معناها وكل. دونك يكون كاينه كومبانيون معاه في الدار او كان موجود اجور جو يعاونه في الحاجات اليوميه اللي يعملها. اذا كان المريض ينسى معناها هو شكون عائلته شكون, بالطبيعه اذا كان جوسي انديريكتي معاه ينجم يفكروا بعائلته يفكروا
0: يعني يحكي معاه
2: فوالا. ديجا هي كي باش تاخذ الروبو هذايا معاه من الاول فورمولير تعمر لي كوردوني نتاع العائله
0: يعني باش يكون معاه الفورمولاك بتاع البيانات هذيك باش يعمرها شنو اللي موجود فيه.
2: مثل انا معناها عندي شكون مريض في العائله, انا باش ناخذ له الربو هذاك, كي باش ناخذ الربو هذاك عندي فورمولير باش نعمرها, باش نحط فيها العباد اللي قراب له والعباد اللي ينجم يكلمهم في اي وقت في كاد اورجونس,
0: يعني هذاك باش يتصاب في الروبو.
2: فوالا كيما البيست داني نتاع الروبو, الحاجات اللي يعملهم المريض معناها في اليوم في النهار نتاعو, شنو يحب شنو ما يحبش, شنو عنده حساسيه, دويت نتاعو والطبيب نتاعو معناها اللي كلمه ديما, معناها حاجات ديزون لازم تكون موجوده.
0: فهمتك.
2: معناها الروبو هذي تتحط فيه مثل البيست داني هذيك.
0: شنو اخر يعني جوست يحكي معاه والا ثم حاجه؟
2: ليه ثم حاجه اخرى بيان سور, احنا جوست ذي البارتي الاولى زدنا حابين ندخلوا فاست السيستيم دو ديتيكسيون دي زيموسيون, معناها خاطر احنا نعرفوا اللي المريض بالالزهايمر مش كان معناه باش ينسى, انه باش اللي عنده تقلبات مزاجيه برشا, معناها
0: ينجم يكون شويه هكا سيفير, يعني يكون
2: ما تعرفش شوية تو متوتر من بعد متقلق حزين, معناها تتبدل المزاج نتاعو. دونك الروبو نتاعنا هذا فيه كاميرا صغيرة, في كارتة معناها وكل, دونك ينجم كي تتبدل تعابير نتاع الوجه نتاع الباسيون الروبو يديتكتيها ويحاول انه يفهم الحالة النفسية نتاعو ويحاول انه ينتراكتي معاه ويحكي معاه يهدئو اذا كان متوتر اذا كان حزين اذا كان وبيديكا انه منعرفش انا ولا يبكي ولا صار هكا حاجة ولا فازة بالبس دوني اللي عنده ينجم يكلم العائلة نتاعو.
0: يعني ينجم يكون اولا يتصل بالعائله وفي نفس الوقت يبقى يحكي معاه يحاول يهديه حتى لين يوصل واحد من العائله.
2: فوالا اي وهكا معناها في الاخر هكا معاه شكون في الدار يعاونه,
0: وهذا مهم برشا خاصه تم اليوم نعرفوا نستخدم الكل واحد باش يبقى مربوط يقولك قاعد نخمم شكون نجيب مع امي ولا بابا باش يبقى معاه.
2: حتى كان باش نحكيوا على دام دو كومباني وكل نرجعوا للفولي الثانيه نتاع البروجي نتاعنا اللي هو معناها لوكوست, معناها انه ماهوش غالي برشا. الحقيقه حابين انه بالبروجي هذا نمسوا الفئات الكل نتاع المجتمع, يعني اي عائله تونسيه بتجي صغير تنجم توفر توفر معناها
0: يعني حتى السوم ماهوش غالي. كيما واحد باش يجيب مراه باش تقعد مع بوه ولا امه ينجم هذايا
2: يجيب روبو صغير او
0: متخشش علينا نسال
2: الحقيقه مانيش نتكيو في حتى حد او مثيلش تحب ولا تكره, حتى اذا كان باش يجي شكون معناها وكل تنجم تسيرك المشاكل تنجم تسير حاجات ما نعرفوش معناها.
0: الروبو فقط انه هو يحكي مع خليني نعاود للناس اللي يسمعوا فينا, الروبو هذية يعاون المرضى بالزهايمر انهم هاوكا يحكي معاه كانه عائلته موجوده معاه واحد من افراد العائله, اذا كان حسوا اللي هو متقلق ولا حاجه ثم كاميرا اللي هي ترصد اي حاجه من التعابير نتاع الوجه السيد المريض او المراه المريضه ويتصل في نفس الوقت بالعائلة وفي نفس الوقت يحكي معاه باش يهديه
2: وما يحسش روحه اللي هو وحده. معناها هذيك اكثر بوان حابين نخدم عليه, ما يحسش روحه اللي هو وحده خاطر هذيك اصلا البوان اللي بدينا منها اللي هو
0: هو حتى عائلته باش تلهى به ممكن تلهو به في حاجات اخرى في ماكلته في شربه ولا
2: مش في قال الوقت
0: اللي يلزمكم تخموا في هذه زاد
2: هو صحيح
0: الماكله
2: وش هو الماكله وشرب
1: حتى كل اللي غبو معناتها اسيستون للمناد اكثر منهم خاطر
2: الحاجات الاخرى
1: سورتو معناتها الكاتيجوري اجي هذه ديما وحدها معناتها لي بارون وحتى نحنا نخرجوا الكل مساكن يبقى وحدهم دوكو لازم
2: يكون معاهم معناها يحسوا اللي هو ديما ماهوش وحده هذيك البيت نتاعنا. دونك فينالمون حابين نصنع حاجه تكون موجوده اكسيسيبل معناها في السوق التونسيه, وماذا بينا لو كان تولي اكسيسيبل بالرسمي معناها في السوق التونسيه, علاش ليه معناها ما قدموش كيما الدول الاخرين, وحابين نمسوا اكثر حاجه السوسياليتي معناها السوسياليتي نمسوا معناها الاجتماعيين والنفسيه
0: المجتمع الكل تمسوا كل ما هو اجتماعي وكل ما هو نفسي للمريض وللعائلات اللي زاده ما عندهمش باش يجيبوا حاجه غاليه مراه ولا اللي هو باش يقعدوا مع عائلاتهم مع ابائهم او امهاتهم. هاكا فرصه انه هذايا بسوم رمزي بسوم مش رمزي بتبيع السوم ما هوش غالي
2: يبقى أرخص من برجة حالي
0: بتبيع انتم باش تطوروا فيه ولا
2: بقدرة ربي باش نطوروا فيه
0: العام الجاي ان شاء الله يكون التطوير فيه ان شاء الله. شنو اللي يطلب هو مطلب برشا خدمة ولا شوية برك؟
2: هو إذا كان معناها باش نطوروا فيه هذا بالذات هو لازمه خدمه معناها ولازمه وقت اخر ولازم البروديات اللي خدمنا بهم سنين باش نبدلوهم معناها الكارت ولا الحاجات معناها اللي خدمنا بهم وعلاش لا ما يوليش معناها روبو معناها اسيستون بالرسمي كانه عبد في الدار وكيما ما نحبوش نعوضوا العائله ولا العبد اما اكثر من انه حاجه صغيره
0: على الاقل الوقت اللي يكون فيها العائله ماهيش موجوده
2: هو يحاول
0: يروح ويقعدوا معاها على الاقل الوقت هذاك. به نرجع لك
1: باهي.
0: انتم مش خدمتوا
1: باهي الساعه قبل مش نخدمنا. نحب نشكر زميلتي اللي خدموا معايا، اميمه مناعي، رحاب زواوي، واريج دبيشي.
0: تحيه لهم، يذهل الكل جاي الكليك كامل جوا حدانا هكا.
1: ونشكر الدكتور تبرقي خوله اللي كانت معنا طول البروجي، معناها يعطيها الصحه وقفت معنا باليد. باهي البروجي نتاعنا هو جهاز ذكي للكشف والمساعده اثناء ازمات الربو والقلق والتوتر. أزمات الرب هو الكريز دازم.
0: أي خاصة نحن في الشمال الغربي عنا برشا.
1: ولا باهي نحن كي جينا نشوفوا عملنا اللي ريشيرش متاعنا حسب لواميس المنظمة العالمية للصحة، لقينا اللي في تونس أكثر من 12% من صغير قاعد يعاني من أزمات الرب، وأكثر من 36% اتوديون تونسي قاعد يعاني من أزمات القلق. دوكو ومعناتها الأجهزة اللي موجودة توا معناها قاعدة تعمل في ديتكسيون سيباغي متاع الحشد القلق والتوتر وميم طون متاع أزمات الربو. ياخي احنا جينا نشوفوا اللي بيولوجيكمون اللي ستريس زادة ينجم يأثر بصفة غير مباشرة في الربو معناها. به من هنا جات الفكرة، قلنا علاش ليه ما نعملوش حاجة تعمل كومبينيزون بيناتهم زوز، و ميم طون معناتها مش إلسفي جاتني أنا الكريز نديتكتيها معناها حتى قبل ما تجيني. فهمت؟ خاطر نحنا عاملين مع البروتوتيب نتاعنا عاملين أبليكاسيون ويب اسمها رؤية. الأبليكاسيون شنية تعمل؟ تبقى تتبع فيك أنت، تعملك في سويفي أون طون ريال، تبع فيك أنت والبريود معناها. كل ما تحس اللي انت مثلا طلع لك دقة القلب ولا اسرع ولا ما نعرفش انا ولا فريكونس كاردياك دقة القلب ولا الاكسجين طاح ولا طلع، ديكو هي ديتكتي لك انت في الحالة هذيك.
0: يعني هي ديتكتي قبل ما يصير وقت اللي تبدا مثلا قلنا القلب تزيد الدقة متاع ولا الاكسجين يطلع ولا
1: تصير، هي تحضرك وامام طن فيها الابليكاسيون دي زيكزرسيس معناه متاع تساعدك باش انت هكا تهدي روحك والكل متاع ريسبيراسيون معناها، باش نحاولوا ان نيفيتيو الكريز دازم سورتو.
0: باه كيفاش هذه تصير؟ هل انه في تليفون باش يركبها في معرفش
1: هو البروتوتيب بور لو مومون معناتها مازال بروتوتيب هكا جونغ عن لي كابتور معناها مازالوا مانيش حاطينهم في حاجه هكا معناتها غياليزابل وتخرج للسوق.
0: ايه في الاصل هي كيفاش تكون؟
1: باه عن الكابتور متاع ستريس نحطوه في في الصوابع هذوما زوز دو فاسون كوتاني معناها
0: يعني يبقوا ديما موجودين، ولا يعني المريض عنده بتبيع الرب وديما هيزهم ولا في دي؟
1: لي لي ما وديما نجو حسب الابليكاسيون هي باش تبقى معناتها مثال. كيفاش هو الابليكاسيون فيها كالندري، انا نقولها راني مثال نهار 15 ماي عندي دفوار، هي تبقى تتبع فيها انا والحاله النفسيه نتاعي معناها. فهمت؟ كي تقرب 15 ماي نمشي انا نعمل معناتها نقيس والكل، وهي تعرف
0: وهي تعطيك لي زيكزيز او شنو لازمك تعمله باش انت تتفرهد باش تنقص عليك شويه. واضح يعني مهم برشا انه تمشي بالتواريخ بالدات وشنو الدات
1: بالهستوريك نتاعك، وانت معناتها البيك نتاعك كل مره كيفاش توصل والكل،
0: يعني لازمها تاخذ التاريخ الكامل مش الكل، بتبيع مثلا اخر مره قداش من كريز وقتاش وشنو عندي انا في المستقبل باش نخدمه.
1: وزيد حاسب البروجرام معناتها الكارت كيفاش من البروجرام يعني احنا عندنا دي سوي معناها مثال ستريس كي تفوت 700 هي تقولك راهو عندك ستريس
0: احبس غادي. واضح يعني مهم برشا انه هذا ينجم على الاقل اللي يشدوا كريز قوي يعرف يفيق بروحه قبل.
1: اي هذا سجل الاوبجيكتيف نتاعنا انه مش خاطر بالرسمي مساكن فما عباد جاهم كريز قويه معناتها وتوصل بهم حتى اللطف للموت معناها، لازمنا احنا حاجه تعاونهم انه قبل بقبل. علاش نبقى انا نوصل البانيك هذيك معناها والعباد توصل حاله؟
0: صحيح هو كتيرة. مهم برشا لانه حاله الاختناق الربو هذه تصير الناس كلها تقريبا كبار صغار. انتم حكيت انت حكيت كان على الصغار والشباب راحت الكبار موجودين
1: سرتو والكبار في العمر سرتو ديتي معناها نتاعنا خايبه ومساكن جماعه جيبس توا اللي عانيوا من الحاجات هذه في جره المعامل والمصانع.
0: صحيح يعني مهم برشا مش كملوا عليه كما سالتها ولا
1: اي سي ديجا نحن عملنا البارتي الاولى ومازالت البارتي الثانيه كي نبدلوا عم جاي ان شاء الله الكارته معناها اللي باش نخدموا عليها نكملوا في نورمالمون فيه البروجي معناتها
0: يعني ما تنجمش تكون عندكم فكره اخرى كيما عملتوا انتم خدمتوا قبل هكا ولا
1: خدمنا بروجيات قبل
0: شنو خدمتوا بعد نرجع
1: باهي انا خدمت على معناتها التحاليل نتاع تخطيط المخ اللي يعمل باش يطلع لي اسكو العبد هذاك عنده فرط الحركه ولا
0: على فرط الحركه وخدمتوا فيه بالباهي ولا حبست كيف كيف
1: فرط الحركة وصلنا للأوبجيكتيف متاعنا اللي هو الكلاسيفيكاسيون معناتها باش نعرف انا خاطر هذيك هي عملنا بارتي سوفت وير مش كيما تو خدمنا على كوارت والكل وصلت للكلاسيفيكاسيون متاعي العبد هذاك حسب الباز معناها اللي يتعلم عليه اسكو معناتها عنده فرط الحركة ولا
0: واضح مهم برشا هذيا بيه انتم
2: بيه ساينا باش نرجع بحاجه خاطر الحقيقه نسيت باش نشكر مدام سميح بن عطية دكتور سميح بن عطية اللي هي كانت معانا معني لونكادرون نتاعنا الكل يعطيها الصحه بيه البروجي نتاع السيمستر الاولى نتاعنا ايتي سيستيم دو جيستيون اسبيتالي معناها نجم نقولوا توت ان لوجيسيال اللي نجم يعاون ينظم تنظيم السبيتار باي حاجه معناها فيه لي رونديفو نتاع الطب لي رونديفو نتاع معناها البارتي نتاع الراديولوجي الحاجه هذيك كيفاش نقولوا البلاتفورم تاع ريسبسيونيست وفيه كيما سيستيم
0: صغير يعني اللي في الاستقبال تنظموا الامور الكل اذا كان عبد بشيخ الطبيب اللي رونديفو كل وقتاش الطبيب وقتاش المريض
2: كل شيء معناه
0: اللي باش يعمل راديو اللي باش يعمل تحليل اللي باش يعمل عرف شنو هذاك كله منظم
2: كل شيء منظم ديجا كل شيء ديجيتال معناه حتى اذا كان انا ريسبسيونيست باش ندخل باش ناخذ ما نعرفش باش ناخذ رونديفو الاكس مع الدكتور يغريك باش تحط في الباز دوني نتاع الدكتور هذاك معناها انا كي نجي طبيب ونحل البلاتفورم نتاعي كل معناها كل واحد ياخذ البارتي نتاعو نلقى ديجا لي باسيون مقيدين عندي بالوقت بالذات معناها كل شيء منظم
0: يعني الطبيب عارف روحه شنو شكون باش يجي قداش باش يجي من واحد هو يقول لك ممكن سبيطاراتنا نحن مكتظه برشا تبدا يعني الطبيب باش يملي يدخل
1: يا حاجه تنحي استعمال الاوراق
2: الاوراق نقصوا شويه والحقيقه ذا البروجي سيمستر لولا دونك حاولنا نخدمه على اي ديتاي موجود فيه ديجا حتى الاسم نتاعو حابين ننسبوه شويه للكيف خاطر هو خرج من الكيف معناها اللي هو اسمه سيكا فيتا سيكا اللي هي الكيف وفيتا اللي هي الحياه دونك حتى من اللوجو اللي عملناه معناها في خريطه الكيف دونك حابين نخدم على اي ديتاي موجود اللي هو خرج من الكيف معناها
0: فهمتك يعني وحبستوا عليه
2: وقف غادي
0: يعني ماذا بينا نستغلوا استغلال ايجابي ديما نقول باش ما تفهمش كلمه استغلال نستغلوا اللي قاعدين يخدموا فيه الطلبه هذوما علاش ليه ما ناخذوش مثلا الفكره نتاعكم انتوما حاجه مهمه برشا للمستشفيات اللي عندنا يعني في الكيف في جهات
2: المانيه اللي مش كلي كبار برشا نجم حاجه كيما هكا
1: حتى لي لابو ولا لي كومبلكس اللي يخدموا زيادة مثال عندنا دي لابو معناتها ما شاء الله تنجم تخدم على الحكايه هذه
0: يعني الناس كلها مستغلوها سواء الخواص ولا لي تاتيك نجم يستغلوها معاكم
1: دخل تقنية الرقمنة معناتها سيبار أنا في عالم متطور
0: ومستشفى
1: ارتفيسيال معناتها تو يزي من استعمل الأوراق أصلا برشا وقت تبقى ضياع وما يلوج هو مثال الأسيستون مع الطبيب
0: والصف اللي من الغادي
2: معناها الاستوديك متاع العبيت نجم تضيع معناها يعني عادي واحد يمشي للسبيتار عنده ديزون عنده قداش من عام ما مشيش وهو ديجا معناها مقيد ما في الباز دنيا يقول لك ليه ماكش موجود
0: ولا باش يمشي مسكين باش ياخذ ما نعرفش يعمل تحليل والا راديو ما نعرفش
2: تراسيل
0: من الصباح يمشي الستة خمسة ونص
2: يعني الريف العبيد
0: حتى الماضي ساعة ساعتين وهو يقصد
1: اصلا تنجم تكون معناتها البلاتفورم يعملوها كونكتي بين مثال الاسيستون بتاع الطبيب ولا اللي في السبيتار ومع الباسيون معناتها الباسيون من غير ما يبقى يمشي معناتها للسبيتار
2: باش ياخذ الرونديفو
1: هو في الليله هذيك مثال تقلق ولا ناوي باش يمشي يدخل يعمر تك تك وبدا يمشي
2: هي ديجا ديك الفكره اللي كانت نورمالمون باش تزيد فيه اذا كان كملنا فيه معناها انه حتى تولي ابلكيشن معناها تولي ابلكيشن موبيل كامله وطبيب ينجم يصبها البارتي اللي في السبيتار معناها وكل هذوك بيان سور معناها لازمهم بالبيسي ما ينجموش بابلكيشن واللي باسيون هكا عندهم زاد ينجم يدخل طول يعمل
0: بالتليفون
2: الرونديفو نتاعو معناها ويلقى روحه ديجا مقيد في الباز
0: خير ما يمشي من السته ولا من الخمسه وقاعد يستنى
2: ويقول له ارجع بعد اربع شهور
0: ويبقى يستنى وهي اربع شهور او ثلاثه شهور او ثم شكون قالوا لي مره فات سته شهور مش نحكي على الكيف برك انا نحكي على الناس الكل ستة شهور رونديفو باش يعمل لي ري مات الراجل ومازال ما عملش لي ري
2: يعني برشا حالاتك
0: يعني بالحق راهو الرونديفو نتاعو في ماي هو مات ظهر لي في مارس شكرا هكا يحكي يعني مشكله راهو هذا اللي قاعد يصير بالحق هاوكا نداء للمديرين الجهويين الكل للوزارة تاع الصحة انهم يستغلوا هالحاجات هذية استغلال بها. علاش ليه ما نظموش حياتنا، ما نظموش زيادة نعاونوا زيادة ونقصوا الشارج اولا اللي في المستشفى ولا في خواص ولا مش ولا عمومي. يعني ينجم كي يمشي الناس كل المتبديش الاعواني كلها متبديش على حسابها، لانه يعني باش يكون الشارج كبير برشا من مرضى ومرضى داخله مرضى خارجه، هكا ينقص. حتى واحد يبدا في طريقه ياخذ الرونديفو نتاعو يقولوا له اجا ما تجيش ثم ما ثمش
1: هكا يعرف احنا نحن لي زيتيون ساعه انا انسانه مريضه كل شهر لازم
0: كنا ممرضين
1: نمشي كيفك سيني ما نهبط البيجة باش ناخذ رونديفو ونبقى ضربه 3 ايام ولا 4 ايام وانا نستنى، وبعد هيك ساعات نرجع من غير ما نعدي. علاش انا مش من الكيف من هنا ندخل نعمر ولا نكلم الطبيب ولا الاسيستون يعمر لي هو في البلاتفورم، بعد انا نمشي نعدي على روحي.
0: فكره والله فكره هي هكا نقصوا شويه من الشارج الكبير اللي موجود على المستشفيات الخاصه ولا
2: العموميه
0: وزاده حتى اللي وين يعملوا التحاليل اللي لابوها هذوك من كله وتحاليل الكل نجم ولا اشعه ولا اللي هو تنجمه سهل الحياه ما سهلش نحن نصعبوا فعلا روحنا. يعني ثم الحلول موجوده ومن عند طلبتنا ومن عند المعهد نتاعنا موجود كل شيء موجود
1: اصلا كما قالت اسماء ليكو معناها انه باش حتى كان تولي رياليزابل وتبيع في السوق برسمي راي بارابور لحاجات اخرى
2: البروجي
1: اي رخيصه البروجي
2: دوزا. احنا يمكن نديك من اول الحاجات اللي قاعدين نحبوا نخدموا عليها ان ما تكونش غاليه برشا
1: تتخدم
2: على التوينسل كل نعرفوا معناها البوبولاسيون نتاعنا شنو نجم توفر شنو ما نجمش توفر معناها دونك واحنا بطبيعتنا قاعدين نستعملوا في حاجات بساط معناها دونك
0: انتم مسهلينها ومرخصين
1: نتاع بربي اسمعونا ورانا والله عنا مقرصة
2: عنا بشكر
0: ومزيل الأفكار العام الجاي إن شاء الله والعام يعني كل ما بش يجيكم دفعة ثم
2: إنوفاسيون جديدة
0: إن شاء الله يا ربي. نحن هذي نتمنوه خاصة اليوم نحكو على الهندسة الطبية الحيوية. يعني بالحق المرة الأولى الناس كلها تسخيبها مش كما يتخيلوها، لكن اليوم مع الشيء اللي قاعدين تقدموا فيه انتم كطلبة والمؤسسة شنو قاعدة تقدم مهم برشا انه نعرفوا انه راهو عنا بالحق طلبة تبارك الله عليهم راهو باش يعاونوا برشا المرضى باش يعاونوا برشا الأطباء باش يعاونوا برشا الأعوان في المستشفيات. ما عادش تولي ثم كل مشاكل وإشكاليات وعارك ومعروك وشرطة داخلة وشرطة خارجة، لا تحل الأمور بسهولة تامة. يعني هاكا حتى باش ينظموا لكم الامور ان شاء الله في اللي يسمعوا فينا من الادارات الجهويه ولا الوزاره ولا اللي هو حاولوا ياخذوا شويه من لي بروجي باش يقول لك لا ويسراهم هاك يقول لكم راهي تخدم بشكل مبسط حاولوا انهم يسهلوا
1: بروجي قاعدين يمسوا بالحق في الامراض اللي في تونس معناتها شائعه
2: كما نقولوا امراض العصر
0: الامراض اللي شائعه وجمعه الفيت زيدا كانوا حاضرين بحذايا البنات زيدا كيف كيف يعني راهو ماذا بيا نجيب لكم وتسمعوا شنو قاعدين يخدموا الطلبه بالحق ما شاء الله. حكيت مع سي انور قلت له امنيتي نجيبهم الكل خليهم يقدموا للناس. نحب العباد نحب تونس تستفيد نحب نحن في الشمال الغربي نستفيدوا منهم علاش ما نستغلوش طلبتنا قاعدين يخدموا لنا في حاجات ما تفجعش قلنا تستغلوا استغلوا طلبتنا يخدموا لنا في حاجات رخيصه وباهيه
1: من اي ولا خارجه من الفاك معناتها سي بون الفكره خرجت
0: وبأرخص أسوام وتعاون المرضى وتعاون الطب وتعاون العوين وتعاون السبيطارات تحبوا أكثر من هكا حلول موجودة يظهر لي.
2: نحن نحاول نمشي في السلك الصحي الكل كما يقولون
0: إن شاء الله إن شاء الله موافقين لأنه مازال لغالب من جوشتاول معكم بلاد باش مازال عنا بروجي آخر زيدا باش نحكوا فيه
1: نحب نقول حاجة
0: إيه مش خليكم مش تقولوا حاجة مش سلموا على اللي تحبوا وتقولوا اللي تحبوا الكل
1: باهي البروجي رؤية كير منين جات كلمة رؤية نحن قاعدين بتفادليك الاير من رحاب والاو من أميمة والاي من اسلام والا من اريش باهي ونحب نشكر مسيو انور بن خليفة على خاطر بالحق قاعد يوفر لنا في الماتريال باش نجمو نخرجوا بروجيات هكا محلاها وبرسمي يعطيه الصحه ويقف معانا والاساتذه نتاعنا الكل حتى اللي ما همش قاعدين يكدروا فينا كي نمشيو لهم نحكيو لهم على حاجه يعاونونا بفكره بنصيحه حتى في معناتها في فلوس ولا دي بيجي برسمي يعطيهم الصحه بروفيتنا وكيفه الاطار التربوي الكل اللي
2: يعطيهم الصحه
0: بي مش نقول كلمه
2: لا خلينا نفس الكلمه نشكر سي انور على خاطر الحقيقة يخدم في خدمة ياسر بيا وإن شاء الله تكمل تنجح معايا فكاكية وكل. ونشكر البروفيت الكل بيان سور خاطر كيما قالت سليم معناها حتى التي فيه هو يسمعك بركة معناها ويسمع الفكرة نتاعك ويحاول يعطيك هكا شوية منه وشوية منه ديجا معناها
0: هو لمرحلة فخور بكم على الأخر وقاعدين نشوفوا ديما هكا فخور بالطلبة وشنو قاعدين يقدموا ويحكي ديما على طلبته بالباهي ويقول لي رام الطلبة اللي عندنا ما شاء الله يقول لي أمنيتي الناس كل تعرفهم تعرف عليهم رام طلبتنا تبارك الله عليهم بالحق هو بالحق تبارك الله عليكم اللي قاعدين تخدموا فيه رام مهندسين المستقبل هذوما واللي إن شاء الله باش يقدموا لنا الإضافة لسبيتاراتنا وطبتنا
2: والتونس
0: والتونس خاصة
1: والمرضى متاعنا نحن الهدف متاعنا برسمنا المريض نعاونوه ونعاونو العائلة متاعنا
0: واللي قدراته تعبة زيدة راهو عندهم الكل متوفر وبأرخص الأسوام فقط أنه نعاونو ونخلو المشاريع هذية تخرج الأرض الواقع باش هكيكة تستفيد الناس الكل. يعطيكم الصحة أسماء وإسلام وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله بالنجاح
2: يعطيك الصحة
0: وإن شاء الله الإكزامانات تتعدى لاباس إن شاء الله بعد نرجع إن شاء الله العام الجاي بقدرة ربي ونشوف شنو حضرتونا بقدرة ربي المشاريع. شكرا لكم نحن نرجع لكم بعد شوية.

0: مواصلين معاكم مع طلبتنا ومع إبداعات طلبتنا ما شاء الله عليهم. أكيد من بروجي لبروجي تشوف شنو هو اللي قاعدين يقدموا فيه بالإمكانيات اللي عندهم المتاحة في مؤسسة المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، بالإمكانيات الموجودة يعملوا لنا حاجات تعمل 66 كيف. إن شاء الله يعطيهم الصحة بالحق، إن شاء الله هذية يلقوه إنه يلقوا شكون يستجيب لهم وشكون يحاول يعاونهم يهز لهم يد العون، وإنهم يستغلوا أو يستخدموا الحاجات اللي قاعدين يخدموا فيها الطلبة. باش نمشي معكم من نورهين هويشري زيدا من المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. نورهين زيدا، كيفها كيف طلبتنا اللي كنا معاهم بكري شوية، إسلام وأسماء، أكيد نرحبوا بها. مرحبا بيك ومساء الأنوار، مرحبا بيك نورهان.
1: السلامة مدام هلاي، وإن شاء الله
0: مرحبا،
1: عليكم مبروك.
0: سنين دايما مرحبا. نتعرفوا عليك ساعة نورهان.
1: Je me présente, Nourhine Houichti, élève ingénieur en première année en génie biomédical à l'INTEC.
0: بي، شنو البروجي نتاعك؟ هل وحدك ولا معك شكون في الجروب؟
1: أي، معايا زملائي اللي هما وجدان همامي وهبات الله الكلاعي.
0: تحية ليهم. بي، شنو هو البروجي نتاعكم؟ خلينا نفهموا كيما قدموا أسماء وإسلام.
1: باهي، أول حاجة نحب نشكرك أنت مدام هنا على الانفيتاسيون نتاعك.
0: مرحبا.
1: نحب نشكر زاد لونكادرونت نتاعنا اللي هي خولة تبرقي، زاد الانستيتي نتاعنا الإدارة نتاعنا اللي وقفت معانا وكانت وعاونتنا وعطاتنا الماتريال، وزملائي وجدان وهبات الله. الفكرة نتاعنا هي جاية من مشكل ياسر كبير وموجود بريسك عندنا الناس الكل، اللي هي انك تكون تركز فجأة يا اما تجيك دوخة والا ترقد. وسيرتو هذه تولي مشكل كبيرة وقت اللي انت في كا تنجم تأدي بحياتك لخطر. مثال الناس اللي تسوق لمدة طويلة وتتعب، والا الناس اللي تخدم على ماكينات مثال سيرتو في المعامل وتخدم الوقت مؤخر هكا بالليل كل تنجم ترقد وتغفى، والا الناس اللي عندهم فيرتيج تصوري انت كان بحذاها يعني بيبي والا حاجة على النار والا هي قاعدة تسوق، يعني تنجم الكونسنتراسيون تحلها
0: تصير لها الدوخ،
1: تصير لها اي تصير لها اكسيدون ولا لا قدر الله حاجه اخرى. البروجي نتاعنا هو باش يديتكتي يشوف كان

0: باري كيفاش يستعملها لاباري هذا؟
1: من خلال ليزيلكترود اللي يركبوه في الجبهة بتاع البيرسون.
0: فهمتك. يعني اللي يعرف روحه عنده الدوخة هذه تجيه، واللي يبدأ يفقد في التركيز ومن بعد يدوخ، سواء وهو يسوق ولا يخدم ولا في الدار، المرأة تبدأ عندها صغيراتها ولا الطيب في الكوجينة ولا حايسة، فإنه هذه يديتكتي قبل ما تصير الدوخة، يعني يديتكتي إنه التركيز بدأ ينقص، دونك كيف يعمل لها كلالارم مش يفايق هكا ولا ايه.
1: اي بالضبط هي.
0: وهذه كيف ما يطلبش برشا فلوس يظهر لي.
1: لا لا مش برشا،
0: هاي في
1: تيجي نلعب على الكوتي يكون واحد، احنا مش ما يتكلمش برشا. هنا لعبنا على الاوند الفا اللي هي تعطيك ديتكتيلك اسكو البيرسون هذاك اون ريلاكساسيون والا لا.
0: بيه هذه لاباري هذه او هذه اللي باش ديتكتي انه الشخص هذا باش يدوخ ولا لا، ولا بدا يفقد في التركيز ولا لا، تستحق انه باش تصب فيها حاجات، والا بالنسبه للمريض اللي باش يكون عاملها تستحق انه باش تصب لها بيانات ولا لا، ولا عادي جيست
1: ما
0: تتحط.
1: تستحقش، ما تستحقش انه يصب بيانات، هي جيست قاعده تعمل في تريتمون اون تون ريال للحاله بتاع الباسيون.
0: فهمتك،
1: انت
0: مهم
1: محتاج
0: برشا، يعني هذه ما تطلب حد شيء، واحد يحطها في جبهته ويرتاح. اي، وقلت لي ما تتكلفش، يعني مهم برشا اليوم، لانه نعرف هو اليوم الناس ولت عصر الدوخة، الناس كلها دايخة
1: على
0: بالربي.
1: حتى الناس اللي تسوق الوقت مأخر في الليل تتعب سيرتو.
0: سيرتو اليوم نحكو اكثر انه المراه، صحيح حتى الرجل يتعب، اما المراه عندها اكثر الدوخه هذيك بسبب الحديد اللي ديما طايح وفقر الدم الموجود. نحكي نسيت كل خاطرني منهم. يعني هذه مهمه برشا، ركبوها ونرتاحوا، ما عادش نخموا في انه زعما مندوخ مندوخش، هذه حل واضح يا لله. هذه كيف باش تحاولوا تخدموا عليه العام الجاي، والا باش يوقف لهنا يحبس؟
1: مازلنا ما فكرناش هو الحقيقة، أما كان نجم نزيدو فيه ونطوروه حاجات. أي
0: شنو الحاجات مثلا اللي تنجموا تطوروا فيها ولا مازال؟
1: إنه يكون الماتريال أكثر ونزيدوها عوامل أخرين، يعني ماشي
0: يعني تنجم تعاون بشكل آخر ممكن، وإلا مثلا فيه هو إنه مثلا تنجم تتصل بواحد آخر ولا لا، ويجي يديتكتي ويفيق صاحب.
1: ويعطيك سان اكهو هذيك.
0: واضح، بي هاوكا نعملوا عليكم ان شاء الله نورهان، هذي ان شاء الله يكون موجود زيد البروجي هذي، وعلى القليله يعاون برشا عباد اللي يخدموا اللي تعبين واللي مرضى، اللي نجم يفيقهم انه يرد باله راهو التركيز بدا يتيح، والا باش يدوخ هذي ينجم يكون يعاون في جلطات ولا لا.
1: لا ماذا بين يكون انه راكب في الكراهب سيرتو.
0: فهمتك، واضح. يعني اللي سوقوا أكثرية هذوما مهم ليهم، وقت يبدأ مسافة طويلة ولا سيق برشا، فإنه ينجم يعاونوا باش هكيكا ما تصيرلوش لا قدر الله ولطف على السامعين الكل أكسيدون ولا حاجة. واضح يا نورهان، مهم برشا اليوم إنه نعتمدوا عليكم في الحاجات هذه، وانتوما مستقبل في الحقيقة مبهر إن شاء الله، مستقبلكم مزيان إن شاء الله كما اللي قاعدين تخدموا فيه الكل. ونخلي لك كما البنات كلمة الختام، شكون تحب بتبيع تلم، و شنو تحب تقول آخر على البروجي نتاعكم؟ تفضل.
1: البروجي نتاعنا هو ياسر مهم، ماذا بينا يكون في الكراهب اللي هي أكثر حاجة اللي تضر وتنجم تؤدي الكوارث ديزاكسيدون وحاجات، وصرت أن الفكرة هذه جديدة ما زالت مش موجودة في تونس، ماذا بينا تكون
0: تتعامل.
1: موجودة. نشكر أصحابي زاد اللي خدموا معايا، خدمنا على الحاجة هذه الانستيتيو نتاعنا. سي بون ميرسي.
0: يعطيك الصحة يا نورهان، وإن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله بنجاح نورهان، إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن، ومرحبا بيك، وإن شاء الله بنجاح زيدا. نعرفوا لي زيك زمان، وقتش ناوية ترجع يا نورهان؟
1: باش نرجع إن شاء الله غدوة.
0: مرحبا بيك نورهان، إن شاء الله بنجاح والتوفيق إن شاء الله يا رب في لي زيكزاما اللي مازال. شكرا لك نورهان، وإلى اللقاء. فيد نحن هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من في رحاب الجامعة، بالتوفيق للطلبة هكا كنتوا تسمعوا معنا مش قاعدين يقدموا طلبتنا ما شاء الله عليهم، ومازال راهو ليستة طويلة من الطلبة اللي قاعدين يخدموا في خدمة مزيانة ومزيانة برشا، في خدمة تنجم تخلي الطالب اليوم يقدم لتونس كلها فيما يخص المجال الصحي، لأنه اليوم نحن في المجال الصحي نعرفه أنه ما مستشفياتنا تعبة، المنظومة الصحية تعبة كلها، هذه فرصة انه نرجعوا بها اللي عنا من الوضع.

التعب على الاخر في مستشفياتنا، لانه ناقصين برشا حاجات، مهما زدنا فناقصين كل شيء. ذاك علاش هاكا عندنا شباب ما شاء الله عليهم، طلبه طموحين قاعدين يقدموا في حاجات مزيانه، يخدموا على دي بروجي يقدموا لكم فيهم، يقولوا لكم على طبق من ذهب مش من فضه، كهو من ذهب، يقول لكم راهو رخيص في السوق، تنجموا تستعملوه في المستشفيات، في العيادات الخاصه، في اللي لابوراتوار اللي هم خواص والا ما همش خواص، عند المرضى في الديار، موجود ومتوفر كل شيء. اطلب واتمنى، وهم يلبوا لك طلباتك الكل ان شاء الله، موافقين الكل، وان شاء الله بنجاح ليهم في لي زكزامان، لانهم تقريبا هم اخر طلبه اللي قاعدين يعدوا، يبدو اول ناس ويوفوا اخر ناس، ظهر لي يعني. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ليهم. شكرا صلاح، تحياتنا لكم الناس كل. شكرا ايمان مرعي في البوابه، وشكرا المولدي في استقبال المكالمات واستقبال ضيافنا الزاده، والى اللقاء.

نامت عيوني وأهل الخير قد سهروا، أجفانهم في ظلام الليل لم تنمي، قاموا إلى ذكر مولاهم فقربهم وخصهم بالرضا والفضل والكرم. وليس لي غير رب الخلق من سند، أرجوه يوليني بالغفران والكرم. لأرتجي أحدا يوم الزحام سوى رب البرية مولى الفضل والكرم. ثم الصلاة على المختار من مضر محمد المصطفى المخصوص بالكرم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز دعاء صباح الحب ونجاح الدرب وانشراح القلب، قولوا يا رب.

كنت في زيارة لأحدى صديقاتي في بيتها، وأتت طفلتها إلينا. لم تكمل الطفلة عامها الثالث، تتلعثم بالحروف، ووقفت خلف أمها وتشد فستانها قائلة: أمي أمي، لم نبني اليوم قصرا في الجنة. اعتقدت أنني سمعتها بالخطأ، إلا أن الفتاة كررتها، ثم وقف إخوتها إلى جانبها وأخذوا يرددون ما قالته أختهم الصغيرة. رأت الأم الفضول في عيني فابتسمت وقالت لي: أتحبين أن تشاهدي كيف أبني قصرا في الجنة أنا وأبنائي؟ فوقفت أراقب ما سيفعلونه. جلست الأم وجلس أولادها حولها، أعمارهم تتراوح بين الثالثة والعاشرة. جلسوا جميعهم مستعدين ومتحمسين. بدأت الأم وبدأوا معها في قراءة سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. ثم كرروها 10 مرات. عندها انتهوا صارخين بصوت واحد فرحين: الحمد لله، بنينا بيتا في الجنة.

وسألتهم أمهم: ماذا تريدون أن تضعوا في هذا القصر؟ ردد الأطفال: نريد كنوزا يا أمي. وبدأوا يرددون: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم عادت فسألتهم: من منكم يريد أن يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويشرب من يديه الكريمتين شربة لا يظمأ بعدها أبدا؟ فشرعوا جميعهم يقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وتابعوا بعدها التسبيح والتكبير والتهليل.

انفضوا كل إلى عمله، فمنهم من تابع مذاكرة دروسه، ومنهم من عاد إلى مكعباته يعيد بناءها. فقلت للأم: كيف فعلت هذا؟ قالت: أبنائي يحبون جلوسي بينهم ويفرحون عندما أجمعهم وأجلس وسطهم، فأحببت استغلال ذلك بأن أعلمهم وأعودهم على ذكر الله. وأحببت أن أنقل لكم هذه الأحاديث وأعلمها لكم بطريقة يمكن لعقلهم الصغير أن يفهمها. فهم يرون القصور في برامج الأطفال ويتمنون أن يسكنوها، ويشاهدون أبطال الكرتون وهم يتصارعون للحصول على الكنز.

وهذه الأم ستثاب عندما يردد أحد أبنائها هذه الأذكار حتى بعد مماتها، وكأنها صدقة جارية وهي أفضل استثمار لها في الدنيا والآخرة. سبحان الله، ما أجملها من أم، وما أجملها من فكرة، وما أجملهم من صغار، وما أجملها من عائلة، وما أحسنها من حياة. اللهم اجعلنا من التوابين العابدين الطاهرين المتطهرين الذاكرين لك يا رب، يا حبيب، يا قريب، يا مجيب.

إنسان يموت أبوه وهو في بطن أمه، تموت أمه وعمره 6 سنوات، عاش في بيت جده، يموت جده الحنون وعمره 8 سنوات، يعيش في بيت عمه، تزوج وأحب زوجته، ثم تموت زوجته ويموت عمه في عام واحد وهو عام الحزن. مات ولداه الاثنان ولم يتجاوز 2 سنين من العمر. ماتت جميع بناته في حياته باستثناء حبيبته فاطمة التي لحقته بعد 6 أشهر. قتل عمه حمزة ومثل بجثته وأكل كبده. طرد من الطائف، لحقه الغلمان يسبونه، رموه بالحجارة: حبيبي يا رسول الله.

طرد من الطائف ولحقه الغلمان وعفى عنهم. بغزوة أحد كسرت رباعيته أسنانه وجرح وسال الدم من وجهه. سجد فوضعوا على رأسه أحشاء الإبل والدماء وهو ساجد، فظل ساجدا ولم يرفع رأسه وعفى عنهم. أخذوا رداءه وشدوه عن عنقه حتى كاد أن يختنق وعفى عنهم. وضعوا الشوك والقاذورات في طريقه وعفى عنهم. دخل الحديد في وجهه وسمى وسحر وطرد من مدينته وعفى عنهم.

ثم بعدها يقوم الليل حتى تنفطر قدماه. يسأل: لماذا يا رسول الله؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوا على من اشتاقوا إلينا وهو لم يرنا. صلوا على من يقول أمتي أمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أحكيها لمن يظن أن الحياة ظلمته وأن حظه قليل. قل له مسيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آل بيتك وبناتك وزوجاتك الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعاً.

السلام عليك يا من أيده الله بالمعجزات، وانشق القمر ونبع الماء من بين يديه، وحن وبكى جذع النخلة لفراقه، ونزل عليه القرآن، وانشق صدره في صغره بمعجزات الله. السلام عليك يا من شرفه الله بليلة الإسراء والمعراج، وصعد إلى السماء بفضل الله. السلام عليك يا من رأى جنة المأوى وسدرة المنتهى إذا يغشى السدرة ما يغشى. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وسيدنا ونبينا محمد يا قريب.

إرقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلبي ورفقة، صلي على محمد.

قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق، اقرأ اقرأ يا محمد. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله من بداية الخلق إلى يوم القيامة، صلاة لا تنتهي أبدا الدهر، وسلاما جميلا من القلب نابعا، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. أعزائي المستمعين، صلوا عليه وسلموا تسليما. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء، دمتم في حفظ الحفيد الستار، إلى السلام.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الكاف،
2: صوتك يا بلادي ديما عالي. الفلاحة دوام
3: والصابع وام،
2: مع فتح الرايس.

كم في الحدوام جملة من المواضيع باش نحكو فيها، باش نحكو على آخر الاستعدادات خاصة في علاقة بالغابات والحماية من الحرائق، وربي باقي الستر أكيد هذية في ركن غابتنا الكنز المنسي. بالإضافة إلى ذلك أنا ركن متفرقات في متابعة لأهم الأحداث على مستوى الشمال الغربي والأحداث على مستوى وطني. في علاقة بالموضوع الأساسي والرئيسي اللي باش نحكو فيه، صارت نهار السبت اللي فات جلسة على مستوى وطني، مجلس وزاري للحديث عن آخر الاستعدادات لانطلاق موسم الحصاد في جملة من الإجراءات طو نحكو عليها، خاصة في تحديد سعر قبول الحبوب وغيره من المشاغل اللي أكيد هذا هو الشغل الشاغل، وحديث سوى الفلاح ولا غيره هذا باش نحكو عليه. هذا بالإضافة إلى آخر الاستعدادات لانطلاق موسم الحصاد على مستوى كل من ولاية الكيف وولاية بيجة. أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع. بداية خاصة من بعد النغم مش نحكو على ولاية الكيف، نجموا تطلبونا سوى الفلاح اللي في الكيف وعندهم ما يحكوا خاصة في علاقة بانطلاق موسم الحصاد، وأكيد المصافحة من بعد تكون في علاقة بولاية بيجة، نجموا تطلبونا تفعلوا معنا الرقم تعرفوه 78 227 160، رجاء فقط نرتبطوا بالموضوع. أهلا وسهلا بكم، قبل كل شيء نمشوا نغم ثم لنا عودة والحديث عن آخر الاستعدادات لانطلاق موسم الحصاد على مستوى ولاية الكيف. رجعين

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تلتحقوا بينا في الاستماع في الأحدوام يبدأ معكم ويتواصل. نذكر الاهتمام والموضوع والشغل الشاغل هو آخر الاستعدادات لإنجاح موسم حصاد وتجميع الحبوب 2026-2027. قبل ما نمشي لضيفنا سيموني العبيدي رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة الكيف، صار مجلس وزاري مضيق، صار نهار السبت 23 ماي. أهم المخرجات اللي باش نحكوا فيها أكيد، وهذا في انتظار انتظرته سواء نقابة الفلاحين والممثل أكيد اللي يمثل تمثل الفلاح اللي هو اتحاد الفلاحة وكل الأطراف والفلاح ولا غيره، المخرجات متاعه خاصة فيما يتعلق بسعر قبول الحبوب، من أهم الإجراءات اللي جاية في المخرجات متاع المجلس الوزاري هذا هو الإبقاء على نفس التسعير متاع العام الفات. وكان ثم مشغل سبق وتقدم على طريق اتحاد الفلاحة على المستوى الجهوية والمركزية ولا غيره، حكاية المنحة التقبيل السريع، جملة من المشاغل باختصار. نرجع على المخرجات متاع المجلس الوزاري هذا خاصة في علاقة بانتظارات الفلاحين. سيموني العبيدي أهلا وسهلا، مرحبا، تحية كبيرة لك.
1: صباح الخير، صباح الخير مستمعي ذات كيف، ان شاء الله عيد اضحى مبارك على كل مواطنينا في على مستوى الوطن ان شاء الله.
0: مرحبا وكل عام وانتم بخير. نذكروا المجلس الوزاري صار نهار السبت 23 ماي، جمله من المخرجات فيهم الحوايج اللي رسائل نوعا ما من أهمها الإبقاء على سعر التقبيل متاع العام الفات، ثم جملة من المشاغل جاوبت المخرجات متاع المجلس الوزاري هذا. في قراءة على هذه المخرجات، شنو أهم الملاحظات اللي لاحظتوها؟
1: والله هو شوف الحقيقة احنا كل بداية موسم قبل يعني حتى الموسم تكون ثم برشة انشغالات على ونأخذ ديما العبرة من العام من السنوات اللي سبقت. احنا الحمد لله اللي عملوه هو كان عام يعتبر جيد، واسمه ان شاء الله كيف احنا اللي التخوف متاعنا ديما على غرار يعني السنة اللي فاتت، وتعرفوا انتم وكبتوا معنا خاصة العملية بتاع اللي صار لي إشكاليات بتاع التقبيل، الإشكاليات بتاع الرفع بتاع المحصول، يعني عدة إشكاليات، وخاصة الإشكال يبقى مأرق الناس كل والفلاحة واللي صارت على جاله هو، يعني لونكمبرمون اللي صارت في مراكز تجميع هو منحة التقبيل السريع خاصة المادة الشعير، وتعرفوا احنا ولاية كيف يعني من الولايات الرائدة في زراعة الشعير، وعلى مساحات كبيرة في نجم نقول لك على مستوى وطني يراوغ خمس نتاع أكثر من مش خمس يعني نص.

0: على مستوى جهوي، على مستوى يعني التحضير للموسم الحصاد على مستوى ولايه الكيف، خاصه في الاجتماعات للتحضير. احنا ديما كان شغلنا الشغل، وخاصه هي هذه هي النقطه الاولى ديما نحطها، هو انه راه وقت المده نتاع الاشهار اللي يعطوه هنا راهي نعيش كيف، وبالتالي احنا نحبهم اليوم راهو تنجر عليه برشا حاجات.
1: اكيد
0: راهو وقت اللي نجوا نعطوا مده معينه الفلاح يولي مضطر باش يحصل ينجم يحصل في وقت اللي
1: الكعبه مش حاضر
0: ماهوش حاضر. ينجم الان في الحصاد هذيك ماهيش معدله، والناس الكل تزرع ولا وجوش وراها، وثم ضياع برشا في المحصول، ثم اللي المحصول باش يخرج خارج من فلك التوزيع، وهذا احنا ما نحبوش، نحب الكل يمشي لمراكز التجميع. وكما شرينا زراعتنا من ديوان الحبوب، نحبوا محصولنا كل يمشي ديوان الحبوب، ونحبوا كيف كيف المضاربه تتنع. يعني برشا حاجات يلزم الدوله تخمس فيها، وخاصه على مستوى وزاره الصحه راهو موضوع مأرق الفلاح الكل، وحتى مش الفلاح، المتدخلين في القطاع الكل، من مراكز التجميع، من سلطه، من فلاح، من يعني هذايا وقت اللي تتحل النقطه دي على الاقل الموسم يتعدى بسلاسه، وما يكونش عندنا هيك الزرب وهيك اللهفه نتاع الحصاد، وبالتالي نقصوا من هالمشاكل كلها، خاصه الضياع اللي هو يمثل نسبه كبيره برشا اللي هو قاعد يمشي في التراب ما يستفعش منه حتى واحد. بالنسبه للموضوع الاخر اللي هو تطرح خاصة في زيادة في سعر المرجع للتقويل، هو ما تصارش فيه الحقيقة زيادة، وهذه كان ربما من نعرفه، أنا كان الحقيقة ما تفاجئتش بيها، أنا كنت متوقع
1: انتظارات
0: ما هيش مش تكون زيادة، ربما كي نربطها حتى بالأسواق العالمية يعني على مستوى خاصة القمح. الحقيقة احنا ماذا بينا تكون صار فيها، اما على الاقل كي تبقى ان شاء الله يبقى العام الجاي يعني سعر البذور يبقى هو بيلو، بما انه حتى السعر نتاع الاسمده ما زادش رغم اللي عليه نقص كبيره برشا. هذا هو الموسم ديما راهو مش على ما يتخدمش على الوراق، احنا الموسم ديما يتخدم على الميدان، وبالتالي احنا المشاكل اللي صارت عملوا ان شاء الله ما تصيرش. وهو راهو الحكايه مربوطه في ثلاث حاجات، وقت اللي نحبوا الموسم يتعدى في احسن الظروف هي العمليه الاولى ساعه هو السلاسه التقبيل. الفلاح وقت اللي يمشي يلقى ما يشدش الصوت، ما يقعدش بالنهار بسنين وليله كامل، وهذايا انجرى عليه شنو؟ انجرى عليه الرفع، يعني راهو انت اليوم وقت المحصول ما خلوش يتحط فوق بعضه وتصير كومبرومون ويصير تسكير، يعني طاقه الاستيعاب تتسكر، وبعد نبدا الرفع نحبوا الرفع يبدا من نهار الاول باش ما يصيرش لنا البلوكاج. وهذول الاثنين يخلوا العمليه نتاع الحصاد سلسه، خلاص الفلاح انا تعرف اليوم ما عادش نحصد بشكاره، الفلاح الكل تعرف
1: بالنسبه،
0: والفلاح يحصد من ماكينه يهز طول المراكز التجميع، وبالتالي وقت اللي الحالات هذول تكون سهلين العمليه نتاع الحصاد تتعدى باهيه، وراه ان شاء الله ما يكونش عندنا اشكال. دعوه نديم للمجمعين وديوان الحبوب اللي الناس كل حقيقه سنا حاسي ان شاء الله اثناء العمليه نتاع القبول تكون سلسه، والعمليه نتاع الاجلاء نتاع المحصول هو الحاجتي راهو طاقه الاستيعاب في ولايه الكيف، ربما صارت هذا صار كرينا تكرا ديوان الحبوب وكرا مركز اخر
1: يعني زوز مركز
0: للخزن. اما ديما يبقى العمليه نتاع الرفع في الابان هي اللي مش تخلي الفلاح يحصل في اريحيه، وما يكونش حتى القار في تغيرات مناخيه والمطر وغيره، واحنا راهي نعمل مثال نسبه كبيره منها تتحط في الهواء الطلق، وبالتالي وقت اللي ثم عمليه نتاع الرفع راهو العمليه نتاع الحصاد ان شاء الله تكون سلسه ويتعدى موسم باهي. يعني نحبوا العوامات الممطره كيما هكا راهي تتعدى على الصوابع، نحبوا الدوله الكل تتجند باش المحصول نتاعنا راه مش تاع الفلاح نتاع المجموعه الوطنيه، نحبوا المحصول هذايا يتلم في يعني في احسن الظروف، وماذا بينا الناس الكل تكون متجنده. راهو احنا التحضير الموسم راهي ثم برشا حاجات صارت خاصه اللي دعينا له، مسح المجال من المساكن الفلاحيه، حوش الطرقات، طلبنا السكه الحديديه على اساس باش تكون ثم الرفع على السكه الحديديه، كيف كيف بالنسبه للاسعار يعني ايامات على ايام الحمايه المدنيه، التعديل يعني الحاجات الاولى كلها صارت، يبقى ديما الفينيش هو المشكله، والنهار اللي نبدو في الحساب برشا حاجات تكون ما كنا ننتظروهاش، وتم مره بين الحاجات هذه نكونوا حاضرين لها من اليوم، وهذه دعوه للناس الكل. احنا اليوم هذه ما ثماش واحد يقول لنا خاطي، اليوم الناس كلها مع بعضنا من دور الاعلام دور وضروري لايصال المعلومه، سلطه الاشراف تكون لازم تكون مجنده بكل وسائلها، بالنسبه لنا احنا كمنظمه وتاثيرنا في فلاحتنا والفلاح واعيين باش يكون يعني الناس قبل تفهموا الوضعيه، ماذا بينا المهم اللي حاجتنا بها اهو العام.

0: ان شاء الله يبشر بكل خير، خاصه نحكوا على مناطق بعينها وقت نحكوا على شمال الولايه حتى جزء كبير من جنوب الولايه، يعني يبشر ان شاء الله بكل خير. وهذا راه يرجع ديما تعقد الصعاب شوي، لازم العمليه نتاع خاصه الشاحنات يرفع المحصول، راهي ضروره وضروره وضروره جدا. وهذا مازلنا اليوم ربما ثلاثه ولا اربع ايام، احنا اليوم كما فريق خرج باش نشوفوا العمليه تاع الرطوبه خاصه في الشعير. انا نتصور باش يكون الاسبوع الجاي ان شاء الله، في اول اسبوع الجاي يكون موسم ان شاء الله نبدا موسم الحصاد. وماذا بينا من اليوم نراجع روحنا، مراكز التجميع اللي مازالت عندها اشكاليه في، رغم اللي ثم لجنه دار قاعده يعني تعمل في تفقد للجنه المشتركه في تفقد المراكز التجميع، ان شاء الله اللي مازالت عنده اخلالات ولا مازالت عنده هاك لي ريزيرف يقوم بهم مع نهارين هذول، وبالتالي نهار نبدو ماذا بينا ما تكونش هاو ناقص هاك الحاجه ولا بسكوله ما جاتش ولا هاو ناقص ماء ولا ناقص ماذا بينا. الامور هذه كل اللوجستي تكون حاضره من الساعه، وان شاء الله دعوه للناس الكل. اليوم ماهوش مسموح حقيقه باش كل عام تتكرر نفس الاغلاط، ماذا بينا السنة العام يعني ان شاء الله يكون عام موسم باهي، ان شاء الله يتعدى العمليه نتاع التجميع تتعدى في احسن الظروف ان شاء الله.
1: خاصه سي منير اللي هو عمله لمينا في حدود 1,370,000 ولا غيره، بالرغم اللي عندنا 20,000 هكتار تقريبا حجره السنة، الحمد لله ربي باقي ستر، يعني الكميه باش تكون اكثر، باش يكون ثم ضغط على مراكز التجميع، وبالتالي هل منح التقبيل السريع من هل انه في نعرفه في الظاهر ما ثماش تطمينات، او كي نقرا في المخرجات نتاع المجلس الوزير، هل انه في نعرفه عندكم حوار مع الحكومه وعلى مستوى مركزي ثم تطمينات ضمنيه كونه باش تكون السنه في منح التوزيع التمديد وتكون المده اكثر من عامين، ولا الى حد هذه اللحظه ما ثماش
0: رسم؟ للامانه لا، ما ثماش. احنا على مستوى خاصة أنا نحكي ديما على ولاية الولي، احنا بعثنا نعودنا حتى في آخر جلسة مع سيد الوالي خرجنا في مراسلة ونتأكد على أساس أنه النقطة هذه تكون من الأولوية على أساس على التمديد، وإحنا راهو ما يساعدناش التمديد نتاع خمس أيام وأربع أيام في آخر وقت، تقول آخر وقت وقت اللي آخر غدوة باش توفى المدة ولا الليلة، تجي تقول راه نزيد خمس أيام الوقت هذاك خسرنا برشا حاجات، خسرنا وقت وخسرنا محصول مشى شطر في التراب وخسرنا برشا حاجات. ماذا بينا اليوم نقدروا التقديرات نتاع ولايه الكاف، نعرفوا قداش عندنا، راه وقت اللي نحكي على عام الاول عندنا 160,000 هكتار، احنا عندنا فوق ال 200,000
1: بالضبط،
0: يعني زياده ذاك فيها قمح وفيها الشعير. وقت نحكوا على مردود عام الاول ربما نتاع اقل، احنا باش يكون المردود ان شاء الله خير، يعني المساحات زادت والمردود باش يكون خير، والماء والتوقيت نتاع المنحه هذيك ليه بدا احنا شنو ما ضر ما كي نزيدوها 15 ولا 20 يوم حتى تخدم الناس
1: مرتاح
0: باش ما نزربوش. كي نزربوا ان فوا ضربنا ان برشا حاجات باش تمشي، نولوا ما عادش الماكينه نراقبوها، نولوا يعني خاصه في الماء في الناس احنا راهو
1: ضغط كبير،
0: الاسطول نتاعنا نتاع الماكينات
1: متقادم
0: متقادم في 20 و 25 سنه. وبالتالي الفلاح وقت اللي عنده الحق يقول لك انا الشعير يشكون شكون باش نبيع، وماذا بين يولي يحسد المولى الماكينه يولي ما عادش يعمل لونتريات الماكينه نتاعو، الفلاح ما عادش يلوج، المهم نحسد بركه ونهز ما ان شاء الله السنه تتفاهم وزاره الفلاحه وتكون ثم يعني مده تستجيب خاصه المساحات اللي موجوده عندنا. احد الفلاح تقول لي راهو يلزمني الديوان يلزم يشتري المحصول هذاك وباش يعاود يخافوا الشعير يتشرى وبعد يخرج خاطر يلزمها تبيع ديوان الحبوب للعلفه ولا للمطاعم، يقول لي يعاود يرجع للسيركوي. هو اثنين حقيقه السوم تاع الشعير ماهوش هكش السوم اللي حاجه كبيره، احنا الشعير قاعد يتباع الفلاح يشتري فيه الشعير بخمسه و 80,000 الديوان يشتري يقبل فيه من عند الفلاح ب 87 88,000، يعني حكايه 2000 فرنك ماهيش باش تكون يعني حتى اللي هي باش تخلي العباد باش ربما
1: باش يقبل الشعير ويشتري الشعير
0: ماهيش حاجه كبيره، يعني هي الكلفه نتاعو باش تكلف اكثر من يعني العمليه ماهيش ماهيش مطروحه نتاع يعاود يرخ الشعير هذا يتشرى ويعاود يتباع يدخل ديما الحبوب، انا نتصور حسب نظري ماهيش مطروح. ان شاء الله يتفاهموا الوضعيه دي وان شاء الله يتعدى موسم احنا اللي حاجتنا به، موسم يتعدى به والحاجتنا به سواء قمح ولا شعير نحبوه يمشي لديوان الحبوب باش نعرف. وتعرف في سنوات الجفاف وقت اللي ما لقيناش شرينا ديوان وصل عنده ستوك يعني خرج الستوك بتاع الشعير وزرعنا ولبس ان شاء الله نبدا بينك المساحات اللي زرعت اسنان سواء في قمح ولا شعير ولا فرينه ان شاء الله تقبلها كل تقبلها الدوله. احنا ماذا بينا ما محصولنا يمشي للدوله.
1: بالضبط. شكرا جزيلا سي موني العبيدي رئيس الاتحاد الجوي والفلاح الكيف، ان شاء الله ربي يوصل بالسلامه اكيد. اهلا وسهلا مرحبا، نذكر تعقبينا في السماع موصلين معكم. هات باش نحكوا على ولايه بيجا، ونحكوا خاصه نرجعوا قبل ما نمشي لولايه بيجا نحكوا على المجلس الوزاري المضايق اللي صار نهار السبت 23 ماي. اهم المخرجات نتاعو قلنا اللي هي الابقاء على سعر القبول فيما يتعلق بالحبوب، الأكثر من هذا اللي هي نحكو أيضا على سعر السماد الكيميائي، الأبقاء أيضا على نفس الأسعار متاع الموسم الفلاحي التعدى، وبالتالي لهنا ثم الإسراع بتكوين مخزونية من الأسمدة لضمان تغطية كل الحاجيات الموسم الفلاحي 2026-27. وهذه هي النقطة المهمة، لأنه نخلو السوم هو بيدو، ولكن في نفس الوقت مطالبين باش نوفر السماد قبل ما نحكو على نخلو السوم هو بيدو. سي شكري الجبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بيجا، سي شكري أهلا وسهلا، تحية كبيرة لك.
2: مرحبا، تحية إلى كل المستمعين، وعيد مبارك لإذاعة كيف ومستمعي إذاعة كيف.
1: شكرا، وإن شاء الله كل عام تحية بخير. سي شكري، كنت سمعتك في تصريح سابق، نعرف ولاية بيجا عام الأول في حدود 2,800,000 أو تقريبا سنين إن شاء الله، في تصريحات إجمالا صحيح على مستوطن أني نحكو على 20,000,000 وثم زيادة طفيفة حتى في ولاية بيجا، كنت سمعتك في تقديرات وانت سيد العرف بهذه الولاية ومشغلها وغيره، تحكي إن شاء الله السنة باش تكون ثم زيادة إن شاء الله نوصلوا عتبة 3,000,000 إن شاء الله، لكن ما يعنيش إلى حد هذه اللحظة هيدخل نحكوا على آخر الاستعدادات إن شاء الله ثم زيادة، لكن هل أنه حضرنا رواحنا للزيادة المتوقعة والحصاد باعتبار توف الأمطار الأخيرة؟ يعني
2: ما تعرف أن التقاليد الموجودة على مستوى ولاية بيجا هو على فما طاقت الحاجة الإيجابية، حاجة إيجابية جدا أنا طاقت الاستيعاب على مستوى المخزن في حدود 2,800,000، وهذه هذا رقم مهم مقارنة بكل الولايات المنجة للحبوب. من حي هذا عامل إيجابي طبيعة، ما هوش مش يخلينا نطمنوا، يعني ضرورة أنك تتوقع وتتحذر روحك، فالتحذيرات هذه تمت على الحقيقة على السلطة الجهوية ويعني السيد الوالي من المندوبية، واحنا بالطبيعة كمهنة كاتحاد فلاحين كنا منذ شهر في ذن بحقيقة جلسات، كانت جلسات ماراثونية ومن استعداد، لأن المؤشرات ظهرت أنه عام طيب إن شاء الله مش يكون في مستوى العام فات ولا أفضل، فضروري أنه نستعد له، فكان الاستعداد على مستوى كل الأطراف وكيف ما تجاوب الأمانة، يعني باش نبدو واضحين كيف ما تجاوب من الجميع على أساس أنه هذه صعبة، هذا خير من به رب على بلادنا وعلى ولايتنا، ضروري أنه باعتبار أن العوامل التبعية كانت إيجابية، ضروري أنه يوصل إن شاء الله السالم وتوصل إن شاء الله غالة، فكل من الأطراف يعني دارة عندها تجربة قديمة، فبدينا نخدم على رواحنا حاليا على مستوى مراكز التجميع على مستوى ولاية بيجا حاضرين 40 مركز لقبول منذ حتى يعني في أقرب وقت ممكن، وخذوا الأغلبية نتاعهم خذوا التأشيرات اللي على مستوى التجهيز، فما جهد كبير قاعد يبذل أيضا، مازال فما شوية نقاط في علاقة بمسح على المسالك الترابية، ولكن الحواشي قدمنا فيها حواشي الطرقات وخاصة طرقات المراكمة تقدمنا فيها نسبة معقولة ومقبولة حتى في أيامات العيد، وخيان في التجهيز كانوا يخدموا لو أعطيها مفتاحها نحبه بالحقيقة حتى مش بالضرورة كل مرة نقوم بنزمه، لا
1: هم عاملين
2: فنبه بنسمه، ما زال الموسم الزين إن شاء الله، نحن مبدئين على مستوى ولاية بيجا برمجنا جلسة نهار 2 جوان اللي مش كل يوم الثلاثاء القادم، وطبيعة قاعدين نتابع ميدانيا في مستوى الرطوبة على مستوى الشير والقمح، مبدئين إن شاء الله على مستوى جنوب الولاية الشير يعتبر حاضر للحصاد ان شاء الله يوم الاثنين، نقول على موعد الحصاد على الاقل في جنوب الولايه وبالطبيعه في شمال الولايه، والاستعدادات حثيثه من كل الاطراف، كانت جلسه مصغره اليوم صباحا مع السيد الوالي والسيد الوترات الكاتب العام والمندوب السيد المندوب والسيد المعتمد الاول، ايضا فيها تحضير للموسم المستعدد اخر المستعدات. فان شاء الله مش نكونوا جاهزين. ما فماش حاجه تخوف على مستوى الكباجه. فقط طالبين من الجميع هو التوقي. يعني الصابة حاضره جاهزه. هو ان نكونوا ان شاء الله توصل ثاني مغانا ونكونوا على استعداد وعلى اوضه في اللحظه لبدايه الموسم ولتنقيص الخسائر على مستوى الحرائق لا قدر الله ولا غيره. فان شاء الله فما تعليمات وتوصيات خرجت على مستوى المندوبيه للسادة الفلاحه. نحن بيدنا كاتحاد فلاحين في تواصل مع الفلاحه في كل المياه من اجل ان نكونوا حاضرين من اجل ان نعاون شويه جهد الدوله في علاقه بالسكك الحديديه في علاقه بالمسالك بان نعمل زنار نقسم القطاع. المعلومات هذه كلها وصلت ان شاء الله. ان شاء الله فهمتني فقط الاسبوع القادم نبدا في حسابنا وان شاء الله توصل السبعة هذه سيلنا غامه
1: ان شاء الله.
2: ما تخوفناش في بازل لانه كما قلت لك طاقة الابتعاد هو أكبر مشكلة هذه تطرح في الموسم هو الخزن. الخزن في بيزا ما شاء الله موجود وإن شاء الله ما فيناش مشكلة
1: تبقى مشغل اللي هو هام وهم جدا المجلس الوزاري المضايق اللي صار نهار السبت الفات ما عطاش جواب صريح فيما يتعلق بمنح التقبيل السريع وعلى ما يبدو ماشيين في اتجاه العام التعدى لبقاء على الأسعار. المنح التقبيل السريع إن شاء الله يطولوا في المدة هذا كان مطلب الاتحادات خاصة على مستوى باجل كيف كذا. النقطة ذي إيش تعلق عليها شكري؟
2: هو نحن كنت محضرنا سيد المدير العام المدير العام لمدير الحبوب مسموع صارت في باجل وتحدثنا في المسألة هذه وتركت المسألة هذه لكل حادث حديث. بحسب التسعير المجلس الوزاري صرف الإيقاع على الصوم اللي هو الصوم المعروف والمعلوم
1: تمام نفس
2: 140 دينار بالمنح يعني
1: منح التقبيل السريع للقمح
2: بالنسبه للقمح و90 دينار بالنسبه للشعير و110 دينارات بالنسبه للقمح الليل. حافظنا على الصوم نتاع العام الفات كنا نتمنى كمنجين كمدير حبوب في انه طالما انه فما زياده في الزراعه وفما زياده في المدخلات خاصه في الادويه انه يكون فما تعديل للصوم هذا ما تمش مش مشكله. ان شاء الله العام القادم تتم العمليه هذه. انا كنت الحرص على انه ننطلق في احسن الظروف. الموضوع الثاني هو تعرف انا البلاغ التوضيحي اكيد مش يكون من وزاره الفلاح
1: اكيد
2: لانه هذاك كان في المسائل الكبرى مجلس الوزاري فاكيد في حدد الموسم لانه المقرر يهبط من وزاره الفلاحه في التفصيل بدايه الموسم وانتهاء الموسم ووقت يوصل المنحة تستولاد هذا يكون يعبط على مستوى التفصيلي على مستوى وزارة الفلاحة منتظر في أن يكون موجود على أقرب وقت ممكن وأنا كل مؤشرات ظهرت اللي هو المحافظ على السنة الفارطة على أسوان السنة الفارطة وأن المنحة موجودة بالتواريخ هذيك. ونتمنى أنه في البرنامج التفصيلي هذا زي قدام الوقت وفي المقرر اللي مش يعبط من وزارة الفلاحة في أنه على الأقل بالنسبة للشعير لأن المدة كانت العام الفات كانت مدة قصيرة وتعرف انه خاصه بالنسبه للسنه فما تاخير على مستوى الحصاد واكيد انك يعني في حتى في الكيف وفي شمال الكيف وفي شمال ولايه بيرزا وفي بنزرت لحد تو اليوم مازال عندنا شعير وعندنا قمح نزلت فيه الخضوريه فاكيد الموسم مش يتاخر شويه هكا علاش لابد المنحه هذه خاصه في الشعير تتاجل هي لما لا حتى القمح وقمح الليل وقمح الصلب ان شاء الله 31 اوت علاش ليه انا تتاخر حتى في نزول سبتمبر. وايضا بالاكيد والاكيد جدا هو موضوع الشعير اللي ضروري انه ما نقاش يقع تعديل من التاريخ اللي كان مبرمج العام الفات ان شاء الله ما نقاش يبقى حتى لاخر جويله وعلاش ليه 15 اوت ولا حتى اخر اوت شو المشكل؟ معناها حاسبنا بالانتاج وحاسبنا باكثر كميه واكثر ترناطه تبقى من الى السوق نتاعنا على مستوى
1: واضح. شكرا سي شكري الجبي رئيس الاتحاد الجوي الفلاحة باجة شكرا وان شاء الله ربي يوصل بالسيل.
2: اهلا
1: وسهلا مرحبا. نذاك التعقبين في الاستماع حتى ناخذوا بعض النقاط فيما يتعلق مجلس الوزاري المضايق صار نهار السبت 23 ماي تمت الاشاره خلال العرض الكميات البذور المثبته الموزعه في مناطق الانتاج بلغت حوالي 524 الف قنطار 30% من حاجيه البذور هو هدف استراتيجي عفوا ذي اللي جاء في المخرجات. أيضا قدم وزير التجهيز والأسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنجم عفوا والطاقة عرض حول التدابير اللي تم اتخاذها لضمان توفير الأسمدة الكيميائية. الحديث عن تعديل 1300 ألت حصاد باختصار يتناسب مع عنصر مسجل يتعلق بولاية باجة ثم نعود
3: محمد عربي تليلي رئيس الدار الجهوية ديوان الحبوب بباجة. في باجة بالنسبة لنا عندنا حوالي 45 مركز تجميع بطاقة تخزين تناهز 3 ملايين مع خزانات مع خزان محوري بباجة اللي هو قرابة 200 ألف قنطار، إضافة إلى تم كراء وتسويق مراكز طاقات تخزين إضافية اللي هي في بلاط وفي القرعات بطاقة تناهز 210 ألف قنطار. المراكز كلها جاهزين عندنا قرابة 45. بالنسبة لديوان الحبوب كتحضيرات نجم نقول لك أنه عنده قرابة 13 مليون قنطار لمجابهة التجميع والصابة إن شاء الله اللي هي بتقع ذروتها في شهر جوان. كل السلطة الجهوية بباجة ديوان الحبوب المندوبية الجهوية الأمن اللي نشكروه عمل أول زادة بارك الله عملنا قرابة 52 مرة بسلاسة ولم يقع تسجيل أي إخلال، إضافة إلى أنه نحب نقول لك على أنه عنا قرابة 400 ألف ما ذكرناش 400 ألف قنطار بطاقة تخزين اللي هي تابعة شركات البذور اللي يعني زوج شركات بذور في منتصبة في الجهة اللي سنة إن شاء الله كما عم الأول تحقق طاقة هامة إن شاء الله تفوت 400 ألف إن شاء الله توصل 400 ألف قنطار بذور نهار 1 جوان بيع للمطاحن الوصل إلى الخزانات ديوان الحبوب المتسوغة اللي تسويقها للطاقات الخزن معناها خلال شهر جوان عنا كما نقول لك عملوا مثلا في خلال شهر جوان احنا جمعنا كمية هامة اللي هي تقارب 1.7 مليون السنة ان شاء الله نختم على قرابة جزء منين اكثر من جزء منين شوي في شهر واحد واقعين ان شاء الله اكثر من العام الفارط. قلت لك عملوا في جوان معنا 2025 من 1700 قنطار تم تحويل او اجلاء قرابة 700 الف بين شعير وفارينة وقمح صلب.
1: نذكر تعقبينا في الاستماع مواصلين معكم هذه كان على مستوى الاتحاد ديوان الحبوب بيجا تحديدا والحديث عن اخر السالات. هيدخل نحكو على المجلس الوزاري المضايق اهم الحديث اللي ترقونه كونه موسم التعادة تم توزيع 524 الف قنطار 30% من حاجية البذور كانت بذور مثبتة موزعة على مناطق الانتاج. ارتفاع نسب استعمال البذور المثبتة من الأصناف الجديدة المستمتة بخبرات تونسية على مستوى معهد البحوث الزراعية تونس على غرار أصناف إيرات مية وقدس ومكتريس. أيضا بعد تداول ونقاش قرر المجلس الوزاري المالي خصوص متابعة موسم الحبوب والحصاد وتجميع الحبوب اللي بقى على نفس أسعار قبول سابق الحبوب الموسم الفارط، تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلة الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات مصالح وزارة الفلاحة، تعزيز طاقة الخزن بطاقات إضافية وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير، ضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كميات الحبوب المزمع تجميعها، تعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب لتسهيل عملية نقل وإجلاء وتجميع الحبوب، تجديد المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم، متابعة تأهيل مجمعية الحبوب لمراكز التجميع، المصادقة على مخابر تحليل الحبوب لصابة 2026 من خلال مراقبة 26 مخبر، اتخاذ كافة التدابير الوقائية الهادفة لتأمين موسم الحصاد، الحد من مخاطر اندلاع الحرائق أكيد من خلال صيانة آلة الحصاد والجرارات والتثبت من جاهزيتها الفنية وتجهيزها بوسائل الأطفاء، تمويل الصابة بضمان الدولة بخصوص السندات، أيضا الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كل حاجية الموسم الفلاحي 2026-2027، المحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية سواء دي بي ولا مونيتر ولا غيره في إطار دور الدولة الاجتماعي، تمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة، تسهيل إجراءات تمويل كل ما يتعلق بالموسم الفلاحي مع ضمان الطاقة اللازمة لمراكز خزن الأسمدة الكيميائية وسلامتها وتوزيعها بصفة عادلة في السوق الداخلية، تمكين كافة المتدخلين من الوصول للمنظومة المعلوماتية أونغري اللي تم تطويرها في إطار رقمنة القطاع الفلاحي بمختلف مكوناته من أجل فلاحة متطورة ومستدامة. أعمل المجلس أكد رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز منظومات إنتاج وتجميع وخزن الحبوب تكريسا لخيارات الدولة في دعم السيادة الغذائية والحد من التبعية للأسواق الخارجية. أيضا التأكيد على ضرورة مضاعفة جهود كل الهياكل، هياكل الدولة المركزية والجهوية والمحلية، والتواصل المستمر مع الفلاحين لتذليل كل الصعوبات وتأمين سير الموسم الفلاحي. هذه إجمالا فيما يتعلق بالمجلس الوزاري المضايق اللي صار نهار السبت 23 مايو، أشرفت عليه رئيسة الحكومة، وكان الحديث آخر للسندات لإنجاح حصاد وتجميع الحبوب. خذينا أكيد في كل من ولاية الكيف وولاية باجة، خذينا الأسبوع الفارط ولاية سنيرة، وإن شاء الله في وقت لاحق نأخذ ولاية جندوبة اللي هو انطلاق موسم الحصد. ذاك التحقوا بينا في الاستماع، مواصلين معاكم، نمشي نغمثهم ونعود درجين.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.

0: متفرقات.
1: أهلا وسهلا بكم في ركن متفرقات. نذكر الله اللي تعقوا بينا في الاستماع. ركن متفرقات الانطلاقة باش تكون من ولاية الكيف الحديث عن دورات تدريبية لفائت النحالة على مستوى ولاية الكيف نظمها الاتحاد الجوي للفلاحة. الكيف ناصر مصر ومسجل مهندس أول صلب الاتحاد الجوي للفلاحة الكيف سي عبد الكريم الحيدري ثم للحاضر.
2: قمنا خلال شهر ماي بإحداث دورة تكوينية في التقنيات الحديثة لتربية النحل لفائت 30 منتفع ومنتفعة. الدورة التكوينية هذه الدورة الأذية لقت تجاوب كبير ياسر من طرف الباحثين خاصة الباحثين والباحثات الشبان. القطاع هذا عنده سوق متاعه وعنده مستقبله. عندنا إحاطة بالمربين بالنسبة لولاية الكيف عن حوالي 8000 خلية نحل. الانتاج متذبذب حسب العوامل المناخية الا انه معناتها احنا توا حاطين على الطاولة القطاع هذا وان شاء الله في المستقبل القريب تشهد كيف قفزة نوعية حتى تحقق باقي الولايات المعروفة في المجال الضيف تربية النحل خاصة احنا على المستوى في ولاية كيف نتميزوا بالنوعية وجودة المنتوج نتاعنا اللي يستمد الروح نتاعه من كبر المساحة الجغرافية في كيف والغابات بالاضافة الى المراعي. العوامل هذه كلها تخلي القطاع غاية عنده مكانة خاصة إن شاء الله قاعدين نعمل عليها باش نطوروها في قريب العاجل.
1: أهلا وسهلا بكم. نذكر تعقبينا في الاستماع هذا كان عنصر مسجل سي عبد الكريم الحيدري رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة الكيف والحديث عن دورة تدريبية لفائت النحالة خلال في خلال شهر ماي. وصلنا معكم على مستوى ولاية سليانة. الإدارة الجهوية للتجهيز تقوم بمسح أكثر من 550 كيلومتر من حواشي طرقات المراقمة ما يزيد عن 850 كيلومتر من المسالك الفلاحية. هذا كله عن تعليق الإدارة الجهوية لتجهيز سليانة في إطار الاستعداد لانطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب. نحكو على اختتام الدورة الإقليمية السابعة حول تذوق زيت الزيتون لتعزيز الجودة والتنافسية. اختتمت الدورة هذه نهار الجمعة 22 ماي اليوم. قلنا هذه الدورة الجمعة التعادل بالمركز الدولي للتكوين التابع للديوان الوطني للزيت. والدورة ذي كانت حول تذوق زيت الزيتون لتحسين الجودة. هذه العنوان أو الشعار تحت إشراف السيد هيكل حشليف رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. شهدت الدورة مشاركة نخبة من الإطارات والخبراء من الدول العربية الأعضاء بالمجلس الدولي للزيوت أو للزيتون. احتضن المركز الدولي للتكوين فعالياتها في إطار دعم التعاون الإقليمي. تبادل الخبرات في مجال التقييم الحسي لزيت الزيتون. انتظمت الدورة بدعم من المجلس الدولي للزيتون وبالتعاون مع المعهد المتوسط للزراعة بسرقسطة. مثلت مناسبة لتعزيز المعارف الفنية متعلقة بتذوق زيت الزيتون التقييم الحسي باعتبارها أو باعتبار المراكز الأساسية لتحسين الجودة وتثمين المنتوج ودعم قدرته التنافسية في الأسواق العالمية. الدورة أيضا مكنت المشاركين من تطوير مهاراتهم الفنية والحسية والاطلاع على أحدث المناهج الدولية المعتمدة في مجال التذوق والتقييم الحسي، شيء اللي ساهم في نشر ثقافة الجودة ودعم التكوين المختص في قطاع زيت الزيتون. يواصل المركز الدولي للتكوين التابع للديوان الوطني للزيت أداء دور كفضاء إقليمي للتكوين. الهدف بناء القدرات من خلال تنظيم دورات ورشات متخصصة تهدف لدعم الكفاءات الفنية وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية والمتوسطية في قطاع زيت الزيتون. أيضا في علاقة فلاح دويم نذكر التعقبين في الاستماع اللي التوقيت هذايا من كل عام تكون الحديث خاصة فيما يتعلق بالمساحات السقوية العمومية وانطلاق موسم الخضروات والغيره. نذكره ثم السنة كونه باش يكون ثم استغلال أفضل بالمقارنة بالسنوات اللي تعد خاصة في العديد من السدود والبحيرات اللي نوعا ما بعد مثلا كان ثم تحجير لعملية السقيان يعني كانت غير مبرمجة وغير ممكن أكيد باش نزرع فيها. سنة ثم عودة إلى هذه المساحات السقفية العمومية، وبالتالي هذا يكون فرصة هامة للفلاحة لتنويع الأنشطة، باعتبار اللي يعني نذكره خاصة فيما يتعلق بالمساحات السقوية، شفنا تراجع في كبير وكبير جدا في السنوات الأخيرة، السنة ثم نحكي على تحسن في الواردات على مستوى السدود اللي نسبة تتجاوز 60%. نحكو على أيضا ورشة اختتام المشروع الفني لإدارة الحشر القرمزي لنبتة الصبار، هذا صار 20 ماي الأربعاء، أشغال ورش العمل الخاصة باختتام المشروع الفني لإدارة الحشر القرمزي للتين الشوكي والأملس، وتواصلت على امتداد يومين بحضور العديد من الأطراف كما منسق المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة السيد نبيل عساف والسيد محمد هادي سيدات ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. أشهر ثم نعود.
0: إشهار.
3: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج العمد عليه، جوور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
0: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
4: إشهار.
1: أهلا وسهلا بكم، واصلين ركن المتفرقات. كان الحديث عن ورشة اختتام المشروع الفني لإدارة الحشرة القرمزية لنبتة الصبار، هذا الاختتام صار 20 ماي 2026. الأشغال هذه متاع الورشة قلنا باختتام المشروع الفني لإدارة الحشرة القرمزية للتين الشوكي والأملس، تواصلت على امتداد يومين بحضور جملة من الأطراف المداخلة، ثم تأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجابهة الآفات والأمراض النباتية عبر الحدود، تجديد على ضرورة تطوير منظومات الرصد والإنذار المبكر، تكثيف تبادل المعلومات والخبرات الفنية بين البلدان، إلى جانب دعم البحث العلمي وتطوير وسائل المكافحة المستدامة. لفات أيضا ثم إشارة وتأكيد كون لفات والأمراض النباتية العابرة للحدود كما الحشرة القرمزية تعد من أبرز التحديات اللي تهدد منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتنوع البيولوجي، شيء اللي يستوجب مزيد دعم آلية التعاون والتنسيق في مجالات الوقاية والحجر الزراعي وبرامج المكافحة المشتركة. من أبرز هذا بالإضافة إلى إبراز الدور المحوري للبحث العلمي في التشخيص، تشخيص المبكر للآفات هذه، تطوير أصناف مقاومة، تحسين وسائل المكافحة المستدامة، تعزيز أنظمة الرصد واتخاذ القرار. المشروع هذا قلنا المنجز بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مكن من تحقيق نتائج هامة مثل في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرصد والتشخيص والمتابعة الميدانية، دعم برامج مكافحة متكاملة للحشرة القرمزية، توفير التجهيزات والمعدات الفنية، تكوين الإطارات والعوائل الفنيين والفلاحين، تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على جميع المستويات، شيء اللي يساهم في حماية المنظومات الفلاحية وضمان استدامة الانتاج الزراعي. أيضا أكد السيد نبيل عساف منسق المنظمة الأغذية والزراعة لشمال أفريقيا ممثلها في تونس التين شوكي، يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الصمود في المناطق الجافة وشبه الجافة، ذكر للصحة النباتية تمثل رهان استراتيجي يرتبط بالأمن الغذائي، محافظة على الموارد الطبيعية، قدرة المنظومات الفلاحية على التكيف مع التغيرات المناخية، وفي نهاية الأمر تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الوطنية والإقليمية تثمين النتائج المحققة في إطار رؤية مستدامة تهدف لحماية الثروات النباتية وتعزيز صمود المنظمة الفلاحية ودعم الأمن الغذائي. هذا فيما يتعلق بهذه الورشة الخاصة بالحشرة القرمزية والتين الشوكي وضرورة يعني الحفاظ على هذه الثروة. أهلا وسهلا بكم، هذه كان ركن متفرقات، نذكر التحقوا بنا في الاستماع، نمشوا الغام ثم راجعين بعد شوية، مش يكون ركن غابتنا الكنز المنسي، راجعين.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بنا في الاستماع غابتنا الكنز المنسي. نذكر نحكو في هذا التوقيت خاصة مع بداية شهر مي، كونه ثم إجراءات خاصة، ثم حصص مراقبة مستمرة خاصة في علاقة بحراس الغابات والإدارة على مستوى دائرات الغابات في الاتحادات أو المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في كل ولي. لكن اللي هم صحيح هذا باش نحكوا ليه وباش نسمعوا بعد شوي سي صبر الوليني رئيس دائرة الغابات سليانة الحديث عن الإجراءات الخاصة خاصة في ما يتعلق بفصل الصيف في للخروج بأخف الأضرار ربي بقصتر. ولكن ما يهمش اللي الدور هذا أو المهمة هذه رو مش موكول على عاتق دائرة الغابات وإلا حراس الغابات وإلا الحماية المدنية. هذا دور الناس كل، سواء اللي يسكن في الغابة، سواء اللي يزور الغابة، سواء اللي يتعدى بجنب الغابة ويحرص على عدم إلقاء بقايا سجائر ولا غيره. كل ما من شأنه ينجم بيساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إشعال النيران. اللي يشوف أكيد هذا واجب وطني، سوى الدخان ولا حاجة حريقي يعلم مباشرة بالحريق، لأنه ديما نرجع ونأكد راهو القدرة على إطفاء الحراق قدر ما ينتشر الحريق ويمضي وقت على بداية الحريق بقدر ما تصعب عملية الإطفاء وتتعقد. خاصة يكي باش نعرفه اللي الشمال الغربي هي شساعة المساحات الغابية الجبلية خاصة المتعلقة بالأحراش. نعرفه برشا للأمانة مساحات خاصة كيف سليانة الصنوبر والصنوبر والغطاء النباتي سوى كنيل والزعتر والغير وسرعة الاشتعال، هذه الخاصية بتاع ربي وقصتر. ولكن هيتنا سمع عصر مسجل سي صبري الوليني اللي هو رئيس دائرة الغابات سليم. نسمع عصر مسجل ثم نعود.
1: هذه عادة، معناها نحن كل أبارتين من 1 مي ندخلوا بيرمانونس، معناها استمرارية 7/7 24/24 على إلى غاية 31 أكتوبر. ديما نحسوا الاعوان نتاعنا، نحسوا الحراس نتاعنا، كل رئيس مركز مع الحمايه المدنيه مع الحراس نتاعو مع المواطنين المجاورين للغابه، نعملوا حملات تحسيسيه باش حسوهم ضد اخطار الحريق وكيفاش يتدخلوا كي يبدا ثم حريق. عملنا ودخلنا تقريبا في 22

0: حريق نتاع غابات وفوق ال 40 حريق مخص مزارع الحبوب. في المساحة اللي تحرقت تقريبا 1046 هكتار، والحرائق هذه الكل اللي تصير في الغابات تصير في أوقات مسترابة، معناها في الليل، وفي أوقات صعيب ندخلوا فيها نحن كغابات. مع ذلك نقوم وندخلوا اللي يخلي هذه الحرائق هذه بفعل فاعل مع سابقية الإضمار والترصد. نحن في حكاية المسالك الغابية والتوقي من حرائق المسالك الغابية تقريبا مبرمجين السناء 32 كيلومتر مسالك غابية عن طريق مشاريع، وتقريبا 35 كيلومتر قواطع نارية عن طريق مشاريع. ونحن في البرنامج الوطني نتاعنا تقريبا 100 كيلومتر مسح مسالك غابية، وتقريبا 100 كيلومتر زاد قواطع نارية، فهمتني، ان نعملوها بالحظائر نتاعنا. بالنسبة للشاحنات الغابية، بالنسبة للشاحنات عندنا 14 شاحنة غابية موزعين بطريقة مدروسة على اساس كونها سهل التدخل والتعاون بين الشاحنات هذه، دونك موجودين 14 شاحنة. بالنسبة للبلدوزير عندنا آلة كاسحة شريتها المندوبية على مشكورة، زادة موجودة على الذمة. عندنا حاملة مزنجرات موجودة زادة باش تحمل الآلة الكاسحة تدخل، وعندنا دو موتوغرادير معناها آلات ماسحة، هذوما موجودين فهمتني يتدخلوا في المعتمديات الكل بالتنسيق مع التجهيز.
1: ذكرت قبيله في الاستماع ذي كان صاب الولينا رئيس دائرة الغابات سليانة، وأكيد دور الغابات والحصص الحراسة والمراقبة وغيره وآخر الاستعدادات خاصة للتوقي من الحرائق في الغابات على مستوى ولاية سليانة. إن شاء الله بإذن الله نأخذ ولاية أخرى تباعا في بقية هذا الركن إن شاء الله. نذكر اللي تعقوا بينا في الاستماع لخاصة تبقى رأي مسؤولية مشتركة تهم الناس الكل وخاصة متسكني الغابات، 10% دول على مستوى وطني، ولكن نحكي على بعض المعتمديات في الشمال الغربي كما عند راهم 100% غابات ولا معتمديات أخرى، مساحات غابية هامة وهامة جدا، وبالتالي ضرورة. ويمكن أكثر حاجة للأمانة نختم بها هذا الركن اللي هي مصبات الفضلات اللي تابع البلدية الموجودة في مناطق غابية، هذه زادة تصعب الأمور أكثر وأكثر، وبالتالي تخلي المصبات هذه تنجم تكون مصدر خطر. وهنا دور البلديات وكل من يصب الفضلات في هذه المصبات، وديما يبقى الحل الأمثل هو محاولة إبعاد هالمصبات هذه خاصة على المساحات الغابية والأراضي الفلاحية اللي من شأنها تكون مصدر خطر في الصيف، تجنب شعار النيران بمناسبة وغير مناسبة. وكل توصية كانت خاصة للفلاحة وانطلاق عملية الحصاد اللي هو لكل ماكينة باش تحصل ولا غيره، ضرورة البداية بحصاد الحواشي على الطرقات، وديما يكون ثم صهري جميع على ميات، وحتى تراكتور مجهز بمحراث ليساهم بشكل أو بآخر في الحد من الحرائق وتطويق الحريق. جملة من النصائح تخلينا بإذن الله نخرج من بأخف الأضرار تحديدا، وربي بقى الستر على الناس الكل. أهلا وسهلا بكم، ذكر تعقبينا في الاستماع، وصينا معكم في الأحد وين مش رغم ثم من عبد الرشيد.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تلقوا بينا في الاستماع. وصلنا إلى المحطة الأخيرة من الفلاحدية. فقط حبيت نحكي على موسم الحصاد ونحكي على الأمطار الأخيرة قبل انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب على مستوى ولاية الشمال الغربي، باعتبار الحصاد انطلق موسم حصاد وتجميع الحبوب في ولاية القروين. انطلق أمس الخميس 28 مايو 2026 في مختلف معتمدية ولاية القروينة عملية تجميع الحبوب في المراكز المعتمدة. تضم الجهة 11 مركز تجميع بطاقة استيعاب تفوق 430 ألف قنطار، وأيضا يعني الكمية المجمعة الإنتاجية خاصة في بعض المناطق مؤشرات، باعتبار المؤشرات هذه تنبأ إن شاء الله كونه عام به ربي وصل بالسلم، كونه المردودية تجاوزت 60 قنطار في الهكتار في بعض المناطق، وثم كون الكمية المجمعة مقارنة بالموسم الماضي باش يكون ثم أفضلية لهذا الموسم. وهذا هو اللي أكدوا عليه التقديرات على مستوى وطني تشير كونه السنة باش يكون ثم 20 مليون قنطار، هذا على مستوى وطني، ولكن ديما الشغل الشاغل اللي هو كيف ننجح في حسن حصاد وتجميع هذه الصابة ونقلها في أفضل الظروف، وبالتالي تجنب كل ما من شأنه يخلينا نحكو على ضياع. أيضا يمكن تبقى للشغل الشاغل اللي هو للفلاح، اللي هو التمديد في منحة التقبيل السريع للحبوب. نذكروا المنحة هذه على أساس في يعني بالنسبة للموسم الفارط كانت في بداية شهر جويلي، يعني كانت المنحة دي أنت تبتلي جزء كبير من الفلاحة قبلوا الشعير بتاعهم، ذاك المنحة دي في حدود 15 دينار أو أكثر، وبالتالي كل ما الفلاح يقبل محصوله في أقرب وقت يتمتع به. ثم أجيل ذكروا في مواسم سابقة كانت نجم المنحة دي توصل حتى لآخر شهر جويلي وبداية شهر أوت، وبالتالي هذه للأمانة تؤثر بشكل كبير على الحصاد، وللفلاح يتسابق مع الوقت بشي يحصل فيسا بشي يقبل فيسا، طبيعة هذا يأثر بشكل مباشر أو غيره. هذا كان الموضوع اللي طرحنا اليوم في بداية هذا البرنامج، والموضوع الأساسي وهو حسن الاستعداد لانطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب على مستوى ولاية الكيف وولاية باشا. نذكر أيضا كان عندنا جملة من المواضيع الأخرى اللي طرقنا لها. شكرا جزيلا كل من ساهم في هذا البرنامج، لسعد سعاد وكل من ساهم في هذا المباشر. بعد شوية تلتقون مع صديقنا وزميلنا كريم العوادي في جديد الرياضة. في نمان.

0: صوت الشمال الغربي في نفزة على الذبذبة 99.6.
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على أفضل الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، وأنفسنا على خشيتك، وأرواحنا في جنتك يا رب يا مجيب الدعوات. قل لدعواتنا كن فتكون. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فالمؤمن ينبغي أن تكون أوقاته معمورة بالذكر والدعاء، وأعظم الذكر وأفضله قراءة القرآن، فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وهكذا بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصلاة عبادة من أجل وأعظم العبادات التي يتقرب فيها العبد إلى الله تعالى، وكلما ازداد تواضع العبد وخشوعه زاد قربا من الله، ووضع الوجه والأنف في الأرض قمة التواضع والتذلل لله، وهنا يكون الدعاء من قلب خاشع متواضع لله، فيكون أقرب لاستجابة الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أي أقرب ما يكون العبد من الله سبحانه وتعالى في حال سجوده. فأكثر الدعاء، أي فأكثر الدعاء في وضع السجود، فإنه أجدر أن يستجيب الله فيه الدعاء من العبد. فينبغي للمؤمن أن يكثر من الذكر وأن يعمر أوقاته به. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني في جميع أحواله وأوقاته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده كما في صحيح مسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال بعض العلماء: أي أقرب حالاته من الرحمة حال كونه ساجدا، وإنما كان السجود أقرب من سائر أحوال الصلاة وغيرها، لأن العبد بقدر ما يبعد عن نفسه يقرب من الله، والسجود غاية التواضع وترك التكبر. روى مسلم في صحيحه: قال معدان بن أبي طلحة اليعمري: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته، فسكت ثم سألته الثالثة، فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وروى مسلم في صحيحه: قال ربيعة بن كعب الأسلمي: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة.
قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وقال بعض العلماء: لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام، لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء.

اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. اللهم أقل عثراتنا واغفر زلاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت، لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، نسألك اللهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. نسألك اللهم النعيم في الجنة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: السادسة صباحا هنا على موجة إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالكاف مساء أمس جلسة عمل حول تأمين موسم الحصاد ومزيد التوقي من مختلف المخاطر والتصدي للحرائق بالمحاصيل الزراعية والمناطق الغابية وبجميع الفضاءات والحد من خسائرها الجسيمة على الاقتصاد الوطني. قررت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوبة العمل بداية من يوم أمس بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب، خاصة مع تزامنها مع ذروة استهلاك الماء. أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليان أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا أمس الأول بأحد معاهد معتمدية بعرد. خلال زيارة أدتها أمس إلى ولاية الكاف، دشنت وزيرة الشؤون الثقافية من نصر رفي التوسعة الجديدة للمركز الوطني للفنون الدرامية والروحية، كما زارت عددا من المنشآت الثقافية والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية. اتفق أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عمل أمس الأول على تنظيم جلسات عمل مشتركة مع اللجان الأخرى بالمجلس حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الاستعدادات لمناقشة مخطط التنمية 2026-2030. وأكدت اللجنة أن هذه الجلسات المشتركة من شأنها تساهم في توحيد الرؤى وتعميق النقاش بشأن القطاعات ذات الأولوية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين جراء غارة على جنوب لبنان. في الأثناء جدد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون التأكيد على أن المفاوضات هي الطريق الوحيد لإنهاء الصراع بين لبنان والكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن الاعتداءات أدت منذ 2 مارس الماضي لاستشهاد أكثر من 3500 شخص، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 10,000 آخرين ونزوح أكثر من 1,000,000 شخص من منازلهم، أي 20% من السكان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكاف.

يصبح الخير، يصبح الفل والياسمين. أهلا وسهلا ونهاركم زين مستمعينا الكل اللي فاقين على بكري برانشنا معنا الموجة برموجات راديو الكيف. معاكم في أولى منوعاتنا صباحية، صباحنا رباح من توا حتى للعشرة. نسلم عليكم وين ما كنتم ونقولوا إن شاء الله نهير السبت يكون نهير مبروك سعيد عليكم. السبت اللي يوافق 6 جوان 2026. صباح زد علي كيبري معايا اليوم في تأمين الحصة الصباحية، هشام بن صحاب على الكونسولات، هجر المناعي في الغرفة الفنية المركزية، مودي الهميمي في استقبال مكالماتكم الهاتفية، ومعكم أمنة الخليفي من أمام الميكروفون. نقولوا طريق سلامة للجميع ولكل مستعملي الطريق. بتبيع نرجع مع موزيكتنا مع اختياراتنا الغنائية، وبعد شوية فكرة عامة فيما يخص أحوال طقسنا لليوم.

فرستك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك فعدة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخل

وميك الفضة اثارها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن ورد الاحمر يتماير ونسمع ليلة، وميك الفضة اثارها

رجعنا معكم مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم من هاي رسبت اللي يوافق 6 ماي. دونك احوال الطقس اليوم من المتوقع انه طقسنا باش يشهد استقرار في درجات الحراره، باش يكون مغيم بصفه جزئيه باغلب المناطق، ثم تدريجيا كثيف السحب خاصه في فتره بعد الظهر بالمناطق الغربيه للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح باش تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب بخليج جابس وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. بتبيع أكثر قراءة فيما يخص أحوال طقسنا في الويكاند وبداية الأسبوع. سبيعة أخرى من تويكا عبر موجات راديو الكاف. مرة أخرى نقول صباحكم زين فلو ياسمين الناس اللي فايقين التويكا معانا، تسمعونا عبر موجاتنا حتى للعشرة في صباح نربح.

2023 كما اليوم يوافق إقامة مراسم تتويج تشارلز الثالث ملك للمملكة المتحدة. بالنسبة للمواليد عنا من عام 1895 ولادة رودولف فالنتينو اللي هو ممثل إيطالي، بالنسبة لعام 1950 ولادة إبراهيم يسري ممثل مصري، ونختم بولادة فوزي أبجير اللي هو لاعب كرة قدم عماني مولود كما اليوم من تاريخ 1984. الأعياد والمناسبات 6 ماي يوافق عيد الشهداء في لبنان وسوريا، يوافق زادة يوم اللي حمية العالمي. دونك هذه اشعلنا في ركن حدث في مثل هذا اليوم، وبالمناسبة نقولوا عيد ميلاد سعيد للناس اللي يوافق اليوم 6 جوان عيد ميلادها. مكملين معاكم مشوارنا بطبيعة الحال، نرجعوا في جزءنا الثاني اللي بشرفقكم فيه من 7 حتى 8.

0: السابعة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومشابهتها وتنظيم النجدة بالكاف مساء أمس بمقر الولاية جلسة عمل حول تأمين موسم الحصاد ومزيد التوقي من مختلف المخاطر والتصدي للحرائق بالمحاصيل الزراعية والمناطق الغابية وبجميع الفضاءات والحد من خسائرها الجسيمة على الاقتصاد الوطني. نظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم أمس بعمدون يوما إعلاميا تحسيسيا حول تعديل آلات الحصاد وسبل التوقي من الحرائق والحد من ضياع الصبا، وذلك في إطار مجهودات إنجاح موسم الحصاد والتجميع. سيتم قريبا إطلاق طلب عروض بناء المستشفى الجهوي صنف باب بالدهماني بكلفة 100 مليون دينار وبطاقة 105 أسرة لتقريب الخدمات الصحية بعدد من معتمديات الجهة. أدى وفد من وزارة الصحة مؤخرا زيارة ميدانية للاطلاع على تقدم تنفيذ عدد من المشاريع الصحية بالمستشفى الجهوي بجندوبة، منها تهيئة وحدة القسطرة وتهيئة قاعات العمليات ومشروع تغيير 5 مصاعد. قررت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوبة العمل بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب. أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليان أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي. أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني رغم عقود النكبة والنكسة والاحتلال سيبقى متمسكا بحقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكهف.

0: مواصلين معكم مشوارنا عبر موجتنا موجة راديو الكيف مرة أخرى، ونقولوا أهلا وسهلا بالجميع اللي معنا من 6 متاع الصباح، مازلنا حتى للعشرة في برنامجنا في صبحيتنا صباحنا رباح. وقايد تويكا باش نمشي والأولى المصافحات من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس أنيس إساتوري اللي حاضر معنا هاتفيا. أنيس نهارك زين، مرحبا بيك.
1: صباح الفلول ياسمين مدام امنه، تحيه ليك ولو في اداره الكيف.
0: يعيشك يا سيدي، مرحبا. دونك معاك خلينا نعرفوا احوال طقسنا، احوال الويكاند كيفاش باش تكون، خاصه انه كهو بديت بوادر ايام الصيف وسخانه الصيف اللي دخلنا توا عندنا يامات في الفصل، ان شاء الله مبروك علينا.
1: امين يا ربي. هذيك هي الملاحظه الابرز، تتواصل درجات حراره مرتفعه تقريبا على كامل المناطق، درجات حراره اعلى من المعادلات العاديه. يعني كان ناخذ مثال الكيف، معدل العشرة أيامات الأولى من شهر جوان هو 31 درجة، يوم أمس سجلنا 35 واليوم كيف 35 ممكن 36 درجة كحرارة قصوى. بقية المناطق تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة، قرب السواحل تكون بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل حتى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. في معاد ذلك باش تكون سحب قليلة اليوم إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ثم تتكثف السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية، بالتحديد ولايات القصرين سليانة كيف بدرجة أقل وارد، هو في الحقيقة ظهور خلايا رعدية تكون محليا مصحوبة بأمطار متفرقة.
0: أي
1: الريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا إلى قوية آخر النهار وأثناء الليل بالجنوب الغربي، مع دواوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. والبحر عموما بش يكون قليل الاضطراب إلى محليا متموج بمنطقة سيرات. الأيامات القادمة الأحد الاثنين ثلاثاء كلها يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، طقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا في بقية المناطق، الريح تتواصل شرقية قوية نسبيا بالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية معتدلة في بقية المناطق. البحر أيضا يتواصل قليل الاضطراب، يصبح حتى هادئ يوم الثلاثاء، والحرارة نجم نقولوا في استقرار يوم الغد، ترجع مجددا للارتفاع تدريجيا بداية من يوم الاثنين.
0: واضح
1: هذا طقسنا. شكرا على
0: يعيشك يا أنيس، يعطيك صحة يا سيدي على التفاصيل هذية فيما يخص أحوال طقسنا، كهو طقس صيفي ودرجة الحرارة في ارتفاع، هذية حاجة طبيعية. على كل نقول إن شاء الله ربي يحمينا. مازلنا معكم مكملين عبر موجة راديو كيف.

0: راديو كيف اف ام.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف. مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station www.radiokaf.tn.
4: السابع والنصف صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. بولاية الكاف متابعة الخطة الجهوية لحماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق خلال هذه الصيفة. قريبا إطلاق طلب عروض بناء المستشفى الجهوي بالدهماني لتقريب الخدمات الصحية من متساكني المعتمديات المجاورة. إقرار العمل بنظام الحصص لتزويد المناطق العليا بتبرق بالماء الصالح للشراب لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة. وبولاية سليانة إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها في نشرة الثامنة. إلى اللقاء.
0: راديو كيف اف ام.

0: رجعنا معكم في صفحيتنا مواصلين المشوار. أهلا وسهلا بالجميع. بون ويكاند نتمنوها لكل الناس اللي مرتاحين اليوم، زادة كيف كيف الناس اللي تخدم ومتجندة في الخدمة وإلا شوية آخر تلتحق بالخدمة. نقول إن شاء الله ربي يعينكم وين ما كنتم. خلينا نمشي وشوية نحكي على التواصل، فتح باب الترشح لجائزة العويس الثقافية إلى غاية 1 أوت المقبل. دونك هذه بطبيعة الحال اللي جاء في البلاغ الصادر عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الجهة المنظمة للجائزة مقرها في دبي. دونك يحق لأي مبدع ترشيح نفسه مباشرة إلى الأمانة العامة، كما يحق زادة الخمسة من الأدباء العرب ترشيح من يشوفوه يعني مناسب لنيل الجائزة هذه، على أنه المرشح يوافق على هذا عند مخاطبته من قبل الأمانة العامة للجائزة. تنقسم الجائزة إلى حقول الشعر والقصة والرواية والمسرحية والدراسات الأدبية والنقد والدراسات الإنسانية والمستقبلية، بالإضافة إلى جائزة الإنجاز. تخضع الحقول الأربعة الأولى للتحكيم، بينما لا تخضع جائزة الإنجاز لمعايير التحكيم. دونك يتم من قبل مجلس أمناء المؤسسة اختيار شخصية ثقافية أو علمية أو عامة أو مؤسسة خليت بصمة وأثر في الحياة الثقافية. الهدف شنو من الجائزة هذية اللي قيمتها المادية توصل 750,000 دولار أمريكي، التشجيع والتكريم الأدباء والكتاب والمفكرين والعلماء العرب اعتزازا بدورهم الكبير في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربي. فازت بالجائزة منذ تأسيسها إلى اليوم 110 شخصية من المبدعين أو المكرمين أو الشخصيات الاعتبارية، وتحصل عليها في الدورة الفارطة المفكر والمؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي عن فئة الدراسات الإنسانية والمستقبلية، وكذلك الشاعر العراقي حميد سعيد فئة الشعر والروائية العراقية، إنعام كجاجي فيما يخص القصة والرواية والمسرحية، والناقد المغربي حميد الحمداني عن الدراسات الأدبية والنقد. نقولوا بالتوفيق للي باش يشاركوا، وإن شاء الله تكون فما مشاركة تونسية كما العادة ترجع بالجائزة، وهذا مش غريب على التوانسة في المحافل الوطنية والدولية. شوية آخر موعدكم مع البرقيات الرياضية يتجدد كما كل يوم في الماتينال مع زميلي كريم العوبيدي. تابعونا على الفيسبوك، راديو كاف إذاعة الكاف، الصفحة الرسمية إذاعة الكاف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
0: صباح النور كريم، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بيك، صباح خير آمنة، صباح خير لكل السادة المستمعين والمستمعات لأخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم السبت 6 جوان 2026. اليوم المنتخب الوطني التونسي يختتم مقابلة ودية بلقاء ودي أمام المنتخب البلجيكي على أرضية ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل. لقاء ينطلق في الساعة 2 ظهرا، والحكم هو اليوناني أناستازيو سيدوروبولوس. لقاء مهم جدا بالنسبة للمدرب صبري الموشي الوقوف على استعدادات كل المجموعة، خاصة أنه باش يعول على تشكيلة أخرى مقارنة بالتشكيلة اللي لعبت ضد المنتخب النمساوي واللي انهزمت هدف مقابل صفر في فيينا يوم الاثنين الماضي. البارح صبري الموشي في ندوة صحفية قال أنه هناك تغييرات باش تم مقارنة مباراة النمسا، خاصة أنه هناك مراكز لم يتم الحسم فيها إلى حد الآن. هي رابع مقابلة ودية لصبري الموشي، ويقول المجموعة كل مرة تفاجئوا بمفاجآت سارة، يجب اللعب على إمكانياتنا وليس على إمكانيات المنافس. اللي يهمني حسب ما قال المدرب صبري لموشي، اللي يهمه في المباريات الودية هو التحضير الجيد الذهني والفني والتكتيكي للمباريات في الحالات الهجومية وكذلك الدفاعية وأداء المجموعة. وأهم حاجة نكونوا حاضرين نهار 15 جوان لمباراة السويد في المونديال، ثم اليابان وكذلك هولندا. بعد مقابلة اليوم اللي بشكون منقول على القناة الوطنية الأولى، عودة إلى تونس، وغدوة يشد منتخبنا الرحال في اتجاه المكسيك. المكسيك وين باش تتم إقامة المنتخب في مدينة مونتيري استعدادا للقاء المنتخب السويدي. تشكيلة محتملة اليوم لمنتخبنا في لقاء ضد بلجيكا ماضي ساعتين: صبري بحسين في حراس المرمى، آدم عروس مش يكون ظهير أيمن، محمد أمين محميد على اليسار، منتصر الطالبي وعمر الرقيق يحافظوا على مكانهم في وسط الدفاع، معهم الياس الصخيري في وسط الميدان، معها محمد الحاج محمود، إسماعيل غربي، خليل عياري، إلياس العشوري وريان اللومي. تشكيلة محتملة بالطبيعة، والتأكيد أكيد مش يكون قبل المقابلة تقريبا بساعة تكون التشكيلة الرسمية لمنتخبنا في لقاء اليوم ضد المنتخب البلجيكي. منتخب أقل من 23 عام الموجود في فرنسا في دورة تورنو الدولية انهزم البارح بنتيجة 3-1 أمام المنتخب السعودي. منتخب السعودي أقل من 21 عام، 3-1، رغم أنه منتخبنا بدأ بالتسجيل عن طريق هدف منتخبنا عمر بن عدي في دقيقة أثناء الشوط الثاني، زوزة ورقة حمر للمنتخب التونسي. في نفس المجموعة كولومبيا خسرت من الصين 1-0. لحد الآن 6 نقاط للسعودية والصين، 3 نقاط لتونس والكونغو الديمقراطية، وصفر من نقاط المنتخب الكولومبي. لكن منتخبنا والكونغو الديمقراطي وكولومبيا لعبوا 2 مقابلات، السعودية والصين 3 مقابلات. غدوة منتخبنا يلعب 5:30 ضد المنتخب الصيني أقل من 20 عام. الترجي الرياضي التونسي أعلن البارح غلق ملف المتوسط الميدان النيجيري أونيتشي أوغبيلو نهائيا بعدم تجديد عقده لعدم تحمس اللاعب ومدير أعماله رغم العرض المغري الأخير اللي كان من فريق الترجي الرياضي التونسي. بالتالي اللاعب يرحل رسميا إلى فريق الاتحاد الليبي. في المقابل الحارس منتصر الصيد حارس شبيبة العمران أمضى عقد ب3 مواسم مع الترجي الرياضي التونسي حتى 2029 واتفاق على تجديد عقد يوسف البليلي المهاجم الجزائري لمدة 2 مواسم. العقد الجديد باش يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي التاس بشأن عقوبة اللاعب في شهر أوت المقبل. النادي الرياضي المجازي موجود من البارح في الحمامات يواصل استعداداته للقاء الغد البراج من أجل البقاء في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول. لقاء بشجمع غدوة في بيربو رقبة الساعة 4 مساء بفريق النادي الرياضي الهلالي. إن شاء الله بالتوفيق للنادي الرياضي المجازي. غدوة ختام موسم بطولة الرابطة الجهوية لشمال غربي بالكاف بلقاءات الجولة الأخيرة في 3 متاع العشية في ملعب الكاف. غدوة مستقبل رياضي كاف برنوسة يستضيف هلال برقو في تستور البرق التستوري مع جمعية سقيط سيدي يوسف، ونادي سيدي برويس في الكريب يستضيف كسرة رياضية. 2 مقابلات ماهمش مش يتلعبوا، نادي جريسة نادي كرة قدم بقلعة الخصبة انسحاب الفريقين، والعروس الرياضية نجم تاجروين انسحاب نجم تاجروين. المقابلات تاع غدوة تهم مستقبل برنوسة المتصدر ب 41 نقطة، وجمعية السيجية الثاني ب 39 نقطة، وفريق منهم باش يصعد للرابطة الثالثة المستوى الثاني. اليوم الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية بالتعاون مع المندوبية الجهوية لشباب الرياضة بالمنستير تنظم في ملعب المكنين نهائية الإقليمية لكرة قدم بين المدارس الابتدائية بمشاركة ولاية الكاف، سليان، المهدية، المنستير، سوسي، قصرين، القيروان وزغوان. الجامعة التونسية لكرة اليد تعقد اليوم بداية الساعة 10 في أحد النزول في الحمامات جلستها العامة الانتخابية للفترة النيابية 2026-2030. 2 قائمات مترشحة: قائمة الاستمرارية والنجاح بقيادة الرئيس الحالي السيد كمال كريم الهليلي، وقائمة إعادة البناء برئاسة السيد كمال السنوسي. منتخبنا الوطني لكرة السلة يواصل التربص متاعه في مدينة الحمامات، والأسبوع القادم يلعب 2 مقابلات ودية ضد المنتخب الإيفواري ثم يتحول إلى قطر للقاء المنتخب القطري. 2 مقابلات ودية استعدادية لخوض غمار النافذة الثالثة من تصفيات مونديال قطر 2027. الودية الخاصة بالمونديال الصباح اليوم باراغواي فازت على نيكاراغوا 4-0، بورتوريكو انهزم ضد السعودية 3-0 في مقابلة في أمريكا توقفت بسبب عاصفة رعدية لمدة من الزمن ثم

بأربطة الكحل في التدريبات، وألمانيا تعلن غياب مهاجم بايرن ميونخ لينارد كارل بسبب كذلك تمزق عضلية. لاعبو المنتخب الإيراني تحصلوا رسميا على تأشيرات الدخول للولايات المتحدة الأمريكية قبل 10 أيام من مقابلتهم الأولى في المونديال واللي باش تلعب في لوس أنجلوس. نذكر اللي إيران موجودة في مجموعة فيها بلجيكا، مصر وكذلك نيوزيلندا. أكمل أخبار الرياضة ببطولة رولان غاروس. اليوم نلعب نهائي الفتيات، الساعتين ميرا أندريفا روسية المصنفة الثامنة على العالم تلعب ضد مايش فالينسكا. مفاجأة البطولة اللاعبة البولونية المصنفة 114 على العالم اللي مرت بالتصفيات قبل الوصول لرولان غاروس، ثم الآن موجودة في الدور النهائي وقد تفوز باللقب هدية بطولة رولان غاروس في مفاجأة جديدة من مفاجأتها. يوم غد الأحد باش يكون نهائي الفتيان، ألكسندر زفيريف الألماني المصنف الثالث عالمين اللي فاز البارح على ياكوب مانسيك التشيكي 3-1 7-5 6-2 3-6 و6-3، يواجه فلافيو كوبولي الايطالي اللي ما لعبش البارح نصف نهائي ضد مواتنو ارنالدي. اللاعب هذايا عنده مرض وبالتالي كانت يعني احس بمشاكل صحيه في البطن تاعو وغاب عن المقابله وانسحب، بالتالي كوبولي باش يربح يومين على حساب الكسندر زفيريف راحه وباش يلعب غدوة النهائي ساعتين بين كوبولي وألكسندر زفيريف. نذكر فقط كوبولي مصنف 14 على العالم. هذه نقطة ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقانا يجدد إن شاء الله في أخبار الساعة 1:15. إلى اللقاء.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: الثامنة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الأخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين. بولاية الكاف، جلسة عمل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها حول تأمين موسم الحصاد. قريبا انطلاق طلب عروض بناء المستشفى الجهوي بالدهماني بكلفة 100 مليون دينار. بولاية جندوبة، إقرار العمل بنظام الحصص لتزويد المناطق العليا بتبرق بالماء الصالح للشرب. عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالكاف مساء أمس بمقر الولاية جلسة عمل حول تأمين موسم الحصاد ومزيد التوقي من مختلف المخاطر والتصدي للحرائق بالمحاصيل الزراعية والمناطق الغابية وبجميع الفضاءات والحد من خسائرها الجسيمة على الاقتصاد الوطني، وذلك تحت إشراف ولي الجهة وليد كعبية. وتمحورت الجلسة حول أخذ الاحتياطات اللازمة وتقديم السبل الكفيلة بإحكام التدخلات عند نشوب بالحرائق، سيما بالغابات ومزارع الحبوب، حيث أكد والي الجهة على ضرورة إدراج عنصر تأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية والتصدي للحرائق وتأمين السدود ضمن أولويات اهتمامات اللجنة، والحرص على التنسيق وتبادل المعلومات وحسن استغلالها، مع ضرورة إبقائها جهويا ومحليا في حالة انعقاد دائم للتدخل عند كل طارئ. وتمت بالمناسبة متابعة الخطة الجهوية لحماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق خلال صائفة 26 و2000 حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وعلى حسن سير موسم الحصاد والحفاظ على الصابة. كما تم متابعة برنامج الحماية المدنية ومصالح إدارة الغابات لمجابهة كل طارئ على مستوى الآليات المتوفرة والعنصر البشري والمراكز الموسمية المتقدمة بالمعتمديات لتحقيق النجاعة وسرعة التدخل عند الحاجة، ومتابعة صيانة المسالك والقواطع الغابية وأبراج المراقبة ونقاط التزود بمياه الإطفاء. كما تطرقت الجلسة إلى مسألة التسريع في استكمال برنامج الطرقات والمسالك الريفية المتخمة لمزارع الحبوب والغابات بمختلف معتمديات الجهة، والاطلاع على برنامج البلديات فيما يتعلق بمصبات الفضلات خصوصا المجاورة للغابات وبرامجها البيئية الأخرى حول التوقي من الحرائق، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الوقائية لمنع اندلاع الحرائق والتوقي منها وتفقد ومعاينة نقاط مياه الأطفاء وصيانتها وإصلاح المعطب منها والعمل على إمكانية إضافة نقاط مياه إطفاء جديدة لضمان سرعة الاستجابة وفعالية التغطية خاصة في المناطق عالية الخطورة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية. هذا ونظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسلم أمس بعمدون يوما إعلاميا تحسيسيا حول تعديل آلات الحصاد وسبل التوقي من الحرائق والحد من ضياع الصابة، وذلك في إطار مجهودات إنجاح موسم الحصاد والتجميع. المنسق الجهوي للمعهد عبد الستار بوسليمي:
2: قمنا بتقديم العديد من النصائح تتمثل في كيفية صيانة آلة الحصاد. نعرفوا لآلة الحصاد مربوطة كل عام بصيانة دقيقة ودقيقة جدا. الآلات الحاصدة لازمها تكون معدلة وتفترق من حقل لحقل ومن زراعة إلى زراعة. حكينا كذلك على أهمية آلة الإطفاء، معناها يلزمها تكون متجددة كل 6 أشهر سواء خدمة ولا ما خدمتش يلزم يجددها. حكينا على الضياء كذلك في سبوع، كان الآلة تحصد وماهيش معدلة يكون عنده برشا كاس، يكون عنده برشا ضياع ما هوش عطيه قيمة. أنا مع بداية الحصاد إن شاء الله على قريب لـ 13 جوان عطيناهم جملة من النصائح، مكثرية أنه يكمل يصلح ماكينته في عقل، يحضر ماكينته كما يلزم.
0: سيتم قريبا إطلاق طلب عروض بناء المستشفى الجهوي صنف باء بالدهماني بكلفة 100 مليون دينار وبطاقة 105 أسرة لتقريب الخدمات الصحية بعدد من المعتمديات وتحسينها، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني.
3: ضمن المشاريع المهمة المبرمجة للجهة الصحية بالكاف عن المستشفى الجهوي بالدهماني اللي هو مستشفى جهوي صنف باء حوالي 105 5 تسارير في كل اختصاص تقريبا حوالي 100 مليار تكلفة نتاعو. إن شاء الله في القريب العاجل المستقبل طلب العروض هو مبرمج، الأرض موجودة، دراسات قمنا بها وإن شاء الله يرى النور. هو مش يعطي إضافة لكل الولاية وخاصة شمال الولاية، مش يضم كل المعتمديات المجاورة لي الدهماني اللي في كل اختصاص، اختصاص طبية، اختصاص جراحية، كل الاختصاصات الحيوية. بحول الله قريبا يخرج طلب العروض وبالتالي نبدأ في القريب العاجل في الإنجاز.
0: أدى وفد من وزارة الصحة مؤخرا زيارة ميدانية للاطلاع على تقدم تنفيذ عدد من المشاريع الصحية بالمستشفى الجهوي بجندوبة، منها تهيئة وحدة القسطرة وتهيئة قاعات العمليات ومشروع تغيير 5 مصاعد بالمستشفى الجهوي، وفقا للمدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور خليل الغاجتي.
4: مشاريع هذه اللي يبقى ديما أهمها قاعة القسطرة اللي معناها شهد التقدم بنسبة 30%، وهي مشروع بكلفة أكثر من 2 مليارات و450. الحمد لله بعد طول انتظار تم صفقة مهمة اللي هي نتاع تجديد قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي بجندوبة، اللي هي خطوة مهمة جدا لتحسين جودة الخدمات الصحية بالجهة. هذا إضافة إلى صادق على المشروع نتاع تجديد 5 مصاعد بالمستشفى الجهوي بجندوبة، ووقوفا على الوضع البيئي، قيام بحملات نظافة للمحيط الخارجي بالمستشفى والمحيط الداخلي.
0: قررت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوبة العمل بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب وفق بلاغ صادر عن إقليم الشركة بجندوبة. ووفق ذات البلاغ فإن معتمدية تبرقة تشهد أشغال تجديد خط قناة بطول 2000 متر بمنطقة الحوامدية، بما من شأنه أن يساهم في تحسين تزودها وكذلك تحسين نظام التزود بمنطقة سليمية. كما تعهدت الشركة بتشغيل البئر العميقة ببركوكش قبل موفى شهر جوان الجاري، وذلك لتدعيم الموارد المائية المتاحة والتي تشهد نقصا وصفته الشركة بالحاد، خاصة عندما يتزامن مع ذروة الاستهلاك. وذكرت أنها بصدد إنجاز محطة معالجة للمياه السطحية بطاقة إنتاج 400 لتر في الثانية على أن يدخل حيز الاستغلال في صائفة 2027. أدت وزيرة الشؤون الثقافية أمين أسرار في أمس زيارة إلى ولاية الكاف، دشنت خلالها التوسعة الجديدة للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالكاف، كما زارت عددا من المنشآت الثقافية والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية.
5: المركز الفنون الدرامية اللي أضافت له المتجدات أرتيستيك، وهذا شيء يسر لأنهم مع 24 ساعة تاع مسرح يولي الفنانين مرتاحين أكثر. وأيضا زرت المركب الثقافي اللي سوى عنده راديو ويب. كل الأشياء هذه مكون كان حاجة باهية للجهة وإضافة لثقافة الجهة. المتحف اللي هو متحف العادات والتقاليد اللي هو رمز في هذه الجهة، عودت معناتها فتحه لأنه كان مغلق في بنو كازنون لأهالي الجهة أولا، وللزوار اللي يكون كل مكان إن شاء الله، والسيت أركيولوجيك باش يكونوا منارة أيضا في هذه الجهة، يكون أن سيركوي به إن شاء الله خدموه بالكدا، يكون السيت أركيولوجيك للمتاحف، كل المنشآت حتى هنا أيضا مكتبات لدور الثقافة، وهذا ما يكون كان حيوي ونشاط في هذه الجهة، تكون دائما منارة للموسيقى وللمسرح.
0: أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليان أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي. وبين ذات المصدر في تصريح بعد ظهر أمس لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم ضبط التلاميذ وتتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا بأحد معاهد معتمدية بعرادة. في العالم، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الكيان الصهيوني إلى الانسحاب الكامل من شمال الخط الأزرق مع الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة أراضيها، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز وقف إطلاق النار. كما أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني رغم عقود النكبة والنكسة والاحتلال سيبقى متمسكا بحقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ودعا رئيس المجلس المجتمع الدولي إلى الانتقال من الإدانة إلى خطوات عملية لوقف الاحتلال والاستيطان ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين. بولاية الكاف جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها حول تأمين موسم الحصاد. قريباً إطلاق طلب عروض بناء المستشفى الجهوي بالدهماني بكلفة 100 مليون دينار. بولاية جندوبة إقرار العمل بنظام الحصص لتزويد المناطق العليا بتبرقة بالماء الصالح للشرب. نهاية ونشر، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام التاسعة بإذن الله.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سايق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
9: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل للمنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
10: صباح نرباح
11: راديو الكهف.

0: إشهار.
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تك. مستمعي ذات كيف، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هاي تيك، تكنولوجيا وجديدة على موجات ذات الكيف. نبدأها اليوم مع جوجل. جوجل اللي تعدل حدود استخدام جيميناي جديد بعد شكاوى كبيرة من المستخدمين، وين يعتمد نظام الاستخدام اللي تشكى منه المستخدمين على قدرة المعالجة، الشيء اللي خلي استخدامهم محدود برشا لجيميناي، خاصة الفيرسيون الجراتوي. وأعلنت جوجل على أنها وضعت حدود جديدة تعتمد على قدرة المعالجة للمستخدم اللي يراعي مدى تعقيد الطلبات والأدوات المستخدمة ومدة المحادثة. وأوضحت جوجل الأسبوع اللي فات أنه الطلب بالنص البسيط يستهلك قدرة معالجة أقل برشا مقارنة بطلب معقد كيما الفيديو أو البرمجة المعقدة. في المستقبل باش يتيح جوجل للمستخدمين تطبيق جيميناي شراء رصيد إضافي للذكاء الاصطناعي بنظام الدفع حسب الاستخدام. أوضح مدير جيميناي وأنه عند استخدام نموذج جيميناي 3.1 برو، فإنه جوجل باش تخلي المستخدمين لحد أقصى كمية الحصة اللي تمكن أنه يستهلك طلب واحد حتى يحصل المستخدم على استفادة أكبر من نموذج برو. موصين أخبارنا في هاي تيك مع سيري تابعة لشركة أبل، واللي من المتوقع وأنها باش تجيب قدرات كبيرة برشا في التحديث الجديد متاحها. بعد 15 سنة من وجود سيري في تليفونات أبل، أظهرت عديد التسريبات وأنه فما عديد المميزات اللي جاية في سيري واللي باش يتم الكشف عليها مع الاي او اس 27. وأكدت أبل وأنه تحديث سيري باش يبدو وكأنه حاجة جديدة جوهريا للمستخدمين وتعتمد كليا على الذكاء الاصطناعي. بعد برشا وقت وبرشا انتظار خلى المستخدمين يتحيروا على مدى تقدم سيري وتطويرها، شركة أبل تقرروا أنها تعلن على التحديث الجديد متاع سيري مع الاي او اس 27 اللي باش يكون تغيير جذري. نختموا أخبارنا لليوم مع واتساب. واتساب اللي أخيرا نتيح ميزة تسجيل الخروج من غير حذف المحادثات للأندرويد، ميزة استناها برشا المستخدمين. وين قررت واتساب المملوكة لشركة ميتا طرح الميزة هذية اللي تمكن المستخدمين أنهم يعملوا ديكونيكتي من الكونت واتساب متاعهم من غير ما يخسروا الديسكسيون كاملة. وهكا تبدأ الميزة هذية عند تليفونات الأندرويد وتخلي المستخدمين يستعملوا واتساب ويديكونيكتوا من الكونت متاعهم بأريحية. كانت هذه أخبارنا في هاي تيك لليوم، نتقابلوا غدا في نفس التوقيت. إلى اللقاء نس كل، باي باي.
2: هاي تيك.
0: إشهار.
1: أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكل في صبحيتنا عبر موجهتنا راديو الكيف، معكم في منوعتنا صباح نربي حتى للعشرة. مازلنا موصلين معكم المشوار وبش نمشي والولاية جندوبة مع زميلي هشام صغيري. خلينا نشوفوا الأسعار والقفة التونسية وحويلها في مدينة جندوبة. هشام نقولك نهارك زين، مرحبا بك.
3: طبعا نور أمنا، تحية لك وتحية لكل مستمعي إذاعة الكاف. نفعل جولة صباحية اليوم في سوق البلدي بمدينة جندوبة. الحركية ثم شوية حركية، كل شيء متوفر، ما ثماش نقص في مادة أو منتجات معينة. الأسعار ما زالت نفسها تقريبا، متغيرت برشا. ننطلق بالخضر، عندنا الطماطم من 2 دينارات 300 مليم حتى 3 دينارات، الفلفل من 3 دينارات حتى 3 دينارات 500 مليم، البطاطا من دينار 600 مليم من 2 دينارات، البصل من دينار 500 مليم من 2 دينارات، الدفت السنارية من دينار 500 مليم من دينار 700 مليم، جبانة من 4 دينارات 500 مليم حتى 5 دينارات، اللوبيا الخضراء 7 دينارات 500 مليم، اللوبيا الحمراء كيف كيف 7 دينارات 500 مليم، عندنا الخس من دينار حتى دينار 500 مليم، البنية 100 جرام 2 دينارات، الخضرة جويدة من 450 مليم حتى 500 مليم، الخيار من 2 دينارات حتى 2 دينارات 500 مليم، وعندنا البروكلي من دينار 700 مليم حتى 2 دينارات 500 مليم.
2: واضح.
3: للغلال عندنا البنان من 12 دينار ل 14 دينار، الديكلا من 8 دينارات حتى 12 دينار حسب النوعية، الفريز من 5 دينارات حتى 7 دينارات، الخوخ بطبقاية من 3 دينارات حتى 4 دينارات 500 مليم، الخوخ كراميل من 4 دينارات حتى 4 دينارات 800 مليم، البوصاع 3 دينارات، البطيخ من 2 دينارات حتى 2 دينارات 300 مليم كيلو، الدلاع دينار 500 مليم، عندنا التوت من 8 دينارات 10 دينارات، الكرموس من 9 دينارات 500 مليم حتى 10 دينارات، وعندنا العوينة ب 4 دينارات 800 مليم. بالنسبة للحوم عندنا الكيلو متاع الدجاج ب 8 دينارات 490 مليم، الفخذ ب 10 دينارات 490 مليم، الفخذ دان 11 دينار و 490 مليم، سكالوب دان 18 دينار، سكالوب دجاج 19 دينار 900 مليم، الكبده والقلب 19 دينار، وعندنا العظم الحاره من 900 مليم حتى الدينار. بالنسبه للحوم الحمراء عندنا العلوش من 58 دينار حتى 62 دينار، البرشني من 57 دينار حتى 60 دينار، الهبره نتاع العجل 43 دينار، الكبده 55 دينار، دواره من 10 دينارات 15 دينار، وعندنا المرقاز 40 دينار ستيشيا. بالنسبة للأسماك عندنا السردينة 8 دينارات، شورو من 6 دينارات حتى 13 دينار، تريليا 28 دينار، النازلي 23 دينار، قاروس 28 دينار، عندنا البوري 12 دينار، الطن الكعبة 11 دينار 500 مليم، المرجان 16 دينار، والبوكا 6 دينارات 800 مليم. هذه تقريبا من الأسعار، ما تغيرتش برشا باستثناء اللحوم الحمراء، سعرها ارتفع بعد العيد توصل حتى 62 دينار الكيلو نتاع العلوش، ومش الجزار الكل يعني القصابين الكل مفتوحين المحلات، ثم بعض منهم يخدم حاليا على مستوى السوق البلدي مدينة جندوبة.
2: واضح هشام، يعني ما شاء الله حسب ما تحكي يعني وحسب ما نسمع وكل شيء الخيرات كلها موجوده، لكن ديما تبقى المشكله هي غلاء الاسعار. مشكور زميلي هشام صغيري، يعطيك الصحه على التفاصيل هذه فيما يخص اسعار السوق لليوم من مدينه جندوبه. مكملين معكم مشوارنا، وصلنا في توقيتنا 32 دقيقه بعد 8. اهلا وسهلا بالناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما كنتم، مازال مشوارنا متواصل معكم عبر موجه راديو الكيف.

0: راديو كيف اف ام.
1: وعايرته بالشيب قائلة: كبرت أيا رجل. فابتسم الوقار على ملامحه بثبات لا ينهار وقال: هذا الشيب تاريخ رجل لا يستعار، هو تاج من عبر الليالي واقفا دون انكسار، ومن صافح التعب يوما ثم عاد حاملا معه الانتصار. في حضوره تصمت الأصوات هيبة اقتدار، في عينيه وعد رجل إذا أراد امتلك، لا العمر ينقص من وسامته مقدار. فالجاذبية حين تسكن الهيبة تصبح

رجعنا معكم ومواصلين في ربع ساعة الأخرى من جزءنا الثالث. نرجع إن شاء الله بعد تسعة لك نقبل. خلينا نمشي ولعالم الفن الرابع للمسرح أبو الفنون باش نحكوا على مهرجان تيبربو تياترو الوطني للمونودرام اللي باش تضم أيام 19-21 جوان الشهر الحالي في دورته الثانية من في ولاية زغوين تحديدا باش تصير في الحكاية هذية في دار الثقافة بالفحص. دونك الدورة هذية من المهرجان باش تلتئم تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان. السنة باش تحمل الدورة اسم المرحوم محمد بن عروس اللي هو واحد من أبرز رجالات الثقافة والمسرح في ولاية زغوان وتحديدا في مدينة الفحص. والقائمين على المهرجان اختاروا تكريمه بمنح اسمه للمهرجان، وهذه كتخليد لمسيرته الطويلة وتقدير للي قدمه للساحة الثقافية وللمسرح في تونس. كما أنه أعد المنظمين برنامج زيخر بالعروض المتنوعة على مدى 3 أيام. تنطلق فعالية الدورة نهار الجمعة بحفل افتتاح باش يتم خلاله تكريم عائلة الفقيد محمد بن عروس. بعدها فما موجودة 5 عروض مونودرامية متنوعة بداية من 10 نتاع الصباح حتى الماضي ساعة ونص بعد الظهر. يتابع زادة الجمهور نهار السبت الصباح 7 عروض مونودرامية، كما زادة باش تواصل العروض نهار الأحد في اليوم الثالث والأخير مع 6 عروض من 9 نتاع الصباح حتى للساعتين قبل ما يتم اختتام فعالية الدورة بالأعلان عن نتائج المسابقات وزيادة توزيع الجوائز على الفائزين بالإضافة لتكريم المشاركين بإسنادهم شهادات مشاركة. دونك هذه فيما يخص مهرجان تيبربو تياترو للمونودرام في دورته الثانية اللي كما قلنا دورة الفنان محمد بن عروس. مكملين بطبيعة الحال هذه فيما يخص أخبارنا الثقافية في الأجندة الثقافية لكل مرة هكا نعطيكم أخبار من الأخبار اللي موجودة في الأكتواليتي اللي عنا. مكملين معكم مشوارنا، مازلنا حتى للعشرة، مازلت بقية مصافحاتنا إن شاء الله السويعة الثانية كما اتعودتوا مع ركن البستنة ونحكوا زادة كيف كيف على مهرجان فن العرائس اللي ينتظم من البارح ومازال متواصل حتى الغدويكة في معتمدية ساقية سيدي يوسف. أكثر التفاصيل بتبيعة في سويعتنا الأخرانية. أبقى معنا عبر موجات راديو كيف. مازلنا احنا مع اختياراتنا الغنائية، مازلنا مع موزيكتنا اللي مرفقتنا في صبحيتنا لليوم. أهلا وسهلا بالجميع.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام التاسعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تعلم غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة أن الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي ستنعقد من 22 إلى 27 من جوان الجاري بالعاصمة الجزائر، داعية المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى الاتصال بمصالح الغرفة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموعد الاقتصادي الذي يعد أحد أكبر التظاهرات الاقتصادية والتجارية في الجزائر وأفريقيا، حيث يجمع سنويا مئات المؤسسات المحلية والدولية من مختلف القطاعات الاقتصادية. قررت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوب العمل بداية من يوم أمس بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب، خاصة مع تزامنها مع ذروة استهلاك الماء. عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالكاف مساء أمس جلسة عمل حول تأمين موسم الحصاد ومزيد التوقي من مختلف المخاطر والتصدي للحرائق بالمحاصيل الزراعية والمناطق الغابية وبجميع الفضاءات والحد من خسائرها الجسيمة على الاقتصاد الوطني. أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا أمس الأول بأحد معاهد معتمدية بعرادة. اتفق أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عمل أمس الأول على تنظيم جلسات عمل مشتركة مع اللجان الأخرى بالمجلس حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الاستعداد لمناقشة مخطط التنمية 2026-2030. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد رضيع يوم أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في منطقة جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون التي وصف فيها لبنان بأنه ورقة مساومة في يد طهران، وكان عون قد قال أمس إن إيران تستخدم لبنان كورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وإن الشعب اللبناني يدفع ثمن مصالح إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: صباح نرباح
4: راديو الكف.

قلت ايه مفارق مفارق.

me faire, me faire.

te me faire, me faire.

0: ما زلنا معكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. نقيس الكل 16 دقيقة بعد التسعة، وقلت باش نمشي ركن بستنا كيما كل ويكاند مع المهندس في الحياة امنا القاتري اللي حضر معنا هاتفيا. امونة نهارك زين، اهلا وسهلا بك.
1: نهارك زين امونة، نهارك كل باسمينك وجميع المستمعين على موجات اذاعة الكيف.
0: مرحبا يا ليلى. دونك حصتنا اليوم اكيد فيها برشا نصائح جديده في عالم البسنة والفلاحه بصفه عامه، وديما اختيار المواضيع يكون ليك لانك ملم اكثر بالامور هذه يا امنا.
1: اكيد امونة، يعطيك الصحه ساعه على الفرصه هذه، ونحاول نوصل المعلومه بقدر الامكان. بالنسبه للفتره الحاليه نحن قاعدين ديما نركز على توسكي دي برودوي دو تيريتوار، معناها نحاول نحكي على المنتوجات التونسيه نتاعنا ولا الارث المادي نتاعنا ولا المادي نتاعنا في الفلاحه. من الارث هذايا ديما نحكوا على الزيتون، ودينا توا مصنفين معناها من ابرز المنتجين لزيت الزيتون، مش من ابرز المنتجين لزيت الزيتون، وزاد كيف كيف ان الجوده نتاع زيت الزيتون نتاعنا معترف بها على المستوى العالمي.
0: اي صحيح،
1: ورينا برشا حتى ناس معناتها مشهوره رياضيين خاصه يعتمدوا زيت الزيتون التونسي حتى في نظامهم الغذائي. معناتها دغنيغمون، مش دغنيغمون يعني، معناها شفنا اللي زيت الزيتون التونسي موجوده في لاكريزين نتاع جورجينا، معناتها مرتا كريستيانو، دونك تستخدم فيها. هذه من ابرز الدعايات ومن ابرز الحاجات اللي توعي بأهمية زيت الزيتون التونسية واللي لازمها تبقى موجودة عندنا. ونحن من بين العادات نتاعنا يا إما أنه فما على الأقل كل مواطن عنده شجرة زيتون في داره، كيش شوى متاع طاولة وإلا حتى متاع
0: كبدا عنده الاسباس. صحيح،
1: كبدا عنده الاسباس نسموها الملهية والعنب والكرموس من الأشجار كما نقولوا نحن المعتمدة، خاطر يستبركوا بها حتى في التقاليد نتاعنا.
0: اي بالحق.
1: دونك حبيت نحكي بما اننا داخلين على فتره، مش داخلين دخلنا سامحيني، على فتره نتاع درجات حراره مرتفعه جدا في ظل تنقص كبير والانحسار في التساقطات. حبيت نحكي على تاثير والا كيفاش نتعامل مع الشجره نتاع الزيتون في فصل الصيف، خاطر برشا ناس تمشي بك الطريقه البعليه امنه، معناتها هي عمل عليها هي كشجره اي زيت، انما عندنا بعض الاشجار اللي مستورده من برا واللي زلنا نتعامل معاها بطريقه احترافيه باش تنجم تتواصل وتكبر الشجره هذيك، خاطر جينيرالمون تبدا نون ادابتي يعني غير متاقلمه مع درجة الحرارة هذية، مع المناخ الجاف، مع نقص المياه، مع برشا حاجات، واللي خلاها جينيرالمون عرضة للأمراض والآفات، معناها المناعة نتاعها تنقص وتولي عرضة أكثر للأمراض والآفات. دونك لازمني نعرف إمنا اللي شجرة الزيتون باستطاعتها أنها تتحمل درجات حرارة عالية، وعندها قابلية كبيرة أنها تحمل نقص الرطوبة، الجفاف التربة خاصة أكثر من تحملها للرطوبة الزايدة. هذه كي نحكي خاصة على الشتلات التونسية يا إمنا.
0: واضح.
1: نعرفوا لي الشتلات نتاعنا توصل حتى المئات السنين كي تبدا عايش. تحتاج شجرة الزيتون في الصيف في صيف طويل حار نسبيا لمساعدة معناها نساعدوها باش تراكم زيت الزيتون أكثر في الثمار. تهم درجة الحرارة المرتفعة في الصيف بالتقليل وإلا انعدام إصابة شجرة الزيتون بالحشرات أهمها ذبابة الزيتون. هي بطبيعتها معناتها تبدأ في الصيف تولي تنقص عليها الحشرات، هي بطبيعتها باش تنقص إمنا الحشرات.
0: أي
1: خاطر المداوات اللي قاعدة تصير وعلى خاطر برشا حاجات. ماذا بينا وقت نقلموا شجرة الزيتون خاصة في المناطق الحارة نقلموها بشكل مناسب كما الشكل الكروي اللي عادة يساعد في حماية الأغصان من لفحة الشمس، خاطر راهي كيفها كيف العبد تبدأ إكسبوزي للشمس حتى أنت تبدأ مروحة في غرغور القيلة من دار الخدمة كما عملتنا البارح تضربك الشمس. هي زيادة كيف كيف نفس بخمسيت نفسها كيما الإنسان تتعرض لضربة شمس. زيادة كيف كيف ما زيدينا نعمل على التربية معناها متاع الزيتون متاعنا تكون زيتونة منخفضة والساق متاعها قصيرة، يقول القائل لعليش باش نحافظوا أكثر على الماء، خطر على قدنا تكبر الشجرة وعلى قدنا الأغصان متاحة تفرى باش تولي تسيب البخار أكثر، تنفس أكثر وتسيب البخار وبالتالي تضيع الماء أكثر.
0: أي تستهلك ماء أكثر، واضح.
1: ماذا بينا نسقيو الشجرة في الفترات الصباحية؟ إما هذه ديما نصيحة نعتمدوها، وإلا المسائية ولا حسب احتياجها للماء. وجفاف التربة ونوعها زاد كيف كيف عمر الشجرة، هذوما الكل دي فاكتور يدخلوا في الساق نتاع الشجر. وديما ديما نرجعوا بالنظر بالنسبة للفلاحة وبالنسبة للناس اللي عندها اكتارات 5 هكتارات 4 هكتارات، نرجعوا ديما لأهل الاختصاص اللي يكونوا موجودين في مختلف النقاط الفلاحية. شجرة الزيتون في الصيف عندها قدرة عالية على امتصاص ثاني أكسيد الكربون عن طريق أوراقها اللي هي إمنا هنا من الامتيازات اللي تقدمها الشجرة هذه باش نجم تصفي الهواء. كي نحكي على ثاني أكسيد الكربون ونحكي على الدونك في المرحلة الأولى والثانية متاع نمو الشجرة بتاعنا اللي تكون في الصيف عادة تبدأ سريعا في البداية، بعد تمشي وتتباطأ في المرحلة الثانية خاطر تبدأ النواة متاعها تتصلب. قبل ما نرجع في المرحلة الثالثة النمو السريع مع بداية الخريف، ماذا بينا ديما نتفقدوا الشجرة متاعنا والسقي متاع الزيتونة متاعنا باش نجمو نتصرفوا في حالة وجود أي ذبول ولا أي اصفرار ولا أي بيئة تيبس متاع أغصان نجمو ندخلو. وماذا بينا يا إمنا وقت اللي خاطر نحنا في بريود الجاي باش تصادف مرحلة الإزهار وبداية العقد مع ارتفاع درجة الحرارة، ماذا بينا الري نقوموا فيه بفترات متقاربة ونتبعوا نظام التدرج، يعني ننتقلوا بصورة ما تتحسسش بها الشجرة بتغيير كبير في نظام السقي، مش نهار نسقيها إترا ونهار نسقيها 5 إترات، مرة نسقيها كل نهارين ومرة نسقيها كل جمعة.
0: واضح، يعني لازم يكون فما نظام في السقيين وفي التوقيت يعني وفي الكميات نتاع الماء.
1: اكزاكتومون، اما باش نتفادوا الصدمه اللي تؤدي خاطر الصدمه اللي تاكلها نحن كيما العبد بالضبط ياكل شوك، هي زادة كيف كيف تقع الشوك وتولي النواره نتاعها تتسقط من غير عقد والا تسقط العقد بعد بحد ذاته. ساعات يقول لك اني نسقي والنواره قاعده تطير، هذيك السبب نتاعها. ماذا بينا في اغلب الفلاحه ولا البيعات اللي دخلت مرحله العقد الان وما يلاحظ هو معناه يبدا يلاحظ جفافها وبيبات الزيتون الصغيره وتسقطها، هي حاله راهي تبقى عاديه لكن تزداد حدثها وكل ما درجات الحراره تمشي وترتفع ونشاط الرياح الشرقيه الساخنه يمشي ويكثر. ذاك علاش متابعه الميتيو ولا الارصاد الجويه راهي مهمه ومهمه برشا باش تعطينا الشجره نتاعنا باش نجموا نقيموا حالتها وشني نعملوا معاها بالضبط. وفي الحاله هذه اللي باش نعيشوها واللي قاعدين يعيشوا فيها برشا فلاحه، اللي ننصحوا به هو ان نحافظ على رطوبه التربه، وذاك وقت اللي نحافظ على رطوبه التربه مش معناها نسقيها اكثر من لازم لكن نقربوا في فترات سائقة، معناها كانت كل 4 أيام ولي كل نهارين، كانت كل جمعة ولي كل 3 أيام بالحالة بالوقت هذي. مع أن لازم أنه نقولوا أنه لازمنا نتبع برنامج تسميد في إطار تسميد التغطية والتركيز بالأساس على المواد العضوية كما حمض الميك والفولفيك ونجم نقوي المجموعة الجذري ونحافظوا على الامتصاص، وزادة كيف كيف التركيز على السماد الأزوتي والبوتاسي باش نجمو نقوي النبتة متاعنا تتعزز المناحة متاعها، وهذا الكل يتم عن طريق الري أكيد يا إمنا.
0: إيه يعني كيف كيف الإنسان ملها إلا كائن حي بطبيعته الحال عنده متطلبات ومستحقات. مشكورة صديقتنا المهندسة فلاحية إمنا القاتري على التفاصيل هذه والمعطيات هذه فيما يخص اليوم شجرة الزيتون. ملتقانا يتجدد معك بإذن الله إمنا غدوك في نفس التوقيت على نفس الموجة، موجة راديو كفا.

0: رجعنا معكم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتم. مازال مشوارنا متواصل معكم عبر موجات راديو الكيف، ومازلنا مع ضيوفنا ومصافحتنا اللي عندنا لليوم. هاتفيا باش نمشي ومع مدام كريمة العياري مديرة دار الثقافة ساقية سيدي يوسف، نحكي ومعها شوية فيما يخص مهرجان العرائس اللي بدأ البارح 5 جوان ومتواصل حتى النهار 7 جوان. أكثر التفاصيل بالطبيعة على البرنامج هذية باش عرفوها معاك مدام كريمة. نقول لك نهارك زين، مرحبا بيك.
1: هلا بيك، صباح الورد.
0: مرحبا
1: بك مستمعي إذاعة الكيف،
0: منورتنا، تحية ليك ولكل أهلينا في ساقية سيدي يوسف. دونك مهرجان العرائس، أعطينا فكرة عليها وأعطينا فكرة على الافتتاح البارحة كيفاش كان، العروض اللي مبرمجة اليوم والاختتام غدويك إن شاء الله كيفاش باش يكون.
1: برنامج مهرجان فن العرائس اللي اخترت له عنوان تحت شعار بالفن نبدع. التظاهرة انطلقت أمس الجمعة 5 جوان وتتواصل لغاية 7 جوان 2026. البارح بدأت الانطلاقة المهرجان. الانطلاقة كانت بالورشات. أول ورشة كانت بالمدرسة الابتدائية المدرسة الابتدائية لحبيب سامر عين الكرمة تأثير الأستاذة ثوريا رحالي. كانت الورشة بعنوان ورشة في صناعة عرائس القفاز. ثم أيضا ورشة ثانية بالمدرسة الابتدائية ذراع البطو تأثير الأستاذة سهام تليلي. وأيضا اخترنا مركز الصنوبر لإعانة الأشخاص القاصري ذهنيا وقدمنا لهم ورشة زيادة بعنوان ورشة في مسرح خيال الظل تأثير السيد خذيري صيبية والأستاذة سناء لبادي. وهذا تواصل الورشات أيضا بمؤسسة
0: أي
1: من تأثير أساتذة التنشيط الثقافي، ورشة بعنوان أنام المبدعة تأثير الأستاذة نسرين منوبي ونسرين صالحي. ومسائنا أمس على الساعة الثالثة مسائنا كانت الكرنفال تنشيط شوارع المدينة وعرض تنشيطي موجه للأطفال من تقديم برومو أنيماسيون زيرو ويت.
0: اليوم
1: اليوم السبت 6 جوان باش يكون عندنا عرض مسرحي بعنوان زهور السلام، مسرحية عرائسية. التوقيت باش يكون على الساعة الثالثة مساء بفضاء دار الثقافة الساقية.
0: واضح.
1: وغدا باش يكون الاختتام ايضا بالورشات وعروض مسرحية، كلها باش تكون عروض مسرحية عرائسية. غدا على الساعة 10 صباحا عندنا مسرحية بعنوان الجندي الشجاع. انا اخترت حسيت باش ننوع بين في البرمجه، باش تكون عندنا ورشه بين المسرحيه ومسرحيه توجد ورشه الورشه باش تكون بعنوان الممثل والدميه من الوساطة الى الاداء الانسيابي تاثير الاستاذ يحيى اليعقوبي. ثم تليه عرض مسرحي عرائس بعنوان اوبيريت موسيقيه عرائسية للصبية الحالمة لمركز ياغورت الإنتاج بالكاف بفضاء دار الثقافة الساقية.
0: واضح مدام كريمة. الصغيرات اللي موجودين غاديك كيفاش يعني استقبلوا البرمجة هذية، كيفاش كان التفاعل مع الورشات ومع العروض هذية؟
1: احنا اخترنا باش تكون الورشات خارج فضاء المؤسسة. اخترنا المدارس الابتدائية، احنا الصغيرات في المدارس الابتدائية الريفية ما تعطشين للتظاهرات الثقافية، وحبينا نشاركوهم معنا في هذا البرمجة.
0: واضح. نتصور انه فما تفاعل كبير كما كنت تحكي مدام كريمة، سورتو يعني في المناطق اللي للأسف ما فيهش وسائل
1: الترفيه.
0: اي حويجة بيها بعد التعب نتاع الامتحانات والكل هاوكا سولاجمون ليهم بطبيعة الحال فكري وترفيه. باهي مدام كريمة، نقول لك يا لله ان شاء الله بالتوفيق ليك ونخلي لك كلمة الختامة.
1: يعطيك الصحة. نحب نوجه تحية إلى مستمعي إذاعة الكيف وأيضا إلى أهالي ساقية سيدي يوسف، وزيد نذكرهم نقول لهم راهو العشية عنا عارض مسرحي بعنوان الجندي الشجاع على الساعة الثالثة مساء. مرحبا بصغيراتنا وشكرا.
0: يعيشك مدام كريمة العياري مديرة دار ثقافة ساقية سيدي يوسف، كنا نحكي معها فيما يخص مهرجان فن العرائس. مكملين بطبيعة الحال المشوار لك، نقبل نحب نقدم ديديكاس للصغرون اسماعيل الحافي اللي احتفل البارحه بختانه، وان شاء الله يا سيدي مبروك وبطول العمر والعاقبه للنجاحات في الامتحانات الكبيره وفحيته بصفه عامه.

هكا نكونوا احنا وصلنا لختام مشوارنا لليوم من برنامجنا صبحنا ربيح. ان شاء الله غدوه كي يتجدد الموعد في نفس اللقاء من 6 ل 10. تحيه لتوت ليكيب اللي كان معايا هشام بن صحابه على الكونسوليت الجرماني في الغرفه الفنيه المركزيه، مولدي همامي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه، ألفة بوعشة في التنسيق العام للحصه، انا الخليفي من امام الميكروفون، نقول لكم نهاركم زين وي بون ويكاند.

0: ايش فيك مشكلة هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار.
1: نحبك فايق يا ديك، باش شيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسحب لعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
4: عندك أورانج.
0: إشهار
5: العاشرة صباحاً عبر موجات إذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلاً بكم لهذا الموجز الإخباري. عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالكاف مساء أمس بمقر الولاية جلسة عمل حول تأمين موسم الحصاد ومزيد التوقي من مختلف المخاطر والتصدي للحرائق بالمحاصيل الزراعية والمناطق الغبية. نظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم أمس بعمدون يوما إعلاميا تحسيسيا حول تعديل آلات الحصاد وسبل التوقي من الحرائق والحد من ضياع الصبا، وذلك في إطار مجهودات إنجاح موسم الحصاد والتجميع. سيتم قريبا إطلاق طلب عروض بناء المستشفى الجهوي صنف باب الدهماني بكلفة 100 مليون دينار وبطاقة 105 أسرة لتقريب الخدمات الصحية بعدد من معتمديات الجهة وتحسينها. أدى وفد من وزارة الصحة مؤخرا زيارة ميدانية للإطلاع على تقدم تنفيذ عدد من المشاريع الصحية بالمستشفى الجهوية بجندوبة، منها تهيئة وحدة القسطرة وتهيئة قاعات العمليات ومشروع تغيير 5 مصاعد. قررت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوبة العمل بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب. أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. شرق أوسطيا، أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني رغم عقود النكبة والنكسة والاحتلال سيبقى متمسكا بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ودعا رئيس المجلس المجتمع الدولي إلى الانتقال من الإدانة إلى خطوات عملية لوقف الاحتلال والاستيطان ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: كرهبتي
8: مع توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج كرهبتي. تحية إلى كل أصدقائنا المستمعين، تحية إلى كل مستعملي الطريق. إن شاء الله عطلة نهاية أسبوع يا ربي تكون آمنة على مختلف شبكة الطرقات، كما نتمنى التوفيق لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة اللي هم في امتحاناتهم. إن شاء الله ربي تكون زغاريت في كل البيوت التونسية. إن شاء الله بالتوفيق لكم كل زادنتم اللي عنده العشية برنامج، مش يمشي عمل محواسة العشية مع العائلة، العشية وغدوة ردوا بيكم في الطريق، سيسر واحكم إن شاء الله ديما طرقاتنا تكون آمنة. ماذا بكم يسير تفقدوا السيارة متاعكم؟ الصيانة اليومية والدورية للعربات راي مهمة برشا باش تضمنوا سلامتكم على الطريق. مرحبا بكم في عالم التوندونس، عالم الاوتوموبيل، عالم الجودة، الماركات الجديدة. ديما تلقوا معنا الرفاهية، تلقوا معنا المعلومة في عالم السيارات، العالم المتطور، العالم اللي فيه كونكورنس كبيرة بين مختلف المؤسسات المصنعة للسيارات. بطبيعة أخبارنا تكون جديدة، ديما أخبار متفرقة من هنا وهناك، أخبار وقاعة تداولها خاصة خلال هذا الأسبوع واللي عندها علاقة مباشرة بعالم السيارات. مادام احنا في السيارات بطبيعة اليوم حضرنا لكم زوز سيارات باش يكونوا في الميزان، باش نعطوكم الفيش تكنيك بتاع زوز علامات تجارية. اليوم اخترنا لكم زوز كرهب نفعية، تنجم تكون عائلية وتنجم تكون نفعية، اخترناها ربما للتجار الكبار الفلاح، ان شاء الله يا ربي العام يكون صعبة. اختاروا زوز سيارات اليوم رائعين جدا، صحيح غاليين شوية ولكن من احسن السيارات اللي تنجم تكون للعائلة وتكون زادة للخدمة وتكون في التجارة ولا في الفلاحة. بعد شو تدخلوا ركن الخدمات، ركن أوتوميكانيك العادة، الصيانة الدورية والمراقبة للعربات، كما نعطوكم الحلول للأعطاب والمستعصية، خاصة نقول أن الفجئية البريسك اللي تنجم توقع في كهربتك ولا ساعات ثم بان ما فهمتوش، تنقلت عملت الدياجنوستيك عملت كل شيء ما فهمتش البان، احنا نساعدوك، احنا نوروك الطريق، احنا نعطوك المعلومات اللي عنا باش تنجم على الأقل تتفادى هكا التكاليف والمصاريف الزائدة وكل وقت الضايع والتنقلات من مكان إلى مكان آخر. ديما خبرائنا في الموعد لتقديم العون والمساعدة. ركن أوتو فيزيت نحكو زادة ديما على خدمات مراكز الفحص الفني والإشكاليات المطروحة خاصة في الصيف، ثم برشا كراهب باش تدخل من الخارج، ثم برشا كراهب باش تجينا من المواطنين بالخارج، ثم برشا كراهب اللي باش تكون موجودة في مراكز الفحص الفني، وخاصة الناس تشري برشا كراهب. ذاك علاش اليوم باش نعطوكم نصائح قبل ما تشري كهرباء، فاش يلزمك تثبت قبل ما تشري كهرباء، شنو الحوايج اللي يلزمك تكون متاكد منها ومثبت فيها باش ما تحصلش في بعض المشاكل اللي من بعد تجي تعمل معاينه والا تعمل فيزيت تكنيك تلقى الكهرباء تتحجز والا ما عندكش الحق في الجوالين. هذاك علاش معلوماتنا اليوم تكون من بعد في ركن مع صديقنا حاتم بشادلي. ركن أوتو ترانسبور نحكي على مشاغل قطاع النقل الغير منتظم، التاكسي اللواج النقل الريفي التاكسي الجماعي، خاصة آخر الأخبار بتاع شهادة طبية اللي كانت يلزم يأخذها من طبيب الشغل، لا وقع التراجع في القانون هذايا. طرعتكم أكثر تفاصيل مع رئيس لجنة النقل وممثل اتحاد الجو للصناعة والتجارة بالكاف. ركن أوتو أسيرونس كالعادة مشاغل التأمين، التأمين وما أدراك بالتأمين، التأمين اللي في الحقيقة كثرة المشاكل نتاع شركات التأمين، خاصة تأمين السيارات وتأمين الدراجات النارية والحوادث اللي قاعدة تصير. شركات التأمين تشتكي من المصاريف الكبيرة اللي تدفعها من جراحة المرور، والمواطن يشتكي من رفض شركات التأمين للتأمين وارتفاع معلوم التأمين. يعني المشكلة منه ومنا، احنا نحاولوا نلامسوا المشاغل هذه كلها من خلال تلفونات واتصالاتكم ومشاكلكم المباشرة مع شركات التأمين. وتبقى بطبيعة الكلمة لكم في سويعتنا الأولى على 78-227-160 وإلا 78-227-700 وحتى بعد 11، إن شاء الله باش نكملوا نجاوبوا على الأسئلة اللي توصلنا في السويعة الأولى، باش هك نكونوا أعطينا كل المعلومات، باش تلقوا المعلومات الثرية، المعلومات اللي تفيدكم الحقيقة في علاقتكم بسياراتكم. بعد 11 تقريبا ب20 دقيقة يجيكم ركن على الطريق. اليوم باش نحكوا على الورشة أو ورشة العمل التوعوية التحسيسية حول مناطق 30 كيلومتر في الساعة من الإطار القانوني إلى التطبيق الميداني. جمعية صفراء سلمورية عملت حملة كبيرة، عملت ورشة كبيرة كانت حاضرة فيها
تقريبا أغلب هياكل وزارة الداخلية وكل الإدارات المعنية بالموضوع. مش نأخذ أكثر تفاصيل على الفئة المستهدفة. الهدف الرئيسي من الورشة هذه شو المحاور اللي تم تدارسها وتناولها، وما هي التوصيات اللي انبثقت عن هذه الورشة مع رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. وبطبيعة نوصل إلى الركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز. الجائزة الأولى تكوين مجاني في قانون الطرقات باش تاخذ الكود، ما عليك كان تمشي لمدرسه الياس بحجر لتعليم السياقه شارع المنجي سليم اللي توفر لك تعليم مجاني في قانون الطرقات، وتزيد تعطيك كادو 5 سوايع جراتوي في السياقه. الثور الدلال ماكش باش تلقوه اكثر من هكا، تاخذ الكود بلاش ما تدفع حتى مليم في التعليم، وتزيد تعطيك 5 سوايع جراتوي في السياقه. هذا كله من مدرسه تعليم السياقه الياس بحجر. كيف كيف مازلنا في نفس الجائزة لمستمعينا في جندوبة وباجة وسليان الكل اللي حبيبش الجندوبة، مدرسة تسليم هذه بجندوبة توفر لك زادة هي تعليم مجاني باش تاخذ الكود. يعني معليك كان بالمدرسة تسليم هذه بجندوبة اللي توفر لك التكوين المجاني وتوفر لك زادة دروس في قانون الطرقات والمرور عبر الانترنت. يعني تعلم الكود عن بعد وبعد تمشي تعدي وتاخذ الكود بغير ما تدفع حتى مليم في ساعات التكوين. تحب تاخذ اكثر تفاصيل ادخل على الباج فيسبوك سليم هادي اوتو كول، والا 22 350 8 8 8. الجائزة الثالثة حقيبة السلامة المرورية اللي من المفروض انها تكون متوفرة في كل السيارات لان نحتاجها لقدر لا وقت ثم عطب، وإلا تلقى عطب قدامك بتاع سيارة أخرى، وإلا حادث مرور، تنجم الحقيبة ذي تستعين بكل أكل ماتريال التجهيزات الموجودة فيها تقريبا قيمتها 100 دينار أحنا نهدوها، معناها جراتوي لكل مستعملي الطريق واللي يشاركوا معنا في المسابقات. حظ سعيد للجميع. قبل ما نبدأ بالنغم حد خلينا نحيي توت ليكيب اللي تأمل لكم هذا البث المباشر. نغم سليم ثم نوصل معكم هذا اللقاء.

0: نرجو أصدقائنا المستمعين نجدد التحية لكل من تحقبين على موجات راديو كيف 10 و16 دقيقة، واللقاء نتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار. أجمل تحية تصلكم أينما كنتم، سواء كنتم في الطريق ولا داخل السيارات ولا حتى في المنزل ولا في المقهى ولا في العمل. مرحبا بكم الناس كل من هنا حتى نصف النهار في عالم السيارات في برنامج كرامتي. قبل ما ندخل في الركن الأول، رحبا بالإكيب اليوم. تعرف الإكيب اليوم تقريبا أنا في خضير اليوم وحدة، علاش؟ لأنه الإكيب الكل اللي غالب التزامات مهنية والتزامات زادة اللي غالب ثم ظروف صحية تملع الإكيب. الناس كل ما تعرف تخدم الناس كل ذاك، علاش؟ أما الكل باش تكون حاضر معنا بالتليفون وين مكانه، وين موجودين في المكان الموجود معهم وكأنهم موجودين معنا داخل الأستوديو. رحب سي محمد خضيري ضيفي رئيس لجنة النقل. مرحبا سي خضيري.
1: مرحبا بك صديقي، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: رحب صديقنا شاكر البرهومي خبير واستاذنا في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي شاكر.
2: مرحبا سي توفيق، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: هاي كلكم نعرف المهام الإدارية والمهام العملية الكل، ولكن أنتم تقريبا معنا في المباشر وكأن المستمع وكأنكم موجودين معنا داخل الأستوديو. سي منظر يعقوبي خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا سي منظر.
3: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: مرحبا سي منظر. بعد شوية التحق بينا عصام الدين الدشراوي هو في الطريق توا، إن شاء الله يختارينا بعد شوية، وبعد زادة حتى بالشادي زادة نتمنوا له الشفاء العاجل وعكة صحية إن شاء الله يبدأ معنا زادة هو بالتليفون، وهك تكون الكيب كلها حاضرة كل عادة. أي نبدأ بالركن الأول، ركن الكومباراتيف. زوز علامات تجارية كما قلت اليوم، زوز كراهب اليوم يصلحوا للعائلة ويصلحوا زادة للخدمة. التجار الفلاح الكل يحتاجوا النوعيه نتاع زوز كراب. نبدا معاك سي منظر، الكراب اللي اخترتها لنا اليوم يظهر لي دوبل كابين ديزل 4x2 جريت وول موتورز وينجل، هذه من احسن السيارات اللي تصلح للخدمه وللعائله كولا منظر.
3: اي صحيح سي توفيق، عندنا الوينجل 5 هذه دوبل كابين، هي الماركه نتاعها جي دوبل في ام، دوبل كابين الموتور ديزل 4x2. باش نحب نفهم الخويا 4x2 معناها راي سامبل، ماهيشي 4x4 كيما الفوتون باش يحكي عليها زميلي شيخ. الفرق بيناتهم هي هذيك 4x4 وهذه
0: الاخرى 4x2.
3: بور لو مومون هي موجوده عندنا ديسبونيبل. الكاروسوري نتاعها بيكاب، الجارانتي من 3 ل 100 ألف، نومبر دو بلاس 5 ونومبر دو بورت 4. هذه يسموها بال فواتير ميكس، معناها تخدم كما كنت تحكي انت، تخدم دوبل، تخدم مارشانديز وتخدم ترانسبورت دو بيرسون، معناها تصلح للعائله وتصلح للعائله
0: للخدمه
3: تجار فلاح لهم. بالنسبه للترانسميسيون بوات نتاعها مانويل، نومبر دو رابور فيه 6 فيتيس تراكسيون. بالنسبة للموتور تاعها موتوريزاسيون 4 سيلندر ديزل 7 شوفو، البوسونس شوفو دي 143، الكوبل 305 قوية ما شاء الله، أما الفوتون أقوى شوية 390، سيلندري بريس كيف كيف، اللونغور هما الأخرى 534، هذه 5.9. الباهي في السيارات هذه أنها ريت لونغور قديش. شوف الكابين كي تركب في الكابين مرتاح، الكابين الكرسي والكونفور الداخل موجود مرتاح، يعني فما استيساع كي تركب تلقى الكونفور نتاعك. الخمسه اشخاص مرتاحين ماهمش لازين كيما تركب في تاكسي، مش كيما تركب في كهرباء.
0: كومفورتابل معناها
3: كومفورتابل. بالنسبه للكونسوماسيون 8.9، والكونسوماسيون اكسترا اوربان 7.6، الكونسوماسيون ميكست 8.2.
0: باهي في الديزل، باهي تسمى
3: باهي في الديزل،
0: باهي تاع المحرك
3: وحسب البوسونس نتاعها وحسب خاطر تو تيران، هي باش تخدم لك داخل المدن وخارج
0: المدن البيست حتى في البيست تخدم، حتى في الطرقات الصعبه تخدم.
3: لابياس موجود، لارباك موجود، لونتي باتيناج موجود، التجهيزات اللي نحكوا عليهم ديما تقريبا عن شو اسمه ليكرون تكتيل موجود، الكليماتيزاسيون مانويل، فيرميتير سنتراليزي، معناها بكل المقاييس حسب السوم. سيارة ممتازة، سيارة نفعية ممتازة. شنو سي توفيق الكراهب هذه علاش ما تلقاش نقولوا نحن حظ كبير هنا في تونس؟ شيء نعطيك جزء دي مارك اللي هما مسيطرين على السيارات النفعية النوعات. عندك الاسيوزي والتويوتا، لي سيزو، حتى مواطنين بالخارج ما يجيبوا كان لي سيزو دي ماكس ولا تويوتا.
4: صحيح
3: ولا تويوتا، هذه النوعيه مسيطره في المجال هذايا اكثر من خاطر يشوفوهم يقول لك شينوا وكذا، لكن هما شينوا عندهم ما يقولوا في السيارات النفعيه في لي فواتير ميكس.
4: هذه تقريبا كل المعلومات ولا ابرز المعلومات اللي قدمتها لنا. يعطيك الصحه
3: منظر توفيق. الاخرى زيد كما كنت نحكي لك الكات فوكات على زيد البري شويه، خاطر هذيك فيها الكات فوكات انتجري، تحب تخدم بالاربع كما تحب تخدم بالزوز، تطلع للسعادة تنجم تلقى روح.
4: اي اي عو شاكر يجاوبك مباشرة من غادي. اي شاكر تفضل. اي اي
2: سيارتنا اليوم في توفيق هي بوسر الفلاحة لأنها تخدم دوبل رول.
4: اي دوبل
2: نجم استعملوها عائلية ونجم استعملوها فلاحية.
4: اي
2: لأن هي فيها معناها فار أنا كتر بلاز سنك بلاز عندها دوبل فيها كابين. ومبليس هذه هي فوتون تينلاند جي سيت دوبل كابين
4: دو
2: متر تيربو كات فوكات السومة متاح أبارتير من 99 مليون 900.
4: هذه أرخص واحدة رو باش تشوف أرخص واحدة رو ثم حتى
2: واحدة لأن هي في توفيق جاتني الفرصة أني شفت هنا هي ديجا في طريق تونس عملية استعراضية يستعرضوا فيها على الطريق
4: يجربوا فيها
2: سيارة ممتازة جماليا تحسها سيارة عالية معناها تنجم تخدم فلاحيا بالقدا بالقدا. دونك السيارة هذه فيها ديسبونيبل موجودة كيما حكيت لك. دونك الجرانتي نتاعها من 3 سنين حتى 100,000 كيلومتر 5 بلاس كات بورت سيلندر نمبر سيلندر كات سيلندر ديال شيك بو 163 شوفو 390 الكوبل نتاعها قوي برشا 390 نيوتن متر سيلندر سي تي 1968 سنتيمتر كيوب معناها هذه تساعد ياسر الفلاح انها تطلع السعادي وقويه
4: والبيست حتى البيست تمشي.
2: دونك بوات مانيال انا فيها جميع المواصفات نتاع توسيكي كهرباء معناها حديثه خاصه في الالكترونيات اللي هي طابلو دو بور ممتاز التوسكي لابيس الفيرمتي سنترال الميكرون تاكتيل فيها جميع المواصفات نتاع سيارة الحديث التوفيق.
4: وذاك علاش احنا بعثناك باش تشوفها اليوم وهي قاعده تجرب قدامك يا شيخ.
2: هي بالحق معناها سياره ممتازه حتى شكلا شكلا مضمون على ما اظن هو مضمون ما نجمش نحكم لانه السياره هذه الا بالتجربه اما شكلا السياره ممتازه وجميله برشا.
4: نعرف صح شيخ نعرف انك تتبع في الامور هذه الفنيه الكل وتتبع في الامور خاصه نتاع السيارات الجديده قاعده تخرج توا وبالبواد فيتيس هذه جديده وبالدوبل كابين وبالكتفوكات معناها تقريبا السيارات الجديدة قاعدة تخرج كلها احنا قاعدين ناخذوا على فكرتك صح يا شاكر. نرجعوا لك ان شاء الله بعد ما نستقبلوا التليفونات وناخذوا المكالمات الهاتفية بعد نرجعوا لك ان شاء الله في اطلالة اخرى باش تجاوبنا على التليفونات. شكرا لك يعطيك الصحة صحة يعطيك الصحة. هكا نكونوا كملنا الركن الاول ركن الكومباراتيف حكينا على زوز سيارات كما قلت ان شاء الله كل واحد يتمنى انه ياخذها خاصة الفلاحة اذا كان ربي يوصل للصابة. ها سي خضيري كان توصل الصابة الفلاحة
1: سلام بخير اليوم يخذوها سيارة
4: ان شاء الله ربي يوصل لهم بالسلامة ان شاء الله هو يخذوها الكهرباء لأنه بالحق سيارة عائلية في نفس الوقت
1: يعني هي فلاحية
4: فلاحية وتجارية تخدم كل شيء تمشي في المرتفعات في السعادة ما تقولش. هاي نمشي لمنظة كهربتي قبل ما نبدأ نستقبلوا التليفونات بتاع السادة المستمعين على 78-227-160 وإلا 78-227-700.
5: عندك مشكلة في كهربتك وصعب عليك الحل؟ تحب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذاعة الكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كهربتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذاعة الكاف.
4: إذا نرجع أصدقائنا المستمعين توا مش نفسح المجال للمستمعين كالعادة الأوفياء اللي تبعوا في برنامج كهربتي واللي عندهم أي تساؤل في ميكانيك وكهرباء السيارات وإلا يسألوا في الترانسبور النقل الغير منتظم وإلا يسألوا في قانون الطرقات وإلا يسألوا في الفيزيت تكنيك ولا في التأمين إن شاء الله كلهم يكونوا حاضرين. وزاد بالله ملاحظة أتنصرون الملاحظة على الدرجات النارية قاعدة ثم تلفونات يطلبوا فينا بالله الهياكل الأمنية أروا الدرجات النارية في الليل عاملة حالة. أحنا تو نتصلوا بالسيد رئيس مصلحة شرطة مرور الكيف ونعلموه بالموضوع أنه راو الدرجات النارية قاعدة تقلق برشا في المتساكنين في الليل قاعدين يعملوا فك الحركات البهلوانية الصوت الكبير الصغار زاد يركبوا الصغار معاه من لول وصغار من تالي معناها راو بالحق كان أعطيكم الأحصائيات تقول 50% من الحوادث ثوى هي متسبب فيها الدرجات النارية. إن شاء الله فرقة شرطة المرور يسمعون ونعرف اللي قايمين بحملات كبيرة حملات كبيرة قايمين بها على الطريق ولكن ميسالش خاصة الفترة الصيفية على الأبواب راو نشوفوا في حالات خطيرة وتصرفات بالحق خطيرة خطيرة على طرقاتنا. أي نبدو نستقبلوا التليفونات. ألو على السلامة.
6: ألو صباح الخير سي توفيق.
4: مرحبا سيدي على السلامة سي عبد الستار. مرحبا
6: عايشك يعطيك الصحة. وهي ديجا في الطريق اليوم ديجا في ذات شباب وناس عم تسأل 10 قتلى يومين تفاقمة حوادث المرور وربي يقد الخير إن شاء الله. الردع الردع الردع سي توفيق. ندخل في السؤال. احنا الآن في فصل الصيف ودرجة الحرارة مرتفعة جدا خاصة وقت تفوق 40 درجة. هنا سؤالي تأثر الحرارة المرتفعة على السيارات وخاصة نحب شنو الفرق على السيارة الكهربائية الحديثة اللي عندنا شنو التأثير اللي باش يقع عليه وقلنا على السيارات العادية نتاع البنزين ونتاع المازوت وتنصحونا انتوما معناها الواحد وقت يبدأ مش مقصور وباش يسافر بعائلته أعطونا الأوقات المحبذة.
4: شكرا لك عبد الصار. إذن الحرارة المرتفعة اللي على السيارات شنو تأثيراتها؟ الحرارة إذا كانت معناها الطقس سخون برشا كيفاش تأثر على السيارات العادية وعلى السيارات الجديدة هذه الهجينة البريد شنو تأثيراتها السلبية؟ هذا السؤال الأول. إن شاء الله شاكر البرومي يسمع فينا توا في الراديو باش يجاوبنا من بعد على الأسئلة هذه كل التليفون. خلينا نرحب بصديقنا حاتم بالشاذلي. مرحبا يا حاتم.
7: أهلا صباح خير. مرحبا مرحبا كل من يسمع فينا ويشاهد فينا على أمواج راديو كيف.
4: مرحبا بك. نرحب زاد بحسام عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التأمين. مرحبا عصام.
8: صباح النور توفيق. مرحبا بك مستمعي ذات الكيف.
4: مرحبا حاتم. إن شاء الله لاباس يا حاتم. ها نعرف نحش بحذانا في الاستديو. إن شاء الله لاباس وإن شاء الله ترجع لنا في فورما يا حاتم. إن شاء الله إن شاء الله. يبقى معنا حاتم بطبيعة نعرفك بو شاغب وتتحدث برشا اليوم مش نرتاحوا منك شوية اليوم. اليوم مش نرتاحوا منك مش فك كلمة حتى من غادي
7: حتى
4: عبد الستار باهي ميسيرش ميسيرش إذا كان عندك معلومة على عبد الستار ميسيرش. هاي تلفون الثاني. ألو عسلامة. ألو مرحبا سيدي عسلامة.
9: شعبان من
4: سليان. سي شعبان من سليان هاو باش نجاوبوك على السؤال نتاعك يا شعبان. واخيرا واخيرا الموضوع اللي طرحته وانتو عن وقع الغام وذكرت طبيب الشغل باش تجدد رخصة السياقة وترجع تاخذ الشهادة نتاعك عادية من طبيب عادي طبيب ها
9: نرجعوله نفس الموضوع هو
4: سي
9: عند انتهاء رخصة السياقة
4: هي.
9: بالنسبة لسيارة التاكسي او اللواج او النقل الريفي علاش احنا في الفصل 12 و 13 ماهوش ممرر القانون هذايا
4: فهمتكش كيفاش
9: ماهوش نافذ المفعول
4: انا القانون تاع شنو
9: اي القانون هذايا 12 و 13 في الفصل
4: 530
7: 510
4: اي
9: هكاك ما هوش ممرر مازال ما طبقش القانون هذايا
10: لا سي شعبان صحالك المعلومه هذايا تعدى القانون هذايا في 21 وتطبق في 22 5 2026 بدون شي يطبقوه
4: طبقوه يظل ثم 3 ايام 4 ايام ثم ناس خذت شهيد طبيه من طبيب الشغل
10: اما هو صدر في 21 سنه 2021
9: 2021 لهنا ماهوش ما فماش حتى اي طبيب قاعد يخدم به
10: لا ما خدموش به يعني قلت لك
4: ما خدموش به ما خدموش به
10: هو اصدر بدات الخدمه به بعد ما جاء لجميع الولايات ابتداء من 22/5/2026 قلت الولايات تستنى باش تعمل كونتراتويت مع طبيب الشغل بقينا ما خدمناش به بدات في الايامات هذه تحركت
4: اما ثم ناس خدموا به
10: ثم الناس
4: ثم عدد صغير معين خدموا به هذوك اللي بالشبق ويخدموا ديما يظلم مع طبيب الشغل هذاك بما انهم انطلقوا معاه
10: لا
4: شبق مع الكونترا هذاك يبقوا يخدموا
10: معاه راهو للتصحيح التوفيق راهو توا تاجل وتو نوضحوهم بعد
4: بس شعبان
9: سي توفيق احنا علاش ما نخلوش الامور تمشي بطبيعتها؟ خلي كل دكتور يخدم على روحه وهو.
4: هي جوستومون هو تو مش يبقى هكاك توا.
9: اي تو حاليا هي خاطر تبقى هكاك. واللي باش يعمل يطبق على طبيب الشغل يطبقوا انسان خواص، ما يطبقوش مثلا نقريفي او تاكسي او لواج. اخويا الطبيب هذاك مش ياخذ 60,000، هذاك مش ياخذ 60,000.
4: المهم هو انه الالغاء المذكره الى حين يصدر قرار اخر، تو نخدموا بالقانون الجديد. شكرا لك يا شعبان، شكرا لك. ناخذ مكالمه اخرى اذا كان موجوده. الو
11: الو
4: عسلامه سيدي، مرحبا.
11: معك منير من الصبارقه. بالله
4: معايا شكون؟
11: سياره اجره.
4: سي منيره.
11: اي سياره اجره من الصبارقه.
4: مرحبا بك سي منير. مرحبا
11: مرحبا بك سي توفيق.
4: مرحبا مرحبا بك سيدي. مرحبا. اي شنو الجو في الصبارقه؟ شنو الجو في الصبارقه؟
11: والله الجو ثم بعض السياح جو، ثم بعض الخدمات، ثم كثافة سيارات كبيرة برشا.
4: بديت البحر وثوى غادي، بديت الناس تجي للبحر.
11: ثم داخلين البحر، ثم موجود اللي بشر البحر برشا.
4: هاي سيس روحكم عاد انتم راكم تأملوا في السفرات يوميا، ان شاء الله ربي معاكم ديما ان شاء الله.
11: عايشك.
4: هاي سي منير تفضل.
11: بالنسبة بالله ثم طريق سبعة.
4: هاي.
11: طريق سبعة اليدي ديريكت مول تونس.
4: هاي.
11: فيه 14 دودانة.
4: ما تنحتش لدودان توا؟
11: ما تنحوش 14 دودانه قدام الليسي المعهد المرجان بتبرقة، بتاع المرجان.
4: ايه المعهد بتاع المرجان بتبرقة.
11: المرجان. وضم 14 دودانه المفروض نحن نحبوهم ونحبوهم ومعتبرينها في الوقت. لكن زوز دودانات يكفوا. زوز دودانات معناها الفريناج بتاع السياره، انا نسوق كل يوم نتعدى لهم، كل ثواني نتعدى لهم.
4: سي منير تبرق بلديه تبرق ما بدتش تتراجع في الدودانات تنحي فيهم وتصلح فيهم؟
11: كيش المكان هذاك بالضبط سي توفيق، ما عندناش حتى بلاصه اخرى في هذا الدار.
4: اي الحافلات اللي جت جديده بدات تدخل تبرق، خاطر يلزم لي دودان الكل تتعاود بطريقه جديده كل.
11: اي لكن شوف ثم الكيران نتاع المدارس.
4: اما لا ثم الحافلات اللي جات جديده المده الاخرانيه الجندوبه تقريبا 18 حافله 19 حافله جديده. ما تمشيش في الدودان هذيك، تمس في الدودان. يلزم ثم قانون خرج من وزاره التجهيز وقانون من وزاره الداخليه للبلديات الكل بالشروع فورا في ازاله مخفضات السرعه وتعويضها بمخفضات اخرى تخضع المقاييس.
11: يرحم والديك فاهم. لكن في توفيق 14 دودانه مازالوا لا معناها ما فيهم حتى شيء، مازالوا هما وارد الصيف والكراهب ويكسر العروسات وتكسر الدنيا وليكوبلويت والانفيتاسيون وبرشا السيارات وباش تعمل لنا الضغط على البلاد فك الدودانات.
4: صحيح.
11: كل هذيك يعملوا فريناج ثم ينطلقوا كل شيء مع بعضهم للبلاد الكل يسكروا البلاد.
4: سي منير
11: البلاد مسكره.
4: الدودان يخضعوا للمقاييس العالميه ولا لا؟
11: لا كل مش معلين ياسر. وكل 800 دقه دودانه، كل 600 و12 متر دودانه.
4: هذيك اللجنه هذيك لجنه السلام الموري الموجوده في الولايه هي اللي باش تقرر انها اللي دودان تتعاود وانها اللي دودان اللقاعة ازالتها مباشره مره واحده. فهمتني؟
11: هذيك اللجنه دودانات نحن خاطر كي ما نفهموش ما يفهمش في السيارات. ثم سيارات كبيره شويه في العمر وعامله بكلها اشترها مولوتو كل بولو نعم.
4: صحيح
11: عاود بولونات كل شيء مع الفيكسيون تاع الدودانات اظن كل بولونات يتروحوا يتنحي لها برشا
4: سايق. واضح سي منير، ان شاء الله صوتك يوصل للسيد كاتب عام بلديه برقه.
11: سؤال اخر بسيط
4: تفضل تفضل.
11: بالنسبه ل 300 السيارات 300 ماهيش موجودين نوفو سيارات جدد اللي في معنا جايين معناتها نقول
4: 301 بيجو.
11: اي
4: يعني فماش نوع جديد جاي يبقى في 301 بيجو. باهي حاتم بالشادي تو يحضر لك المعلومه ويعطيك الاجابه. شكرا لك يعطيك الصحه. شوفوا مكالمه اخرى اذا كان حاضر معنا. الو عسلامه. الو
12: الله خير.
4: صباح الخير سيدي عسلامه.
12: بارك طيب سي توفيق ربي يعينكم.
4: سي صدقي مرحبا بك.
12: الله يبارك فيك سي توفيق.
4: شنو الحراكي المروري في جندوبه؟
12: حراكي جندوبه ما تحكيش عليها سي توفيق. ماك العام نعيطوا بجا ربي، ثم برشا نقاط وثم برشا طرق تتحول وبرشا بلاي تتغير. ري جندوبه خنقه كبيره ياسر والله. ثم حلول وثم الاخيان تاع مرور ولاد بلاده يعرفوا الطرقات المبلعه وناهي والطرقات المحلوله وناهي. بجا ربي المتكلفين المسؤولين على ولايه جندوبه يعملوا مزيه يحاولوا الحركه تاع المرور يغيروها شويه. ثم بلاي وطبلاق يقدروا يرجعوهم. راي جندوبه مخيطه حاجه كيما تطر تعرف على اليسار لا على اليمين لا مش حتى تهز نحن تاكسيستيه باش نهزوا كليون ياكلك الزمره من تالي من حقه يزمر عليك وانا من حقي مش نهز البلاصه الكليون زاد كيحب التاكسي من حقه مش من حقه مش حد يركب راه
13: مش حبسني انا ونقول في الوقت ونحط محمد علي راهي ما يجيش. الجندوبه يعني كنا حل باركينج قلت لك ايش لازم نحط حتى باركينج عندها في جندوبه والطرقات كلها تهز وترجع كلها المعبي على اليسار وعلى اليمين. دونك بالله الجماعه متكلفين على جندوبه يحاولوا يبدلوا حركه المرور شويه يحاولوا نفسون شويه في توفيق رانا بالحق خفنا واحد يروح يرقد من غير شهاده.
4: بالله صدق اي خلينا نسالك على دودان بدو يعملوا في الازاله ويعوضوا فيها
13: بالريشه صايبوها مريقله خلاص والجزائريه فيها الدودانات القانونيه مريقلين ما شاء الله الدودانات تاع بالريشه الارتياح كلهم مريقلين
4: الدودانات
13: الجديدين في الجزائريه مريقلين هذوما
4: مبدئيا زل جندوبه زل
13: فيها يعني مزي يسرعونا فيها دودانات تاع شرعيه ثم خمسه كعبات ولا سته كعبات راهم كبار برشا وعاريين ويعملوا ريسك يتسع فيها قد يكون يديرها في صار اليمين القعالة تمشي على اليمين اليسار يدخل فيها أما من استحسن الدودانات في شارع البيئي يعملوا مزية يسرعون فيها من حوام حتى رأوا برشا ولايات رأيت تلغت أما تاع جندوبة المدينة بالنسبة في شارع البيئي يحاولوا نحوام
4: احنا رأى ماذا بينا لدودان ما تتلغيش رأوا لأنه هي تحد من السرعة ولكن حبوها تخضع المقاييس باش ما تضربش السيارات
13: باهين برشا تاع بلاريجه راهم باهين اهو كان فيك ولا في بلاريجه
4: ان شاء الله في جندوبه ولا باهين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
13: هذه فكره لا حال جندوبه قلت لك عليه بالنسبه حلونا بلاء على حركه مرور ينفطون شويه وجاي السخانه وجاي نوتيهم بالخارج وجاي ناس ضياف وناس روسيات وفروحات يحاولوا يبعدون ينفطون شويه
4: في الطريق شكرا
13: بسألوكم ساعة نمشي نخط على كرامة التوفيق كانت في حاجة خطيرة برشا اللي ناس نهبط التونس يقلقوني وهو دبوس ينقاص في كرامة ما يقلقوهوش انا نشوف ساعة دبوس ينقاص في كرامة يبدل فيها ونشوف في كار جاية تخدم كارية من زير ومن من ليبيا مش اختر ام اختر على نقر ريسي وعلى التاكسي هبط التونس وحاجة اخرى نقولها لك
4: شو القوارير ما فهمتكش قوارير القاص شبه
13: في توفيق فاز هابط توا تم ناس تديرية عندهم شركات يقول لك اخويا راهو يقول لك راهو راني عندي اخويا يحب المسافرين يحب يتحول من الصيف من دير عاصمه لتونس الله يبارك كذلك بالمثل يعني هذا يجي جاي يجي يعرف وتجراندي عنده الحق وعنده الحق وني عندي عائلة عندي نسيبي عندي سبحان الله واحد عنده خطيب عنده ولد حوم تجاره قول ماشي وشكون معاك يا ودي راني تونسي انا حيت عييت حيت بلاكي وبالنسبه لسؤال سي سمير الاخرين خلاص بالله يعطينا برودوي يجي لاتيتيف نتاري في الريزرفوار يعطينا النوع رانا كل واحد يطلع في السومات واحد يهبط واعطينا البرودوي اللي يجي في الريزرفوار نتاري نتاع لاتيتيف وش لا تقولوا لا تيتي في الصغيره راك فيها نصيطره واللي تغربوا يعني مزيه يعطينا اسمه
4: لا ما نجموش نعطوا لاسامي تفادي الاشهار ما نجموش نعطوا لاسامي صدق
13: كل برشا ناس عندها اشكاليات
4: ما نجموش نعطوا الاسم ما نجموش نعطوا الاسم
13: كيف يعطونا البرودوي شنو بالضبط
4: شكرا لك شكرا يا صدقي يعطيك الصحه برشا اسال عن صدقي شكرا لك على اتصال مكالمه اخرى الو به شوفوا اذا كان ثم مكالمه من عندي ولا من عندك سليم سليم من عندي ولا من عندك المكالمة في انتظار تحضر المكالمة الهاتفية 78-227-160 و 78-227-700 خلينا نبدو نجاوبه ميساج ثم تلفونات حاضر خلينا نخذوا دفعا بعد نبدو نجاوبه ألو عسلامة
14: ألو عسلامة التوفيق
4: مرحبا سيدي عسلامة
14: لاباس عايش
4: يعيش خويا مرحبا
14: جلول من برويس
4: مرحبا سي جلول
14: بربي اسمعني
4: يا سيدي
14: في ولاية ما فيهاش جو مش ممنوع الفرمي يعدوا فيها فرمي ولا كيفاش
4: كيفاش ما فهمتكش
14: ما فيهاش فيروجات ما فيها حتى شيء معناها
4: كهرباء
14: لا
4: الولايه ما فيهاش الفروج
14: اي هل ترى يزنع القانون باش ياخذوا فيها فرميات ولا
4: بالطبيعه لانه يتنقل هنا في احنا في الكاف مثلا ما عندناش الفروج في سليانه ما عندناش فروج هكا ولا
14: الكاف فيها فروج اما سليانه ما فيهاش
4: لا ما عندناش في الكاف ما عندناش هكا سخذينا عنا فروش في الكاف ما عناش فروش حتى في الكاف ما عناش
15: مش بشرطي هي
4: ثم باجد هي مش بشرطي هي راه
15: مش بشرطي هي تعدي الفيروي في الولاية يكون فيها الفروش
4: معروف هو الفروج معروف
15: المهم القواعد المرورية والقانون
4: طبق فروش تحبس كأنها ستوب كأنها عوض وقفك فهمتني
14: في ثلاثة فسائل الفروج راه أسفر
4: هي الاحمر السيارات توقف الاصفر يجهز يحضر بين الاحمر والاخضر والاخضر يلزمك تتعدى انت
14: في بالي انا عندي فرمين من كان كردونه
4: ما شاء الله معناها ما شاء الله
14: اللي كان كاردونا ناخذوا فريانة حتى مش في
4: يا جلول البرنية راهو يلزمك المهم تحترم القانون اما فيه فروج ما ثمش ماهوش مشكلة
14: والله لا ثم في سيرالي لا ثم احترام تاع قانون خلاص ما يعرفش حتى كيفاش يدور
15: القواعد المرورية يا سي جلول القواعد المرورية تطبق
4: نعطيك حاجة أخرى سي جلول شفت البرنية بتاعنا في تونس تنجم تستعمله وتسوق به في أي دولة أوروبية تبدلوا غادي تبدلوا غادي تعمل مطلب يبدلوا لك البرمي نتاعك وتاخذ برمي اوروبيا وتبدا تتقل به معناها البرمي نتاعنا راهو باهي برشا يعطيك صح شكرا يا جلول يعطيك صح يا جلول مكالمه اخرى الو الو مرحبا يا سيدي مرحبا نقص عاد نقص حبس الكهرباء على اليمين عاد ها حبس الكهرباء على اليمين عاد
14: لا
4: نقر ريفي نقر ريفي باهي شنو الجو داخل نقر ريفي هاي
14: نقر ريفي مزال جديد برشا في توفيق نحن في الكري بعض نقر ريفي جديد ياسر في توفيق
4: بالله
14: والله
4: هاي باهي هاي
14: بالله يا خويا توفيق حبيت نزيد نعاودك هكا طريق راهي سي رقم خمسه راهي على الاقل معناها وقت تعرف توا الدنيا سخونه وكذا والقمح ويعلم بها كان ربي فلاحه خايفين من العافيه وقت شفتوا في بيتها كيف صارت
4: مقاش مقاش شهر الحواشي مقاش تنظيف الحواشي بتاعه
14: جانا مسؤول مدير تاع محل جهوية بك مجالس الجهوية وطلب حتى التجهيز ما ثم حتى شيء قالوا جمعة الجاي ولا من بعدها معناها جمعة الجاي ولا من بعدها كان اللي سمحات نشوف
4: الطريق يربط بين شنو وشنو هذا يا بين؟
14: طريق رئيسية رقم خمسة من مدين للكريب
4: من مدين للكريب من مدينة الكريم إن شاء الله الإدارة الجهوية للتجهيز بسليانة هو روى ثم حملة بدأت توا لتنظيف الحواشي الترابية بدو عنده مدة في التجهيز كل بدو عنده مدة إن شاء الله يوصل الطريق رقم خمسة نذكر طريق رقم خمسة مدينة الكريم إن شاء الله الإدارة الجهوية للتجهيز بسليانة تكون تتفقد الطريق هذايا إن شاء الله يا ربي توصل مرة أخرى نتفادوا الحرائق وتوصل للصحة إن شاء الله سالمة لكل إخوان الفلاحين اللي تعبين برشا إن شاء الله ربي يرزقهم بالخير النافع ثم مكالمة شكرا لك ثم مكالمة أخرى ولا عبستار جاوبنا نعرفش إذا حياتي شنو باش تجاوبنا على سي عبستار
16: سي عبستار هي أهم حكاية خاصة في السيارات الكهربائية اللي كونوا الحرارة البطارية الإلكتريك ديما عدول الحرارة راك علاش حافها فيها يعني حتى الماء فيها رادياتور اللي يمشي يبرد البطارية راك علاش ديما البطارية ديما تكون باردة فهمتني وبالنسبة للعز التوقيت هو الصباح بكري يمكن معروف الصباح بكري ولا العشية مؤخر
4: ولا العشية مؤخر هذا الطريق
16: توقيت القيلولة هذيك ديما يبعد منها
4: الحرارة هذه المرتفعة تأثر على السيارات العادية أكثر وإلا على السيارات جديدة أكثر سيرتو البريد تمشي
16: هي تاثر على السيارات الكهربائيه هي مش اثرش هذيك تبدا كهرباء امورها مريقله في الريفرديسمون تاعها يعني نظام التبريد تكون مريقل وما ثمش فويت وما ثم حتى شيء يعني هي فيها تمبيراتور تعيش فيها حتى كي تطلع الحراره الخارجيه لبرا هي تعدل روحها بروحها احنا ديما نقولوا الحراره اللي تبدا مشي معدله هذيك هي اللي تضر في البطاريه سواء كانت احنا نقولوا الكهرباء الالكتريك تضر البطاريه والكهرباء العاديه يعني تضر المحرك
4: باه نوجه سؤال طول عصام الحرائق هذه اللي تو الناس كل تخاف كل مره نشوفوا كهرباء شعلت فيها النار ومشيت الكل وقتاش السيرونس تدخل باش تعوض الحالات اللي تم فيها التعويض
17: اذا كان سي توفيق يصير انسوندي لاي سياره مهما كان لانسوندي كوفير خاطر الجارانتي الضمان تاع الحريق معناها موجود في الـ
4: ولا اوبليغاتوار هو تو
17: اوبليغاتوار هو السرقه اوبليغاتواري هو موجود معناها الضمان هذايا في الشروط الخاصه تاع العقد نتاعو تبقى حاجه بركه ما يدخلش فيها في صوره ما قدر الله اذا كان السياره تكون محطوطه في مستودع وصار انسوندي لك المستودع هذاك والانسوندي هذاك تضر تجارته هي الكهرباء هذيك المحطوطه في
4: المستودع هنا
17: شركه تميم ما عادش تخلصوا الملف هذا
4: علاش؟
17: يولي يخلص على حساب الرسيب تاع المستودع
4: وكذا المستودع نتاعي تاع الجراج تاع كهربتي
17: اذا كان المستودع يبدا لازم يكون اسيوري
16: مالهاش
4: معناها يلزم احنا يلزم معناها الدار كلها تامنها تولي
17: اذا كانت تكون مامنه خاطر لانسوندي لوريجين تاعو شنو هو هي. لوريجين تاعو من المستودع مش من السياره هي. السياره ما صارش فيها انسوندي لانسوندي صار من شي من
4: من حاجه اخرى
17: حاجه اخرى انتقلت للسياره هذيك
4: تجي من حد من عنصر اخر تنتقلت ولا
17: تنتقلت ولا ما عادش يدخل في
4: اما اي حاجه من الكهرباء
17: اما اي حاجه من الكهرباء لوريجين تاع لانسوندي يحدو الخبير كور سيركوي والا مانيش عارف انا
4: مهما, يعني الخبير يعني
17: مهما كان مهما كان الحادث تاع السياره كوفير
4: ما قدر الله اللي تحرق له الكهرباء نتاعو ما يعمل حتى شيء يهبط خبير
17: طبيعي يلزم يعلم شركة التأمين هم يخرجوا الخبير خطر خبير باش يعاين الأضرار وباش يعاين لوريجين
4: ويعرف السبب بتاع الحريق
17: بتاع الحريق شنو السبب ويتعمل المحضر يلزم يديكلاري عن طريق الأمن اللي سيارته صار فيها لانسوندي وياخذ المحضر هذاك ومن بعد سي توفيق النقطة المهمة شوية باش يدخلوا فيها توا في الفالير تاع السيارة
4: التعويض
17: سي تري بيان
4: هنا اللي نقصوا في سوم الكهرباء
17: صحيت
4: ويعطوا تعويض كامل مثلا كهرباء ب 50 مليون
17: إذا كان يأمنها ب 50 مليون ياخذ 50 مليون
4: نتاعو كاملة
17: قبل روسيا توفيق كانت يعملوا له ريجل بروبورسيونيل ونقصوا له منها توا ساي ما عادش نحاو هذيك تطورت برشا الأمور ولات ياخذ الفالور
4: ريال معناها الفالور اللي حاطوا الكهرباء
17: تاعو ياخذوا
4: معناها ردوا بالكم اللي شاري كهرباء ب 20 ما يحطش خمسة
17: فما شكون
4: واللي كهرباء ب 30 يحط فيه خمسة
17: فما شكون
4: سيرتوك العقود اللي كانت قبل نص كلها 4 7 4 8 وكهرباء 10
17: مينيموم 6000 دينار 10000 دينار والسيارة تو قال سيارة ب 40 ب 50000 دينار شيخ كان الفالور
4: اللي هنقول ان شاء الله يا ربي
17: الخبير سي توفيق ما يقيم الاضرار الا ما يرجع للفالير ديكلاري
16: تاع السيارة
17: ويحد
16: يعني هذه دعوة صريحة يا اما نامنوا الجراجات نتاعنا والا نبيتوا كرهبنا في الشارع
17: والله يا حاتم
4: ها جات جات في اخرى
17: احنا تو قليل ياسر بالحق سي توفيق صبرش ما فهمش فماش شكون يامن تو داره على لانسوندي ولا المستودع بستبعدها برشا
4: بالحق
17: في هما حتى الكراجات اللي يخدموا تو في الورشات نتاع الاصلاح فما شكون يبيت في الكراب عنده
4: والله كيف باش تحطها في الشارع ويجي الحارق من حاجه اخرى كيف كيف ماكش باش
17: هو حاتم يقصد معناها الشارع يكون معناها لوريجين تاع لانسوندي اقل مش يكون الكهرباء بس يكون الشارع من حاجه اخرى اما بالنسبه للمستودع ولا الدار ولا هذيك اشكاليه بعد
4: نواصلوا مع التليفونات الو عسلامه
18: الو التوفيق
4: مرحبا سيدي عسلامه
18: صباح الخير للجميع
4: يعيشك مرحبا شكون معايا سيدي
18: مونجي الزروق من مكه
4: سيمونجي مرحبا بك
18: بك عايز سيمونجي التوفيق فيما يخص النقل الريفي نحن عندنا محطه في مكه تخص النقل الريفي نهار السوق يبدو يلعبوا بالتليفون خارج المحطه هذاك يصوروا المواطن من حقه ويشكي به ولا لا عاتي الامور وثمانية بلايس خارج المحطة يا عبي ويخرج ما يدخلش المحطة جملة
4: يا عبي من برا بالتليفون
18: بالتليفون اي من البلاد اما مش من المحطة خارج المحطة
4: اي معناها بتقولي هل من المواطن عنده الحق باش يصوروا ولا
18: اي معناتها كيف شنو العملية يشكي بيه ممنوع عليه باش عبي خارج المحطة
4: اي
18: يا عبي من خارج المحطة نتاع النقل الريفي
4: معناها شنو
18: بالتليفون قالوا له عندي ثمانية بلايس يجيني بلايس الفلانية قدام البنك قدام كذا
4: اي ما هو تصور ثم تشهير اذا كنت تبري له وجهه ولا حاجه ما نعرفش توصي خضيري سيمونجي توصي خضيري يجاوبك ويقول لك شنو هو الطريقه القانونيه تعملها
18: هو يا عبي يعطيك الصحه يا عبي من خارج المحطه
4: استوفي. فهمتك فهمتك فهمتك فهمت اتو نجاوبوك بالضبط شنو اللي تعمل سيمونجي اي شكرا لك يعطيك الصحه نواصلوا سليم ولا نبدا نجاوبوا ها نجاوبوا ثم تليفون هاي الو عسلامه باهي باهي نكملوا ما نجاوبوا سي شعبان يقول لك معناها القانون تاع 510 الغي
19: القانون تاع 510 اللي صدر في 21 هذايا طلعت فيه مذكره بتاريخ 22/5/2026 وحابه تتنفذ الغي تحت رقم 13310 وبقى اونستون تاكاكا حتى تلقى دراسته من اول جديد مع
4: الهياكل الحاله ما كنا عليه
19: مع الهياكل المهنيه باش ياخذوا القرار الرسمي
4: بعد ترجع تاخذوا شهاده الطبيه نتاعكم
19: عادي تقبل الامور عادي
4: عادي طريق سبعه تونس هذا خلينا نجاوب سليم لانه ما نجيبش نقص على الاجابات خاطر التليفونات مش موجوده طبعا موجود تليفون سليم الو عسلامه لو ويدي من التليفونات باش نخليكمش تستنوا هذاك علاش الو عسلامه
16: صباح الخير سي توفيق
4: مرحبا سيدي عم طاهر مرحبا بك
16: بيك تحية ليك تحية شخيري تحية للفريق التقني خارج الاستوديو تحية لسليم والفريق التقني معاي كله تحية للسادة المستمعين المستمعين أنا عندي سؤال شخيري وعندي يعني ملاحظة على الدراجة النارية نبدأ بالسؤال شخيري تحية شخيري يا شخيري شوف احنا في كل يعني المناسبات والأعياد يعني محطات
20: التاكسي ومحطات السيارات الاجره راهي تعاني راهي نجي نقول ولا السمس راهي شيخ ديالي وهذا انتيليكم يلزمكم تحسوا منظوريكم راهو ربع الشمال الغربي كل يخدم في صفاقس ويخدم في تونس العاصمه ويخدم في سوز اي يعني في ولايات اخرى راهو مش معقول هالسماسره هذوما اللي يخرجوا كل الشامبينيون تحيه لوزاره الداخليه باش تفقد المحطات هذه وفما بعض سائقي سيارات الاجره يا رسول الله البلاصه تولي قام سينل وزيدك المحطات نتاعنا العزيزه الغاليه انت اللي كنقولها واحد ناس واقفه يا رسول الله كي نقولها بصغير عمره 8 شهور ولا عام ولا 6 شهور ولا شهرين من زمان في محطاتنا المعروفه مكشوفه للشمس يا رسول الله

0: حرك نتاعها يزعج انت، لكن نقول المتساكنين ولا الراقدين ولا الانهجة ولا الشوارع يا خويا ما تجيبهاش، هذه ولا كارثه، كارثه لشركات التامين وكارثه لشبابنا وكارثه انت لكن نقولها للمواطنين. انت اذا كانت لا بتجيب حاجه شبابنا طموح، شبابنا يحب يمشي مع التكنولوجيا، يحب يتقدم، يحب يمشي مع الدراسه هذه الناريه اللي تمشي 200 كيلومتر في الساعه، ما تجيبهاش يا خويا، وخلي الشركات التامين انت لكن نقولها رايده، وخلي شبابنا رايده، وخلي دولتنا رايده.
1: طور الشركه التامين تولي تأمن الدرجات كل تولي تأمنها الوقت هذاك، صحيح؟
0: صحيح؟ صحيح؟ تأمن الدرجات العادية الموجودة اللي مش لازم بإشهارها.
1: أيه.
0: أما قبل نأمنوا إحنا نتولى كل الأمن ونتولى عمره ولا أمتنع على أي شريك.
1: صحيح؟ صحيح؟ شكرا ليك، لأنه كثرة الحوادث هي اللي خلت شركات التأمين تمتنع وترفض تأمين الدرجات، درجات اللي الناس كلها تو تشكي من الدرجات النارية، خاصة في ساعات متأخرة من الليل. نذكر درجات نارية في ساعات متأخرة من الليل تحدث أصوات وضجيج وجلبة وحركة كبيرة تخلق حتى راحة المتساكنين. هذاك علاش يلزم حملات كبيرة على الدرجات النارية. مش معقول درجة نارية يبات يكبري في الليل وك الصوت وك الإزعاج، والله ما هو معقول. الأولياء زاد رقم مسؤولين، لأنه تخلوا ولادكم صغار بك درجات نارية هذيك. نجاوب على الأسئلة، نرجع ونجاوب على الأسئلة. منير، بالنسبة لدودان منير من تبرقة، ثم برنامج كامل لإزالة مخفضات السرعة وتعويضها بمخفضات تخضع للمقاييس. تروسو ان بيجو يا حاتم، ثم نوع جديد
2: حاليا ماهيش موجود هنا، معروفة تروسو ان وسيريزي وسيخذيري وبحذاك من أروع السيارات في نجحة حاليا في التاكسيات. موجودة توا حاليا سي تروا، وموجودة الدوسونويت الان بوان شانك اللي توا حاليا قاعدة تدور في في السوق في المارشي.
1: باه قبل ما نجاوب اي سي خضير
3: تفضل. كيما قال سي حاتم العقبالي القامة دي حبست، شفت جيش سيارة أخرى
1: علاش ديما القابل به تحبس علاش؟
3: لا عندهم وقت طن يخدموا بها مثلا
1: كل ما تخرج علامة باس خضيري وتنجح يحبسوا
3: سي تاخذ المارشي نتاعها يمشي للافي نتاعها وتعاود مارشي أخرى الكلاب أخرى تو كيما خرجت دوسونويت سيتروا وبعدها وهكذا دوالك
1: خلاص تبقاش توا حاتم تخرج جديدة خير وإلا توا أنا نعرف مثلا ما نعرفش نعرف برثما أنواع بتاع كراب كانت ناجحة 100% حبسوا عليها وطلعوا واحدة أخرى بعدها.
2: شوف توفيق، هو لو الحقيقة لو وقت يخرجوا كرهبة رواسان آه ولا سي تروا ولا ولا سيليزي بالتكنولوجيا الجديدة، لأي ماهيش خصيصا معمولة باش تجي تاكسي، هي معمولة ككرهبة عادية لكن ما نزمش نحيك من هكا التكنولوجيا هذيك الموجودة. احنا كتاكسي يستعملوا في التاكسيات ديما التكنولوجيا تكون عائق كبير للخدمة نتاعنا، يعني تولي فيها برشا ديفوات، تولي فرق بين كهرباء ما فيهاش ادبلو وفرق بين كهرباء فيها ادبلو، يلزمك ديما تعس، يلزمك ديما برشا حوايج. مثلا تو السيريزي 1.6 مش كيما السيريزي كيما 3.6 مش كيما 3.5 كيف كيف كيما 208 1.6 مش كيما 1.5 تو بلا ادبلو، فهمتني؟ يعني ديما موجودة السوق متوجهة مش للنقل، متوجهة للمستعملين الخاص العادي.
1: درجات نارية سي عصام مشكلة بالحق، يقول لك يا عم طاهر هي الخلقت هي خلتكم ما عادوش تحبوا تأمنوها، الكثرة متاعها والحوادث الكبيرة اللي قاعدة تصير هي خلتكم ما عادوش تحبوا تأمنوا درجات نارية، لأنه خسائر مادية كبيرة الحقيقة تكبد فيها شركات تأمين.
4: سي توفيق راه للأمانة عندنا دراجة نارية في 2025 عملت 9 حوادث. دراجة نارية واحدة 9 عملت 9 حوادث.
1: قداش تكلفت تقريبا؟
4: بو حسب
1: كل حد كيفاش؟
4: لا لا هما مختلفين، اما في الزون تاع 60
1: 60 مليون. معناها انا نأملك دراجه ب 200 دينار 300 دينار نخلص 60 مليون. أي.
4: صدقني
1: وجي كيلو يقول لك علاش ما تأمنش لي الدراجه؟
4: الكا هذه صارت لنا 9 حوادث دراجه واحده.
1: وشركه تامين تقول لك انا اش لازمني ندخل في الخساره؟ اي يقول لك اش لازمني ندخل في الخساره؟
3: كوالي
1: بالحق هذاك علاش الجامعه ولا تتوزع؟ لكن ثم يلزم تتامن الدرجات، يلزم تتامن
4: الجامعه تو توزع ولو يطلبوا في البرمي شركه تامين
1: معناها حتى الجامعه تبعت
4: الجامعه تبعتك شركه تامين وكاعطيني البرمي معناها فهمتي فما شويه
1: علاش؟ لانه بالحق تفاقم العدد نتاعنا ودخل درجات ناريه جديده تمشي في 120 140 درجات نتاع موت طبعا. درجات تاع لعب في الشارع في الليل نتاع بالحق وحتى وين مش نحجزه مش موجود حتى الحجزه تعبى مش تحطوا درجة نارية.

لحظه وين اي للحديث بقيه بعد 11 نكمل وين مساش نعمل مقطع غنائي سليم ها مساش مقطع غنائي صغير حتى بدقيقتين مساش نرفه شويه على الساده المستمعين وبعد 11 ان شاء الله نرجع باش نكمل نجاوبوا على الاسئله اللي وصلتنا الكل من اصدقائنا المستمعين ابقوا معنا على موجات راديو كيف في برنامج كرامتي تحيه للجميع.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام الحادي عشر صباحا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تعلم غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة أن الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي ستنعقد من 22 إلى 27 من جوال الجاري بالعاصمة الجزائرية، داعية المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى الاتصال بمصالح الغرفة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموعد الاقتصادي الذي يعد أحد أكبر التظاهرات الاقتصادية والتجارية في أفريقيا، حيث يجمع سنويا مئات المؤسسات المحلية والدولية من مختلف القطاعات الاقتصادية. قررت الشركة الوطنية الاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوبة العمل بداية من يوم أمس بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب، خاصة مع تزامنها مع ذروة استهلاك الماء. أحيت وزارة الدفاع الوطني مساء أمس بالمركب الثقافي عمر السعيدي بجندوبة ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني وسط حضور لافت نثثته قصائد شعرية وعروض موسيقية وغنائية راوحت بين الطابع المشرقي والطابع المحلي للأغنية التونسية التي تستنهض تراثية التضحية وقيمة الوطن والذود عن حرمته. عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالكاف مساء أمس جلسة عمل حول تأمين موسم الحصاد ومزيد التوقي من مختلف المخاطر والتصدي للحرائق بالمحاصيل الزراعية والمناطق الغابية وبجميع الفضاءات والحد من خسائرها الجسيمة على الاقتصاد الوطني. أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا بأحد معاهد معتمدية بوعرادة. اتفق أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عمل أمس على تنظيم جلسات عمل مشتركة مع اللجان الأخرى بالمجلس حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الاستعداد لمناقشة مخطط التنمية 26 و2030 و2000. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد رضيع يوم أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في منطقة جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون التي وصف فيها لبنان بأنه ورقة مساومة في يد طهران، وكان عون قد قال أمس أن إيران تستخدم لبنان كورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وأن الشعب اللبناني يدفع ثمن مصالح إيران. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: كرهبتي
1: مع توفيق الشيري.

0: نرجو إخواننا المستمعين نواصل معكم هذا اللقاء في الجزء الثاني ل 11-8 دقائق واللقاء نتواصل معكم بإذن الله إلى حدود منتصف النهار. شكرا لكم على المتابعة, شكرا لكم على الاهتمام, على الاتصال بينا, ديما عندكم ثقة في برنامجنا, وإحنا إن شاء الله ديما يا ربي نكونوا عند حسن ثقة الجميع. أكيد الأسئلة اللي وصلتنا الكل في السويعة الأولى باش نجاوب عليها تباعا توا مع ليزكسبير اللي حاضرين معنا. معنا سي محمد خضيري الضيفلي رئيس لجنة النقل, معنا سي حاتم بشيلي, ومعنا كذلك سي شاكر البرومي. مرحبا بكم الكل. قبل هذا خلينا نذكر فقط بمستمعينا اللي يشاركوا معنا في المسابقات. عندكم ثلاثة جوائز اليوم, عندكم تكوين مجاني في قانون الطرقات باش تاخذ الكود من أداة مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع المنجي سليم بجانب مقر الإذاعة الجهوي بالكيف, عندك زادة كود ومعهم 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية, هذه مدرسة الياس بحجر. بالنسبة لزادة التكوين مجاني في قانون الطرقات من مدرسة تسليم هادي بجندوبة اللي توفر لك زادة تكوين مجاني تنجم حتى في مكانك وتتكونك على بعد حتى تأخذ الكود. وعنا حقيبة السلامة المرورية اللي زادة من الجوائز المتوفرة في البرنامج. إن شاء الله حظ سعيد للناس الكل. آي نبدأ توا نجاوب على الأسئلة. حاتم معايا, مو حاتم؟ مرحبا.
1: مرحبا مرحبا.
0: سي شاكر معايا. سي شاكر, سي شاكر برومي
2: معك توفيق.
0: مرحبا سي شاكر, مرحبا بك. هاي خنبتو هاي به عنا بالنسبة لي العلامات المريخة نخبروني في جندوبة شارع البيئة. سي صدق يقولك بالله شوفوا كيف تسهلون الحركة المرورية وتشوفون اللي دودان في شارع البيئة الباركينج تسهلون حركة مرور. بالنسبة لسي شاكر ما نعرفش يقولك أعطيني أحسن برودوين استعملوه في الكراب أسيستي, ما نجموش ندخلوا الاسامي يظل سي شاكر.
2: والله سي التوفيق معناها برودوين صدوه في الوحده يعني الزيت نتاع الاسيستي
0: في الاسيستي وفي الريزرفوار من تالي حاجه للزوز للزوز.
2: المطويه هذا ولا والا برودوي معناها زيت كذا معاود الزيت
0: برودوي يقول لك نحطوه في الصبوب بالعرش سخضيري
3: في المزوط. ها يتحطوا يتصب في المزوط نطويه, ما المشكله في الاسم تاعهم
0: لا في الاسيستي. ويقول لك في الاسيستي
3: لاسيستي ثم طوب بالنسبة للكراهب وكلهم الكتريك يوم
1: تفريق يحكي على ديتيف مش لاسيستي.
0: اي لاديتيف لاديتيف يحكي
3: لا
2: لاديتيف يحكي على
0: ديتيف لاديتيف. انا في بالي تسمع فينا في الراديو سي شاكر لك علاش. اي اي
2: لا لا لا لا لا ديتيف هو التفريق معناها برشا نوع نتاع برودويات وحسب البرودوي اللي تمشي مع السيارة.
0: اي اي باهي. وثما في الريزوفار من تالي يقول لك ثما يقول لك في الريزوفار من تالي زاد ثما برودوين صبوه.
2: كيف البرودوين؟
0: لحظه يا حاتم لحظه يا حاتم لحظه. تفضل يا حاتم تفضل تفضل.
1: البرودوير او البلاصه نتاعو موجوده في الريزا في المال من تالي خاصه في التروسون عادي كان يحكي لها كان يحكي عليها توا وش اسمه من جندوبة.
0: لا هو سي صدقي ما حكاش على التروسون, حكى على اي كهرباء.
1: لا مش اي كهرباء, كل كهرباء كيفاش ثم ثم تجي مولات تحوين ريزرفوار ثم تجي في بجنب البوشون ثم اللي تجي من تالي وين الصندوق الامتع هذيك.
0: باه منجي زروخ من مكثر يقول لك النقل الريفي نتاع مكثر يعبوا من خارج المحطه بالتليفون. سي خضيري هل من حقي انا كيفاش باش نشكي؟ من حقي نوثق بالصور ونشكي والا ايش نعمل؟
3: بالنسبة للصور هذيك ممنوعة خاطر طبعا ممنوع. أه؟ بالنسبة للقانون انا كني تعمل
0: ممنوع من غير لا تنجم تصور من غير ما توري هوية الاشخاص
3: كدليل للإدارة الجهوية للنقل باش ينجم اما هو تنجم تعمل به خاطر عنده من النقطة نتاعو المحطة لنقطة الوصول. أه؟ يلزم يعبي لنا خارج الإطار هذي ما عندوش الحق باش يعبي ممنوع عليه.
0: أه؟ باش يعبي بالتليفون من برا
3: يعبي. أه؟ أه؟ موجودة عندنا بعض. أه؟ الخوار هذي موجودة. أه؟ يسبقهم القدام ويلحق عليهم يهزم. أه؟ لانه هو
0: صلوا لي في البلاصه الفلانيه
3: تو يشد الصف مثلا الرابع ولا الخامس
0: ما عادش الصف من يخرج لولين.
3: لا ممنوع عليه يلزم في المحطه نتاعه ويشد.
0: كيفاش نثبت انا
3: هنا تعمل به شكايه؟
0: كيفاش باش نثبت؟
3: انا قلت لك شكايه هما ديجا معروفين المهنيين يعملوا به شكايه لكلهم الموجودين في المحطه اللي هذا مارق على القانون. أه؟ والاداره الجهويه تبعث استدعاه وتاخذ معها الاجراءات القانونيه وساعات المرور يخرج له العين المكان ده. زاد يعمل شكايه للدار
0: تو عبا وشا كيفاش تخرج له هيك الامنيه
3: ثم وقعت احنا عنا وعلمنا. أه؟ عليهم المرور وشدوهم ديجا عرضوا لهم المرور وبقوا يستنوا فيهم وتشدوا عملوا عليهم حمله وتشدوا
0: ريجستروا
3: حمله المراقبه تشدهم
0: زي وفبتوا سيمون يقول لك انا كيفاش إيه؟ مش نثبت اللي إيه؟ السيد هذاك عبى من برا
3: مش راوك الشكايه ديريكت وهو يجي يكتب له محضر
0: إيه؟
3: تطلع المراقبه يشدوه ولا تطلع المصلحه المروريه
0: تشدوه هو خرج سايك كيفاش فهمتك
3: شنو
0: فهمتش الاجابه نتاعك
3: هي يتقدم بشكايه هو
0: يقول لك انا
3: سامحني يتقدم بشكايه للمصلحه المروريه او الاداره الجهويه وهي تخرج له المراقبه مثلا نهار تعين نهار من النهارات وتبقى تتبع
0: اي نهار ذاك اللي عينت فيه انا من
3: كيما مثلا نهار
0: ما ركبش هذا النهار هذا
3: لا لازم يتشد يحصل لا يحصل
0: لا انا في بالي ثم حاجه باش نثبت بها باش كي نشكي عندي اثبات هذاك اش فهمت سيمون
3: هو
0: لكن نجم نصوره وهو يعبي من برا غير من بين وجهه ما غير من بين حتى شيء
3: كدليل باش يهز هو الصوره هذيك ينجم يهز اما راهو هو ينجم مش تمشي تشكي بيه وتقول راهو يهز ينجم ينكر اما هي المصلحه راهي ما تعرفش عليه وقتاش تخرج وتشد ولا تشد
0: باه باه عم الطاهر يقول لك محطات النقل غير منتظم فيها برشا سماسره
3: والله
0: البلاصه تولي الدوبل في خاصه في المناسبات وهذه شفناها احنا شفناها في محطه باب سعدو شفناها في بعض المحطات تاع الولايات البلاصه ولت الدوبل السمسار ما تعطيش فلوس ما يدبرش لك ركبه اللي ما يعطيش يبقى يتسنى وما يلقاش لواج باش ياخذها هي كيفاش ما تنجموش تقطعوا عليها الحاجه ذي
3: والله يا سي توفيق هذه حتى المواطن مساهم فيها راهو بالنسبه للمواطن مساهم فيها الامر هذايا استفحل في الشيء هذايا ورغم الخدمات اللي قدمهم المهنيين ثم بعض الخيان خارجين مرخين على القانون كي يستعملوا في الاعياد مثلا كيما كي يزيدوا في الطريف المواطن من حقك ما تركبش ما تدفعش عندك طريفه داخل السياره تبين لك المقعد قديش اذا هزك بالسوم كاش خطر فيها محضر راهي محضر جيبي زياده في الطريف اما بالاثبات نتاعو
0: بالاثبات جستمو احنا
3: والمشكله ساعات في التوفيق او ساعات تشدوا للدوريات ويسهل لهم يقولوا لا عادي راهو علاش قلت لك انا ثم مواطن مساهم راهي في الامر هذا
0: يلزم تصور انا قوانين باش قوانين لازمها تتغير في النقل ببليسيتي ونرجع واي
4: إشهار.
5: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندها جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
6: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي ساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
4: إشهار
0: نرجع أصدقائنا المستمعين باش ناخذوا زوز ولا ثلاثة مكالمات هاتفية مازالوا عنا تقريبا ستة دقائق سبعة دقائق ناخذوا زوز ولا ثلاثة مكالمات هاتفية ما تنساوش باش نعطوكم زادة شنو أهم النقاط اللي لازمك تثبت فيها قبل ما تشري كهرباء مع حاتم بشير لأنه تعرف الصيف تكثر البيوع والشراء وبرشا ناس تشري كهرباء وتلقوا راحة من بعد وإحنا في برشا مشاكل شوف مكالمة حاضرة معنا ألو عسلامة
8: صباح الخير
0: صباح الخير سيدي عسلامة
8: نهارك زين توفيق تليلي معاك من بوليس
0: مرحبا ستليلي مرحبا بك سيدي
8: وبيك عايش كيف
0: عايش سيدي مرحبا مرحبا
8: تحية ليك وتحية الخبراء معاك
0: مرحبا
8: سؤال بسيط في غاية من الأهمية الطلبة يقرأوا ماشي الخدمة ولا باس احنا الاشكال اللي هنا اعطاونا نقطة واحدة كيف بوليس الطلبة سألوا هل من الممكن سي محمد خضيري يدخل لنا مع السلطة يعطونا تراخيص استثنائية لبلايص أخرى كما عملناه صارت مثلا في باجة وجندوبة أعطونا تراخيص يهزوا للتبرقة جماعة يبحروا كذا معناها
0: باش تخدموا شوية باش نجموا تخلصوا الكراب وتخدموا شوية باش
8: نجموا نخلصوا كان بيلات مليون ونص في الشهر التوفيق شوف انت جوان وجويلية وأوتو وسبتمبر وحتى في صعوبة بالسيناسات مشيرة الأخرى القبارة مشيرة الأخرى عنا صغيرات زادة
0: معنا بتاع الشهرين هذول بتاع الصيف أكاهو
8: أي. أي. على الاقل ثلاثه ولا معناها قريب الاربع شهور سلاعه توفيق بالحق معناها الموضوع هذا كان عندي سي محمد خذيري والمسؤولين اللي يسمعوا فينا معناها يشوفوا لنا فيه حل
0: ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لك ستي اللي بقى معنا في الاستماع اتون جاوبوك على السؤال شكرا لك. اذا كان ثم مكالمه على الخط 78 227 160 والا 78 227 700 خذيري حتى احضر لنا مكالمه. والله بالحق يقول لك انا نخدم توا الطلبه صلعوا باش نعمل باش نخلص الكمبيلات نتاعي باش نخلص سين السيس خلينا نشوفوا تليفون ونرجع لي يعطيني الاجابه. الو عسلامه. الو
9: التوفيق صباح الخير.
0: مرحبا سيدي عسلامه.
9: لاباس الشحوال.
0: يعيش الحمد لله
9: لكم الكل.
0: يعيش
9: سفيان الكوكي من
0: بوشهر. سفيان مرحبا سي سفيان مرحبا
9: بك كثر عايشك رحمه الله.
0: تفضل
9: سيدي. التوفيق الدراجات الناريه البنيات نتاعهم حتى ل 120,000 انا كهرباء اربع جوال خلص 60 دينار بنيات والموتور عباره كامل جمهوريه خلص 120 هذا اللي شيء الهرب اللي خلى المواطنين من السيرونس خذ 120 اشترى سيرونس علاش علاش كهرباء 60 دينار وموتور 520
0: درجات كلها 120 كلها كبيره وصغيره
9: 124 120 اي ماخذ واحده خلت عليها 120,000
0: 120,000
9: ما نجد عليها شوي نعمل سيرونس كي العباد كلها علاش كنا كامل نبدا خايف
0: عباره كهرباء 5 شوفو 6 شوفو
9: يعاملها من الاوراق كلها نهار شدوني عملوا لي مخيفه على الكات 40,000 من الاوراق كلها مريقل كات كامل لابسها 40 دينار
0: اي صحيح
9: اي خلينا من 120 ناخذ بام كاس كان
0: اي صحيح
9: 120,000 بنيات الكهرباء تخلص 60,000 اربع جوايل ونا موتور ما يجيش حتى ربع جايله خلص لي 120
0: صحيح صحيح صحيح صحيح. سفيان وصلت المعلومه نتاعك يا سفيان شكرا لك على الاتصال بالحق. موتور صغير يقول لك شكون انا كاسب دراجه ناريه باش نخدم بها ولا باش نتنقل بها 120 دينار فينيات اكثر قيمه كهرباء اقل من كهرباء كاتشوفو 65
3: ما تحسبش هكاك سي توفيق تولى ديجا الموتورات معرضه للحوادث يعني كبد لاسيرونس برشا
0: لا الفينيات هذه ماشي السيرونس هذه فينيات
3: لا الفينيات
0: فينيات خاطي السيرونس
3: ما تحسبش بالحاجات كيما كا ثم حوايج
0: اي ثم مكالمه اخرى حاضره معنا. الو
10: الو
0: عسلامة سيدي مرحبا
10: تحياتي سي توفيق
0: مرحبا اهلا بيك شنحوالك
10: عايشك
0: سي رشيد هكا ولا
10: اي سي رشيد بن جبلي
0: سي رشيد
10: غرفه التاكسي
0: مرحبا مرحبا
10: والله انا حبيت ان ندخل على ما سمعت اخونا نتاع مكثر
0: اي
10: فباش نقول له راه عندك الحق وما ما عندكش الحق
0: أي.
10: اذا كان احنا الاثبات نتاع التجاوزات نتاع الزملاء هذه رانا نشوف فيها كل يوم اذا كان مش نعطي الامثله ونعطي الحلول نحن رانا نشوف ونعطي العبره ببلادنا الزملاء اللي عندنا في الكيف خارقين ومارقين على القانون وهذايا كلها ترجع للسلطات المعنيه السلطات المعنيه انا شكينا لهم مشينا لهم وشفناه بولي فتخدم معايا التاكسي اللي وجدت بالتليفون اللي وجدت تعبي وتهبط على غير خطوطها والناس تتفرج دا ما كان نعطي الحلول نعطي الامثله طبقنا نحن الامثله على بلادنا مع كامل احتراماتي انا مش تقولي خبير ويفهم في القانون سامحني هذا ماهوش منطق اللي مش تقنع به الزملاء اذا كان نحن تحت ثلاثه ارباع من مدخولنا اليوم يتنحى بحكم ربي مبروك علينا الكيران تاع الصيان
0: اي كيفاش يا رشيد يا رشيد رشيد كانت باهي انت كممثل غرفه السيارات التاكسي شنو شنو الحلول العاجله اللي تشوفها باش ننظموا القطاع وكل واحد يخدم في معناها الخط نتاعه ما يوقعش تداخل الخطوط
10: ويخطا نظيف سي توفيق انا عطيت الاقتراح نتاعي عديد المرات لكن احنا كغرفه ولا كتحدث صناعه وتجاره ولا كسلطه تشريع في البلاد روعه اضعف الايمان يا اخي كل حد يمتاز بالرخصه اللي يشتغل فيها انت تخدم لا خريجي ولا متكسي حضري من الى ما عندكش الحق باش تدخل الكاف في المدينه وتقول لي انا مربوط بالطلبه اخي انت تنسى الطلبه انا ما عزهم
0: لا هو ما طلبش لا هو ما طلبش
10: هو سمعني على 200 كيف
0: اي هو طلب قال لك اذا كان ممكن نخدمه حتى حتى خارج الولايه نمشوا مثلا فهمت ترخيص استثنائي طلب اي
10: اي ربي معاه او ما نحبش نحكي راهو تدري اسرار خدمتنا
0: لا
10: هما متعاقدين مع جماعه الافراح يهزوا فانت على عريس ويمشوا لهم يا ترى ربي عينك اختي واخوي لقيت خبطتك كلها وربي بقى عليك الستر تحت الدار القانون ربي معاك اما مش جاي نقول لك ناهي راك تعمل هكا وتعمل هكا نقول لكش انا راهي فما سلطه بالبلاد انا نقري في اليدور اثار التوفيق قانوني من اله وكل واحد قاسم المحطه نتاع خلينا نقول نتاع الدسر يحب يهبطوا بلاصه ونتاع الزعفران في بلاصه ونتاع بوليف يدور الكيف كلهم نتاع ملاك قاس على البلاد وسيدي غدوه الحي كان تو ربي عمرك بالله تعمل مزيه خاطر باش نتحدثوا ونولوا نتبلوا على العباد شوف النقري في تعمل لك وين يهبط في البوسه تاع حي البساتين والف محطه وتركب وكان عجبك وهو مستعرض عضلاته خبوك وجي تقول لي سلطة الإعلام ومش نقعوا ليهم ونشوفوهم وشدوا أخينا من دي بش نصبوا الفروق ما مش ما انت كراو الريارة يقول قوة القانون تطبق على الناس كل شبيني أنا كنا نخرج إيمان ما عندي سكوتير نتلب معذر نخرج أي بلاس نتفركة ودعوا دايما كل شيء
0: هو هو هو رو القانون يطبق على الجميع سي رشيد القانون يعني نقل الريف إذا كان متجاوز يطبق عليه القانون سير التاكسي يطبق عليه القانون الواجه يطبق عليه القانون
10: يا سيدهم يخلك تعيش في الجيب وتشوف بعينك أخي نحن نسيدوا على بيت
0: يلا غير بعقليتنا نحن يعني الخطأ منا نحن سي رشيد
10: أكيد
0: الخطأ منا نحن نحن مش نطبقوا في القانون عمره ما القانون ما يكون غلط
10: أي. شوف أنا وقتي ثبت هي عن طريق الغرف
0: أي.
10: وبالغرف أي. يا ولدي نحن هم مسكين ثلاثاتهم نحن نتمسكوا بحقوقنا لأن نتجوزوا على القانون
0: واضح
10: كل عادل الزم محطن فيه
0: واضح يا رشيد واضح صوت صوتك وصل يا رشيد نعرف
10: ولو اللي تولت شوي نعرف
0: لا لا نعرف بسيجة غير بخطر الوقت وفاليد الوقت
10: شوف على الفيسبوك شوف المحطن تاع القروان مبروك عليهم المحطة اللي عملوها جديدة وشوف الناس تعم تخدم نحن المحطة اللي هنا مكريت حشاك حسب الناس مع الزبابير كما شفت المحطة نحن وكان خرجنا المحطة تنفس البلاد وحدنا النقريزي تنفس البلاد وحدنا عند المحطة حركة
0: المهم مش تخرج مش تخرج المحطة مش تخرج المحطة
10: مش تخرج مش تخرج
0: مش تخرج مش تخرج
10: مش تخرج نحن دوم من عام 60
0: إن شاء الله إن شاء الله إلا غير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ان شاء الله ثم شكرا لك رشيد شكرا لك رشيد نكتفي بهذا القدر الغلب حاتم الشادي مش خلي لك الموضوع نتاعك الجمعه الجايه ان شاء الله ها ها ها
1: مرحبا
0: الوقت اعطينا بالله حتى نقطه 33 في ساعه مش الكره مش
1: التوفيقي اهم نقطه
0: دقيقتي
1: العباد هي الكارت جريز
0: كارت جريز
1: الكارت جريز او يزمك قبل ما تشوف الكره تشوف الكارت جريز وتشوف تاريخ الاحاله اللي هو مهم جدا لو فرق بين كهربا تاريخ الإحالة عندها 3-4 سنين
0: أي.
1: وفرق بين تاريخ الإحالة عندها جمعة لذا يجيك الشك علاش السيدة أخذها وحبي بيها عند الجمعة لنا يزمك تثبت فكره بقدي بقدي هذه أهم حاجة وإن شاء الله الجمعة الجاية
0: كارت جريز بركة كارت جريز بركة
1: نعم
0: ثبتوا في الكارت جريز اول حاجه كهو
1: الكارت جريز اللي ثبتنا فيها وبين الاحاله نتاعها المده نتاعها طويله شوي
0: أي.
1: لنا نجموا نشوفوا كهرباء نجموا نثبتوا اما كتاب اشراها اليوم شراها اليوم
0: لا مش بالضرورة يعني مش بالضرورة مش بالضرورة ثم شك ما مش بالضرورة تكون
1: سبب لا ديما ديما يجي الشك توفيق شوف توفيق ديما الكهرباء كي تبدا مثلا من السمسار
0: انا في بالي مش تقول لي شوف الطول على المصير
1: لا نشوف مش حكوا عليها في الدقيقه توفيق هذاك كهرباء فيك لا قلت لك الكارت جديد مش خلوه الموضوع الجمعه الجايه بس توسعوا فيه بالقدا
0: يزمك ساعه معناتها يظل لي وحدك شكرا لك حاتم الشادلي سخذينا عندك اضافه قبل ما نقيت
11: الناس مش تجاوب على سي محمد من بوليفه راي الخاصه هذه الاستثنائيه صعيبه ياسر السلطه المحليه
0: السلطه تعطوها في ولايات اخرى
11: والله هي تطرخص الليلية وقتية وقتها كمك وقت عياد حاجات مرة مش خطر توقع لخط كل شيء بالقانون لواج عندها قانون والنقل ريفي عندها قانون تاكسي جانا
0: فلن نسكول تقول لك تلتلم حتى لا تلتلم
11: بصنع عمك تكون نخدم السمان يقول لك نطلب يجي أي الناس كل تولي تطلب والوالي هو المسؤول الأمر ذايا ولو أنا نقول صعيبة شوية خطر راي بخطوط واضحة كل رخصة يعطوهم تياه وخطوه واضح يعني ذيك أمر
0: سليس بالنسبة لتنظيم القطاع ديما مشكلة موجودة
11: هي لخطة في كامل الجمهورية ونحن رانا نجاوبوا مش نجاوبوا على ولية الكاف نجاوبوا على
0: جميع نجاوبوا على الناس كل على ولية كل
11: حتى رسيرة شيء لاحظ ملاحظة
0: تم الناس كلها
11: تم الناس كلها رانا ما نسكل بشرطي هي بش نجاوبوا على الكاف
0: لا لا نجاوبوا على نسكل
11: احنا القانون خطر يشمل الجمهورية التونسية فهمت التنظيم هنا صحيح احنا خاصه في ولايه الشمال ناقصه كيما محطه اللواجات كيما النقل الريفي
0: في برشا سمعنا محطه اللواج باش تخرج باش تخرج باش تخرج
11: والله يا خويا راي المشكله راي في السلطه السلطه ثم هنا عجز هنا يلزم بيجي نتاعها باش تخرج يلزم ثم نعملها بلوكسيميتير وتتبنى وتتهيئ ثم فيها شويه اجراءات الوحيده بقت تقريبا ثلاثه
0: وعلى مش الاتحاد ولا بالموضوع هذا
11: ليه ولكن انا قلت لك البيجي نتاعها تاخر شويه ومازال وان شاء الله نحن بحول الله ثم شويه بعض ترتيبات اداريه ان شاء الله تتزال الامر ذايا ويلزم
0: ان شاء الله كل الشكر يعطيك الصحه سي محمد خضير يضيف لي ممثل اتحاد الجو للصناعه والتجاره بالكافي يعطيك الصحه على كل الاجابات اللي اعطيتها حاتم بشادي شكر ليك شاكر برومي يعطيك الصحه عصام الدين ادى شراوي منظر يعقوبي توت ليكيب اللي كنتوا حاضرين معايا منورين نغم ثم ندخلوا في عالم السلامه الموريش على طريقكم و يذكم زينه

0: à l'automne.
1: Sur la route.
2: احنا ديما في نفس الطريق ولكن ما نسرقوش الوقت. الوقت راه النجم نسرقوه ونجم يغلبنا. هذاك علاش يلزمنا الوقت 5 دقائق 10 دقائق 20 حتى ساعه ونخلط لباس خير ما نزرب ونفكر باش نخلط قبل الوقت نتاعي. اخي ما نوصلش خلاص. لطف عليكم ان شاء الله طريق سلامه للناس الكل. سور لاروت عفاف بن غنيه رئيسه جمعيه سفراء السلامه المروريه. مرحبا بك عفاف.
3: بفضل التوفيق. تحية ليك وإلى كل مستمعي بعثي كيف.
2: مرحبا عفاف. ديما جمعية سفراء السلمورين في الحقيقة حاضرة برشا من أجل تدعيم المجهودات الكبيرة من أجل تعزيز السلامة المورية. ذاك علاش جمعية سفراء السلمورين نظمت مؤخرا ورشة عمل توعوية تحسيسية حول مناطق الزون 30 من الإطار القانوني إلى التطبيق الميداني. كنت تعطينا أول حاجة عفاف شكون الفئة المستهدفة في الورشة هذه وشنو الهدف رئيسي من مثل هذه الورشات؟
3: اي توفيق يعطيك الصحه. لكن انا حبيت شويه نحط في انت متابعه معنا. لكن الاطار تاع هالورشات هذوما هما انطلقوا توفيق انت تعرف منذ معناتها اصدار الامر وبعد كل حمله المناصره والمجهودات الكبيره اللي
2: عفاف
3: في القانون.
2: الو تفضل عفاف تفضل.
3: اي قلت لك معناتها كي منذ سنه 2018 معناتها والمحامله المناصره اللي قامت بها جمعيه مع مختلف الهياكل من اجل تنقيح الامر 151 اللي اخيرا معناتها وكلنا فرحنا اللي هو نهار 16 جمعه 2023 تم معناتها اصداره رسميا ويؤمر بينص معناتها قانونيا على تخفيض السرعه 30 كيلومتر في الساعه في محيط المؤسسات التربويه والمؤسسات الجامعيه ومراكز التكوين والمنشات الرياضيه. لكن توفيق انت تعرف انه النص بدون تطبيق ينجم يقعد نص.
2: صحيح.
3: ما عندنا نصوص قانونيه معناتها ما تفعلتش. هذه المشكل معناتها. فاحنا كملنا في المجهود ما سلمناش توفيق. مع كل الاطراف المعنيه قمنا معناتها بتعزيز كما قلت انت معناتها المجهودات نتاع هيكل الدوله من اجل تطبيق هذا. فبدات سلسله الدورات التكوينيه. الدورات التكوينيه انطلقت مع الممثلين نتاع البلديات ومراكز والادارات الجهويه للتجهيز من اجل التهيئه. على خاطر ما نجموش نحكيو على التطبيق واحنا ما ريناش مناطق 30. يلزم التهيئه، يلزم التشوير الافقي العمودي. العلامه نتاع 30 يلزمها تكون موجوده في المناطق المحدده اللي هي انت توفيق تعرف اللي هي بالاساس تستهدف الفئه الهشه من مستعملي الطريق. نقولوا الفئه الهشه، نقولوا الاطفال، نقولوا الشباب، نقولوا المسنين، ونقولوا المترجل. المترجل اللي هو عنده الحق في التنقل الامن في الطرقات نتاعنا واللي السرعه قاعده تحصد فيه ارواح كبيره على طرقاتنا. انت تعرف توفيق منذ بداية السنة إلى يومنا هذا فتنا 400 قتيل. 400 قتيل هذية والإصابات والقاتلة والخطورة قاعدة تتصاعد. خاصة توفيق نقول لك مؤشر خطير برشا داخل مناطق العمران اللي هي يلزم تكون فيها السرعة محددة. فتواصلت المجهودات هذية. ثم استهدفنا مديرين المؤسسات التربوية اللي حابين يوليوا هم بيهم عنها دور فعال من أجل المطالبة بالمنطقة 30. فجيت الورشة هذية لتختتم السلسلة هذية من الدورات وجينا إلى مرحلة التطبيق. خاصة وانه شكر كبير برشا الى كل الهيكل المعنية وسيد وزير الداخلية اللي قام معناتها بمراسلة كل الاطراف المعنية من اجل تطبيق نتاع المنطقة 30 ووجود العلامات هذية في المناطق المحددة. فجات المرحلة نتاع التطبيق واستهدفنا في الورشة التوعوية هذه رؤساء الوحدات من شرطة المرور وحرس المرور على اقليم تونس الكبرى. والله يا توفيق الناس تسمعنا يقول لك علاش ديما اقليم تونس
2: اربع ولايات.
3: راهو توفيق الارقام انت مواكب الارقام. راهي ولايه تونس تتصدر الحوادث. راهي تتصدر الحوادث. راهو اقليم تونس الكبرى راهو نسبته من الحوادث والقتلى حاجه مهوله توفيق.
2: هذا ما يمنعش مهولة. هذا ما يمنعش اللي ننتظره. هذا ما يمنعش انه ننتظر يا عفاف انه تعم الاقاليم الاخرى زاد.
3: وهذا هو توفيق توا اللي احنا انطلقنا معناتها من المنطقه اللي نقولوا احنا اكثر معناتها تسليط عليها الضغط معناتها باللي يشيفروا بالاحصائيات. لكن هذه ان شاء الله باش تتواصل بعد النجاح نتاع الورشه هذيا في مختلف الاقاليم. فكانت الدوره هذيا كما قلنا الورشه استهدفت رؤساء الاقاليم، رؤساء سمحني الوحدات من شرطه وحرس نتاع اقليم تونس الكبرى. كان يوم مثمر وجد مثمر للغايه. تطرقنا فيه الى السرعه وما ادراك ما السرعه والى المناطق 30 واهميتها. فكانت الدوره اكثر منه هما كيفاش نقولوا هما نتاع الميدان معناتها اللي ضد تيران تاعنا هما اللي استفدنا منهم، هما اللي نورونا، هما اللي عطاونا الحلول الكفيله من اجل تطبيق القانون هذايا. كيفاش يتم تطبيقه؟ شنو الاليات؟ شنو العراقيل اللي نتنجم معناتها تقابلهم في من اجل تطبيق هذا القانون؟ فكانت متنوعه، كانت معناتها معنا ممثلين من وزاره الصحه، وزاره النقل، وزاره التجهيز، كانت نقاشات جد مثمره، توصيات ايجابيه اللي ان شاء الله معناتها نتقدموا بها من اجل تطبيق القانون هذايا اللي ان شاء الله نروها على الارض الواقع ونراو معناتها المراقبه تكون معناتها مكثفه في مثل هذه المؤسسات.
2: نعم.
3: فالتوصيه اللي نجم نخرجوا بها الكبيره توصيه خلينا هوني نحب نسلط عليها الضوء، اللي رؤساء الوحدات بيدهم معناتها كانوا معناتها ياكدوا على التسريع من اجل تنقيح القانون المتعلق باليه بالرفع الآلي للمخالفات. راهو توفيق إذا حبينا راهو تطبيق قانون ناجح في كل المناطق معناتها، والحد من السلوكيات المتهورة يلزم تكون فما آلية، يلزم تكون فما آلية. خطر أنت تعرف توفيق معناتها مهما يكون ثقل معناتها الكاهل نتاع عون المرور اللي وين بشي نجم يكون متواجد أمام المؤسسات في المفترقات في العديد من الطرقات، فبالتالي الكاميروات والرادار هذوما ينجموا بالحق يخليوا التفعيل والتطبيق نتاع القانون جد ناجع في كل المناطق من اجل الحد من السلوكيات المتهوره. ونرجع للتوفيق الى رقم صادم وانا كنت صرحت به ودولته معناتها كل وسائل الاعلام، وانه احنا في سنه 2025 عندنا 99 طفل فقد حياته على الطريق.
2: على الطريق ومن بحذا المؤسسه التربويه وقريب حتى المؤسسه التربويه.
3: نقولوا توفيق عام 99 معناتها راهو الاغلبيه نتاعهم من المترجلين، ونقولوا مترجلين هما في طريقهم الى المؤسسات التربويه نتاعهم. من بدايه السنه الى اليوم ما توصلنا ل 36 قتيل من فئه الاطفال.
2: ماشيين
3: هذه هي نقطه برشا. استفهام الكبيره.
2: نعم نعم يعطيك الصحه عفاف، نعرف انه مجهودات كبيره تبذلها الجمعيه في اطار معادله مجهودات الدوله في قليل من عدد الحوادث. ان شاء الله كما قلت انا نشوف الورشه هذه المتميزه المثمره اللي شفتها كل شيء، وشفت تقريبا انطباعات كبيره على الورشه هذه تعم كل اقاليم ولايات جمهوريه تونسيه.
3: الفرصه من المنبر هون توفيق نحب نتوجه بكل الشكر معناتها الى كل رؤساء الوحدات والى هيكل وزاره الداخليه بالحق توفيق اللي عطاو من وقتهم رغم كل الالتزامات، وانت تعرف الضغط باش يفرغ معناتها حيز من الزمن ويجي معناتها باش نتناقشوا وباش نحسوا وباش نوعيوا وباش نحفزوا معناتها كل وعي والجانب الانساني. خاطر ياسر سلطنا معناتها نهار الورشه معناتها الضوء على الجانب الانساني والمآسي الاجتماعيه مش كان الارقام.
2: والباهي عفاف وانه حتى حكيت انا مع بعض الكتاب العاملين البلديات وانه انصهرت في المنظومه وبدات تحضر في زون 30، بدات تحضر في العلامات الجديده اللي يقول لكم انه في الصيف قدره ربي قبل العوده المدرسيه نتاع الفين ومعناها بدايه 2026 باش تكون لي زون 30 كلها معمولين في المؤسسات التربويه ان شاء الله.
3: وهذا هو الهدف.
2: بقات وزاره التربيه زاد هي وزاره التربيه زاد هي لازم تبذل مجهود وتعمل حتى السياج الصغيره، تعمل مدخل توفيق. تعمل مدخل خاص للتلامذه.
3: انا دخلت معك قبل تذكر على الدوره التكوينيه اللي عملناها للمديرين التربويه
2: في بالي.
3: قلت لك معناتها الخبر الباهي اللي كان معنا حاضر في حاتم معناتها الممثل نتاع المرحله مدير المرحله الابتدائيه سامحني اللي توجه للكل مدير وقال لهم راهو طالبوا فما ميزانيات خاصه اللي تنجم معناتها يتم رصدها من اجل تركيز الحواجز.
2: ان شاء الله ان شاء الله نشوفها ان شاء الله يا عفاف. ان شاء الله شكرا لك كل الشكر يا عفاف، يعطيك الصحه على المجهود الكبير. الاخت عفاف بن غنيه رئيسه يعيشك يا عفاف، شكرا لك. شكرا عفاف بن غنيه رئيسه جمعيه سفراء السلامه الموريه، كانت معنا مباشره في ركن سور لاروت اللي ديما نواكبوا فيه كل الحملات التحسيسيه والتوعويه وكل الانشطه والندوات اللي مهتمه بمنظومه السلامه المروريه. توقيت المسابقات والجوائز، نذكر عندكم ثلاثه جوائز، يا اما تحب تاخذ حقيبه السلامه المروريه، يا اما تحب تاخذ كود معناها تتعلم بلاش كود دولاروت ونزيد نزيدوك خمسة سوايع جراتوي من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياحة، وإلا تتعلم زاد الكود بلاش في مدرسة سليم هادي بجندوبة. مشكورين كل الشكر اللي يحبوا الناس تأخذ الكود، والله يا رب يعطيك كود بلاش يمنعك من 200 و300 دينار وزيدك خمسة سوايع جراتوي سياحة غري تقريبا 150 دينار من غير ما تدفع حتى مليم. هذه شجعك باش تأخذ الكود وبعد تأخذ البرمي. نبدو تليفونات 78 227 160، واذا لقيتوا 160 مشغول تنجموا تزاد تطلبوا على 700 78 227 700. ناخذ شويه مكالمات هاتفيه اليوم، هاي الوقت يضغط علينا. الو عسلامه. الو
0: عسلامه. عسلامه التوفيق.
2: مرحبا سيدي عسلامه.
0: هشام المشرقي من باجي.
2: سي هشام ربحت معنا الجمعه اللي فاتت، بنولي ذا ما كل مستمع ربح معنا على الاقل يلزم يعمل مده باش يعاود يشارك معنا. شكرا لك على الاتصال. مكالمه اخرى. الو عسلامه. الو سي هشام المشرقي من باجه، ديما اول مكالمه هاتفيه تكون معنا في البرنامج وشارك معنا الجمعه اللي فاتت وربحت معنا جائزه، اعطيني كود تكوين مجاني في جندوبه، مبروك عليك الجائزه، تتسلمها وتبدا تخدم على روحك يا سفيان. الو عسلامه.
4: سلام شخيه.
2: مرحبا سيدي عسلامه. مرحبا
4: مالديك. سفيان من بوسال.
2: سفيان الكوكي هكا. سفيان الكوكي من بوسال. اي سي سفيان
4: شو الكود التوفي؟
2: الكود الكود في جندوبه. الكود شكون؟
4: الخوي. الخوي
2: الخوك. كود الخوك. ما كود الخوك. ما كود جندوبة. تم شوية حسب حذيك يا سفيان.
4: انا سكرت الراديو.
2: سفيان سكر الراديو واسمعني من التليفون. اي سفيان
4: اخوك.
2: نسبة الكحول في الدم في سيارة السائق عادي، سيارة عادية، قديش ما يلزمش تتجاوز من جرام؟
4: ما يلزمش تتجاوز 3 جرام في الليتر.
2: 3
4: 0.3
2: غرام في اللتر. هذايا هذايا الإجابة الأولى صحيحة. تاخذ السؤال الثاني. كنت تحط ريدو في شباك الكهرباء وبتخليش حتى واحد يبان من داخل، ممنوع هكا اللي يعملوا ريدوات ممنوعة. شنو العقوبة نتاعها؟
4: لا في بالي ما نعرفش العقوبة، ده من تصور 60 دينار توفي.
2: 60 دينار للاسف. 60 دينار غلطة يا سفيان. عندك اجابه واحده، ابقى معنا في الاستماع يا سفيان. شكرا لك. مكالمه اخرى. الو
5: الو
2: عسامه. مرحبا
5: بك. عاشك معك شريفه الشارني من الكاف.
2: شريفه الشارني من الكاف. شنو الجائزه يا شريفه؟
5: الكود.
2: الكود شكون شريفه؟ لي هاي شريفه. ثبت معايا السؤال. زوز ثواني والسائق يتكلم في التليفون والكهرباء تمشي بسرعة 120 كيلومتر في الساعة. سمع فيا يا شريفة. واحد يتكلم في التليفون، زوز ثواني يتكلم في التليفون والكهرباء تمشي 120 كيلومتر في الساعة، هذا يعادل مسافة توقف تقريبا قديش من متر؟ توقف قديش؟
5: 35 متر.
2: شوية 35 متر. زوز ثواني رام يتكلفوا حياة عائلة كاملة. زوز ثواني نجم يتكلفوا حادث مروري أدي بحياة 4 أو 5 مسافرين. أذك علاش راي ثانية بحقها وما يلزمناش نستعملوا التليفون أصلا وإحنا نسوقوا، فما بالك بسياقة 120 كيلومتر في الساعة. شكرا لك شريف على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة. 78 227 160 وإلا 78 227 700. إذا كان حاضر تليفون حاضر. سليم ألو عسلامة. ألو سليم. مرحبا سيدي عسلامة.
6: بيك يا عايش عبد الطيف بن خليفة.
2: سي عبد الطيف بن خليفة. مرحبا سي عبد الطيف. شنو الجائزة يا سي عبد الطيف؟
6: حقيبة
2: السلامة المرورية. أي ثبت معايا في السؤال. هاي سعرتي وقت الواحد ما يعملش الفحص الفني للعربة، ما يعملش فيزيتا للكهرباء، ها؟
6: ايه.
2: شنو قيمة المخالفة؟ تضبط دورية أمنية تقول له اعطيني الفيزيتا، واللي يشوفوا الفيزيتا مش موجودة في البلور الأمامي مش معلقة. شنو مخالفتها سعرتي؟
6: يقولوا 120.
2: اعطيني بالضبط من
6: 120. المخالفة
2: ما ثمش 120 بالضبط يا عبد الطيف.
6: مال
2: 60
6: اخوي.
2: 60 ثم من الى يا عبد الطيف؟
6: من
2: 100 ل 200. الاجابه الاولى صحيحه يا عبد الطيف. هاي هاي عندك الاجابه الثانيه تاخذ الحقيبه. واضح. انا نسهل، انا نسهل ليك
6: ان شاء الله.
2: انا نسهل لك بعدم احترام علامه قف، تعرفها الستوب.
6: اي
2: اذا كان واحد ما يحترمش ستوب، اكثر خطيه تنجم تجيه قديش؟ أقوى خطية وأكبر خطية. ها؟ أي عبتيف أكبر خطية. أكبر عقوبة، العقوبة القصوى نسموها أو الأقصى، ها؟
7: من 200 إلى 500.
2: أحبس أحبس في الأولى، أحبس
7: من 200،
2: أحبس في 200، أحبس في 200 ثم يا عبد الطيف. شزنا في 500، أحبس في 200 ثم. هاي أحبس في 200، أحبس في 200، هاي إجابتك صحيحة، 200 دينار هي أكثر عقوبة يا عبد الطيف. هاي شكرا لك، ابقى معنا في الاستماع عبد الطيف. هاي لعل يجي واحد يطلب حقيبة ويعطي صوص إجابات كيفك. هاي مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة.
8: ألو عسلامة سيدي.
2: مرحبا سيدي عسلامة. شكون معنا؟ نقص في الراديو، اسمعني من التليفون، نقص في الراديو، اسمعني من التليفون.
8: منجي بن محمد من غردمة.
2: منجي بن محمد من غردمة. هاي شنو الجائزة؟
8: الجائزة كود دولارود.
2: الكود دولارود جندوبة، كود جندوبة. هاي باه، لشكون الكود يا سي منجي؟
8: الولدي سي
2: الولدي كان يكتب، ان شاء الله يكتب. هاي نعاونوك، احنا نعاونوك. هاي
8: باه.
2: عدم الامتثال لإشارات الوقوف للأعوان المكلفين، تحبسك دورية أمنية، واللي يحبسك واحد معني بيزم يوقفك وانت ما تحبسش. العقوبة قديش؟ من إلى من إلى
8: من 100 إلى 200.
2: من 100 إلى 200 صحيت، هذه الإجابة الأولى صحيح. صحيت هاي يا سيمونجي، كمل كمل الإجابة ولا تبقى كي سفيان. سفيان زاد
8: عطاء. ما يسمى قرعة عندها إذا كان واحد واحد، نكمل.
2: هاي أنت باش تكمل، وفي كل الحالات حتى كان ما عطيتش إجابة باش تدخل في القرعة تو.
8: لا صحيح ولا على حسابي.
2: معناها يلزمنا نكملوا تو.
8: نكملوا سي توفيق.
2: نكملوا. المجاوزة الممنوعة. تعرفها ولا لا؟
8: المجاوزة الممنوعة هاي.
2: أقوى عقوبة تنجم تكون في المجاوزة الممنوعة. أكثر عقوبة قداش تنجم تكون؟ العقوبة القصوى. يعني القاضي يمشي معاك الأقصى عقوبة قديش نجم تكون؟
8: 100 دينار
2: كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة،
8: ما بين 200 إلى 500 مع سحب رخصة السياقة.
2: باقي مازال حاجة أخرى ما فهمش فيها، سحب رخصة السياقة فيها 200 دينار خطية. أي فما حاجة أخرى؟
8: 200 دينار
2: هي 200 دينار خطية موجودة، فما عقوبة أخرى نجم يوصل لها القاضي؟
8: يجب السجن.
2: قديش قديش قديش؟
8: من شهر حتى 3 شهور.
2: أحبس سم أحبس سم أحبس طويل أحبس طويل أحبس طويل
8: أحبس
2: فش ويل أحبس لفش
8: أحبس طويل تقولي مبروك
2: فش
8: ما قلت أحبس تقولي مبروك
2: أحبس له في الشهر أحبس له في الشهر
8: أحبس له في الشهر
2: أحبس له في الشهر سجل
8: شهر
2: في الشهر سجل أحبست
8: هاي.
2: شكرا لك على الاتصال، ابقى معنا في الاستماع. سيمونجي مكالمة اخرى. الو عسلامة. الو الو عسلامة. المكالمة المولية الخطوط كلها تشتعل يا سليم قدامي بالله، يجاوبونا على التليفون. الو عسلامة الوقت يضغط.
9: الو عسلامة.
2: عسلامة مرحبا.
9: مونجي سالم من
2: مونجي. وش بك مرخوف يا مونجي؟
9: والله يا مونجي
2: السخانة السخانة عملت فيك يا مونجي.
9: والله عملت فيك
2: هيك بس عاد روحك يا مونجي، هاي باش تربح الجائزة. شو الجائزة يا مونجي؟
9: وشنو الجوائز؟
2: هكا تو منجي تشارك وما تعرفش الجوائز شنو هو منجي؟
9: والله حليت تو الراديو،
2: حليت الراديو تو. ها يا منجي هاي هاي يا منجي، مش نسلك من بعد نختار لك انا الجائزه. هاي هاي هاي. عندما تكون حواجز، موضوع حواجز في الطريق، وانت تسوق في كهرباء وتوقفك دوريه وما تحبسش والحواجز محطوطه، شنو العقوبه؟
9: العقوبه كبيره يا
2: اخي. كبيره هاي كبيره هاي قديش كبيرة؟ هاي يا منجي.
9: لا إله الله، من 200 دينار إلى 300.
2: من 200 حتى ل
9: 500.
2: 500 باه، الإجابة الأولى صحيح. باه، والإجابة الثانية زين مزال مزال. تمام معاه عقوبة أخرى.
9: لا إله الله محمد رسول الله، السجن.
2: قديش؟
9: من شهر إلى 3 شهور.
2: شوية المرة يا منجي، شوية المرة شوية. اشتر إجابة يا منجي، حتى الستة حتى الستة من
9: حتى الستة
2: توصل حتى 16 إن شاء الله. إن شاء الله حتى واحد ما يدخل السجن في جر من جراء العقوبات المرورية هذه. احترموا القانون، احترموا القانون. باه قايط لك الإجابة
9: نتاعك. أنا والكل.
2: ها يا منجي، قلت لي باه تو نشوفوا الكل. أنت شو الجائزة؟ قلت لي باش تحب الجائزة؟ عندنا الكود جندوبة وعندنا حقيب.
9: الحقيب.
2: الحقيبة عنا عبد الطيف بن خليفة جاوب على زوز إجابات كاملين. راو
9: يلا مبروك عليا.
2: هاي شكرا لك على الاتصال يا مونجي. شكرا لك. مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
10: التوفيق.
2: عسلامة سيدي، مرحبا بك.
10: تحياتي ليك واحترامي
2: سي تحية تحية لك سي محمد المنظر، مرحبا بك.
10: ميسيرش جيد وقت نشارك معاك.
2: مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك. هاي سليم ويسلم عليك سليم. هاي
10: صديقي عشير عمري هذاك.
2: هاي هاي سي منظر، هاي شنو الجائزة سي منظر تحب تربح؟ هاي
10: نقولوا الحقيبة مادام فماش 100 دينار.
2: الحقيبة راه عندك
10: حبة. انا انا انا انا نسالك حقيبة راه.
2: تسالي حقيبة؟ والله كان عندي حقيبة
10: وقتها. وقتها ليه؟ وقتها ليه؟ وقتها انا جيت خديت حقيبة فما حقيبة ثانية قالوا لي وقتها وفيه راه وستوك وفيه.
2: اه به
10: بيه. جيت خديت الجائزة بتاعي.
2: شوف إذا شوف شوف انا نوعدك اذا كان اعطونا حقائب في باش نعطوها للمستعملي الطريق في الحملات التحسيسية. نوعدك مش لذا على تاع لذا على وحدها خاطية هذيك تدخل بالحساب وتخرج بالحساب حتى احنا ما عندناش.
10: قالوا لي عندك انت حق عندك الزوز. أي. اما وقتها فما كان حقيبه.
2: انت خذيت حقيبه عند واحده وتوج عفين منظر.
10: ايه قالوا لي وانا وقتها ربحت مرتين حزوز حقائب.
2: ايه يزق يزق تربح زوز نعطوك حقيبه واحده يا منظر. قالوا لي هاي يا منظر ما حتى حتى اليوم صعيب راه عبد اللطيف بن خليفه اعطى زوز اجابات وهو طلب الحقيبه.
10: مش مش يا ولدي ما نوجدش وعد من عندك انت هاكا ميسيش خليت وعد من عندك انت
2: وعد اذا كانت وصلنا حقاب في الحملات التحسيسية ان شاء الله يا رب.
10: ما وصعيب في 2016
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله نوعدك واني نعطيك حقيبة ان شاء الله.
10: يا ربي فضلك.
2: شكرا لك منظر، شكرا لك على الاتصال. باهي نكملوا مع مكالمة ولا اثنين. الو عسلامة. الو الو عسلامة.
11: الو عسلامة.
2: عسلامة مرحبا.
11: لاباس عليك خويا توفيق.
2: يعيشك مرحبا بك. شكون معايا؟
11: معك سونيا شيرني ملكي.
2: سونيا شيرني ملكي مرحبا يا سونيا.

0: داخل منطقة عمران يمنع الوقوف على مسافة أقل من قداش من متر؟
1: من 200 متر؟
0: لا لا لا في ال... في الرومبوا
1: 50 اخويا توفيا.
0: لا لا لا يا سونيا يا سونيا يا سونيا في الرومبوا كي نحبسوا في الرومبوا نبعدوا 50 متر في الرومبوا باش نحبسوا
1: 30 اخويا توفيا.
0: باقي غلط يا سونيا باقي غلط بعيد الإجابة ياسر ياسر ياسر. شكرا لك يا سونيا. هذاك علشان نقول اللي عنده فكرة معانا في قانون الطرقات ما يسالش يشارك معانا واللي ما عندوش فكرة راه ما ينجمش يجاوب. مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة باه مازال عندك تليفونات سليم سليم ما عادش عندك تليفون باه. نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية. إذا كان ثم مقطع موسيقي سليم بعد شوية ونعطيكم الفائز أو الفائزين بالجوائز المرصودة للبرنامج.

إذا ألف مبروك لسي عبد اللطيف بن خليفة اللي ربح معنا حقيبة السلامة المرورية، والفائز الثاني منجي بن محمد من غرديما اللي ربح معنا كود من مدرسة سليم هادي بجندوبة. إذا نعاود، عبد اللطيف بن خليفة ربح معنا حقيبة السلامة المرورية، منجي بن محمد من غرديما ربح معنا كود من مدرسة سليم هادي بجندوبة. إن شاء الله حظ سعيد لسفيان الكوكي اللي حضر معنا إجابة يا سفيان، إن شاء الله المرة الجاية تربح معنا أنت كود من مدرسة سليم هادي بجندوبة. هكذا أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء، شكر لكم الناس كلها، شكر لكامل الفريق اللي أملكم هذا البث المباشر، شكر لكل الضيوف، لكل خبراء البرنامج، لكل المستمعين. نتقابل معكم إن شاء الله العشية في بوان روت مع كريمة شو تقريبا مع السبعة وشوية في دورة كبيرة في مدينة الكاف، باش نشوفوا شنو بلدية الكاف اللي بدأت تخدم فيه النهارات، بدأت في الليدودان، واختش مش تصلح الطرقات، واختش مش تصلح الحفر، واختش مش تعمل تهيئة في الصيف كامل. هذه كلها مش تكون العشية دورة في مدينة الكاف مع سيد كاتب عام لبلدية الكاف، باش نعطوكم الجديد الجديد والمواعيد الرسمية، لأنه ربما يكون عنا خبر جديد اليوم اللي تسنى فيها الناس كلها. إن شاء الله اليوم سنونا في كريمة شود تقريبا مع السبعة وشوية في نقطة بوان روت، بعد شوية زاد نتقابلوا نهار السبت الجاي إن شاء الله في برنامج كربتي. تحية لكم الكل، بعد يظهر لي نصف نهار مع الغنية، يظهر لي مع الغنية من بعد، والشيخات والأجواء والفن والموسيقى. شاية طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: Facebook. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم. ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. منتصف النهار،
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. تعلم غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة أن الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي ستنعقد من 22 إلى 27 من هذا الشهر بالعاصمة الجزائر، داعية المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى الاتصال بمصالح الغرفة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع الاقتصادي الذي يعد أحد أكبر التظاهرات الاقتصادية والتجارية في الجزائر وإفريقيا، حيث يجمع سنويا مئات المؤسسات المحلية والدولية من مختلف القطاعات الاقتصادية. قررت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوبة العمل بداية من يوم أمس بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب، خاصة مع تزامنها مع ذروة استهلاك الماء. أحيت وزارة الدفاع الوطني مساء أمس الجمعة بالمركبة الثقافية عمر السعيدي بجندوبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، وسط حضور لافت أثثته قصائد شعرية وعروض موسيقية وغنائية روحت بين الطابع المشرقي والطابع المحلي للأغنية التونسية التي تستنهض تراثية التضحية وقيمة الوطن والذود عن حرمته. عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالكاف أمس جلسة عمل حول تأمين موسم الحصاد ومزيد التوقي من مختلف المصاد أو المخاطر والتصدي للحرائق بالمحاصيل الزراعية والمناطق الغابية وبجميع الفضاءات والحد من خسائرها الجسيمة على الاقتصاد الوطني. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد رضيع البارحة متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في منطقة جنوبية الخليل بالضفة الغربية المحتلة. رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي وصف فيها لبنان بأنه ورقة مساومة في يد طهران، وكان عون قد قال أمس إن إيران تستخدم لبنان كورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وأن الشعب اللبناني يدفع ثمن مصالح إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: يلا نغني مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا موعد متجدد من يلا نغني. جمعنا معكم التوا حتى للساعتين، اكيد اليوم عندكم موعد مع برشا موزيكا وبرشا اجواء حلوه، كافيه زيدها حلوه اللي هكا عطيتكم شويه افونغو هكا صغيره على الجو اللي باش يكون معكم اليوم، على الفنان والارتيست اللي باش يكون حاضر معنا بعد لحظات في الاستوديو. خليكم متشوقين، ابقوا معنا، نبداو موزيكتنا وراجعين مع موزيكة ضيف بطبيعة، نحكيه معاه أكثر بطبيعة وندرتشو معاه أكثر بطبيعة، ونستني وزيد التساؤلاتكم ليه وتواصلكم معاه بعد شوية. تحية كبيرة برشا لكم.

0: تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا اللي هكا خلطتوا على شوية دندنات العود. كي نقولوا العود زيدا عن أسماء معينة نعرفوها اللي ديما مرافقها العود، صديق الصدوق نحكيه على فنان اللي في ضيافتنا واللي فرحانين باستقباله، الفنان جلال الورغي. مرحبا بيك على موجات إذاعة الكيف، ومرحبا في استوديو نورتنا.
1: يعيشك، مرحبا بك أنت زيدا، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكيف. إن شاء الله نعد وقت باهي معاهم، إن شاء الله نمتعهم بالتربيات
0: إن شاء الله يا رب. وين كنت سي على المدة الفاتسة جلال؟ أنا عليك هكا مديدة شوية
1: ما بين تونس والكيف المحالة،
0: وصحيا شوية زيدا
1: كنت مريض شوية، عندي طرق من إيدي
0: الحمد لله،
1: والحمد لله إيدي هكا شوفية تو تعبة شوية، وهاني واحد يجتهد فهمتني وكاو.
0: الحمد لله الحمد لله. نرجع للموزيكا مالا
1: إن شاء الله،
0: باش تعملوا برشا جو اليوم على الموزيكا. البداية باش تكون مع صافيني مرة.
1: نعم صافيني مرة
0: معلم
1: كبير عبد الحليم
0: أكيد.
1: بطريقة محمد الموجي فنان كبير.

0: الله الله يعطيك الصحة. سي جليل، نحكيو شوية عنا كيما حكينا مديدة هكا شوية ما حكيناش، نرجع معاك هكا شوية. أنا ديما نحب وقت اللي تكون في ضيفتي نسمعوا هكا شوية، نرجع شوية للذكريات مع محبة الموسيقى مع الغناء. هالعالم هذايا في بدايته حكينا فيه الموضوع نتصور حتى قبل لما ميساج، خلينا نرجع شوية فلاش باك هكا معاك. كيفاش بداية غرامك بالموسيقى؟ هكا ذكرياتك مع البدايات، خاطر الفنان مهما كانت مسيرته كبيرة فما محطات معينين مستحيل ينسيهم. كيفاش ذكرنا معاك، رجعنا معاك هكا شوية للذكريات الأولى؟
1: هذا سي لو بون في طون، هذاك فهمتي العصر الجميل اللي عشنا فيه على مستوى الذوق ومستوى الموسيقى، خاصة اللي تجمع بين خاصة الملوف فهمتني وتراث الكافي صحيح فهمتني. معناها الشيخ الكبير بالجسم حمروني الله يرحمه ان شاء الله نعمه، هو اللي كان المدرسه الاولى في القدريه وتلمت عليه معناها للساده اللي خرجوا كلهم منهم، الفنان الكبير محمد العربي القلمامي وغيره وغيره وغير فهمتني، وعبد الحفيظ القلمامي ومن برشا موسيقيين معناها موجودين، وعبد الكيف تيسي وغيره الكل فهمتني، واللي انا واحد من الناس منهم معناها خرج الحمد لله. معناها قراصه لوي الله يرحمه سي بالجسم، معناها كان حريص برشا على الشبيبه الوقت ذاك، وكون منها رجال وكون منها موسيقيين وكونك المدرسه النادي نتاع القدريه. وحسيلو بقينا نعيشوا على ذكرانا، بقينا نعيشوا على اكل الذوق الجميل هذاك فهمتني فهمتني. وتمدينا والحمد لله دخلنا في اطار الاحتراف ودخلنا شاركنا في معناها عملنا لي كاستينغ ولي كومبيتيسيون باش نتحصلوا على باش يقيمونا معناها اهل الذكر، انه باش نتحصلوا على جوائز باش نجموا نكونوا معناها نشاركوا في المهرجانات ونشاركوا وندخلوا في اطار الاحتراف. ومن ثم وقت جات بطاقه الاحتراف معناها الحمد لله كل 5 سنين ناخذوها، وتوجنا عده تتويجات درنا معناها محسوب تونس كامله غنينا فيها الحمد لله. نذكر على سبيل الذكر معناها الفنانه الكبيره سعاد محسن ان شاء الله ربي يشفيها، ان شاء الله ربي يطول في عمرها. المره هذيك عملت معها تورنيات كبيره برشا برشا مع الفنان الكبير عبد الحفيظ القلمامي، وكانت تجربه عزيزه ونفتخر بها. حاليا دخلت في اطار التجربه في اللحن فهمتني. ربي اعطاني قريح الحمد لله اللي ماشي في ثنيه الانتاج. 7 اغنيات محسوبه مع ثم اللي حاضرين وثم اللي مزيد شويه روشيك فيهم. هذوما عندهم مده موجودين. المشكلة ديما فلوس، عندنا ديما مشكلة تاع فلوس، انه على الاقل هذوما باش تمشي تسجلهم في استديو معناها يتكلف الاستديو تكلف برشا. انا وقت نشوف التجربة نتاعي في عملت الكليب نتاع بحر المفتاح تكلف لي معناها، وعملت معاه راني مضام تكلفوا لي، وجبت مخرج معناها باش يصور لي الكليب باش نحب نعرض بالسياحة في الكاف جبال الدير بو مخلوف والقصبة أدومة، والحمد لله فهمتني جابت نتيجة باهية كمان فهمتني والحمد لله. وتو هاني الأغنيات محسوب حاضرين بريسك فهمتني، نستنوا في الدعم والتشجيع، لأنه شو نقول لك وزارة الثقافة سماح الحمد لله سماح وكهو. أنا قدمت دوسي فيه 80 مليون للدعم، وفيه عملت فيه 3 CV، كل CV في CD وفيه 9 أغنيات موزعين كافية، وما عندي ديجا عندي في فلاش ديسك
0: من الاغاني التراثيه
1: واغاني تراث الكيف موزعين، وحتى من الترقيم الموسيقي. تحيه للدكتور رياض سمعي هو اللي عمل الترقيم الموسيقي فهمتني، وعندي موجود دي شي فراجته موجود فهمتني. وهنا كيك ماني قاعد نسمع فيهم في الكهرباء ولا حياه المندونات. بالنسبه فهمتني الثقافه شو نقول لك، سنين طحت على يدي ما خديتش حتى حظ، خاصه المندوب مشى القديم مشى. جت اختنا سهام بنت الثقافه ونعرفها اللي مرات تحب تخدم وتحب تشجع فهمتني. ان شاء الله نتعاونوا للنجاح للجهه فهمتني. هذا حتى سيد الويلي يعرف معناها في باله، نحب نوجه له تحيه لانه وقت اللي تسكرت عليه البيبان لقيته كان هو شجعني وعاوني وقف معايا يعطي صحة مشكون، هذه حقيقه مشوار نرمي فيه فهمتني. نحب نوجه له تحيه لانه هذا من باب الواجب وقل ما يقال معناها في الراجل. مدام سهام اختنا ان شاء الله فهمتني تكون ناجحه ونتعامل مع بعضنا في الصغيره وفي الكبيره ونحاولوا باش على الاقل فهمتني ننطلقوا انطلاقه باهيه بالموسيقى، لانه كي نقولوا ثقافه راهي ثقافه او الحكايه هو للمبدع وللمنتج فهمتني، معناها انسان كي يبدا عنده حاجه جديده فهمتي باش حاجه جديده معناها باش يزمه هو الاولويه اللي هو، ونشجعوا الناس الاخرين يا حبذا مرحبا بالناس كله فهمتني، المهم تكون موجوده الفلوس في الحكايه دي.
0: واضح واضح يعطيك الصحه. لهنا حكينا الحقيقه ندور نرجع للفلوس لسفخة هذيك، هي معناتها موسيقى باش تخدم موسيقى كيما تحب وباش تعملها الصوره باهيه وبالضبط معناتها باش زيدا تتوزع وغيره، معناتها باش الاطراف الكل تاخذ زيدا حقها لازمها زيدا فلوس باش تخدم كماركتينغ زيدا وغيره. ان شاء الله احنا يظهر لي مسيره كيما هكا لازمها تتوج باعمال اللي هكا نسمعوهم ويدوروا برشا ونسمعوهم في تونس الكل في اللايف موجود في مختلف المهرجانات، وعملت برشا اكيد حفلات ناجحه، اما نحبوا زيدا برشا انتاجات سي جلال ان شاء الله.
1: والله كما قلت لك ثم سبع اغاني هم هاني بسمعك
0: ما سمعنا منهم هكا شويه،
1: بسمعك اغنيه في مقام البياتي باقتراح هو صديقي الشاعر الكبير جديد العويني، معناها هو هداها لي هذه فهمتني، معناها تشبه كيما النفحك تشبه يا احلى لحظه في حياتي اللي يحب يعمل في طريقه معناها بطريقه المقام بياتي بون، قلت نعملو سمعت هلو ان شاء الله تعجب السد المستمعين شوي. انا باش نجتهدوا تقول كلماتها سلمت على احبابي الكل الحاضر قدامي والغايب، انا احبابي الكل عسل ما نعرفش نحب الغايب.

0: حلوة حلوة الأغنية وحاضرة سي جليل، حاضرة معناتها هذايا تحب.
1: هي شوف إيمان، هي شنية يعني اللحن، كانت لحن كبيرة كنقولها نحس بروحي كيني ارتكبت حكاية خطأ ولا هو كلمة اللحن كبيرة برشا. هو اللحن أنه تعمل حكاية معناها وحدك ماهيش متشابه لحتى واحد،
0: صحيح.
1: تعملها معناها شنية، هي إنسان يكون متمكن من مقامات وتكون متمكن من موازين، معناها ويكون معبي ويحفظ على الأقل 5000 10000 أغنية من موشحات من وصلات من كذا من أي أغنية أي نوع أي نوع، لأنه نحن مك تعرف موسيقى العربية ككل موسعة، التونسي والشرقي والغربي، بون الغربي ثم الكبير والصغير مينور وماجور دوم. أما فهمتني معناها واحد ربي يعطيها الموهبة هذية وبش يسقلها وبش يثقف ويقرأ وكذا، وما جي قريحة وحدة بحكم تمرين شي هي جيك أفكار بش تعمل حكاية من مقام ما تعملش الإشابه، معناها تعمل حكاية شابه للأغنية ذيك تولي أنت سرق نتاع الناس، تولي سرق حتى في القانون، لأنه ثم ميم با دو ميزور معناها. دونك معناها بحكم حفظك لك الغنية هذيك تولي ديما تتفكر أنك باش تحب تعمل جملة، تحب تعمل حكاية جديدة، تحب تعمل فهمتني هكاك، وتجي ماذا بيك تعمل حكاية ماهيش كيما تاع غيرك، فهمتني، وتسميه كتجربة اللحن، لأنه لحن بصراحة كبير، لحن كلمة كبيرة برشا، فهمتني. إن شاء الله نوصلوا أنه اللحن
0: هذه ألحانك معنا،
1: هذه التجارب ديما كلمة لحن كبيرة،
0: ما تحبش تقول لحن تما معناتها هذه تجربتك في التلحين.
1: لا نغني وقت نسمح لفيت نغني لعبد الوهاب الموسيقار العظيم الكبير،
0: أكيد
1: فهمت، وقت تغني له أغنية معناها وتعزفها راه مش سهل، لأنه عبد الوهاب من أصعب تكنيك اللي عنده، راه الموسيقى الشرقية وموسيقى غربية من أصعب، كي يتعامل مع المطربين يتعامل معاهم كيما نجيد صغيرة كيما عبد الحليم، كيما كل واحد عطيه كسته خرتها في آخر مطاف، عمل لهم شي دوفر معناها، يعمل لهم من غير ليه في العمر هذاك 93 سنة اللي حد ما نجم عملها الراجل، معناها كي تغني له معناها اسمك تبقى برشا تحفظ باش تغني له أغنية، لأنه صعيب برشا. ويقول لي عبد الحفيظ القلمامي الله يرحمه أستاذي اللي نحب ديما نشكر فضله عليا، لأنه كان يشجع فيا برشا، ديما نبدا بحذايا بجنبه، ديما نبدا نظن في عبد الوهاب ونحب يسر عبد الوهاب، يقول لي برافو صحيت واصلك هكا، وهو اللي شجعني العود، باش الناس ما تعرفنيش نعزف عود، فهمتني، ونخدم نحب العمل، ما بالرغم من وقع احباطي في لي دوسي اللي عملت رو سي في عملتهم في وطلبت 80 مليون وقت وزارة الثقافة 2018، ومعناها وخسرت برشا فلوس وعملت وتعبت وعاونوني برشا من الناس عطيهم الصحة مشكورين، ومن بعد طلع اسمي في الواحد في الاخر ما عطونيش وقع حباتي وباش نبطل الموسيقى، قلت ما نجمش نبطل الموسيقى،
0: الموسيقى تمشي من
1: اسبوع كبير الشعر
0: مستحيل،
1: نمشي ما نصورش نهار ما نعزفش عود وما نغنيش وما نحفظش، معناها اكبر حاجه نحفظها له عبد الوهاب، اكبر حاجه نحفظها كيما نحفظ مالوف كيما وشحات كيما نحفظ الكيفي كيما التونسي، ولازمك تعرف انت لو عندك طابع في التونسي اللي ما اللي كلهم يعرفوا موسيقيين كل يعرفوا اللي تمكنت من التونسي كوم يلفو، انا من الصغير نسمع كانت والده تغني وكنت نسمع للبراق برشا،
0: عندك شكون في العائله يغني والا هكيك تغني
1: في مدرسه هي ما فهمتني هي تغني تسمع، يعني اسمعها محمد العربي قال لي خليهم دكتور يسمع قال لي خل تغني هي علاش انت الشوالي الكوردونيست وجاله تحيه اللي يخدم مع بلتي بالكورديون فهمتي، معناها موزع كبير ومتعامل مع برش مع لطفي بشناق مع غيره معاه وتسمع حتى معناها قريب هو
0: أمو
1: بنت عمي راس، وقت يسمعها قال لي خلت غني هي علاش تغني انت، كلهم قالوا تغني تلمون روحك الاحساس اللي عندك في اغنيه الكيف. وثم ابيات مكتوبين عندي هنا حتى حد ما غنى، معناها دي كوبلي ما حتى حد ما يعرفه،
0: ما هوش موجودين.
1: مش موجودين
0: والله هذا هو سي جليل لهنا انت طرحت معناتها فكره اللي ديما نرجع نحاول الحقيقه نحكي فيها، انه نحبوا احنا غنينا التراثيه الكافيه اللي نسمعوا فيها واللي متداوله الكل، لكن التراث كبير برشا فيه برشا معناتها، وهذه خذيتوا تاكيد من عندكم انتم من عند الفنانين اللي مغرومين في المجال هذا والباحثين خاصه في المجال هذا، انه فما عدد تلانيهيه من التراث الكافي اللي مازال ماهوش متداول معناتها لهنا، وين المشكل؟
1: ثم برشا اغنيه ما تسجلش، برشا اغنيه ما تسجلش، شوف كل واحد كيفاش يغني حافظ بطريقته.
0: صحيح. نرجو سي جليل نرجو نحكو فيه الموضوع هذايا أكثر من بعد، موضوع هام برشا الحقيقة. نرفع على حضرات مستمعينا أذان صلاة الظهر، ومن بعد نرجو نكملوا حصتنا معاكم في يلا نغني.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. رجعنا معكم مستمعينا وحبينا الكل ديما في يلا نغني. توقيتنا 35 دقيقة بعد نص النهار ديما على موجات إذاعة الكيف. وضيفنا اليوم اللي انطلقنا في الحصة معاه بقوة مع الموسيقى مع الدردشة هو الفنان جلال الورغي. مرحبا بك من جديد سي جلال.
1: يعيشك إيمان ربي فضلك.
0: يعيشك الله يخليك. وصلنا في حديثنا نحكيه على التراث الكيفي, قلنا اللي ماهوش مدي واللي هو بحر كبير برشا, اللي هو فيه عدد كبير من الأغاني اللي ربما اللي هكا كبار شوي في العمر ينجم سمعوا مرة اثنين ثلاثة, لكن ما هوش مسجل, ما عمدوش هكا أثر موجود اللي ينجم يبقى. ما فما برشا بحثين في المجال هذية, فما برشا يحبوا يغني ويظهروا الأغاني هذوم. لهنا الاشكال وين بالضبط؟ هل إنه نمشيوا للحاجة السهلة, وإلا هل إنه يستحق برشا مجهود باش نمشيوا للأغاني هذوم, ولا كيفاش بالضبط يا جلال؟
1: هو المجهود ثم مجهود كبير, مجهود جبار.
0: ماذا نعرفه الحقيقة؟
1: شوف نحن رو في العائلاتنا تو كيما الوالدة اللي كانت في حمتنا في الرابطة هي تغني تقوم بالأفراح. تز في ميداية تبتكر كرفية ونبقى نغزل كبير شو بدي صاربوا عليها.
0: ما شاء الله. ما شاء الله.
1: فهمتني؟ ومعروفة. معروفة بالحكاية دي.
0: ايه.
1: معناها اللي نسمعوا فيه. تو هي تغني بجو متاع الملالية.
0: أي
1: مثلا باش تعمل خلينا نتفاعلوا في ان واحد باش الحصة تاخذ كصبغة
0: بالطبيعة
1: حلوة.
0: خذ راحت.
1: مدول مثلا في تغني يا ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي يا جنى عمرة ربي خشوا الجمال متربى

0: هكا تغني.
1: اي بطريقة سعاد محاسن زيد.
0: ليه سعاد صديقتي ربي يشفاها، نحكيك على الوالدة، نحكيك على الوالدة. لكن من بعد كلش توي سعاد محاسن جت العام 90 جت لهنا مع سعد حفيد القلمان وقتها في تونس. فهمتني؟ قبل ما تحل الإذاعة. فهمتني؟ جيت للكيف هنا وجابوا بالقاسم الحمروني استاذنا الكبير قبل في الاوتيل عطاه 8 اغنيات.
1: اي
0: فهمتني؟ جيت يكونوا حاضر معناها بحكم عبد الحفيظ صاحبي في الاوتيل وعطاه 8 اغنيات هذيك اللي خدمت بهم الدنيا عملت وزعت وريق الطمور وغيرت الكلمات فيهم وعملت برشا حاجات وعملت ايش علينا يعطيه الصح. المهم ليسونسيال انه عرفت راهم عرفت حتى حد ما عرف بالاغنيه الكافيه سعاد محاسن في العالم عرفت به هذه احقاق اللي حق نقول. لكن نرجع توم بعد للاداء كترب لانه رو ثم اللي يغني مش هو المطرب.
1: اي
0: اللي يغني ثم اللي يعرف يؤدي ثم ما يعرفش يؤدي ثم اللي يعرف يغني ثم ما يعرفش يغني.
1: صحيح صحيح.
0: في الاخر مطرب حكايه اخرى باش تحصل على كارت بروفيسيونيل باش يولي مطرب معناها حسيب معناها بالمرحله الحكايه. نشوفوا نحن المدرسه بالقاسم حمروني مدرسة بالقاسم حمروني الله يرحمه الشيخ هذاك الكبير معناه الراجل ضرير خلق آلة اسمها موندارين وحده خلقها وحده عمل بالواحد ربي سبحانه اللي نحوله في عينيه عطاهوله في اذنيه بالذكاء. الراجل معناه وقت يسمع الحكاية معناها الاغنية ولا اسمها مدقبينه بالشيخ العفريت. والراجل في اغنية الكيف خرج الكيف من الملالية خرجوا من الملالية وعمل له موسيقى هو اللي عمل موسيقى بالقاسم حمروني واخذ عليه لانه باش نرجع تو لسي محمد العربي القلمامي الفنان الكبير الله يرحمه. احساس رهيب احساس ما نجمش قد ما نوصف لك محمد العربي. فهمتي راهو شوف راهو اذا كان غنى عبد الوهاب اللي يسمعوا كان غنى عبد الحليم كان غنى وخاصه معروف بالكافي حتى حد ما يغني الكافي مع كل احتراماتي اي انسان يغني. كنت احكي لك على سعاد بلغت في العالم كله بلغت فهمتني غنيت في ايطاليا وغنيت في امريكا وفي الدنيا كلها غنت. محمد العربي القلمامي الروح والاحساس وقت كل انسان يتمنى باش يعمل جمله كمحمد العربي وبارفوا حتى العازفين وراه كي يعزف حكايه فهمت كي يعزفوا له فهمتي مقام يسالوا له يقول يا سي القلمامي بربي قول له شنو المقام هذا يقول والله ما نعرفه
1: بالإحساس
0: يقولوا ما نعرفوش ما ندريش عليه روجيه وحده وترجع كي تجي الجمله هذيك ما يرجعش ما ينجمش يعملها ويعمل خير منها هذاك محمد العربي القلمامي. معناه بالقاسم حمروني كيفاش انطلق نظم الاغنيه هذايا خرجوا ماك الملاليه وهي شنو هي الملاليه؟ معناه يقعد باش يعمل دي عباره ميكرو كيما التوكليات نقولوا نحن ليكو
1: اللي كانت تتغنى في كلمات معناها قبل
0: بعد كي جاب القاسم حمروني هو اللي عمل الموسيقى الاغنيه الكافي. بقى ثم تراث بقى بدوي اللي يغنوا فيه ناس اخرى فهمتني معناها بقى بالطريقه هذيك ما عملوش ليه كيما نشوف مثلا توا كيما كمون دكتور كمون فهمتني معناها عمل توزيع البرشا غانيه كيفيه بون مشكور يعطي الصحه ويلزم الاغنيه كيف ما يجموش يبقى كيما كيك برافو اللي عملوا يعطي الصحه سمعت وشيخت عليه
1: فهمت
0: مش يبقى حكر على حتى حد فهمتي اللي عنده امكانيات باش يوزع ويعمل حاجه باهي علاش ليه ما يسالش نحن نحبه هكاك اما ما نحبوش انسان ما يعرفش يغني وخاصه اذا يحرف الكلام
1: بالضبط
0: ويقول كلام مع كل احتراماتي للجهات نحن ما عندناش راهو انا جهوين نحن اي هذيك من اقصى الشمال اقصى جنوب بلادنا كل مرحبا بكل انسان اللي يغني اما بقى تدخله ما تحرفش فيه ما نقولوش جابات النسمه الكافيه ما نقولوهاش راهو نحن في الكيف هنا جابات النسمه الكافيه جابته النسمه الكافيه فهمتني وجابته رئيس ما تعرف على شنو فهمتني هي لما كثرت تغنت وقت من الاوقات ومن بعد هي معناها مالك البرقيبه فهمتني للرئيس السابق معناها كي يجي لهنا يجي على النسمه الكافيه ويجي على الوحده هذه بون هي معناها هكا هما حبوا يلصقوا الحكايه دي مش ثم ناس مش معرفين المعلومات هذه
1: ايه احنا نحبوهم معلومات
0: يعني البرقيبه قبل كان يجي لهنا للهواء شو اسمه يجي كان في الشتاء وفي الصيف للهواء الكيف لانه الطبيب نتاعو قال له برا عندك بلاد اسمها الكيف بلادك برا شوف هذيك برا بنافع القصر وديما يجيها ويحن له ويحب فهمت كذا وكذا فهمتني وبقيت تم الحكايه نحن ديما نحكوا عن المسلم لا نحكوا على الاقتصاد لا نحكوا على نحكوا على الموسيقى
1: الموسيقى نحكوا على الموسيقى
0: نرجعوا ثم ناس تغني ثم برشا كلام يقولوا فيه خرج من الصيغه نتاعو وخرج من شو اسمه ما عادش الاوصاف الشعريه هذيك تاع الاغنيه راهو مش معقول راهو مش معقول مش معقول مش معقول ما تجيش تغني تزيد تضيف حكايه عندها تاريخ تجي تحطها انت انا قلنا لك تحب تاع موسيقى مرحبا بك مرحبا نعاونوك ما يسالش احنا امينه فيخ تعطينا ريم الفيله ريت واش عملت به غنيتها بطريقه نتاعها يعطي صح. لكن راهو باش نزيدوا كلمات كلمه ذيك راهي عندها دور وعندها ميزان وعندها تاريخ ما تجيش تعرفوها تو. ماني داير للناس اللي يحب يغني ما تجيش تسمى واحد ما يعرفش ثم برشا ناس تحب تغني مو اسهل اسهل ما تغنيش غنيه من بعد سيدي نحن باش نبقوا نغسلوا لك انا نعطوك لي رمارك نتاعنا واللي ما تجيش كما كيكنا فهمتني خاصنا مستوى الكلم تحب تعمل ميزانها خليه هو عمل موسيقى كما تحب انت
1: ايه.
0: اما باش تحرف الكلمه تاريخ هذاك كيفاش تحرف التاريخ
1: حكايه الغنيه حكايه قصه
0: قصه معناها قصه باش تحب عليك لانه ثم برشا ناس داخل في المتاهات هذيا وعملوا كما حبوا هما وقعد ومش معقول هذا بصراحه مع باستحباب ومع كل احترامات وكل انسان يغني ماذا به يحافظ على تراثنا نرجع نقول انه نحن في الكيف توا برشا ناس يغنوا نشتاق نحب نسمع غني موزع يعني دو فيرسيون معناها نتاع موسيقى لغني الكيف دو فيرسيون ونحب شكون اللي يغني ونشجع كل انسان اللي يغني ما عنديش مشكل لاني اذا كان ما نكونش بالاوصاف هذه ها ما نكونش فنان ما نكونش فنان واللي يحب يجرب اخيرا في مهرجان صليحه انا حسيل وحكايه صارت على سيب شمش مندوب ناكل عليه ما ندخلوش في تفاصيل اخرى مشيت كل ايد شدت اختها بقيت وحدي في الاخر برغم طايح كيف كلموني ما عنديش حتى دور مشيت عاونت باش الكافيه ياخذ جوائز هنا مالوريزمون انه مهرجان خساره لانه خساره خساره ما كناش صوروه بالطريقه ذيك ان شاء الله مع اختنا سهام
1: تكون
0: مهرجان صالحه ونا من متاكد انه باش يكون خاطر مره تحب تخدم مره تحب تخدم وراه اذا ما تخدمش نسدوا لها تسمع فيا راي
1: لكل مسؤول في كل المجالات احنا اكيد
0: حبوا تنجح وكان دوري اني باش نحفظ الوليدات باش ياخذوا جوائز لانه الجائزه كلهم ولاد تونس تم بنايه تقرف مع الدعالي غنت اغنيه في مقام سيكا ربي اعطاني غنتها وأدتها شخت من اللي غنت الطفلة سمعت قلت لها عندك لولا ولولاي اللي غنى في مقام مزموم اللي بعدك ضيع فكري كيفاش أداها الراجل يغني كم البارح تفرج في الفرقة اللي جت من السدعين مش يغنوا تفرجت فيه وبعد جاء شارك وغنى وعطاها كل شو اسمه أكل الصبغة نتاعها فهمتي وكل الرونق وكل النوتة نتاعها وكل النوتات نتاعهم كيفاش مش مشافاهم وكيفاش شيخنا في مقام مزموم كيفاش شيخت تعرف ما ادريش على كيفاش ترفقت لأنه ذوك مخدوء بالتساوي الأولى وهم كذا جوائز تقسموا باش على الأقل ومن بعد في الكيف أول مرة في التاريخ الكافيه ما ياخذوش الجائزة الأولى لأنه خسارة ما نحبش نحكي أديسكوتي مع السيدة المندوب في الحوايج هذيا باش ننجحوا نرجعوا مجدنا جميع بصارت علينا قبل باش ناخذوا جوائز في الكاف
1: سيش هي مسابقه لازم ياخذوها بكل روح رياضيه ما لي اما ديما في كل
0: تظاهره
1: في كل مهرجان يلزمنا ناخذوا كل السلبيات اللي صارت باش هكا نبنيوا عليها ان شاء الله دورات اخرين يكونوا انجح خلينا نسمعوا مقطع من
0: معلومه بركه باش نفيدها لك راهو كي تقولي صليحه ها في تونس ام كلثوم في مصر صليحة
1: ايه؟
0: بنت الكيف بنت الدشرة
1: بالطبيعة
0: لازم نعرفوا هذا المعنى هذا ولازم نعرف كيف باش نغنوا خاصة صليحة صليحة راه عندها كنز تاع أغنية تغني المرأة تغني المقام الكبير ايه؟ المقام الصغير تغني فهمتي في شيء كبير مرة مش نورمال
1: صحيح هذا يحكينا على الموسيقى ونرجع لموسيقتك أنت سي جليل خلينا نسمعوا اكستري من أغنية بتوزيعك اللي هي طبعا أغنية ومقطع كافي من هذه حيرامك نسمعوا المسجل ساعة ونرجعوا لك في المباشر
0: داكو. Hey.

0: هذي اكستري خذيناها معك افونغون شالي من 9 اغنيات اي
1: مرة نموذام كان زادة موجودة
0: اي نجم نسمعوها اي اكيد راني نموذام زادة
1: بي بي
0: بي كما كي موجودة سلوما نسمعوها ونرجع من بعدك لجوال مباشر راني نموذام كيف كيف توزيع جديد معك اكيد وصوت الفنانجة للورغي

0: محليه التوزيع سي جليل. احنا ديجا في الكواليس، اول حاجه تتبادر هكا لذهنك الجاز واجواء الجاز مع التراث الكيفي، حاجه حلوه محليه، فكره مزيانه.
1: هذوما بون تقبلت مره ما سادوني في مهرجان الجاز، قبلت رمزي بوزيدي وحكيت معاه، قال لي ان شاء الله نجي جليل حاضرين. قلت له عندي برنامج معناه فيه جو نتاع الجاز، قال لي ان شاء الله العام الجاي.
0: شبابيه حلوه وتخلي الشباب يبحثوا هكا على التراث.
1: هم التسعينات كلهم باهيين،
0: كلهم توزيع جديد، كلهم مختلف.
1: الاستديو هذا كله بفلوسي الخاصه.
0: اي
1: ولو تعرف كي نقول قداش عنده من عام وعندي نسمع فيهم واحد اصحابي يركب يسمعوا الكام تاعي. قولوا لي وين شبيك تطلعهم شادهم؟ حكايه المندوب اللي يجي نحكي له نقول له يا ولدي راهو عندي، يا ولدي راهو عنده. لا حياتي لما انت نادي اللي قلقت فديت وليت في الدار نسمعني ومرتي مشايخ مرتي في الدار
0: كهو. اما احنا من حقنا زيد يظل كمستمعين زيد الكل زيد باش يعملوا جو على مزيكتك كي تكون فما خدمه حلوه. ساعه نسلموا على المدام ساعه ما الغالب فنان اكيد ملك الجميع، دونك مزيكا وخدمه حلوه يلزم تتسمع.
1: اش دوي زيد كيف باش نعملوه تو بالعود لكن موجود هم تساغونيتهم تسجلوا هذوما شعود يداو يسمعوهم مستمعين تو.
0: اي شبقوا عنا ان شاء الله.
1: انا باش نسمعوا باش نتوب بطريقه بالمعن مباشر باش نعملوا بالعود. اش دوي

0: الله الله يعطيك الصحة يعطيك الصحة.
1: الاورغانيزاسيون دي كلها
0: من عندك
1: من جنة كيك فهمت
0: مشيت سي توا سي جليل أبحر توا معنا
1: سي
0: مع الموسيقى ومع الفن أكيد ينسى روحه سي جليل كيما تعرفوه ويعيش مع العود يعيش مع الموسيقى
1: خاصك تقعد مع الأخت إيمان حقيقة تعرف راهي تحطني في إطار تحطني في إطار تلمو المرأة هي عندها هدوء مش نورمال حتى نحسها أنه حتى تسهلني نلقى جملة حاضرة
0: الحمد لله الحمد لله مرحبا
1: المرأة دي أنا عملت تراك يا ناس والله
0: ليه لطف عليك ليه لطف علي
1: رامي وليش فنان
0: أكيد
1: أنا
0: أكيد.
1: في الكاستينج كناب في الكاستينج لا شو اسمه نشوف إنسان يعرف يغني ويشدوا تراك نعطيه عليه عدد
0: صحيح
1: لأنه أحسن حاجة تراك عند الإنسان
0: بالضبط زي جليل ملا نعملوا وقفة مع الموسيقى نرجع وإحنا حكينا ومن الأسماء اللي غنيت التراث الكيفي بطريقة مختلفة باش نسمعوا واحد من الأصوات هذوما اللي بطريقتها غنيت ريم الفيلة نحكيوا على الفنانة أمينة فاخت نسمعوها ترتيحة ونرجع إحنا أكيد معاك ونواصل مشوار
1: عطينا هيل حاضرين عطينا هيل وحفظناها برشا فيها باش تسمعوا الأستاذ باش تسمعوا اللي معناها ريم الفيلة مش هذيك نتاعنا
0: مختلفة
1: الصحف الاجتماعي مش معناها رد بالك أمينة فخت انا في أمينة فخت تغني الغربي وتغني الشرقي وتغني الهندي
0: طريقتها هي
1: فنانة مانيش في قايمه نحكي غني الكيف لانه شنو مشكلتنا في لاكسون لاكسون مشكله كبيره راهو
0: اكيد
1: ما يعرفوش يعني ني بارفون نقول انا واش انا ننزلك نقول ني نورمال خاطر ني وعندنا ني ني كنغنوا نحن فنانة كيف ني ني ني
0: بالضبط نسمعوا مع بعضنا ميلا وراجعين مع ضيفنا الفنان جليل ورغيه

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: إشهار.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
4: عندك أورانج.
0: إشهار
5: تمام والواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها. تقدم موسم حصاد البقوليات بباجة في ظل نقص في الإنتاج بسبب انتشار نبتة الهالوك. غرفة التجارة والصناعة الشمال الغربي تدعو المؤسسات الاقتصادية بالجهة للمشاركة في معرض الجزائر الدولي. بولاية سليانة توزيع شتلات غابية مقاومة للجفاف لدعم تسجيل وتثمين الموارد البيئية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. تقدم موسم حصاد البقوليات وخاصة الفول المصري بباجة وسط تراجع في الانتاج بعد تضرر مساحات هامة بسبب انتشار نبتة الهالوك، وفقا للمصالح المعنية والتي دعت إلى إيجاد أدوية فعالة لحماية المحاصيل. كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة سفيان الرزقي يضيف في متابعة لنجي خلولي.
7: باجة هي من الولايات الرائدة في إنتاج الفول والفول المصري، تبقينا اللي لاحظناها السنة في السنوات الفارطة ونبهنا لها أكثر من مرة، رئافة الهلوك هذه الهلوك لو أكثر مصابة إذا كان ساعات راو يستفحل وتكون الروندمون صفر. صحيح فما ديفاريتي وفما محاولات باش ننجو أصناف تقاوم هالهلوك هذايا. الحلول وأنه حاليا لازم نبدو شوي على الأراضي اللي أنفستي بالهلوك هذا خاطر يبقى في الأرض حتى 12 سنة. مالوريزمون اللي نحكوا به باش نطوروا به زراعة الحبوب هو تداول الزراعة بالبقوليات. الحمص شوف باش نعطوا فكره، الحمص راهو بالنسبه لمرض الذبول نتاع العرق اللي هو الفيزاريوم عاده يضرب في المناطق اللي فيها ستاغناسيون نتاع ماء، وحاليا حتى البحث العلمي مازال ما توصلش المبيد ضد الامراض نتاع العروق هذه. الحمص حاجه ضروريه في البلاد والفول حاجه ضروريه، ماذا بينا البحث العلمي يسرع في الخدمه نتاعه ونلقوا حلول سواء من الاصناف ولا من الادويه. في انتظار هذا يلزمنا زاده نعولوا على زراعات اخرى كيما السلجم الزيتي كيما القرفاله، يخدمونا اكثر في تداول الزراعه ونسحقهم زاده في الانتاج.
5: دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولية التي ستنعقد من 22 إلى غاية 27 من جوال الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر. ويأتي تنظيم هذا المعرض وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للغرفة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في إطار دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية الشقيقة. ويعد هذا الحدث أحد أكبر التظاهرات الاقتصادية والتجارية في الجزائر وأفريقيا، حيث يجمع سنويا مئات المؤسسات المحلية والدولية من مختلف القطاعات الاقتصادية. وتهدف هذه التظاهرات الاقتصادية إلى إرساء الشراكات وعقد لقاءات الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجاري. نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة والمدرسة العليا لعلوم التمريض بجندوبة بالاشتراك مع مؤسسة استشفائية جامعية، نظموا يوما علميا تكوينيا موجها لمهنيي الصحة والمواطنين حول تقصي مرض القصور الكلوي ومرض السكري وضغط الدم. رفق العبيدي.
0: وصلوا مدرسة علوم التمريض بجندوبة أيامها العلمية والتكوينية وأيضا العيادات الموجهة للمواطنين في اختصاصات مختلفة. أكثر التفاصيل عن هذا اليوم الخاص بمرض القصور الكلوي مع مدير المدرسة معتز بالله وسلاتي.
8: أنشطة تهم كافة إطارات مهني الصحة في الجهة وأيضا المواطن. يوم تكويني علمي فيه زاد تقصي على الأمراض اللي تخص الكلى، باش يكون تقصي لمرضى السكري والدم وقيس البروتينات. هو يوم تكويني وهذه عادة ولا تنتهجها مدرسة علوم التمريض، هو التكوين ولكن تعمل فايدة أيضا على المواطن من خلال الأنشطة والحملات هذه التوعوية والتحسيسية وأيضا القافلات الصحية. أكثر هي توعوية وتحسيسية للمواطن. ثلة من الخبراء والأساتذة اللي باش يأمنولنا اليوم التكويني هذا. ديما الشعار متاعنا هو فايدة عم على الجميع.
0: مدرسة علوم التمريض وبإشراف الإدارة الجهوية للصحة وفي إطار انتهاج سياسة مختلفة هذه السنة من خلال شراكة مع أكبر المستشفيات بالجمهورية التونسية وأيضا كلية الطب، تواصل طيلة شهر جوان أنشطتها الطبية والصحية وأيضا عياداتها الخليجية لفائدة المواطنين في اختصاصات مختلفة.
5: انتظم اليوم بالمدرسة العليا لعلوم التمريض بالكاف يوم طبي إقليمي حول الأخطاء والمسؤولية الطبية، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين من ولاية الشمال الغربي ببادرة من الجمعية التونسية للوقاية من المضادات الطبية وجمعية تونس للجميع وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف. رئيس الجمعية التونسية للوقاية من المضادات الطبية الدكتور طاهر بن سليمان تحدث في تصريح لرفيق القاسمي عن أهداف هذا اليوم الطبي.
9: الهدف متاعها هي نقص في الممارسة الطبية من الكمبليكاسيون يعني أخطاء طبية. مهمتها هي تكوين طباء وطاقم الطبي الكل، عندها هي الانفورماسيون والتكوين، دو شوز يمشيوا مع بعضهم. دونك نحبوا بالتعاون مع جمعيات علمية في الميادين الطبية باش نعملوا دي بروتوكول اللي تكون هذاك مرجع بالنسبة للطباء وبالنسبة حتى للقضاء مرجع. المرجع هذا ما يجيش هكاك، يلزم جمعيات الطبية العلمية تخدم على المنوال هذا، ويلزم تقع برشا حوارات واجتماعات علمية مع التعاون مع الخيان اللي في الحقوق كسوسوا محامين كسوسوا حكام باش يفهموا احنا هذاك اللي ماشيين فيه. كل ملف يصير يكونوا مختصين في الميدان اللي يعطيوا رايهم قبل القاضي، احنا هذا الهدف بتاعنا.
5: من جهة أخرى، أكد رئيس الجمعية التونسية للوقاية من المضادات الطبية الدكتور طاهر بن سليمان في تصريح لرفيق القاسمي أنه سيتم غدا تنظيم قافلة صحية بمجمع الساحة الأساسية بالكاف للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
9: هذه قافلة صحية هي الهدف متاعها هي البحث على أمراض كونسير الفدي. كلمنا مع زوز اختصاصيين في الأورام، هو الأستاذ خالد رحال اللي مش يجي إن شاء الله غدوة، والإكيب متاع الأورام متاع مستشفى جندوبة، مع زادة سي منجي معالج اللي هو مختص في الراديوثيرابي. هذوما باش يشوفوا النساء اللي عندها شك في الثدي ولا عملت تقبل كشف وتحب تزيد تشوف، وإن شاء الله هم جماعة البيامي خدموا خدمة باهية وتصلوا برشا نساء. 250 امرأة قيدت، ممكن أكثر من هذاك، هذوكم شاقع الفحص متاعهم غدوة ونشوفوهم اللي يزموا يتجه باش يتعالج أكثر نتوجه الأقسام المختصة في هذا.
5: انتظم اليوم بمركب طفولة بالكسور ملتقى الطفل والمربي تحت شعار معا نحو تكنولوجيا ذكية وآمنة، والذي تضمن أنشطة تطبيقية ومداخلات، وذلك بإشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وبالكاف. مدير المركب مهران اليعقوبي وهذه الإضافة.
10: يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز التواصل بين الطفل والمربي أولا، وثانيا التعرف على عالم الذكاء الاصطناعي بطريقة مبسطة وتفاعلية، وذلك من خلال ورشة تطبيقية وأنشطة تربوية ممتعة تساعد الأطفال على تنمية الإبداع الفكري والتفكير الرقمي. البرنامج يكون على مدى يومين، اليوم الأول 6 جوان انطلاقا من 9 صباحا. محتوى النشاط فيه مداخلة حول الذكاء الاصطناعي تؤمنها الدكتورة حضرية أبو زراعة وورشة عمل تطبيقية يجمع بين الطفل والمربي، ثم نقاش مفتوح بين الأطفال والمربين حول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. بالنسبة لليوم الثاني مداخلة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في استراتيجية التعلم تؤمنها الأستاذة سونيا الزغيبي، ومنها ورشات عمل تطبيقية بين الطفل والمربي يحاولوا معناها يبتكروا مشروع تقييم الأعمال، وثم اختتام الملتقى.
5: وزعت دائرة الغابات بسليان اليوم شتلات غابية مقاومة للجفاف تم إنتاجها بمختلف منابت الجهة، وذلك لدعم التشجير وتعزيز الغطاء النباتي وتثمين الموارد البيئية في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة. رئيس دائرة الغابات بسليان صبري الولاني يتحدث في متابعة لمهر لاماسي.
11: نحن اليوم نحتفل باليوم العالمي للبيئة، دونك قدمنا شتلات غابية، شتلات الغابية اللي قاعدين ننتجوا فيها في المنابت نتاعنا الكل. قسم غابي دونك في أشجار مستوطنة لمينا منها من زراعة وحطيناهم، كيما السبري دو مكتار معناها الكتم، كيما الشين السنديان الأخضر، هذوما نباتات مستوطنة، كيما العنار العرعار الفينيقي، كيما التويا العرعار البربري زرعناها مكثرين ومقعدين نستعملوا فيهم في المنابت نتاعنا. ثم نباتات شبه غابية اللي عندها مردودية اقتصادية كبيرة، كيما الخروب، كيما البطوم، كيما الزعرور، هذوما انتجناهم في المنابت نتاعنا وحطيناهم، كيما الرند زادة، كيما اللوكيناء. وعندنا نباتات تصفيفية اللي هي مقاومة للجفاف وتستعمل أقل ماء ومقاومة حتى للناموس. توا الناس كل تحكي على الناموس، لكن نحن عندنا أشجار فهمتني مقاومة للناموس، سمي منها ميليا الزرخت اللي كانت وقت فرنسا تحطهم قدام الديار باش يهربوا الناموس وباش يقاوموا الناموس.
5: تنظم اليوم دار الثقافة بقبلات يوما تحسيسيا توعويا بعنوان كن صديقا للبيئة، تضمن عدة ورشات وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة. مدير دار الثقافة بقبلات مروى الفرحاني:
12: اخترنا باش يكون البرنامج متاع التظاهرة هذه في ورشات فنية مختلفة، أولها ورشة التصوير الفوتوغرافي اللي تخدمت اليوم الصباح على الساعة 10 صباحا، كذلك عنا العشية على الساعة 3 مساء ورشة في الراسكلة. أهداف الورشات الكل في التظاهرة هي رفع مستوى الوعي لدى الناشئة وتوعيتهم بالمخاطر الحقيقة المنجرة على إهمالنا للبيئة، ونحاول من خلال الورشات ذي تغيير سلوكياتهم تجاه البيئة. أي حاجة نجم نطيشوها ونلوثوا بها البيئة هي الحاجات ذي نجم نعاودوها ونخلقولها حياة جديدة تخلينا نزوق بها أي حاجة في الدار من غير ما نلوثوا بها بيئتنا. كذلك عنا ورشة في جدارية بيئية، هي ورشة توعوية بالأساس وضمن الفن التشكيلي، وكذلك ورشة في قولبة الجبل.
5: في متابعاتنا الوطنية، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أمس أن المرحلة الراهنة تفرض تجاوز المنهجيات التقليدية التي ترتكز على تثمين التكوين المهني نحو تبني رؤية جديدة تقوم أساسا على الاستجابة لكل طلبات التكوين وحسن توجيه طالبيه نحو الاختصاصات والمسارات التي تستجيب بصفة فعالة لمتطلبات سوق الشغل. وشدد الوزير خلال جلسة عمل جمعته على هامش زيارة غير معلنة إلى المقر الجديد للوكالة التونسية للتكوين المهني بمديرية المصالح المركزية بالوكالة، شدد على أهمية العمل الدؤوب من أجل تجديد المناهج البيداغوجية والأنماط التكوينية، ومنها بالأساس التكوين عن بعد في بعض الاختصاصات والتعلمات العامة. في الشرق الأوسط وفي فلسطين أصيب 9 فلسطينيين بجروح مختلفة خلال اعتداء مجموعة من المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الصهيوني على منازل وممتلكات الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. تزامن ذلك مع هجوم آخر للمستوطنين على الأراضي الزراعية شمال المدينة. في لبنان قتل ضابط في الجيش اللبناني ضمن عدد من العسكريين صباح اليوم الأم في غارة صهيونية استهدفت آليتهم في جنوب لبنان وفق ما أعلنه الجيش والإعلام الرسمي. بهذا الخبر ننهي ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهو تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: تقدم موسم حصاد البقوليات بباجة في ظل نقص في الانتاج بسبب انتشار نبتة الهالوك. غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي تدعو المؤسسات الاقتصادية بالجهة للمشاركة في معرض الجزائر الدولي. بولاية السريانة توزيع شتلات غابية مقاومة للجفاف لدعم التسجيل وتثمين الموارد البيئية. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله في موعد إخباري لاحق. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. ثاني موعدنا لهذا اليوم، بعد قليل تكون المقابلة الودية الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي استعدادا لمونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026. لقاء ينطلق في الساعة 2 ظهرا في ملعب الملك بودوان في العاصمة بروكسل في بلجيكا ضد المنتخب البلجيكي، ويدير اللقاء اليوناني أناستازيو سيدوروبولوس. وتشكيلة المنتخب الوطني التونسي مشكون على النحو التالي: مهيب الشامخ في المرمى، آدم عروس على اليمين، على اليسار محمد بن حميدة في وسط الدفاع مرقيق، ومنتصر الطالبي وسط الميدان، الياس خيري معه محمد الحاج محمود، الياس العاشوري، الياس كذلك اسماعيل الغربي، وثنائي الهجوم خليل العياري وحازم المستوري. بعد المقابلة هذه منتخبنا يرجع لتونس وغدوة يشد الرحال في اتجاه مونتيري في المكسيك، وين باش يقيم ويجري تدريبات استعدادا للقاء الأول في المونديال ضد المنتخب السويدية. منتخب السويد واليابان قدموا طلب رسمي للجهة المنظمة لبطولة العالم لتغيير مكان تدريباتهم من الملعب الجامعي إلى مركز تدريبات فريق مونتيري، المركز المتخصص اللي يدرب فيه المنتخب الوطني التونسي. سبب الطلب متاع اليابان والسويد هو سوء أرضية ملاعب التمرين المخصصة للمنتخبين. أبرز المباريات الودية استعدادية للمونديال، إضافة للقاء تونس بلجيكا الساعتين، الساعة 7:15 البرتغال شيلي، 7:30 أمريكا ألمانيا، 8:00 بنما مع البوسنة والهرسك، أيضا سويسرا مع أستراليا، 9:00 ليلا مجموعة من المقابلات: الرأس الأخضر مع برمودا، إنجلترا مع نيوزيلندا، قطر السلفادور، وبوليفيا اسكتلندا. 11:00 ليلا لقاء كبير بين البرازيل ومصر، وتركيا تلعب ضد المنتخب الفنزويلي. الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي في بلاغ على الصفحة الرسمية للفريق تعلم أحبائها الأوفيان وفي إطار مفاوضات الجارية مع لاعبها النيجيري أونوتشي أوغبيلو من أجل تجديد التعاقد مواصلة المشوار مع الفريق، منحت إدارة النادي اللاعب مهلة أخيرة مدتها 48 ساعة لتقديم رد نهائي رغم الاتصالات المتعددة اللي قام بها نائب رئيس النادي شكر الواعر مع وكيل أعمال اللاعب وأفراد عائلته قصد استيضاح موقفه النهائي، فإن إدارة النادي لم تتلقى إلى حد هذه اللحظة أي رد رسمي من اللاعب، وهو ما اعتبرته إغلاقا لباب التفاوض في هذا الملف. غدوة نلعب الجولة الأخيرة بطولة رابطة الجهوي لشمال غربي بالكاف، لقاءات مهمة من أجل معرفة بطل الموسم والصعد إلى الرابطة الثالثة. المستوى الثاني بين المستقبل الرياضي كاف برنوس المتصدر 41 نقطة، والثاني نادي جمعية سقيط سيدي يوسف اللي عنده 39 نقطة. مقابلات غدوة ثلاثة مقابلات: المستقبل الرياضي كاف برنوس يستضيف ماضي ثلاثة في ملعب كاف إلى البرقو، البرق التستوري في تستور مع جمعية سقيط سيدي يوسف، ونادي سيدي برويس يستضيف في كسرة أو في الكريب فريق كسرة الرياضية. فريق النادي الرياضي المجازي موجود من البارح في مدينة الحمات، يواصل استعداداته للقاء البراج من أجل البقاء في رابطة الثالثة المستوى الأول، لقاء غدوة في ملعب بير بورقبة 4 متاع العشية مع فريق النادي الرياضي الهلالية. الآن تدور في أحد النزول في الحمامات الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد للفترة النيابية 2026-2030. الجلسة تقام بحضور 121 جمعية، من جملة 127 تمت لحد الآن المصادقة على التقريرين المالي والأدبي وفائض مالي ب 27 مليون في كاسة الجامعة التونسية لكرة اليد إلى حدود 30 جوان 2025. بعد قليل تكون الجلسة أو الانتخابات بقائمتين: قائمة السيد كريم الهليلي وقائمة السيد كمال إسنوسية. أختم ببطولة رولان غاروس للتنس، واليوم نلعبوا الدور النهائي في صنف الفتيات، ماضي ساعتين بين الروسية ميرا أندريفا المصنفة 8 عالميا والبولونية مايا جفالينسكا المصنفة 114 على العالم، وغدوة نهائي الرجال في الساعتين كذلك بين زفيريف الألماني 3 عالميا وكوبولي الإيطالي المصنف 14 على العالم. ختام أخبارنا الرياضية على موجات إذاعة الكيف، ملتقانا إن شاء الله من 3 حتى 5 في استوديو الرياضة. إلى اللقاء.

يلا نغني مع إيمان حناشي.

0: ورجعنا معكم ديما في يلا نغني. حكينا على الفنانه صليحه وعلى مهرجان صليحه في هكا، رجعنا بموزيكة الفنانه صليحه اكيد من الاغنيات الجميله برشا اللي نحبوها واللي تشهرت. زيدا رجعنا مع ضيفنا زيدا اللي حاضر معنا سي جليل الورغي، مرحبا بك من جديد.
1: عايشك عايش كمان عايش.
0: الحديث ذو شذون بطبيعة حتى في الكواليس الحقيقة، مش كان في المباشرة كهو. حكينا برشا برشا على الموسيقى، حكينا على نظرتك لبرشا حاجات زيدا في قطاع الموسيقى، حكينا زيدا على المشاريع واللي هي حاجة اللي نحبذوها ونحب نحكيو عليها، الخدمة العمل ثم العمل. نحكيو على مشروع رجال الكيف، المشروع القديم الجديد، حكينا حكيته بطبيعة واللي حكينا فيه بطبيعة في الكواليس. إن شاء الله أنا كل ما يكون فما هكا حديث على مشروع نفرح برشا، خاطر كينو كل مولود الجديد إن شاء الله اللي يكون موجود واللي يرى النور.
1: يعيشك إيمان، فرح قلبك بالحق. يعيش. اختارت أنه مش يكون معاك، خاطر بالحق ديما ثم تفاؤل ثم نجاح معاك.
0: يعيش.
1: نحب الرحمة لعبد الحفيظ القلمامي، الراجل هذاك فهمتني، العمل اللي قام به هذا هو متعلولي نتاع الكيف كل. فهمني، هذا كتيب الكيف انت في تونس جابه وعمل به الأربعين شباب. التسميه نتاع خونا والحبيب العوادي فهمتني، وصديقنا والمندوب السابق هو اللي سمى الأربعين شباب. لكن هو رجال الكيف، عمل صوب فيه الولي نتاع الكيف كل. تتغنى ملحن سي عبد الحفيظ القلمامي معناها، وكنت موجود معناها باش نعاون، لانه هو عبد الحفيظ مريض شويه كل مره فهمتي، يحس ويشوف سند باش يتعاون، وتعاوننا عليه بقينا اكثر من شهر، ونحن معناها نخدم في الخدمه دي ونعملوا. وكنت من المطرب الرئيسي وسوليست معناها، وبعد حتى الكاستينج نعلم في الجماعه، لانه هو يتعب عبد الحفيظ مسكين ديما فهمتي، ديما مريض. وخدمنا الخدمه هذه ونجحت ما شاء الله فهمتني، وكنت باش نخدمها من فتره تالي، لكن توا رجعت وفكرت باش نخدمها ونرجع معناها ونحط في اطارها صحيح، ونحاول باش نتصل بالسلطات كما السيد الوالي باش يعاوني في برشا حاجات، والسيد المندوب زاد كيف لان هي المراه متشجعه ونافحه وفرحه بوست نتاعها ربي عينها، ونحن من نجم ممكن نتمنوا الحكايه دي ونحاولوا
0: ان شاء الله. باش سمعنا حاجه من
1: باش سمعك من قريب.

0: وخلي التسويق عنصر تسويق للسادة المستمعين، لأنه العمل لدي رو عمل ملحن رو مش زيارة، زيارة تراث صوفي. بالنسبة للنوبة كيف كيف تراث صوفي، بالنسبة لأي عمل صوفي الموجود يتعمل مع لخيان ومع الملحنين ومع المايسترو اللي يخدمه، رو عمل صوفي ذاك من التراث. هذا العمل منحن الفنان الكبير عبد الحفيظ القلمامي
1: الله يرحمه،
0: الله يرحمه، وأنا تو باش نحييه قلت ربي إن شاء الله وباش نتصل بالسلط ونحاول العمل الذي باش يكون عنده معناها عنده مكانته، خاصة راهو يحكي على الكيف، يحكي بالضبط. على رجال الكيف،
1: توثيق هذه
0: يحكي على رجال الكيف
1: بالضبط،
0: فهمتني، عمل إبداعي، عمل ابتكار، فهمتني. إن شاء الله إن شاء الله السلط يكونوا معانا ويسمعونا وكاو، لأنه هذا كل نجاح كل مع بعضنا رب.
1: بعد أكثر من 20 سنة تقريبا على العمل هذا هكا 2003 قلت لي
0: 2003
1: اي تقريبا هكا ما شاء الله ما شاء الله سنوات ويرجع ان شاء الله ويرجع ويران نور
0: والله ثم ثم الوجود نتاع البون مجموعات اللي تتعاطف الجو الصوفي وفي العيسوية معناها هم يستعملوا في ديكوبلي منه في حالات يستعملوا اما هو العمل راهو متناسق مع بعض وعمل كبير برشا عمل هذا باش يرى النور بقوة ربي ان شاء الله باش تولي وزعت فيه غيرت فيه حاجات نباهي فهمتني ان شاء الله يكون
1: مازال في برشا خدمة
0: خدمة كبيرة ان شاء الله كنت باش نبدا فيه تو اما خلي خلي يربح اكثر ويشد بلاصتو خير باش نعمل باش يزمني مجموعه تكون صناديد معايا وباش نكون ممكن نشارك مدام سهام معايا تكون باش تعاوني فيها خاطر مرات تحب تخدم العق معناها باش العمل هذا نعمل به تورني كبيره في تونس كامل
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شوفوا مشروع كبير برشا فيها حاجه كافيه من التراث الكافي ونشوفوها تتخدم خاصه راهو الطاقه موجوده الخدمه موجوده الاغاني موجوده التراث موجود شويه تمويل والراو العجب بين نتصور
0: اكيد اكيد هذا هو
1: بالضبط ان شاء الله نشوفوا مشروع كيما تتمنى وخير ان شاء الله. شنو نسمع معاك تو حاجه اخرى شنو تختار
0: نحن دخلنا غنينا صوفي وغنينا الكافي وغنينا الشرقي نرجع هو الوقت ما محسوب
1: مازال عنا الوقت
0: نعمل مضناك كفاه

0: عليك اكيد عزفا وغناء الفنان جلال الورغي. يقولوا لي في الكواليس برشا تليفونات جات في الكواليس يسألوا عليك وبرشا يطلبوك هكا بحاجه كافيه يحبوا يسمعوا معاك حاجه كافيه. خلينا احنا ارتتيحه صغيره واحنا حكينا وجبدنا على الفنان بلقاسم الحمروني نسمعوا له حاجه ونرجعوا معاك يزمك تحضر لهم هكا حاجه تشخشيخه بيه هكا في المزيكا الكافيه باش نلبيو طلباتك. برشا تليفونات جاتك شنو تقول لهم الساعه؟
1: اكيد المجتمع راك تعرف حاجه مقدسه
0: صحيح
1: يا خويا هذوكم هما يامروا نحن تحت الطلب. مرحبا بالاخوه كل المستمعين
0: بهيش نرجعوا لهم بعد لحظات اكيد مع الفنان جميل الورغيه.

0: ورجعنا معكم عاد دنيت العود اكيد في المباشر وسي جلال كواليس وموزيكا في اللايف ماما موزيكا ذلي في الدار وحده موزيكا سي جلال اندمجت مع العود سي
1: التعديل بك ثم عصفور طاير حاوز فيه مسخنة
0: هلا غالبا
1: هم يعرفوا سيد المستمعين يعرف
0: اي هم يفهموا اكيد مع التعديل العود اكيد احنا مازلنا مواصلين المشوار مع الفنان جلال ورغي طلبتوا معنا باش يسمعوا تسمعوك في حاجه كافيه سي جلال حاضرين ولا مازلنا شوي حاجه كافيه شنو نجمو نسوا
1: باش نعملوا هزي حرام وخمريك
0: بيه

0: الله الله الله الله عليك كيتسي جلال. انا ساعات نقول ما صابك الناس يتفرجوا فيك تو كيما تفرج فيك. بالحق تعيش معاها الاغنيه, تعيش معاها بالكدا الاغنيه, تنسى اللي انت معانا لهنا في الاستوديو. وهذه نصور الاحساس واصل للناس, يوصل للناس من خلال الاداء اكيد يوصل, وهذه اللي يخلي ربما فرق بين مؤدي ومؤدي الاحساس, يا يوصل يا ما يوصلش. هكا ولا سي جلال؟
1: خاصة روحت كي يبدأ يغني ورافقه العود, معناها روى تعرف يزم يركز على الغلطة الفوس نوت, مشكلة كبيرة, فهمتني؟ برغم روى معناها كنحكي الحديث هذا, ما يزموش إنسان يغلط المستمع معناها يسمع. ربما ثم حاجات في الموسيقى
0: ما ينتبهش
1: كيدية. واحد من الناس نخاف برشا أني نعمل فوس نوت بيني بين نفسي, لأنه هذه رسالة مهما كان باش تبلغها, فهمتني؟ كيما المعلم باش يقدم درس, معناها هذاك معناها مسؤول منه قدام ربي واحد. نفس الحكاية بالنسبة لتوا طاح وطر تم عصفور طاح تاع صول, أكيد المستمعين يعرف أنت تشوفيه كيفاش تقلقت وشدني تراك.
0: صحيح حسيتك تقلقت,
1: لأنه
0: أنا
1: بيسيون تقلق لأنه سخانة برشا, واللوح البوا معناها تبيع وتتيح, مش كيما آلة تلقاها بلاستيك والعجل, اللوح يتيح الكمانجه والعود, وديما في تقعيد العود هكريت كيفاش قعدنا وقعدنا لكن يطيح العود. ان شاء الله نكونوا خفاف ذله على المستمع, فهمتي؟ وان شاء الله اللي جاي ديما خير,
0: ان شاء الله
1: يسمعوا جديدنا, فهمتي؟ ان شاء الله بسمعوا الساده المستمعين حاجه من غير عود, خاطر نحاول باش نفك العود لانه طاح. هو يا فاطمه زرت برشمدون نتاع صديقي مهدي الحلاج الملقب الحلاج, تقول لي باش نتريب يا فاطمة نزورت بارشمدون.

0: لي الفرس والريسان وانسيهالة الحق على جرتنا لحم المدينة بهي والحصن لحم المدينة بهيم ولا حصن. ان شاء الله بقيتوا تسمعوا ان شاء الله
1: محليها
0: ان شاء الله
1: محليها محليها
0: فيها خاصه ايقاع ايقاع
1: اي فيها ايقاع وحلوه برشا
0: انت صديقي الشاعر مهدي مهدي قاتري الملقب بالحلاج ان شاء الله يسمعني ان شاء الله غنيته وسمعها هو اما كل مره تجيني في سيناء ولكن بعد في التسجيل لازمها تكون واضحه
1: حلوه
0: امبروفيزي هذه تو
1: لا حلوه برشا محليه
0: مكتره ايقاع
1: اي بالضبط اي
0: حسير ان شاء الله نكونوا خفاف دلال
1: لا يعطيك الصحه يعطيك الصحه
0: بارتو فهمتي الجمهور التونسي ككل معناها خاطر احنا دعتنا توا البث والاثير ما شاء الله وصيحه
1: وصل اكيد في العالم الكل
0: ما شاء الله
1: اكيد راديو كيف بواتيام اكيد ينجموا يتفرجوا فينا ويجموا يسمعونا اكيد في العالم الكل اكيد التوانسه اللي عايشين البر اكيد زاد يتفاعلوا معنا وتعجبهم الموسيقى التراثيه والاغاني التراثيه ويتبعوا زاد جديد فنانين التوانسه سي جليل تقريبا احنا هكا في نهايه المشوار ما نعرفش ما نحبش نحب نزيد دل عليك في حاجه اخرى نحب هكا قبل ما تغادر نزيد نسمع حاجه اخرى في نفس النسق في نفس الريتم

0: الله على عليك. تقريبا دقائق مازالوا شويه شويه دقائق مع الشرقي باش نمشيو نحب من موجه لموجه نرجعوا هكا حاجه كفيه كفيه
1: سي جديد الوتار طايحه راني نلعب بالحق الوتار طايحه قاعد نجتهد
0: نجم
1: غني من عود لان مشكله العود الله غير
0: لا محلاه حاجه كفيه كفيه سي جديد

0: الله هلا عليك سجل، يعطيك الصحة. حصة تعدت خفيفة كاين هكا لحظات ما شاء الله. كلمة نخلي لك أكيد ليك للناس اللي يسمعوا فينا، الناس يحبوك واللي يستنوا في جديدك إن شاء الله.
1: نحب نشكرك أنت على مجهود الجبار وعلى
0: ثقتك
1: في النفس.
0: يعيشك ويجبك.
1: وعلى ثقافتك الباهية.
0: يعيشك.
1: وإن شاء الله نكونوا
0: العفو
1: خفيف ظل على السادة المستمعين، لأنه راهو الكيف، راهو الناس ذواقة، راهي مش سهلة.
0: صحيح.
1: راهي العباد بالحق واحد يخاف أنه في جمهور الكيف، معناها وقت يجي في القصب ولا في بلاصة لازم يكون حاضر ولا في داع ولا في بلاصة.
0: صحيح.
1: إذا كان أخطأنا نقول لهم سامحونا، لا غالب راهو كل شيء امبروفيزي، لا محضرين لا شيء، راهو كل جد الحكاية كان امبروفيست. إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليهم، إن شاء الله ما تعناهم. وشكرا.
0: أكيد، وهذا متأكدة منه سي جليل. إن شاء الله تكون حاضر معنا زيدا بجديد، إن شاء الله زيدا المشروع ياخو حظه بالباهي ونشوفوه يرى النور ونشوفوه في جولة كبيرة برشا في تونس الكل، وعليش ليل برا من تونس زيدا. يعيشك. هذه كانت حصتنا معكم، حصة متأكدة استمتعتوا فيها برشا بالذوق الرفيع بالصوت الحلو لدي المتميز الفنان جليل الورغي. احنا معكم كيدي كيبا كاملة، تسلم عليكم الناس الكل. سليم رزقي كان حاضر معنا في التك تكنيك، يسلم على كل الأصدقاء. هند اليونسي زيدا اللي معنا في مراقبة البث من غرفة فنية مركزية، الحقيقة راهو اجتهاد كل الزملاء اليوم، يعطيهم الصحة الكل سي نبيل عرفاوي. زيدا كل الزملاء اليوم اجتهدوا باش تكون الحصة كيما تحبوها نتوما، تقنيا مع سلومة، في أيضا تسجيل الأغاني مع صديقتنا هند اليونسي. كل كيبا كان سلم عليكم. كانت معنا زيدا ألفة في التنسيق العام من الحصة الميكروفونين، كانت معكم إيمان حني. نتلقاو ان شاء الله في مواعيد ضايه لاحقه شويه، وزمرد اكيد نورتنا باش يكون الموعد معاها في موجز لاهم الانباء. باي باي.

0: يلا نغني. يلا نغني مع إيمان حناشي.
1: تمام الثانية.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. تعلم غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة أن الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي ستنعقد من 22 إلى 27 من هذا الشهر بالعاصمة الجزائر، داعية المؤسسات الراعية في المشاركة أو الراغبة إلى الاتصال بمصالح الغرفة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموعد الاقتصادي. قررت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوبة العمل بداية من يوم أمس بنظام الحصاص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب، خاصة مع تزامنها مع ذروة استهلاك المياه. عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالكاف مساء أمس جلسة عمل حول تأمين موسم الحصاد ومزيد التوقي من مختلف المخاطر والتصدي للحرائق بالمحاصيل الزراعية والمناطق الغابية وبجميع الفضاءات والحد من خسائرها الجسيمة على الاقتصاد الوطني. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد رضيع يوم أمس متأثرا بإصابته البليغة برصاص قوات الاحتلال في منطقة جنوبية الخليل بالضفة الغربية المحتلة. نلتقي بإذن الله.

لو تتصور حالي غير حالك والله ما تتكبر ما تتجبر خاف من الله لو تتصور حالي تغير حالك والله.

سبقني اه يا بنية، قلبي سبقني وزاد غرقني روف شوية، لاش تحرقني وتشوقني اه يا بنية، قلبي سبقني وزاد غرقني روف.

حن عليا كنت وعدني رك تساعدني راهو العمر الا مره ارحم قلبي وراي حبي حبيبي الفرقه مره.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في فرنانة على الذبذبة 90.3.
1: الكاف اف ام. على الكاف اف ام وصل صوتك، نقدك، اقتراحك على الرقم 78-210-450. الموزع الصوتي من الاثنين للأحد 24 على 24. الكيف اف ام
2: 100% تونسي.

بحر دموعي نار دموعي جرت السفينة فيه بحر دموعي لو نحدثك عن حالتي في رجوعي لو نحدثك عن حالتي

عجل السلاح ما بين يومي وبيك من الباب لوحت عسلة في البحر المال لوحت عسلة في البحر

0: مساء الخير. تمام الثالثة هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أدى وزير التربية نور الدين نوري اليوم السبت زيارة ميدانية إلى مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة، وذلك في سياق زيارة المتابعة الميدانية لسير امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية. وطلع الوزير خلال هذه الزيارة على سير انطلاق عمليات الإصلاح ومدى التقدم في مراحلها المتعاقبة واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة، فضلا عن الجاهزية اللوجستية والبشرية لمركز التجميع وتوفر ظروف العمل الملائمة حسب ما جاء في بلاغ لوزارة التربية. وعين وزير التربية جميع مرافق المؤسستين اللتين تحتضنان عمليات الإصلاح والتجميع بما في ذلك المطعم المدرسي، موصيا بتجويد خدمات الإعاشة والضيافة لفائدة جميع العاملين بالمركزين، حرصا على توفير ظروف عمل لائقة. دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي التي ستنعقد من 22 إلى 27 من جوان الجاري بقصر المعارض بالعاصمة الجزائر. نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة والمدرسة العليا لعلوم التمريض بجندوبة بالاشتراك مع مؤسسات استشفائية جامعية يوما علميا تكوينيا موجها لمهني الصحة والمواطنين حول تقصي مرض القصور الكلوي ومرض السكر وضغط الدم، عفى الله الجميع. كما أكد في هذا السياق رئيس الجمعية التونسية للوقاية من المضادات الطبية الدكتور طاهر بن سليمان في تصريح له بالكافة اليوم أنه سيتم غدا الأحد تنظيم قافلة صحية بمجمع الصحة الأساسية بالكاف للكشف المبكر عن سرطان الثدي، عفى الله الجميع. وزعت دائرة الغابات بسليانة اليوم شتلات غابية مقاومة للجفاف تم إنتاجها بمختلف منابت الجهة، وذلك لدعم التشجير وتعزيز الغطاء النباتي وتثمين الموارد البيئية، وذلك في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أن المرحلة الراهنة تفرض تجاوز المنهجيات التقليدية التي ترتكز على تثمين التكوين المهني نحو تبني رؤية جديدة تقوم أساسا على الاستجابة لكل طلبات التكوين وحسن توجيه طالبيه نحو الاختصاصات والمسارات التي تستجيب بصفة فعالة لمتطلبات سوق الشغل. عربيا، قتل ضابط في الجيش اللبناني ضمن عدد من العسكريين صباح اليوم في غارة صهيونية استهدفت آليتهم في جنوب لبنان. كما أصيب 9 فلسطينيين بجروح مختلفة خلال اعتداء مجموعة من المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الصهيوني على منازل وممتلكات الفلسطينيين في بلدة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. موعد الخبري والقادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعين الكرام في تمام الرابعة، إلى اللقاء.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. أدخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: مساء الخير، تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات. أهلا وسهلا بكم في استوديو رياضة، يبدأ معكم من توا حتى الخمسة متاع العشية من غير مقابلات رياضية، لكن في المتابعة للقاء المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أمام المنتخب البلجيكي آخر الوديات قبل الرسميات في مونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026. شوط أول انتهى منذ قليل وتوا تقريبا دقيقتين أو ثلاثة، ويبدأ الشوط الثاني بين زوز منتخبات. شوط أول كان للمنتخب البلجيكي هدف مقابل صفر ومردود دفاعي أكثر منه بالنسبة لمنتخبنا في هذه المقابلة، أكثر من هجوم لأنه ما لعبناش الهجوم تقريبا في المقابلة باستثناء فرصة واثنين من ركنية وكذلك من مخالفة ورمي تماس، البقية كلها قبلنا اللعب. وكان الامتياز للحارس مهيب الشامخ اللي صد تقريبا ثلاثة كرات سانحين للتسجيل من المنتخب البلجيكي، كرتين عن طريق دي بروين وكرة عن طريق تروسار. اليوم إذا نتابعوا اللقاء هذه ونرجع له بالتحليل الفني للمقابلة هذه مع صديق حسام التومي بعد نهاية المقابلة. أيضا باش تكون لنا متابعات رياضية أخرى، اليوم نحكو شوية على صعود المستقبل الرياضي من جاز الباب في كرة اليد إلى القسم الوطني ألف، استضافة لرئيس الجمعية وكذلك مدرب الفريق. بعد قليل يكون معنا زوز إن شاء الله في المباشر نحثوا على مسيرة الفريق هذا الموسم ومباركولو بالمناسبة الصعود. نبقى في مجاز الباب ونتحدث على كرة قدم، غدوة لقاء حاسم بالنسبة لفريق النادي المجازي من أجل البقاء أو الصعود أو النزول إلى الرابطة الثالثة المستوى الثاني، البقاء في الرابطة الثالثة المستوى الأول أو النزول. لقاء غدوة في الأربعاء في بير بوركبة ضد فريق النادي الرياضي الهلالي، باش يكون معنا مدرب الفريق مراد القاتري. نتحدث على التحضيرات والأجواء، والفريق موجود من البارح في مدينة الحمامات يواصل استعداداته لهذه المقابلة الهامة غدوة في الأربعاء متاع العشية. غدوة ختام البطولة بالنسبة لرابطة شمال غربي بالكاف، حظوظ الصعود بين زوز فرق المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة اللي يلعب في ميدان ضد هلال برق، وجمعية ساقي سيدي يوسف اللي تلعب في تستور. لقاءات مهمة غدوة من أجل الصعود، مستقبل برنوسة ينتظر أو ينتصر ولا ينتظر، وجمعية الساقية تنتصر وتنتظر عثرة لمستقبل برنوسة. هذا كل نتحدث عليه إن شاء الله في هذا الأستوديو المباشر. تحليلنا الفني كذلك مش يكون للقاء تونس وبلجيكا مع نهاية المقابلة بعد الأربعة مع المدرب حسام التومي، وأيضا نتحدث على الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد اللي الآن موجودة في الحمامات، وباش يكون معنا الصحفي زميلنا منير زوابي في أكثر تفاصيل حول هذه الجلسة وشكون اللي باش يفوز بين زوز قائمات كمال سنوسي أو كريم الهلالي بالفترة النيابية 2026-2030 بالنسبة لرئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد. تحياتي للزملاء اللي معنا في الهندسة التقنية لسعد بن عياد، في القاعة الفنية محمد أمين أبو بكري، وفي تأمين المكالمات الهاتفية مولدي الهميلي. نتواصل مع بعضنا في هذا الاستوديو المباشر حتى الساعة الخامسة مساء. نبدأ بنغم ثم استضافتنا الأولى للمستقبل الرياضي بمجاز الباب.

0: أهلا وسهلا بالجميع، نواصل معكم موعدنا في استوديو الرياضة كيف ما قدمنا والاستضافاتنا مشكور للمستقبل الرياضي بمجاز الباب اللي صعد للقسم الوطني ألف في كرة اليد الموسم القادم بعد مروره بمرحلة البلاي أوف حل ثالث الترتيب العام، معها كل مدنين صيادة وكذلك فريق سليمان، ويصعد في المركز الثالث وكان فاز في الجولة الأخيرة يوم الأربعاء على أولمبيك المكنين 32-27 بيركولو مرة أخرى. في المباشر معنا سي وليد بالطيب مدرب الفريق للحديث أكثر حول البطولة هذا الموسم وكيفاش كان المستوى العام للبطولة وكذلك حظوظ الفريق في الموسم القادم. سي وليد مساء الخير.
1: مساء الخير، مرحبا بكم ومرحبا بمتابعين إذاعة الكاف.
0: مرحبا بك أنت كذلك،
1: شكرا على الاستضافة.
0: من غير مزيح خويا، في البداية مبروك لكم الصعود، موسم مهم جدا بالنسبة لكم للعودة إلى قسم على الأقل في الأضواء ناس تنجم تتبعكم، قسم وطني ألف مش بعيد برش على قسم النخبة، ثم مستويات نجم تتقارب بين الزوز أقسام هذوما. لو ترجع بينا شوية للبطولة السنة، كيفاش عديتوها؟ المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، مرحلة البلاي أوف، وشنية ممكن أبرز الملاحظات اللي شفتوها في البطولة هذه؟
1: والله احنا في بدايه الموسم كنا عملنا اجتماع مع سي حلمي العمراني مع الهيئه المديره لمستقبل مجاز الباب، وكانت الاهداف المرسومه هو تحقيق الصعود والعوده الى قسم الوطني اليف المكانه الحقيقيه للنادي، وحطينا اهدافنا وحطينا الشروط وعملنا الانتدابات اللازمه ودي ريكروتمون سي بلاي. دونك بدينا في العمل. المرحله الاولى كانت بلاي اوف، كنا الهدف بتاعنا انه نتصحوا هذاك 3 بوينت بوليس، لكن الحظ ما مشاش معانا، لانه انا في المرحله هذيك جاتني فرصه انه باش نسافر للكوت ديفوار للالتحاق بتربص المدربين للحصول على الرخصه الدوليه اي اس اف بي، فصارت زله صغيره في الفريق، خسرنا زوج مباريات للاسف ما كنتش حاضر. دونك ترشحنا بنقطتين حوافز في اوليو دو 3 بوينت يعني، فهمت؟ دونك قعدنا قلنا لازمنا في مرحله البلاي اوف النقطه الضايعه هذيك نجيبوها ان شاء الله. انطلقت مرحله البلاي اوف وجابنا ربي في الصواب وعملنا نتائج باهيه خاصه خارج مجاز الباب، والنقطه المضيئه انه في مجاز الباب معناها ما عملنا حتى هزيمه.
0: نعم.
1: وترشحنا يعني وحققنا الصعود قبل 3 جولات. هذا ما جاش من فراغ يعني، مجهود عمل كامل مع الاطار الفني اللي معايا مع الاداره وفرت لنا جميع ظروف النجاح.
0: نعم.
1: هذا هو
0: بالنسبة ليكم موسم أكيد تحضروا به لبطولة القسم الوطني ألف، أكيد مستوى مش يكون أقوى، مش يكون مستوى قريب كيف ما قلنا من مستوى النخبة، يعني موسم قادم مش يكون فيه كذلك انتدابات تعزيزات جديدة، وأيضا حتى المقابلات مش يكون صعبة داخل وخارج مجاز الباب. بالنسبة ليكم موسم قادم كيفاش إن شاء الله باش يعيشوا فريق مستقبل مجاز الباب بناء على التحضيرات اللي مش يكون في هذه الصائفة لبداية الموسم؟
1: والله كالعادة زاد مع الهيئة المديرة نفقنا وكنا حاضرين نحن يعني من مرحلة البيوف هذه حاضرين الموسم القادم، احنا كان عندنا الهدف واضح يعني، عندنا دي ريكريتمون سي بلاي معناها ما ناش نكفروا من الانتدابات،
0: حاضرين يعني قائمة تعمل لعبية
1: ولا الباز متاع الفريق بتاعنا يعني محترم جدا، عندنا قائد الفريق سي نسيم العوجي هو لاعب منتخب كرة يد الشاطئية معناها لاعب ممتاز، عندنا عدة لاعبين شبان عندهم معناها امكانيات فنيه ممتازه.
0: نعم.
1: دونك لي ريكروتمون باش يكونوا سيبلي دو تروا ريكروتمون ماكسيموم، ونخدموا بالاهداف يعني اكور تيرم على لون تيرم. اكور تيرم انه الهدف الاول هو الترشح لمرحله البلاي اوف اللي هو ما تعرف الموسم القادم القسم الوطني باش تلعب على زوج مجموعات.
0: نعم.
1: مجموعه بالتقسيم الجغرافي يعني مجموعه تونس ولاطه القبلي ومجموعه الساحل والجنوب،
0: يعني انتم تكونوا في المجموعه الاولى تقريبا هكا؟
1: اكيد في مجموعه تونس والكابون. دونك احنا يلزمنا مطالبين بالترشح معناها للبلاي اوف، و لا بي تي في اون مونجون ان شاء الله الهدف يكون الصعود لملا
0: المجموعه. ممكن تعرفوا الانديه اللي مش يكونوا فيها سيس؟
1: اكيد اكيد اكيد، احنا مثلا في مجموعه تونس اكيد فما الملعب التونسي اللي نزل من قسم النخبه، فما النادي الرياضي بن زرتي، فما جرومبيلي اللي صعدت معانا، سليمان صعدت معانا، جرومبيلي باش تلعب توا البراج، فما الملعب النابلي، فما المستقبل مرسى، يعني براتيكمون نعرفوهم الجمعيات.
0: نعم.
1: به ان شاء الله نكونوا حاضرين بالقدام ان شاء الله.
0: اليوم الفريق حاضر في الجلسه العامه الانتخابيه للجامعه التونسيه لكره اليد سي وليد.
1: اكيد اكيد جدا
0: لذلك على ذيك خاطر سي سيد رئيس الجمعيه سي حلمي العمراني ما يهزش التليفون ممكن حاضر الان في الانتخابات على ذيك نعذروه كنا لصقنا معاه واكيد نعذروه نعذروه اللي حاضر. شنو انتظاراتكم من الجلسه العامه هذه باعتبار انه كره اليد تهمكم الانتخابات هذه جلسة عامة وفترة نيابية 4 سنين قادمين شنو الحاجات ممكن تطالبوا بها في المكتب الجامعي الجديد؟
1: والله أكثر حاجة نطالبوا بها في المكتب الجامعي اللي بشي إن شاء الله يربح الانتخابات هذه أنه يكون يتلهوا أكثر بالفورماسيون دو باز يعني التكوين القاعدي يكون يعطيه إمكانيات أكثر ويوفروا إمكانيات مادية أكثر للتكوين القاعدي اللي هو معناها الباز اللي بشي يوصلنا يعني لل باش نرجعوا لمكانتنا الحقيقية.
0: نعم.
1: وتبقى الأهم حاجة هي الإمكانيات المادية والاستشهار يعني إذا كان فماش المال قوي بالعمال اليوم أي مكتب جامعي باش يجي يخدم على الكوتي هذه كوتي المال كوتي توفير معناها سبونسور يعني المال هو قوي المعاون.
0: أكيد أكيد أكيد, أكيد. مهم جدا المال مهم جدا كذلك التكوين القاعدي. أنتم كفريق مستقبل جاز الباب شنو أحوالكم على مستوى الأصناف الشابة للفريق مستقبل المستقبل الرياضي بمجاز الباب أكيد في ولادات وصغار باش نبعدوا شوية على الانتدابات لأنه كي تجيب ولادك ممكن أقل مصروف من أنك تجيب ملاعبين من خارج الفريق.
1: أكيد والله شوف احنا على مستوى التكوين القاعدي نبدأ ونحكيه على مثلا صنف الأصغر أنا في الفريق الأكبر عندي 3 لاعبين صنف الأواسط وكيف لاعبين صنف الأصغر دونك أعطيناهم فرصتهم خاصة في البليوف احنا كنا في مرحلة معناها مريحة نوعا ما بعد ما حققنا الصعود قبل 3 و4 جولات أعطيناهم فرصة كبيرة باش يبرزوا والحقيقة متاع ربي الهيئة المديرة السنة وفرت يعني مدربين وعندها معناها شروط في المدربين انه يكون استاذ تربية بدنية يعني باش يوفر معناها ظروف معناها ظروف علمية مع يكون الفريق دونك والموسم القادم نفس الشيء باش يصير انتداب مدربين وحاصلين على الاستاذية يعني في نفس الوقت باش نحاولوا نخدموا على العمل القاعدي ونخليهم معناها الفريق الأكبر يطعم باللاعبين الصغار وهكا يوفر برشا إمكانيات مادية للنادي.
0: نعم ما توجدوش مشاكل ممكن على مستوى التدريبات في التوقيت خاصة لأنه مشكل كبير في التوقيت بالنسبة للرياضيين اللي يقرأوا سواء في المدارس أو في المعاهد الثانوية أو في المدارس الإعدادية يوجدوا برشا مشاكل في أنهم يدربوا خاصة الحصص المسائية.
1: هو اكيد على في المشكل هذا تتواجه فيه جميع الفرق التونسيه يعني التكوين باش يكون معناها على قاعده صحيحه يلزم يكون يتماشى مع توقيت الدراسه. توقيت الدراسه الحقيقه يعني صعيب برشا على الاولياء وعلى الطلاب اللي باش يتمرنوا في الحصص المسائيه ولكن احنا في مجلس الباب الحقيقه قاعدين نحاولوا نلقاو معناها الحلول اللازمه وخاصه تعرف انه فما فرع كره الطائره وفرع كره اليد النسائيه الحقيقة فما برنامج وفما تفاهم كبير بين جميع الفروع ما عندناش مشكلة من نوع هذا. المشكلة الوحيدة اللي قاعدين نواجهوا فيها هو في القاع المغطاة
0: هذا
1: إشكاليات كبيرة وإخلالات كبيرة خاصة في فصل الشتاء في فصل الشتاء ساعات نقعد يعني بالأسبوع كامل من غير تمرين السنة واجهنا مشكلة في مباراة جربة مرتين تأجل
0: تسرب مياه
1: تسرب مياه من السقف نتاع القاعة دونك هذه هي المشكلة الوحيدة اللي معنوا فيها نحن في مجلس الإدارة الحقيقة إذا كان نداء معناها من المنبر هذا للسلطة انه يدخلوا في اقرب وقت خاصة طوى في مرحلة تخصيص يعني ثم راحة انه الفترة دي استغلوها باش يحاولوا يحاولوا يصلحوا الاخلالات الموجودة في القاعة باش نعمل زي ما لقاوش كان يتبية تصور انت تقعد اسبوع من غير تدريب.
0: نعم
1: معناها مشكلة كبيرة برشا.
0: مشكلة كبيرة اكيد اكيد ان شاء الله يجدوا لها حل المسؤولين في ولاية باجة وتحديدا في بلدية مجاز الباب اصلاح القاعة حتى تكون جاهزة الموسم القادم كأحسن ما يكون للقاءات الفريق في البطولة بطولة القسم الوطني الف. العمل هذية عندكم برشا تحولات بعيدة سي سي سي, سي وليد الموسم القادم نحسوها اقرب شوية يعني الموسم الجاي مش تكون اقرب شوية التنقلات نتاعك؟
1: لا في المرحله الاولى تنجم تكون شويه لكن في المرحله الثانيه عندك تنقلات صعيبه برشا عندك مدنين اولمبيك مدنين عندك الشيحيه عندك جرمده في ولايه صفاقس
0: نعم.
1: هيبون في الساحل قصر هلال، حمام سوسة، نحاس سيادة على التنقلات، الحقيقة صعيبة برشا وتستوجب معناها إمكانيات مادية كبيرة برشا.
0: نعم.
1: إن شاء الله الإدارة تخدم على الكوتي هذا، وإن شاء الله السلطات معناها تقف معنا بالكدا
0: ونبدأ
1: مستشارين جدد، وإحنا أمانة كبيرة في المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والولاية المعتمدية البلدية باش الناس كل تتضافر مع بعضنا باش نحاولوا نرجعوا معناها الفريق نتاع الفريق و
0: أكيد. والفريق وصل حتى لعب نصف نهائي كأس تونس، كنا نقولنا مقابلتكم ضد الترجي، كنت ند للند مع فريق الترجي الرياضي في أحد المواسم في كأس تونس. آخر سؤال ليك سي وليد، مواصل إن شاء الله حسب الحديث نتاعك، يعني متفائل وتقريبا باش تواصل مع الفريق الموسم القادم إن شاء الله؟
1: والله شوف، أنا في بداية الموسم المقضي هذا كان الكونترام تاعي مع مستقبل الجذاب هو فيه معناها بند، معناها فيه بند أنه إذا كان حققت الصعود أنا نواصل مع الفريق،
0: هذا هو،
1: والحمد لله هو تحقق الصعود ومواصلين مع الفريق بنفس الستاف وإن شاء الله ربي يجيبنا في السويد.
0: ومهم جدا المواصلة هذه سواء هي مديرة وكذلك إطار تدريبي. أي إن شاء الله بالتوفيق ليك سي وليد، موفق إن شاء الله فريق المستقبل الرياضي مجاز الباب الموسم القادم في بطولة القسم الوطني ألف، وإن شاء الله نسمع عليكم كان الأخبار الباهي ونكون معاكم إن شاء الله في نقل مقابلات إن شاء الله البطولة في الموسم القادم. ونوجه تحية كذلك لسي محمد حلمي العمراني رئيس الجمعية الموجود تو في الحمامات في الجلسة العامة الانتخابية للجامعة، أكيد هو كان باش يكون معنا لكن الجلسة شديته شوية وما زالت متواصلة جلسة عام انتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد. مشكور جدا سي وليد وإن شاء الله نتابعوكم الموسم القادم.
1: يعطيك الصحة وشكرا.
0: شكرا بارك الله فيك. نواصلوا موعدنا دائما على موجة إذاعة الكيف، بعد شوية نتواصلوا ديما في مجاز الباب لكن مع فريق يلعب البراج غدوة، هو النادي الرياضي المجازي في كرة القدم من أجل البقاء في الرابطة الثالثة المستوى الأول. إن شاء الله كذلك يكون موفق. يكون معنا بعد شوية سي مراد القاتري مدرب الفريق. بل هذا نعطيكم نتيجة وقتية، لقاء تونس بلجيكا 3-0 شوط أول 1-0 عن طريق تروسار دقيقة 28، سجل الثاني دقيقة 53 دي كاتلير، والهدف الثالث منذ قليل كيفن دي بروين بعد ما كان اقصاء للاعبنا التونسي اسماعيل غربي في الدقيقه 62. تونس تلعب بعشرة ملاعبيه وبلجيكا مكتمله الصفوف مع تغييرات احدثها المدرب الفرنسي لمنتخب بلجيكا وكذلك تغييرات احدثها صبري اللموشي. 3-0 في 67 دقيقه النتيجه الوقتيه بين تونس وبلجيكا المنتخب البلجيكي.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا.

0: نواصل معكم موعدنا في استوديو الرياضة. ما زلت ربع ساعة لنهاية لقاء المنتخب التونسي والمنتخب البلجيكي، والنتيجة 3-0 للمنتخب البلجيكي، أهداف دقائق 28-53 و65 مع ورقة حمراء دقيقة 62 للإسماعيل الغربي. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مردود لحد الآن محير بالنسبة لمنتخبنا، هذا ما يأكده لنا إن شاء الله في المداخلة هذه صديقنا ومدرب فريق النادي الأهلي المجازي سي مراد القاتري معنا في المباشر. سي مراد مساء الخير.
1: مساء الخير اخويا، لاباس عليكم. مره مساء الخير مستمعين الكل، مستمعين مستمعي ذات الكيف.
0: مرحبا بك.
1: مرحبا بك، عايش
0: عايشك اخويا. قبل ما نبدو نتحدث على النادي الاهلي المجازي وتحضيراته لقاء غدوه، الى حد الان كيف شفت المقابله؟ مردود، نحن قلنا يعني كمتابعين انه المردود محير جدا، شوط اول وكذلك شوط ثاني، لحد الان ما زالت ربع ساعه.
1: والله المدرب عنده الحق باش يدور الافكتيف، خاطر باش يدخل في الرسميات ما عندوش مجال لازم يقطع الشك في امكانيات اللاعبيه الكل، وما ينجم يتاكد من هذاك من المباريات الرسميه وفي المستوى هذا باش يعرف كل واحد امكانياته. بالنسبه لي انا عادي انه يشرك المجموعه الكل باش يعرف امكانيات كل واحد. عنده مقابلات رسميه ما فيهاش معناها تقسمش على زوز، مقابلات كاس وكاس عالم مش كاي اي كاس. معناها اللي راه انا تلعب ضد المنتخب البلجيكي الأقوى نظريا وحسابيا وحتى نوعية اللاعبين في العالم من الثلاث الأوائل. أنا عادي باش ما تنجمش تجريه في النسق، ما تنجمش تلعب له بلوكو، ما تنجمش تطلع له فوق باش تحاول تسكر المساحات. الشواء نتاع الملاعبية هو اللي فرق شوية، معناها بغياب حنا باع للقلب النابض في الكيبيراسيون وفي معناها لورليور اللي نجم يعمل ترانزيسيون اوفنسيف وديفنسيف غايب، معناها يشوف في وجوه اخرين جديده عادي باش يشوف. بالنسبه للهزيمه ما تحشمناش المنتخب البلجيكي، في الرسميات ان شاء الله نشوفوا الوجه الرئيس الحقيقي للمنتخب. مدرب يشوف امكانيات حقيقيه للاعبيه، عنده الحق بنقص عددي ضد منتخب كيما هذا، لازم تكون معناها لاعب ناقص في ما يخليك تعاني معناها مقابله كامله في الوقت اللي مازال. بالنسبه لي انا المقابله عاديه تجريبيه، اكيد صبري لموسي باش ياخذ منها الايجابيات اكثر معناها ويصلح السلبيات بقدره ربي. وانا واحد من الناس متفائل للمنتخب في المباريات اللي جايه، خاطر الرسميات تختلف واللاعبيه اللي باش يلعبوا المقابلات الرسميه ما همش اللي يلعبوا كل شارك والكل عنده معناها 11 من لاعبي ظاهرين حسب رايي انا ظهرته سوى التشكيله الرئيسيه الرسميه بنسبه 99% بالنسبه لصبري لموسي. والمقابله القادمه اكيد معناها المقابله الجايه هي المقابله الاولى في التصفيات، ان شاء الله ربي يوفقنا باش نعملوا باركور باهي، نعملوا مقابلات باهي ويشرفوا ان شاء الله الاولاد، يشرفوا المنتخب التونسي والسوانتا الكل السنه فيهم ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا لك سي مراد، هذا تحليل بالنسبه للقاء تونس بلجيكا. ما تهمش النتيجه بقدر ما يهم المردود واصلاح السلبيات اللي كانت موجوده في هذه المقابلات الوديه، ولقاء النمسا واليوم لقاء المنتخب البلجيكي. سي مراد، نرجعوا للقاء الاهم بالنسبه لكم في الموسم، باش يكون غدوه ضد فريق النادي الرياضي الهلالي، لقاء من اجل البقاء في الرابطه الثالثه المستوى الاول في الحمامات انتوما يعني الفريق تقريبا. اللقاء باش يكون في بير بوراقبه غدوه الاربعاء نتاع العشيه. كيفاش كانت التحضيرات منذ القرعه اللي وقعت وعرفتوا المنافس نتاعكم في هذا البراج؟ كيفاش كانت التحضيرات لهذه المباراه؟
1: والله احنا من قبل ما تصير حتى القرعه، من اللي تاكدنا من معناها من اللي احنا باش نلعبوا البراج، كانت ثم احترازات في الاروقه في الجامعه. احنا كنا متهيئين وحاضرين رواحنا عشان ابو براج. دخلنا في تحضيرات حثيثه في المجاز، معناها طلعنا شويه نسق. تعرف لي انا كان جاتني فتره معناها فات شويه على الفريق شهرين، فهمني ولا عاودت رجعت واجب ومسؤوليه في الجمعيه وضم اولادي، رجعت معاهم باش نعاونهم بالامكانيات اللي نجمها من الخبره المتواضعه اللي عندي ان شاء الله نجم نعاونهم في المقابله هذه. دخلنا في الرسميات والجديات معناها منذ ثلاثة اسابيع توا من اللي فات البطوله وتعدينا لمرحله البراج. بالنسبه عملنا تربص مغلق توا تحضيري للمقابله، تنقلنا البارح لمدينه الحمامات، عملنا حصه تدريبيه في الملعب الرئيسي بير بورقبه، اليوم الصباح عملنا حصه ثانيه 10 نتاع الصباح. الاولاد مركزين في بيوتهم في النزل وان شاء الله ربي معناها الإدارة مشكورة وفرت لنا جميع سبل والراحة إن شاء الله. إن شاء الله الكورة عند اللاعبية عندنا إحنا إن شاء الله قوموا بواجبنا وغدوة إن شاء الله فرحوا الجزيرة كله تبقى الأمانة في بلاصتها إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: وهذا هو معناها بالنسبة للغدوة على الساعة السادسة الساعة الرابعة مساء تنطلق مباراة مهمة، مباراة كرة قدم اللي باش يكون مركز أكثر وانجاجي أكثر وعازم على خاطر اللي عنده روح قتالية أكثر في الملعب هو اللي باش يفوز بالمقابلة هذه.
0: نعم فريق نادي المجازي يعني حسب ما عدينا عديد المقابلات ليه سنة على موجات إذاعة الله كيف حكمت بعض الجزئيات في مقابلات خاصة على أرضية ميدان واللي خليته ممكن يوصل لمرحلة البراج، وإلا فإنه كان يعني على مستوى تقريبا في نفس المستوى تاع الفرق اللي في نفس الترتيب يعني من نادي مأكثر من اتحاد سليانة من محمدية من بير مشارقة تقريبا نفس المستوى.
1: نمشي معك، لا نمشي معك ابعد، انا مستوى النادي المجازي اعلى من هذا. انا نعطيك امثله، نادي الثلاثه الاوائل في الترتيب الاولمبيك الكاف اللي بالمناسبه معناها هنيو بصعود فريق محترم ومحترم جدا، مقابله وفات 0-0 في المجاز وقت اللي انا ما انطلقتش ما بديتش التحضيرات مع النادي المجازي، جيت في الجوله الخامسه ولا السادسه، كنا احنا افضل منه في برشا مناسبات في ردهات المقابله والخيان اللي جاوا عداوا المقابله يشهدوا على هذا. نجم الفحص معناها
0: متكلاسي ثالث
1: يحتل المرتبه الثالثه، كنا افضل منه على جميع المستويات بالطول والعرض، سيطرنا على المقابله وربحنا هدف مقابل صفر وكانت النتيجه تكون اعرض. نادي الدهماني معناها متمركز في المرتبه الثانيه، جزئيات بسيطه معناها كي تشوف الفرص الضايعه تحكي لك فرص راهي مؤكدة، مش معناها فرصة زعمة معناها تنجم تكون وما تنجمش ولو لا معناها فرص تهديفية وجه لوجه مباشرة مع الحارس نحن نضيعها معناها. كنا نحن الأفضل في الدهماني لكن تخسر مباراة المقابل وقت الدهماني تجيها شر فرصة باش تسجل لك بها هدف على كرة ثابتة وخطأ فردي وانت معناها تضيع ثلاثة وأربع فرص محققة للتهديف، فهمني ولا؟ معناها هذا كله يأكد ويثبت أنه النادي المجازي الترتيب فوسي مش صحيح، ظروف معينة كما حكيت أنت سياسك وجزئيات هي اللي حكمت في الترتيب هذا. تعرف النادي المجازي بدأ قبل جمعة ولا حتى أقل من جمعة من انطلاق الموسم، النتائج ما تجيش بالصدفة، فما عمل احنا قبلنا الهدف الرابع تو
0: اي يعني نشوفوا فيه يعني بطريقه ساذجه جدا في الدفاع تاع المنتخب الوطني التونسي.
1: فما رولاشمون زاد فما نحس في شويه فما رزن نتاع تعب نتاع في التحضيرات يمكن نسقطها على شويه خاطر الكومبيتيسيون تورنوا تحضيرها مش كيما تحضير مباريات تورنوا معناها نتاع كوب دي موند، كيما تحضيرها يختلف على مقابلات بطوله. ان شاء الله ربي يوفقنا، مش هذا المهم الاربعه نتيجة تسجل في التاريخ.
0: تمسش نفسيا يعني الملعبية ذهنيا في المقابلات الرسمية.
1: والله نفسانيا كي نحكي على ملعبية تلعب في المستوى العالي، تلعب في البطولة الفرنسية وتلعب في البطولة الألمانية على غير الصخيري والفاردي يعرفوا اللي هي معناها مقابلة تحضيرية، ويمكن ياسر معنويا إذا كان الناس معناها مورالهم طالع وناس عندها اوبجيكتيف تحب توصل يزيد يحفزهم
0: هذا هو
1: ديما هذه بس. واحنا على مدار التاريخ معناها انا نحكي لك على تجربتي متواضعة عمري كبير شويه تبع المنتخب الوطني من عام 78 معناها مش تو معناها كل ما دخلنا في مباريات وديه تحضيريه لاي كومبيتيسيون ونعملوا فيها معناها نتائج خايبه الا ونعمل تورنوا ممتازه والعكس تماما
0: والعكس هذا صحيح. نعم
1: كل ما نعملوا معناها مباريات رسميه ولو الدليل البطوله كوب افريقيا والبطوله العربيه قعدنا مع البرازيل وما ادراك من البرازيل وبعد معناها خرجنا من
0: الدور
1: الاول ومن الماتش مع سوريا معناها مش هذا المهم الرسميات خويا، وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفق المنتخب
0: ان شاء الله وربي يوفق
1: وانا عندي ان شاء الله مازال عندي امل نرجع لك
0: نرجع للمجازي
1: الترتيب غلط الجزئيات البسيطة اللي حكمت لو كان معناها ثم فريشور وثم تربص تحذيري وثم معناها لاعبية معناها حاضرين 100% كانت النتائج تكون أفضل من مرحلة الذهاب، وتعرف اللي مرحلة الذهاب معناها عندها قيمة كبيرة برشا على باقي مشوار البطولة، وذاك علاش معناها خسرنا برشا نقاط في مرحلة الذهاب، وهذا هو إن شاء الله نتعظم منه إن شاء الله النادي المجازي يربح الماتش هذايا ويبقى في مكانه أصلي.
0: إن شاء الله.
1: إذا كان نأكد لك خويا إذا كان المجاز معناها ربحت المقابلة هذه نأكد لك العام الجاي بتكون منافس رسمي للصعود للرابطة الثانية بقدرة ربي
0: بإذن الله.
1: يعني لأن المجموعة الموجودة في النادي طيبة وطيبة جدا، اللي كانوا التحضير المتأخر والانتدابات اللي ما كانتش معناها إمكانيات الجمعية المادية ما كانتش تسمح، وهيئة جديدة معناها هذوما كلهم على معطيات خلات النتائج تكون هكا، وإن شاء الله نمنعوا الموسم نتاعنا والعام الجاي معناها إذا كان عندنا حتى في البرنامج معناها مسطر، إذا كان نادي ما فاز في المقابلة هذه باش تكون راحة خفيفة نتاع 15 يوم معناها بعد المونديال مباشرة نبدو إن شاء الله
0: بإذن الله أكيد التحضير
1: نبدو في التحضير المبكر للموسم المقبل، حتى معناها كيلكو جور اللي موجودين على على على على الطاولة وحاكين فيهم باش يصير معناها
0: التعاقد
1: معاهم للالتحاق بالنادي الموسم المقبل، وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله خويا، وان شاء الله ان شاء الله شرف الجهه الكل
0: باذن الله
1: كامل، يعني النادي الجازي يمثل الشمال الغربي كله ان شاء الله انا تبقى في بلاصتها الامانه. نطلب من ربي توفيق ان شاء الله، واجبنا قمنا به، خدمنا كل شيء، ما خلينا حتى شيء للصدفه، حاضرين ارواحنا كما يلزم، تبقى الغدوه في المقابله بيني انا والملاعبيه في فوق الميدان ان شاء الله، ونقعد ونحقق المطلوب ان شاء الله
0: باذن الله. ان شاء الله موافقين سي مراد، بارك الله فيك، نتابعكم ان شاء الله غدوه، وان شاء الله نفرحوا مع النادي المجازي بس بالبقاء في الرابطه الثالثه المستوى الاول، كيف ما فرحنا مع مستقبل المجازي الباب في كره اليد بالصعود للقسم الوطني الالف. نباركوا ان شاء الله غدوه للمجازي البقاء، لانه مهم جدا يبقى في الرابطه الثالثه، لانه النزول اكيد مرحله مش تصعب شويه بالنسبه للفريق،
1: واكيد
0: صعب شويه حتى على الجماهير في المتابعه، وحتى على هيئه مديره، وعلى إطار فني على الملعبية، الناس كلها مش تكون يعني كبوة للفريق. إن شاء الله ما يستاهلش النادي المجازي يوصل للمستوى هذا، إن شاء الله بالتوفيق لكم سي مراد.
1: إن شاء الله إن شاء الله، بارك الله فيكم، مشكورين إن شاء الله، قاعد كيف ديما منورة، وإن شاء الله نحسن إلى أحسن،
0: بارك الله فيكم، موافقين إن شاء الله غدوة في لقاء النادي المجازي وفريق النادي الرياضي الهلالي البراج من أجل البقاء في الرابطة الثالثة المستوى الأول. نواصل معكم موعدنا في هذا الاستوديو المباشر بعد الساعة الرابعة باش نتابع وكذلك الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد مع صديقنا الصحفي المختص في كرة اليد منير زوابي، ونرجع كذلك بالتحليل الفني الكامل للقاء تونس مع بلجيكا. النتيجة أصبحت عريضة جدا، 5-0 في 88 دقيقة المقابلة، وانحلال تام بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، و كأنه استسلام للهزيمة هذه، الفرق قد يكون أكثر إن شاء الله، تبقى عند 5-0 لحد الآن. هدف دقائق 28 شوط الأول، هدف مقابل صفر، ثم رباعية في الشوط الثاني 53-65-86-87، وذكر منتخبنا يلعب من دقيقة 62 منقوص من لاعب اللي هو إسماعيل غربي اللي تم إقصاؤه في المباراة. نمشي للنغم ونرجع إن شاء الله بعد موجز الساعة الرابعة للأنبياء، وصل معكم هذا الأستوديو المباشر.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباقت، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: كل دي نجيب لك تتعشى
1: شويه
0: باهي. الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn. منصة جسور.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
5: تمام الرابعة زوالا هنا على موجاتنا.

الكاف. طابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا المواد الإخباري الموجز. أدى وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة ميدانية إلى مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة، وذلك في سياق زيارة ميدانية لمتابعة سير امتحان البكالوريا. واطلع الوزير على سير انطلاق عملية الإصلاح ومدى التقدم في مراحلها المتعاقبة واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة. انتظم اليوم بالمدرسة العليا لعلوم التمريض بالكاف يوما طبي إقليمي حول الأخطاء والمسؤولية الطبية، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين من ولاية الشمال الغربي، وذلك ببادرة من الجمعية التونسية للوقاية من المضادات الطبية وجمعية تونس للجميع بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف. وزعت دائرة الغابات بسليان اليوم شتلات غابية مقاومة للجفاف تم إنتاجها بمختلف منابت الجهة، وذلك لدعم التشجير وتعزيز الغطاء النباتي وتثمين الموارد البيئية، وذلك في إطار فعالية الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة. تولت مصالح والحرس الوطنية اليوم نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتين بالوسوسة لمخيم العامرة من ولاية صفاقس، وذلك في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الهجوم الإرهابي الذي نفذته عصابات المستوطنين المسلحين بحماية وأسناد من قوات الاحتلال الصهيوني على بلدة حوارة جنوب نابلس اليوم، وما رافقه من اعتداءات وحشية على المواطنين وممتلكاتهم ما أسفر عن إصابة 9 فلسطينيين على الأقل بجروح متفاوتة. وختاما، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن رصد 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي اليوم واعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا. شكرا على كرم المتابعة. الموعد الخبير القادم يأتيكم تمام 5 بإذن الله تعالى. اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. نرجو نواصل معكم استوديو رياضة دائما على موجات إذاعة الكاف حتى الساعة الخامسة مساء. نذكر لقاء المنتخب التونسي والمنتخب المنتخب البلجيكي, وفاز المنتخب البلجيكي بخمسة أهداف مقابل صفر. هدف تروسار دقيقة 28, اللاعب شارل في دقيقة 53, دي بروين دقيقة 65, دقيقة 86 دودي لوكوباكيو, كذلك باسكين في دقيقة 87, وورقة حمراء لإسماعيل غربي في دقيقة 62. لقاء نتيجته عريضة جدا, لكن يجب على المنتخب الوطني التونسي أن يتصرف بطريقة أفضل في بداية مقابلته في المونديال يوم 15 من جوان الجيري ضد المنتخب السويدي. أولى المقابلات مشكون في الساعة الثالثة صباحا في مدينة مونتيري المكسيكية. منتخبنا يرجع لتونس وغدوة يتحول إلى المكسيك للتحضير أكثر للمقابلة الأولى بالنسبة لهذا المونديال. إذن بشكون قراءة فنية لقاء المنتخب التونسي والمنتخب البلجيكي مع صديقنا المدرب حسام التومي موجود معنا في المباشر, بعد قليل يكون حاضر ونبدأ في قراءتنا لهذه المباراة كيف شافها المدرب حسام التومي. سي حسام مساء الخير.
1: مساء الخير كريم, مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي ذات كيف.
0: إذا تفرجت في المقابلة, شوط أول قبلنا فيه هدف, شوط ثاني انحلال تام وقبول لأربع أهداف. منتخبنا يعني بطريقة غريبة قبل الأهداف متاعه ضد المنتخب البلجيكي في المقابلة هذه. أنتم كفنيين كيفاش يعني أنت مدرب ويعني تعرف الخطط الفنية طريقة اللعب كيفاش كان ممكن نلعب ضد المنتخب البلجيكي, منتخب معروف على المستوى الهجومي والتنظيم وكذلك في وسط الميدان, نجوم كبار موجودين في أغلب الدوريات الأوروبية. إذن كيفاش شفت المقابلة وكيفاش ممكن نجم اللوم على المدرب صبري لموشي في المقابلة هذه؟
1: ربما باش نفاجئك أخوي كريم ونفاجئ كيف مستمعين أن المقابلة هذه معناها ما تنجم تستخلص منها حد شيء, لأنه بيتوتر من التشكيلة. التشكيلة في مباراة ودية كانت آخر مقابلة تحضير لكأس العالم, ما هيش مباراة ودية معناها منفردة في إن جورني فيفا باش تجرب ولا تشوف اللاعبين, لأنه كي راهو تشكيلة راهو معناها تشكيلة مغايرة جملة ولا مغايرة على مقابلة النمسا ولا مغايرة معناها على التحضيرات اللي باش تكون معناها, لأنه نستبعد بنسبة 100% باش تكون التشكيلة هذه معناها موجود منها 50 و60% في المقابلة الافتتاحية معناها الأولى لكأس العالم.
0: نعم.
1: من ربما في ال 15 دقيقة الأولى كان فما فكرة واضحة إنه معناها فما بلوك كومباكت معناها ما بين أول لاعب وآخر لاعب, معناها ما تجاوزش المسافة معناها 20-25 متر. بعد ربما الغالط اللي لوم عليه على الناخب الوطني إنه توظيف اللاعبين, ربما فكرة موجودة من اللاعبين ما همش هما اللي كانوا موجودين. بعد معناها 20 ولا 15 دقيقة الأولى من الشوط الأول معناها رينا انحلالتين, رينا معناها اللاعبين معناها يجروا في أماكن ما همش عارفين الواحد معناها وين يجروا, خاصة كي يشوفوا المنتخب البلجيكي انه يستعمل برشا معناها المساحات الضيقة, يستعمل معناها الكورة ولا التمريرات ما تتمش وين واقفين اللاعبين, تتم في المساحات الفارغة واللاعبين هي تتحرك للكورة, رينا معناها انحلالتين. زد على ذلك معناها ربما الناخب الوطني معناها ان شاء الله واحنا نطلبوا انه ما يكونش اليوم خسر لاعبين مش مقابلة, شوفوا على المستوى الذهني, شوفوا وجود العياري. العياري روى عادة معناها المدرب ولا الناخب الوطني ديما يحاول باش يوضع اللاعبين معناها في ولا يوفر لهم الظروف الطيبة باش يخرج منهم معناها لماكسيموم ولا باش يخلي اللاعب يعطيه بنسبة 100%. شفنا معناها العياري اليوم ما يتكملش معناها مع آدم عروس اللي بالمناسبة زاد لاعب في سن 21 سنة تغيروا المركز نتاعه, وانت معناها في منتخب وطني معناها عندك معناها
0: الاختيار,
1: عندك الاختيار وعندك زوج لاعبين معناها في المركز هذاك, جي لاعب معناها في سن 21 سنة تخرجوا من المركز نتاعه. هذا اللي رينا معناها التشنج بتاع خليل العياري معناها في الشوط الأول اللي معناها اصدر الناخب الوطني انه باش يخرج. بعد صراحة رينا اختيارات غريبة واختيارات معناها كما قلت لك معناها الناخب الوطني ربما يتعامل معها على أساس مقابلة ودية منفردة بعيدة في إن جورني فيفا, ما تعاملش معها معناها على أساس آخر مقابلة للتحضير لدخول مسابقة كأس العالم. فهمت كيف هذه خلى الاختيارات ما تكون غريبة. اليوم كما قلنا معناها نتيجة ثقيلة على المنتخب, اليوم فما برشا كلام ولكن خلوه نحتفظوا به اللي خاصة باش ما نزيدوش نحطوا ضغط على المنتخب التونسي ولا على الإطار الموجود مع المنتخب التونسي قبل معناها 15 يوم من انطلاق البطولة. كنا نحدده لو كان ما تمتش معناها اذا كان كنا نعرفه والا الناخب الوطني كان يعرف انه باش يتعامل مع المقابله هذه باللي في كتيف هذا والا معناها بالاختيارات هذه كان من المفروض انه ما يتمش برمجتها
0: نلعبوا ضد فريق يعني اقل مستوى من منتخب بلجيكي خير من نلعبوا ضد منتخب قوي. يعني هزيمه تكون كبيره ضد منتخب قوي مقارنه بمقابلات يعني تحضيريه ممكن نجربوا فيها اكثر.
1: سي كريم صحيح كلامك، لكن وقتاش اذا كان رينا معناها المنتخب الوطني ولا كيما المنتخبات الكل معناها بنسبه 7 أسماء ربما معناها المقابله الاخيره يكونوا فيها على الاقل 8 لاعبين اساسيين تكون موجودين في اول مقابله. احنا ما ريناش ربما متاكدين منه 3 أو 4 لاعبين كي راهو معناها مهيب الشامخ المقابله الثالثه على التوالي معناها تم ترسيمه كحارس اساسي اللي نتصور معناها اذا كان ما تكونش فما معناها عوامل خارجيه وربي يستر معناها
0: ان شاء الله
1: نبات يكون موجود. رينا الديو معناها عمر رقيق ومنصر طالبي اللي المقابله الثانيه على التوالي كانوا موجودين. الباقي الكل رينا ولياس الصخيري في وسط الميدان. البقية رينا تغييرات بالجملة معناها ال 11 فما 4 لاعبين معناها اللي ينجموا يكونوا معناها موجودين في المقابلة الأولى. 2 معناها فما ربما باش نربطوا مع مقابلة النمسا اللي هو فما تغيير حاصل معناها بين ديو عمر رقيق ومنصر الطالبي اللي نحن نشوفوا منصر الطالبي معناها في الزوج مقابلة هذه معناها بريسك لاعب عادي ماهوش قد من امكانياته لكن تغيير المركز بتاعه خاصة اني كراه في الخمس وست سنوات الفارطة معناها يلعب معناها محور دفاع على الجهة اليسرى اليوم حتى من اللي ريبير بتاعه معناها ضايعين حتى كي باش ندخلوا حتى في امور علمية ولا فيزيولوجية حتى في علم الحركة معناها حتى في اللي موفمون بتاعه رزانوا برشا فهمت كيفاش لانه تم معناها في المقابلة الثانية وما يخدمش برشا في البوستا ذيك عنده برشا كيكسوها في فريقه ولا في المنتخب الوطني معناها ما لعبش في البوستا ذيك ربما فهمت كيفاش رؤية الناخب الوطني ان يكونوا مازال عندنا 15 يوم ان شاء الله معناها نديركوا الاخطاء هذيا وخاصة انه تو معناها كانت ثم فرصة معناها انه المنتخب الوطني بصفة عامة باش يخدم في اريحية اليوم الناخب الوطني ولا المنتخب الوطني تحط عليه ضغط من الناحية لانه باش يخلي الناس الكل تنتقد والناس الكل تتحدث على الاختيار تاع المقابلة الاخيرة اللي تكون هي عادة معناها الوجه تقريبا 60-70% من اللي باش يكون موجود في كأس العالم. الناخب الوطني اليوم عنده راية أخرى شايفة معناها سير تيران شايف الحاجات موجودة معناها في المقابلة الأخرى إن شاء الله معناها الانطلاقة في كأس العالم والمقابلة الأولى باش تكون يوم 15 تكون معناها بردة فعل مغايرة مقابلة اليوم وباختيارات منطقية
0: واضح
1: بين ظفرين نقولوا منطقية مقارنة بإمكانيات المنتخب وباللاعبين الموجودين في المنتخب.
0: نعم نجم نقولوا حسب رأيك التشكيلة اللي لعبت ضد النمسا قد تكون بنسبة 90% هي التشكيلة المشكونة في اللقاء الأول ضد السويد.
1: ما نجمش نخرج من الاختيارات هذيك باش تكون بنسبة 90-95% خاصة تشوفوا حتى التغييرات اليوم خاصة نزيد التغييرات معناها التغيير بتاع فراس شواط اللي صحيح تو ربما باش نتخلصوا من المقابلة هذه باش نحكوا على التحضير معناها نسق التحضيرات معناها للمقابلة الأولى ربما كنا نحدوا صحيح فما حمل تدريبي معناها في الليسيون دونتينمون صار كنا نحدوا ما تبدا بالتشكيلة الأساسية ولا الفكرة اللي موجودة في مخك معناها وماهوش عيب إذا كان اللاعب ما يتحملش أكثر من 30 دقيقة يلعب 30 دقيقة الأولى ومن بعد يخرج
0: مثابس
1: ربما كنت تجربوا معناها منذ انطلاق المقابلة الناخب الوطني ربما عنده فكرة أخرى نحترموها اليوم هزيمة للنسيان وصراحة دعوة معناها حتى للناس الكل حتى باش نكونوا إيجابيين للمقابلة هذه صحيح معناها هزيمة ثقيلة وتاريخيا ربما من 50 سنة ولا 55 سنة ما صارتش للمنتخب أنها تم ب5-0 تو معلومة كان نكونوا وراء المنتخب والتقييم ولا الحديث بقية بعد كأس العالم.
0: نعم الرؤية الفنية متاع المدرب كذلك ما كانتش واضحة في المقابلة شفنا في لقطة على الأقل متاع الهدف الأول المنتخب البلجيكي يعني 8 ملاعبية يمشوا للمهاجم دوكو ويخلوا 4 ملاعبية وجها لوجه مع مدافع آخر تونسي يعني فوضى كبيرة يعني تخلي 4 ملاعبية مع ملاعبي و8 يمشوا ملاعبي واحد اللي هو باش يوزع الكرة يعني ما شفناهاش يعني ياسر حتى في الأندية هذه
1: صحيح سي كريم، لانه اذا كان باش نحلوا تكتيكيا اخطاء بالجمله، وربما نفس الاخطاء راهي صارت في مقابله النمسا. هاو ما فيك معنا حاجه في مقابله النمسا. المنتخب التونسي والمقابله تاع اليوم عنده مشكل كبير في الخط الثاني مقارنه بالكوره، لانه كي حتى كي يشوفوا قبل الهدف راهو الفرستين ولا الثلاثه اللي يجوا المنتخب البلجيكي معناها قبل تسجيل الهدف راهي كانت معناها من الاطراف ثم الاستعمال الخط الثاني، اللي الخط الثاني عاده يكون معناها فارغ وغير محاصر معناها لاعبي المنتخب التونسي، لانه كيرينا معناها حتى لاعبي وسط الميدان اليوم كي تجازف معناها بالحاج محمود لانه يحب يلعب الكوره ويصنع معناها اللعب وتخلي الياس الصغيري وحده، وديما معناها رينا الياس الصغيري في زوج ولا ثلاثه لاعبين معناها موجودين في الخط الثاني اللي صار فيه برشا مشاكل المنتخب التونسي. كي نشوفوا مثلا الزوز اهرى نتاعك صحيح ربما كنت تنجم تتعامل معناها زوز اهرى نتاعك معناها وبانت ان هي تعليمات انهم باش يدخلوا معناها الوسط الميدان الوسط محور الدفاع ويخلوا معناها فهمت كيفاش لاعبي الاطراف نتاع المنتخب البلجيكي اللي هما قويين معناها محاصرين بالاجنحه نتاع المنتخب التونسي اللي صراحه ما يملكوش الاليات الدفاعيه.
0: نعم.
1: لانه في الوضعيه هذيك معناها تحبذ باش يكون موجود معاهم لاعب يملك الاليات الدفاعيه وشوف وشوف معناها ينجم معناها ينجم معناها ينافس ولا ينجم يسكر لك معناها نقطة القوة هذيك ولا، لأنه عادة في كرة القدم أنه لاعب الأطراف يبحثوا باش يكونوا في رجل ضد رجل معناها يلوجوا على الوضعية هذيك، والفريق المدافع معناها ديما يحاول باش ما يخليش معناها فهمتيش رجل لرجل ديما يخلق التفوق العادي. احنا اليوم صراحة رينا زوز أظهر تاع المنتخب التونسي واللي هي على مدى مقابلة كاملة معناها يلموا الداخل معناها الوسط المحور الدفاع يخلوا لاعبي الأطراف هما المواجهين المباشرين معناها اللاعبي الأروقة نتاع المنتخب البلجيكي واللي صراحة ما نعمل لنا مشكلة كبيرة لأنه كما كورتين ولا زي حتى في الشوط الثاني معناها قبل تسجيل هدف ثاني راورينا إيد معروس اللي ما لوموش عليه برشا الكبير راهو جناح نتاع المنتخب البلجيكي حامل الكورة وداخل منطقة 16 متر و50 وإيد معروس مازال يوخر معناها الثاني مازال بعيد عليه يوخر الثاني إنه باش يهاجموا معناها البرة من منطقة 16 متر و50
0: اثنين.
1: فما برشا تحاليل ان شاء الله المنتخب معناها الناخب الوطني ولا الاطار الفني صحيح ينحي معناها الهزيمه ولا ينحي المردود، ولكن يستخلص العبر ويستخلص الاخطاء اللي صارت الاخطاء التكتيكيه في تمركز اللاعبين والا في طريقه معامله مع حامل الكوره.
0: نعم.
1: كيف موجود
0: به سي حسام منذ قليل قبل الساعة الرابعة كان معي سي مراد القاتري أكد يعني ممكن ملحوظة يعني عشناها حتى سابقا مع المنتخب التونسي، كل ما يعمل مقابلات خايبة ويقبل برشا أهداف في المقابلات الودية في المقابلات الرسمية يكون أحسن، يعني شفناه هذا وشفنا حتى في آخر منافسة لينا في كأس العرب لعبنا ضد المنتخب البرازيلي تعادلنا معاه وبعد مشينا بمردود كارثي في مباراة البطولة الأفريقية وكذلك كأس العرب. ترش معي أن هزيمة هذه قد تكون هي حاجة إيجابية للمنتخب الوطني التونسي في المنافسة هذه كأس العالم بإذن الله؟
1: بالتفائل ولا بالتاريخ صحيح، لكن من المؤكد انه الهزيمه هذه ولا المردود اليوم ماهوش باش يكون موجود في كاس العالم. علاش؟ لانه كنا نحكوا لانه حتى التشكيله الاساسيه ماهيش باش تكون هي الموجوده، ربما باش تكون فيها سته ولا سبعه تغييرات ما يجب تكون موجود وقتاش كنا النجم ومعناها حتى ما نتفائلوش شوي اللي كانت التشكيلة الرئيسية، وهذا معناها اللي هي جرنا الاستنتاج ربما الناخب الوطني معناها في قراءته قبل مقابلة بلجيكا خمم في الحاجات هذه يقول لك منتخب بلجيكي قوي وتصير هزيمة يقول لك بعناصر غير أساسية خير من تصير هزيمة بعناصر أساسية ونحط الفريق كامل في ضغط.
0: نعم.
1: ربما وبنسبة كبيرة تكون هذيك القراءة كيفاش، وهو من المؤكد انه باش يكون المردود تاع المنتخب التونسي والا التشكيله الاساسيه المردود كيف سواء الفردي والا الجماعي تاع المنتخب التونسي وتحضير المقابله الاولى ولا كيفيه معناها باش كيفاش بتصير المقابله الاولى باش يكون احسن مقابله اليوم برشا
0: باذن الله. باذن الله يعني ان شاء الله نبدو متفائلين في المقابلات تاع المنتخب. المقابله الاولى هي المفتاح بالنسبه لمونديال امريكا كندا والمكسيك 2026 ضد المنتخب السويدي، نذكر الثالثة صباحا لقاء تونس والسويد يوم الاثنين مقبل 15 من جوان الجاري. شكرا لك سي حسام على قبولك الدعوة وتحليلك للقاء المنتخب التونسي والمنتخب البلجيكي، موفق إن شاء الله في العمل متاعك وإن شاء الله نتقابلوا في تحليل أخرى لمقابلة منتخبنا في هذا المونديال القادم. شكرا لك سي حسام.
1: مشكور خويا كريم.
0: بارك الله فيك، نواصل معكم موعدنا في استوديو الرياضة قراءة لمقابلة غدوة في الرابطة الجهوي للشمال الغربي بالكاف، جولة أخيرة غدوة باش نتعرفوا على الفريق اللي مش يصعد للرابطة الثالثة المستوى الثاني بين مستقبل هذه كيف برنوسة وفريق جمعية سقيط سيدي يوسف. في لقاية غدوة زوز مقابلات باش يكون فيها الرهان على الصعود، جمعية سيقي تحول لقاء البرق التسوري في تسور ماضي ثلاثة، ولقاء ثاني في ملعب الكيف بين المستقبل هذه كيف برنوسة وهلال برقو. المستقبل هذه كيف برنوسة يفوز دون أن ينتظر نتيجة البرق التسوري وجمعية سقيط سيدي يوسف، بينما جمعية سقيط سيدي يوسف تفوز في تسور وتنتظر التعادل أو الهزيمة لمستقبل برنوسة للصعود. يعني الرهان مش يكون كبير في زوز مقابلات إن شاء الله غدوة، منقولين على موجات إذاعة كيف. نذكر فقط انسحاب نجم تجريبي من لقاء العروسة وانسحاب زوز فرق جريسة والقلعة الخصبة من لقاهم اللي كان مفروض يتلعب اليوم في ملعب جريسة، ولقاء غدوة باش يدور في ملعب الكريم بين نادي سيدي برويس وكسرة الرياضية. في كرة اليد ومبروك نقولوها لكريم الهلالي مدة نيابية جديدة في رئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد. انتخابات جرات وانتهت النتائج نتاعها منذ قليل، تم الفرز و 87 صوت بالنسبة لكريم الهلالي، 34 لكمال السنوسي، ورقة ملغاة. بالتالي كريم الهلالي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد للمدة النيابية 2026-2030. بعد شوي إن شاء الله يكون معايا صديقنا الصحفي منير الزوابي للحديث أكثر عن الأجواء كيفاش كانت في هذه الجلسة العامة الانتخابية. بعد نغم ثم راجعين.

إذا نواصل معكم موعدنا في استوديو رياضة باش نكمل معكم بحوصلة لكل ما جرى اليوم على الساحة الرياضية. اليوم جلسة عامة انتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد ورسميا قائمة الاستمرار والاستمرارية والنجاح بقيادة السيد كريم الهليلي رئيس الحالي للجامعة التونسية لكرة اليد تواصل للفترة النيابية 2026-2030. الانتخابات جرات وفازت ب 87 صوت مقابل 34 لقائمة السيد كمال السنوسي. مبروك مرة أخرى للسيد كريم الهليلي وصلت لرئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد. في كرة القدم المنتخب التونسي انهزم اليوم في لقاء ودي أمام المنتخب البلجيكي 5-0 قبل تحول يوم غد إلى المكسيك للانطلاق في التحضير الخاص بالمونديال مشكون في مدينة مونتيري المكسيكية، وأول لقاء يوم الاثنين 15 جوان ضد المنتخب السويدي. منتخب أقل من 23 عام غدوة ثالث مقابلته في دورة طولون الدولية ضد المنتخب الصيني. منتخبنا كان فاز على الكونغو الديمقراطية 3-0 وانهزم البارح ضد السعودية 3-1. منتخبنا يشارك بمنتخب أقل من 23 عام، بقية المنتخبات إما منتخب أقل من 20 عام أو أقل من 21 عام أو كذلك بمنتخب 19 عام كيف المنتخب الكولومبي في هذه البطولة، وهو آخر الترتيب بصفر من النقاط. منتخبنا عنده 3 نقاط مع الكونغو الديمقراطية لعب 2 مقابلات، والصين والسعودية 6 نقاط من 3 مقابلات، كولومبيا بصفر من النقاط. نتحدث على المقابلات الودية التحضيرية لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك اليوم في 7:15 البرتغال شيلي، 7:30 أمريكا مع ألمانيا، 8 سويسرا أستراليا بانما مع البوسنة والهرسك، 9 بوليفيا اسكتلندا، الرأس الأخضر مع برمودا، إنجلترا مع نيوزيلندا، 9 كذلك المنتخب القطري مع سلفادور، وال11 نقاط كبير بين البرازيل ومصر، ونفس التوقيت تركيا تلعب ضد المنتخب الفنزويلية. في الكرة الصفراء بطولة رولان غاروس والدور النهائي للفتيات منذ تقريبا نصف ساعة وأكثر شوية انتهت المقابلة النهائية بفوز الروسية ميرا أندريفا على البولونية ماي تشفالينسكا بمجموعتين مقابل 0، وأول بطولة كبرى تفوز بها الروسية ميرا أندريفا 6-3-6-2 في المقابلة هذه. غدوة انتابعوا لقاء الرجال ولقاء للمتابعة بين كوبولي الإيطالي مصنف 14 على العالم وزفيريف الألماني مصنف 3 على العالم اللي يعني في طريق مفتوح بعد خروج كل من إيسنر وكذلك جوكوفيتش وأيضا خروج فونسيكا من الأدوار السابقة للبطولة. إذن زفيريف على الورق مرشح للفوز بالبطولة، لكن حذاري من مفاجآت الإيطاليين في هذه البطولة. بطولة رولان غاروس فلافيو كوبولي غدوة ضد ألكسندر زفيريف في الساعة 2 في نهائي بطولة رولان غاروس للتنس. هكا وصلنا مع بعضنا لنهاية هذا الموعد من استوديو الرياضة. بديناه من ماضي 3 لحدود هذا التوقيت، بعد 5 تكون معكم زميلتي كريمة الكسوري في كريمة شو تتواصل معكم دائما على موجات إذاعة الكيف. شكرا لزميل لسعد بن عياد، محمدين أمين أبو بكري في الهندسة التقنية، ومولدي الهميلي في تأمين المكالمات الهاتفية. ملتقانا إن شاء الله غدوة في أخبارنا الرياضية الصباحية. إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: مساء الخير، تمام الخامسة هنا بإذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أدى وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة ميدانية إلى مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة، وذلك في سياق زيارات المتابعة الميدانية لسير امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية. وطلع الوزير على سير انطلاق عمليات الإصلاح ومدى التقدم في مراحلها المتعاقبة واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة، فضلا عن الجاهزية اللوجستية والبشرية لمركز التجميع وتوفر ظروف العمل الملائمة حسب ما جاء في بلاغ وزارة التربية. دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي التي ستنعقد من 22 إلى 27 من جوان الجاري

0: بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر. انتظم اليوم بالمدرسة العليا لعلوم التمريض بالكاف يوم طبي إقليمي حول الأخطاء والمسؤولية الطبية، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين من ولاية الشمال الغربي، وذلك ببادرة الجمعية التونسية للوقاية من المضادات الطبية وجمعية تونس للجميع، وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف. يحتضن مركب الطفولة بالقصور اليوم وغدا ملتقى الطفل والمربي تحت شعار معا نحو تكنولوجيا ذكية وآمنة، والذي يتضمن أنشطة تطبيقية ومداخلات، وذلك بإشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بالكاف. وزعت دائرة الغابات بسليان اليوم شتلات غابية مقاومة للجفاف تم إنتاجها بمختلف منابت الجهة، وذلك لدعم التشجير وتعزيز الغطاء النباتي وتثمير الموارد البيئية في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة. تولت مصالح الحرس الوطني اليوم نقل أكثر من 210 من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. في الشرق الأوسط استشهد 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب 15 آخرون على الأقل اليوم في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام 6، والآن نحيل المزدح مباشرة ونرحب بالزميلة كريمة الكسوري. مساء النور كريمة.
1: مساء الورد والفل والياسمين سليف، تحية طيبة ليك ولكل أصدقائنا ومستمعي إذاعتنا في كل مكان. تحية لأوفيائنا، لكل من يلتقط موجاتنا في هذه الآونة. شكرا لك سليف، يعطيك الصحة،
2: إن شاء الله تكونوا بخير. أجواء الكواليس
1: الأجواء كلها
2: ما باش نقول
1: محلاها
2: سليف. محلاها ديما ما شاء الله عليك،
1: يعيشك سليف،
2: روحك خفيفة وأنا سيب المستمع.
1: إن شاء الله إن شاء الله نقضيهم مع بعضنا وأنت في الاجتماع معنا سليف إن شاء الله في الأخبار كالعادة في تأمين كل النشرات الإخبارية والمواعيد الإخبارية إن شاء الله مع برشا أخبار ومتابعات. نتصور قسم الأخبار كالعادة خلية نتاع نشاط وحيوية ما شاء الله،
2: والحمد لله إن شاء الله نكونوا في مستوى مستمعينا خاصة في الشمال الغربي
1: إن شاء الله. شكرا لك سليف، يعطيك الصحة، تحية طيبة ليك سليف. وإحنا نواصلوا موعدنا معكم أصدقائي صديقاتي في بداية المشوار، خلينا نقولوا أهلا وسهلا مرحبا في لقاء كريمة شو.
3: كريمة شو
4: مع كريمة.

0: ديما شو الجو يبدا تواه ضحك حكايات مفاجئات كل سبت معاكم إذاعة الكيف ما تفوتوش الرونديفو
1: ونقولوا لكل أصدقائنا مستمعينا وفينا أهلا وسهلا مرحبا بكم في لقاء كريم الشو اللي ينطلق معكم من 5 حتى 8 3 سوايع من الأجواء من الإقاعات من الأخبار من المتابعات من المحطات الخارجية من الأركان القارة مع إكيب كلها حاضرة وجاهزة معكم لتأمين عشوية السبت 5 على 5 إن شاء الله من توا حتى 8. خليني نقول مساء النور، اهلا وسهلا مرحبا بيك لسعد بن عياد اليوم اللي رافقني اليوم على اجهزه الكونسوليت. كيف كيف تحيه كبيره لزميلي محمد امين ابو بكري معنا اليوم امين في مراقبه البث من غرفه فنيه مركزيه الرقميه. أجمل التحيات لزميلنا مولدي الهميلي العشية معنا في تأمين خدماتنا الهاتفية، وشكر خاص جدا اليوم لسي نبيل العرفاوي معانا اليوم بإشراف مباشر من الديجيتال من صفحتنا الرسمية في تأمين مختلف إيقاعاتنا من بوابة إذاعة الكيف. وكالعادة ميكروفونيا في إعداد وتقديم المشوار صديقتكم بعد إذنكم كريمة الكسوري تدعوكم بكل محبة هذه الأمسية باش تقضيوا معانا أوقات جد جد شوقة إن شاء الله على موجود وأثير إذاعة الكيف. بعد شوية ألايون كالعادة موضوع يهمكم يهم الشباب خاصة، ما ننساش في دارنا واليوم استضافة لدار الشباب بنبر إن شاء الله باش يكون معانا سي ذكر السلمي مدير دار الشباب باش يعطينا فكرة على نشاطهم هذه الآونة وإن شاء الله المنتظرة بإذن الله في الفترة القريبة القادمة. الستة ودرجين بعد نشرتنا الإخبارية الثالثة متأمين زملائي من قسم الأخبار باش يكونوا معانا المختصة في التجميل رؤية اليوم رؤية باش تحكي لنا على موضوع مهم برشا يهم خاصة الأفراح والأعراس والمناسبات واللي هو احنا أمام صائفة إن شاء الله تنتظرنا باش تحكي لنا برشا على حاجات تهم العرائس. دونك انتوما اللي تسمعوا فينا وعندكم عرس سنة تنتظرونا بعد الستة ودرجين إن شاء الله على موجات إذاعة الكيف. الستة ونص شكون يطلع علينا؟ يطلع علينا الشيف محمود. ايش باش نطيبوا غدوة ودبرتنا اللي اصبحت من اشهى واحلى وادق معناها الفقرات في لقانا لانه برشا يتبعوا فيها وبرشا ينتظروها من تونس وخارج معناها تونس ينتظروا الشيف محمود شنو باش يعطينا من الغدوة ان شاء الله. اليوم بوان روت باش تكون حاجة سبيسيال على الاخر باش تكون ان شاء الله في جولة بمدينة الكيف باش تكون مع زميلي توفيق الشيرني مع السيد الكاتب عام بلدية الكيف اللي باش يتوجهوا خاصة اليوم يعطيونا فكرة على مخفضات السرعة اللي تم معناها ازالتها مؤخرا وين وصلت. فما اليوم زيدا مشروع نتاع لون روبي انطلق رسميا بمدينة الكيف باش نشوفوا وين بالضبط المشاريع هذه وين باش نسألوا شوية أسئلة زيدة تهم خاصة النظافة والعناية بالبيئة والأوساخ ربما الموجودة الفضلات اللي نشوفوا فيها في برشا أماكن في الكيف. دونك انتظرونا في بوان روت مع توفيق اليوم مباشرة من مدينة الكيف 7 ودرجين. دونك هذه المنيو تاعنا بالنسبة لليوم في كريمة شو مع إيقاعات عالمية وإفريقية واللي تحبوا أنتوما من كل الأنماط الموسيقية جديد وقديم اليوم معاكم في لقانا. دونك تبدلوش الموجة بقاو مع الراديو كيف.

نرجع معكم. اهلا وسهلا مرحبا بكم اصدقائي صديقاتي، تحيه طيبه للاوفي والناس اللي التحقوا بنا الان على موجات اذاعه الكيف الاون. اليوم يتعذر على عزيز يكون معنا، ولكن ما ننساش انه برشا اصدقاء مغرومين بالربريكة ذي وينتظرونا. انا ارتقيت انه نتحدث اليوم على موضوع يهم خاصه الفتره هذه تلامذه الكل، تلامذه البكالوريا بصفه خاصه اللي هما توا يجتازوا الامتحانات. ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله بالنجاح ليهم الكل، ان شاء الله تعمل فرحة في نهاية هذه السنة الدراسية في أغلب البيوت، لأنه نعرف برشا يعني راو الأسرة، والأسرة معناها مش الأسرة الصغيرة كهول، الأسرة الموسعة، الجيران، العائلات الكلها كيبدا فما تلميذ في البكالوريا، تبدأ الناس كلها متحفزة تنتظر. إن شاء الله إن شاء الله أنا نقول إن شاء الله كلكم تفرحوا، كلكم وليداتكم ينجحوا السنة. ولكن على أول حبيت نتحدث على جانب مهم جدا جدا، نعرفوا انها مرحله مهمه في المسار الدراسي، نقله نوعيه من الدراسه الاساسيه، معناها باش ننتقلوا لمرحله اخرى بالكل اللي هي الجامعه. لكن وهي زاده راهي فرصه زاده مثال، هي تقييم باش نشوفوا كل تلميذ هذيك شنو تعلم، شنو قرا، المعارف اللي اكتسبها، المهارات اللي اكتسبها طوال السنه الدراسيه. لكن برشا توتر وقلق حقيقة، رغم الاهتمام ورغم توفير الظروف الطيبة، ثم التوتر حتى كان ما يتقالش بالكلام تراه في العيون، يعني الأم تلقاها مسكين على أعصابها، الأب كيف كيف، هذيك راهو أصدقائي راهو يأثر برشا على نفسية الطفل. والمختصين المهتمين خاصة بنفسية الطفل والمختصين في المجال هذا أكدوا أنه النجاح ما يعتمدش فقط كان على المراجعة الفترة هذه، لا يحتاج التوازن كبير بين العمل وبين الراحة، وخاصة الراحة النفسية اللي احنا ساعات ننسيوها، لانه فما اولياء مش الناس الكل اللي تضغط يلا اقرا، يلا ما عادش بكري، يلا حضر ايش مزال غدوة عندك الفيزيك وبعد غدوة المات كهو ايش مزال، كلمات تبدو عادية ولكنها راهي عندها وقع يصعب المهمة برشا على التلميذ. نحاول ونبعدو خاصة ليامات هذوما توا، نقولوا راهو اللي محضر واللي عام كامل حاضر في فورما ان شاء الله، دونك يرتاح يتغذى بالقدا، نوفروا له الابتسامه والراحه وخاصه النفسيه كما قلت، ونخليه يرقد بالقدا، نبعد عليه الحس الاجهزه الالكترونيه خاصه الانترنت في الوقت هذايا. برشا مختصين راهو اكدوا انه العقل لازم يرتاح تماما، حتى البصر يعني حتى النظر نتاع الوليدات بالحمل الهاتف ينجم يشكل إرهاق كبير برشا برشا اليوم. استراحة قصيرة حتى ما بين الحصص نتاع هكا المراجعة، خاصة اليوم معناها سبت عشية ولا حد بقدرة الله باش يرتاح ويرجعوا اثنين وثلاثة واربعة، ربي إن شاء الله ينجحهم. أشربوا برشا ماء، نشطوا رواحكم شوية هكا بالكلمة الباهية مع العائلة، الخروج اليوم وعندكم فرصة حتى العشية تخرجوا ترتاحوا شوية، تعملوا معناها شوية عصير وقهوة ولا اللي تحبوا انتم، وتخرجوا مع أصحابكم ما فيها بيس انكم ترتاحوا، وتجنبوا بربي السهر المفرط، ارتاحوا بالنوم، النوم راهو مهم جدا جدا جدا وليداتنا، ان شاء الله ربي ينجحهم الكل، ان شاء الله الفرحة تعم تلاميذ البكالوريا اللي باش يجتازوا زادة المناظرات الكل، سواء كان السيزيام وإلا النوفيام، عنا زادة اللي قاعدين توا لي سوتونونس موجودة برشا، معناها قاعدين يكملوا في الختام معناها شهادة الدروس نتاعهم الجامعية، ربي يوفقهم الكل، وإن شاء الله كما قلت تعم الفرحة في كل الأسر التونسية في هذه السنة الدراسية، فحظ موفق للجميع.

كريمة شو، الجو يبدأ توه، ضحك، حكايات، مفاجآت، كل سبت معاكم إذاعة الكاف، ما تفوتوش الرونديفو.

0: Fidarna.
1: أكيد شارت الركن جاهزة، معناها ضيفنا أيضا معانا في هذه الأمسية في كريمة الشو. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي. لقانا بجيني بالحديث على الامتحانات والاستعدادات لها، وأيضا في خضمها في أثناء الفترة هذه المهمة. إيه باش نواصلوا مع موضوع هام جدا يهم الشباب، كما استنسنا كل جمعة ضيفنا بحذاهم في دارهم، في بيتهم، في منزلهم، في رحابهم، بطبيعة دار من دور شبابنا النشطين في الشمال الغربي وبالتحديد اليوم بولاية الكيف. سعيدة جدا جدا بزيارة الرائعة الجميلة نبر وسي ذاكر السلمي، مدير دار الشباب بنبر، اللي موجود معنا في هذا الركن مباشرة عبر خطوطنا الهاتفية. سي ذاكر عسلامة، مساء النور.
2: عسلامة أختي كريمة، وينك لاباس؟
1: تحية طيبة ليك،
2: عايشك
1: سيديك،
2: ومرحبا بكم في كافيه نبر.
1: نبر نقول نبر، نقول براج مليك، ونقول الطبيعة المزيانة، نقول الشباب الواعد اللي فيها، اللي تبارك الله معناها ناجح في عديد المجالات. وهذا خلينا نفكروا ربما أنه في نبر فما فضاء مهم جدا، اللي هو دار الشباب بنبر، اللي يحتضن الشباب هذايا ويقدم له الإضافة من خلال النشاط اللي تبرمجوه، من خلال النوادي اللي موجودة. خليتنا نفكروا اليوم إن شاء الله باش نستضيفوكم ونكونوا أحنا بحذيكم في داركم، بحذيكم سي ذاكر، باش نتعرفوا عليكم عن كثب. شنو النجم نقولوا لأصدقائنا المستمعين في البداية حول دار الشباب بنبر؟
2: بالنسبة لدار شباب نبر فيها كي بقية دور شباب، معناها أنشطة مختلفة سينون النوادي الموجودة فيها. بالنسبة للنوادي النوادي معناها كل بارسيال كل ست شهور،
1: كل ست شهور
2: عنا تو اللي ينشطوا تو النوادي تو عنا نادي كرة سلة إناث وذكور، نادي البيئة، نادي كرة قدم، وهذا بالإضافة للنوادي أخرى اللي كمدير معناها نأسسها اللي هي نادي التخييم، واللي معناها التطلعات في نوع تطلعات شباب معناها لازم تكون لك الانشطه نوعيه.
1: يعني
2: صحيح عناقصين امكانيات نقصين برشا، مي نحاولوا بالموجود سيرتو معناها الانشطه النوعيه تاع نوادي التخييم، نادي الدرجات الهوائيه، معناها حسب تطلعات شباب تباع، وحسب معناها نحن باش نشوفوا سيرتو عن ظواهر قاعدين نخدموا عليها اللي هي نحن ظهرت العنف المدرسي وظهرت الادماء. دونك معناها نحاولوا ندرسوها من مختلف
1: الجوانب نتاعها.
2: يعني
1: قلت أشرت لنقطة مهمة اللي هي نقص الإمكانيات، هذه ظهر لي مشكلة يعانوا منها برشا دور شباب، اللي هي احنا نعرفوا انه عنا تطلعات كبيرة وشبابنا تبارك الله يحب على برشا حاجات برشا أنشطة، ولكن فما نقص صراحة يعني في الإمكانيات اللي يعيق. شيء هذايا ما أثنكمش ربما ما ترجعتوش، بالعكس مواصلين في الإطار هذايا
2: بالمينيموم واحد نجم يخدم معناها سيلون، معناها بالحق الشباب خصها يبدا ثم الرغبة من المنشطين من المدير ومن الشباب راك تنجم تخدم. نحن ثم عائق معناها مثلا عندنا كل ديسمبر نعملوا تخييم في الميناء في نبر. ديسمبر اللي فات عملتها بين فرنان بين عيد نمتير ونبر. مي عندنا اشكاليه، نحن هي منطقه حمراء معناها على معناها جوانب امنيه،
1: جوانب امنيه ما
2: خلناش الموافقات، عملنا خلناها الموافقات عدت سهريه معناها حلوه برشا ونجحت معناها بالباهي، معناها تطور استفاد منها.
1: نعم
2: شاب معناها في الغابه بيتين غادي كان، ونحن من الانشطه ذي مش معناها الهدف تاعها ترفيهي برك، الهدف تاعها تمروا من خلالها برشا حاجات، معناها عدد مان على العنف، الشباب يعيش في اون جروب مع بعضهم، معناها ينجم يحكي التعايش مع المجموعه، عنده برشا اهداف معناها نحن قاعدين نخدموا عليها في سيرتو دار شباب نبر، معناها بين ثلاثة مؤسسات تربوية. دونك معناها احنا عندك المتنفس الوحيد نجم تقول. نحاولوا باش على الأقل نلبوا المينيموم تاع رغبة الشباب.
1: لكن ربما أنتم محظوظين، سامحني سي ذاكر، بالنسبة لكم أنكم موجودين في منطقة كيف ما نبر معناها زاخرة بصراحة، يعني نحكي على الثراء الطبيعي اللي ربي سبحانه وحبيكم منطقة مزيانة برشا مع التخييم، نتصور حتى في وسط نبر والبلايس اللي محاذية لها معناها اللي بحذيها تستثمروا في الطبيعة بالقدية.
2: المشكلة للطبيعة العالم بالحق طبيعة معناها تخليك تحس معناها تنجم تخدم فيها بالباهي. ديما اما ديما كيما نقول لك ديما
1: لازم تصريح بطبيعة اي
2: معناها مادية وامكانيات معناها اللوجستية معناها امكانيات مادية من حق ما راهو التخييم معناها يحب برشا حاجات من التخييم بالرغم المندوبية باش واحد من كل حاجة معناها عاملة ذاك هي الامكانيات تاع الدولة كاملة مش تاع مندوبية ولا تاع وزارة ولا تاع هذيك الامكانيات
1: ما تقوموش بعمليات شراكة ربما توأمة حاجة كيف هكايا لتعاون عاملة
2: شراكة معناها مع برشا جمعيات اهمها معناها جمعية إنارة مع سي سامي الشاهرلي من حقك اللي كانت معناها مثلين يد العون كنت قبل مدير شباب تاع مليقه معناها بعثنا النادي نادي الكاياك بعثنا نادي الدراجات الهوائيه بعثنا معناها ثم نوادي نوعيه تحب دعم
1: معناها تحب امكانيات ماديه قويه
2: بالضبط سيرتو معناها حوايج كيما كاما نحن بالموجود نجم هاني قلت لك
1: نسيروا الامور به سي ذاكر انقطع صوت شويه توا رجع سي ذاكر حكينا شويه على الشباب في حد ذاتهم معناها الاقبال نتاعهم التفاعل هل معناها فما هاك الروح الشبابيه اللي عهدناها معناها في شبابنا خلينا نقولوا في حقبه زمنيه معينه معناها توا ديما الشباب يقولوا لي هو كسول شويه ما يحبش ينشط هل هذا صحيح والا لا صراحه
2: لا هذا صحيح وزاد اللي يخليها كسول اكثر بالحق كما ديجا نرجع من الاول اللي هي الامكانيات
1: تو
2: شباب شباب مش كشباب نحن قبل معناها كي تجي شباب على البيك بونغ وداما وتروح تو لا شباب بالحق تطلع تاع الثورة يشدوا على الانترنت عنده انترنت في البورتابل تاعو عارفش يشدوا ما عندك عارف يشد يلزم اول حاجه العلاقه تكون معناها علاقه اخويه بينك وبين الشباب معناها يلزم يحبك كمؤتار اطار الشباب
1: يوثق فيك
2: وانت ومام طون تحاول سيرتو الانشطه اللي تخرج من المؤسسه خارج المرهود الصغير هارب من دارهم هارب من المؤسسه التربويه ما يحب يتنفس انت تحاول تلقى انشطه معناها
1: اللي تشد الاهتمام وتوا
2: بالضبط لي روندوني برشا حاجات باهي نعملوا فيها
1: احنا توا انت ذكرت بكري معناها ظاهره العنف والادمان وكلها واللي انتم معناها تستقطبوا في الشباب ربما لحمايتهم وتوعيتهم والهروب بهم من هذه الافات اليوم فما افه اخرى ايجابيه وسلبيه في الان نفسه اللي هي الانترنت والذكاء الاصطناعي يعني كيفاش تعاملوا مع الموضوع هذا يا سي هذا
2: هي نحن نخدموا على الادمان نخدموا على الادمان بمختلف معناها الوجود تاعو كيف سواء ادمان رقمي كيف سواء ادمان على المخدرات انت الشاب كي تشدوا معاك ثلاث ايام من غير انترنت ومن غير بورتابل ومن غير حتى شيء كان كل شيء في الطبيعه انشطه في الطبيعه كل شيء تجاه وقت ذاك انت ثلاث ايام هربت على الحاجه هذيك مهما كان باش يستانس معناها بالاجواء هذيك لذلك الادمان معناها في مختلف الاوجه تاعو من الادمان الرقمي واحنا ديما في كل هذا كلنا ديما مقاربه التوعويه تحسيسيه ماناش مختلفين معناها 100% بالجميع نوعوا شباب على الاقل اللي في سن مازال ما تطورتش حكايه الادمان
1: واضح ناخذ شويه فكره على الانشطه نتاعكم الفتره اللي فاتت شويه تعطينا شنو ما ابرز الانشطه اللي تقدمت واللي قاعدين تحضروا فيها زيدا في الوقت القادم ان شاء الله
2: بالضبط بالنسبه للانشطه اللي قاعدين نحضروا فيها اللي هي اول حاجه ساعه جي سيف تو معناها انشطه باش تكون كل موجهه معناها للتصيف المناطق الداخليه هذه كل ما بين باش يصيف باش الشباب يمشي للبحر يمشي هذيك معناها مربوطين بالبرامج الاداره العامه والبرنامج المندوبي هم يكون الكوتات باش كل دار شباب باش تبعث يعطونا الدات ونوتر تو نحن عن الانشطه الدوريه معناها الانشطه الوطنيه كما عاد الجمهوريه عاد المراه عندنا حاجات هذيك معناها الدوريه وعندنا برامج اخرى معناها بتبعتها كما نقول عندنا رحله في جوان مع رتبه الضبط مع مربوطين شركه النقل تظاهره الجمهوريه معناها تحت معنى وطني وحدنا 25 جويليا
1: اي
2: عيد المراه
1: نرجع شويه الصوت هرب شويه سي ذاكر اي
2: هاك سافا
1: سافا هكاك به تفضل
2: ليلي معناها بالذات انا قاعد بحذر اذاعه معناها اقرب نقطه
1: به سي بون
2: اقرب نقطه بعدكم معناها
1: بعدها مش حق جيت بحذينا مالا سي ذاكر كي انت موجود
2: اقرب نقطه النشاط المراه بالنسبه تحت شعار بلاد نساء ونصف 3 اوت 2020 عندنا الايام التحسيسيه حول السلام المروريه السلام المروريه مسؤوليه للجميع 26 سبتمبر تظاهرة عيد الجلاء معناها عيد الجلاء رمز الحرية والكرامة الوطنية 15 أكتوبر عندنا تظاهرة جنود الحافلة اللي توفاوا استشهدوا في عين حمام هذيك. كل عام نعملوا احتفال بالتظاهره
1: بالترحم على روحهم وكذا
2: تحت شعار شهدائنا في القلوب وتضحيتهم بالتاريخ 5 نوفمبر. المخيم الشتوي الثالث معناها مخيمنا عالمنا حول الادمان كنا نحكوا فيه في عطله الشتاء. وعندنا الايام التنشيطيه حول ظاهره العنف في الرياضه وتنميه الروح الرياضيه لدى الشباب مع الرياضه بدون عنف. هذه عطلة الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2026-27. وعنا أنا تطوع أنا مواطن معناها عنا نشاط تطوعي معناها نعملوه نحن كل عام بتبعاتنا ندخلوا في المساجد في المقبرة في درس المؤسسة في الحدائق العمومية حسن وديما باش نزرعوا روح التطوع لدى الشباب. نظام أون جينيرال معناها وثم بتبيع النوادي هذيك أونكور معناها لو كنت قاعدين ديما نحن نستحضروا في النوادي شنو نطلعوا على الشباب وشنو شي وشي معناها الحاجه تخلي
1: يعني مسرح سينما رياضه
2: كل شيء
1: هذوما الموسيقى هذوما
2: الموسيقى هذا مهم. اهم حاجه تو سيتو اللي خلينا حسب ما احنا ما قاعدين نلاحظوا في الشباب هي الرياضه الخارجي تسكي سبور برا يمشي
1: يقبلوا عليها برشا
2: يقبلوا عليه. قلت كل تخييم والا نشاط تاع كومبيتيشن بين الاحياء ولا كذا تلقى 200 مشارك بال 150 معناها بحق
1: ما شاء الله
2: الشباب اي الشباب يحب اما باش تجيبوا مؤسس داخل
1: لا لا ما يحبش الفضاء
2: المغلق
1: هو شباب تبارك الله مواكب العصر منفتح على كل ما هو خارجي ويحب يتوق جدا معناها ما وراء الجدار خلينا نقوله متحرر ويحب ينشط ويحب يتحرك والمسؤوليه نتاعنا احنا ربما الاولياء والا حتى الاطارات والمسؤولين ودور الشباب انهم يلبوا له جزء كبير من الرغبات نتاعو هذيا سي هذاك
2: لان نلبوا لهم نحن حتى في التخييم ديجا معناها وصلت تجي عائلات معناها غادي كاين تجي الام والبي مع اولاده معناها وباتوا غادي كاين اصلا على المكان في الغابه
1: تاع
2: باهي باتوا الكل معناها هما سالسوا معناها بالاطارات معايا كوميم واحد سبعة ولدوا ما عنده ثقه في الاطار اللي باتوا معاه ما يبانش كيف ولده ولا بنته دونك معناها من الاول ونحن كمنطقه معناها بطبيعتها مش دونك معناها نحن بطبيعتها تولي الحكايه هذيك معناها الشاب يعطي فيك الثقه والولي دونك معناها
1: بقول لك مسؤوليه كبيره اي
2: مسؤوليه كبيره والحمد لله معناها ديجا نحن معناها في ولايه الكيف ديجا اول تخييم وقاع وقت في نبر معناها ديجا معناها نحن في المينا وقتها في
1: في التظاهره هذيك باهي يعطيكم الصحه. نحب نخلي كلمه الختام ليك ربما يتوجه للشباب اللي يسمعوا فينا حاجه تحفيزيه ربما خاصه للشباب اللي عنده شويه خمول وركود ويخاف حتى انه يدق الباب نتاع دور الشباب والا هكا يقولوا علاش ولا خليني هاني عندي انترنت انا وعندي كيفاش احنا نجموا نحمسوه ونحفزوه باش يجيكم سي بيك.
2: بالنسبه للشباب احنا قاعدين الانشطه اللي نختاروا فيها انشطه نوعيه نوعيه معناها مش انشطه معناها مستهلكه والانشطه انشطه نوعيه باش تلبي الرغبات كل تاع الشباب والاهم حاجه اللي هي العيش في مجموعه
1: صحيح.
2: مش كيف تمشي تصيف مع داركم تمشي تصيف مع الشباب
1: صحيح
2: معناها ما تتعلم باش تناقش تعلم باش تحكي تعلم دونك معناها راهي بطبيعتها راهي الانشطه باش نوجهوها للشباب راهي باش تفيدوا معنويين وتفيدوا معناها في حتى في مستقبل نهار اخر حتى في قرايته وفي كل شيء
1: يعطيك الصحة
2: واحنا بطبيعتنا شنو الامكانيات ديما نقول بالرغم بعد هذا كنا احنا فوق الامكانيات الموجوده معناها
1: اكيد يعني نتصور ماذا بكم على دعم اكبر يعني
2: بالطبيعه الحاجات هذه المال قيام الاعمال من الاخر معناها الحاجه هذه ما تنجمش انت باش تنجح 100% قلت لك ثم دعم من المندوبيه من الاداره العامه مي مش معناها باش
1: ما يوفيش الغرض يعني
2: ما تنجمش تحط من خيم مكان ما تنجمش باش تلبي رغبات 200 شاب ما تنجمش تقول ما تمشيش معنا ما غاديك انت بزيد واحد باش
1: كمان
2: باش يستفيد كل شيء
1: هذا هو ان شاء الله
2: ان شاء الله المستقبل افضل معناها الجاي الخير
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقكم يعطيكم الصحه شكرا لك سي باكر على تربيه الدعوه
2: تاع اذاعه الكيف
1: ان شاء الله بالتوفيق لكم في هذا العمل المهم شكرا سي باكر والى اللقاء كان معنا سي باكر السالمي مدير دار الشباب نبر في ركن في دارنا احنا مازلنا في لقاء كريم شوم واصلين معكم المشوار اهلا وسهلا مرحبا بكم اللي وصل توا ينجم يعمل طلع على الباج نتاعنا يشوف الفيدباك وهو زيد يقوم بالتوقيع وتفرجوا معنا في ابرز المحطات نتاع لقائنا تابعونا حتى 8 مازلنا متواصلين معكم اصدقائي صديقاتي وما كنتم في الاستماع لراديو كيف.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: مساء الخير، تمام السادسة هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم. وضمن عناوينها، وزير التربية يطلع على سير عمليات إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة. تقدم موسم حصاد البقوليات بباجة في ظل نقص في الإنتاج بسبب انتشار نبتة الهالوك. غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي تدعو المؤسسات الاقتصادية بالجهة للمشاركة في معرض الجزائر الدولي من 22 إلى 27 من جوان الجاري. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. أدى وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة ميدانية إلى مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة، وذلك في سياق زيارات المتابعة الميدانية لسير امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية. وطلع الوزير خلال هذه الزيارة التي شهدت حضور والي سليانة خالد الواعري والمندوب الجهوي للتربية عبدالله المغري على سير انطلاق عمليات الإصلاح ومدى التقدم في مراحلها المتعاقبة واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة، فضلا عن الجاهزية اللوجستية والبشرية لمركز التجميع وتوفر ظروف العمل الملائمة. وعين الوزير جميع مرافق المؤسستين اللتين تحتضنان عمليات الإصلاح والتجميع بما في ذلك المطعم المدرسي، موصيا بتجويد خدمات الإعاشة والضيافة لفائدة جميع العاملين بالمركزين، حرصا على توفير ظروف عمل لائقة. وتحدث الوزير بالمناسبة مع الإطار الإداري المشرف على تنظيم أعمال لجان الإصلاح وإطار التدريس المكلف بالمهام، مستمعا إلى إشاراتهم وملاحظاتهم في أجواء تميزت بالجدية والانفتاح. وأثنى وزير التربية نور الدين النوري خلال هذه الزيارة على ما لمسه لدى جميع العاملين في هذه المراكز من مثابرة وانضباط ووعي بثقل المسؤولية وتفان والتزام في أداء مهامهم سواء في الإصلاح أو التدقيق أو التنظيم، مؤكدا على أهمية المبادئ الثابتة التي تؤطر هذا الاستحقاق

0: الحقوق التربوية الوطني من شفافية ونزاهة وتجرد وصون لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. على الصعيد الجهوي، تقدم موسم حصاد البقوليات خاصة الفول المصري بباجة وسط تراجع في الإنتاج بعد تضرر مساحات هامة بسبب انتشار نبتة الهالوك، وفقا للمصالح المعنية والتي دعت لإيجاد أدوية فعالة لحماية المحاصيل. كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة سفيان الرزقي يضيف:
1: باجة هي من الولايات الرائدة في إنتاج الفول والفول المصري. بقينا اللي لاحظناها السنة في السنوات الفارطة ونبهنا لها أكثر من مرة، رئافة الهالوك هذه، الهالوك راهو أكثر مصاب إذا كان ساعات راهو يستفحل وتكون الروندمون صفر. صحيح فما دي فاريتي وفما محاولات باش ننجو أصناف تقاوم هالهالوك هذايا. الحلول وأنه حاليا لازم نبدو شوي على الأراضي اللي أنفستي بالهالوك هذا خاطر يبقى في الأرض حتى 12 سنة. مالوريزمون اللي نحكوا به باش نطوروا به زراعة الحبوب هو تداول الزراعة، عملوا بالبقوليات الحمص. شوف باش نعطوا فكرة، الحمص راهو بالنسبة مرض الذبول نتاع العرق اللي هو الفيزاريوم عادة يضرب في المناطق اللي فيها ستاغناسيون نتاع ماء، وحاليا حتى البحث العلمي مازال ما توصلش المبيد ضد الامراض نتاع العروق هذه. الحمص حاجه ضروريه في البلاد والفول حاجه ضروريه، ماذا بينا البحث العلمي يسرع في الخدمه نتاعه ونلقوا حلول سواء من الاصناف ولا من الادويه. في انتظار هذا يلزمنا زاده نعولوا على زراعات اخرى كيما السلجم الزيتي كيما القرفاله يخدمونا اكثر في تداول الزراعات ونسحقوهم زاده في الانتاج الحيواني.
0: دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي التي ستنعقد من 22 إلى 27 من جوان الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر. ويأتي تنظيم هذا المعرض وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للغرفة على موقع التواصل الاجتماعي في إطار دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية الشقيقة. وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى إرساء الشراكات وعقد لقاءات الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجاري. نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة والمدرسة العليا لعلوم التمريض بجندوبة بالاشتراك مع مؤسسات استشفائية جامعية يوما علميا تكوينيا موجها لمهني الصحة والمواطنين حول تقصي مرض القصور الكلوي ومرض السكر وضغط الدم عفى الله الجميع. مدير المدرسة العليا لعلوم التمريض بجندوبة معتز بالله الوسلاتي يضيف:
2: أنشطة تتم كافة إطارات ومهني الصحة في الجهة وأيضا المواطن، يوم تكويني علمي فيه زاد تقصي على الأمراض اللي تخص الكلى، تقصي لمرض السكري والدم وقيس البروتينات. وهذه عادة ولا تنتهجها مدرسة علوم التمريض هو التكوين، ولكن تعمل فايدة أيضا على المواطن من خلال الأنشطة والحملات هذه التوعوية والتحسيسية، وأيضا القافلات الصحية أكثر هي توعوية وتحسيسية للمواطن. ديما الشعار متاعنا هو فايدة عم على الجميع.
0: وفي سياق متصل بالقطاع الصحي، انتظم اليوم بالمدرسة العليا لعلوم التمريض بالكاف يوم طبي إقليمي حول الأخطاء والمسؤولية الطبية، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين من ولاية الشمال الغربي ببادرة من الجمعية التونسية للوقاية من المضادات الطبية وجمعية تونس للجميع وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف. رئيس الجمعية التونسية للوقاية من المضادات الطبية الدكتور طاهر بن سليمان يتحدث:
3: الهدف متاعها هي نقص في الممارسة الطبية من الكمبليكاسيون يعني أخطاء طبية. مهمتها هي تكوين طباء وطاقم الطبي الكل، عندها هي الانفورماسيون والتكوين، دو شوز يمشوا مع بعضهم. دونك نحبوا بالتعاون مع جمعيات علمية في الميادين الطبية باش نعملوا دي بروتوكول اللي تكون هذاك مرجع بالنسبة للطباء وبالنسبة حتى للقضاء مرجع. المرجع. المرجع هذايا ما يجيش هكاك، يلزم جمعيات الطبية العلمية تخدم على المنوال هذا، ويلزم تقع برشا حوارات واجتماعات علمية مع التعاون مع الخيان اللي في الحقوق، كسوسوا محامين كسوسوا حكام، باش يفهموا احنا هذاك اللي ماشيين فيه كل ملف يصير يكونوا مختصين في الميدان اللي يعطيوا رايهم قبل القاضي، احنا هذا الهدف تاعنا.
0: ونبقى في ولاية الكهف، إذ يحتضن مركب الطفولة بالقصور اليوم وغدا ملتقى الطفل والمربي تحت شعار معا نحو تكنولوجيا ذكية وآمنة، والذي يتضمن أنشطة تطبيقية ومداخلات بإشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بالكهف، مدير المركب مهران اليعقوبي وهذه الإضافة.
4: يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز التواصل بين الطفل والمربي أولا، وثانيا التعرف على عالم الذكاء الاصطناعي بطريقة مبسطة وتفاعلية، وذلك من خلال ورشات تطبيقية وأنشطة تربوية ممتعة تساعد الأطفال على تنمية الإبداع الفكري والتفكير الرقمي. البرنامج يكون على مدى يومين ورشات عمل تطبيقية بين الطفل والمربي، يحاولوا معناها يبتكروا مشروع تقييم الأعمال، وثم اختتام الملتقى.
0: إذن نواصل مستمعينا الكرام تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الكاف، ونواصل مع أخبار الجهات، إذ وزعت دائرة الغابات بسليان اليوم شتلات غابية مقاومة للجفاف تم إنتاجها بمختلف منابت الجهة، وذلك لدعم التشجير وتعزيز الغطاء النباتي وتثمين الموارد البيئية، وذلك في إطار فعالية الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة. رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولاني يضيف:
5: احنا اليوم نحتفلوا باليوم العالمي للبيئة، قدمنا شتلات غابية، شتلات الغابية اللي قاعدين ننتجوا فيها في المنابت نتاعنا الكل، قسم غابي في أشجار مستوطنة لمينا منهم الزراعة وحطيناهم، كيما السبريدو مكتار معناها الكتم، كيما السنديان الأخضر، العرعار الفينيقي، العرعار البربري، ثم نباتات شبه غابية اللي عندها مردودية اقتصادية كبيرة، كيما الخروب، كيما البطوم، زعرور، كيما الرند زادة، كيما اللوكينا، وعندنا نباتات تصفيفية اللي هي مقاومة للجفاف وتستعمل أقل ماء ومقاومة حتى للناموس، سمي منها ميليا الزرع اللي كانت وقت فرنسا تحطهم قدام الديار باش يهربوا الناموس وباش يقاوموا الناموس. عندنا النباتات الطبية وعطرية كيما الكوكسينيل.
0: في الشأن الوطني، تولت مصالح الحرس الوطني اليوم نقل أكثر من 210 من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة بصفاقس، في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. وكان الناطق الرسمي للإدارة العامة للحرس الوطني حسام جبابلي أفاد في وقت سابق بأن المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود اليوم من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسية إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والصولة الجهوية والمحلية وخاصة بولاية صفاقس. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أن المرحلة الراهنة تفرض تجاوز المنهجيات التقليدية التي ترتكز على تثمين التكوين المهني نحو تبني رؤية جديدة تقوم أساسا على الاستجابة لكل طلبات التكوين وحسن توجيه طالبيها نحو الاختصاصات والمسارات التي تستجيب بصفة فعالة لمتطلبات سوق الشغل. وشدد الوزير خلال جلسة عمل جمعته على هامش زيارة إلى المقر الجديد للوكالة التونسية للتكوين المهني على أهمية العمل الدؤوب من أجل تجديد المناهج البيداغوجية والأنماط التكوينية، ومنها بالأساس التكوين عن بعد في بعض الاختصاصات والتعلمات العامة. ضمن أخبارنا العربية، استشهد 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب 15 آخرون على الأقل اليوم في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. كما أعلن الجيش اللبناني اليوم عن استشهاد ضابطين وجندي في غارة لقوات الكيان الصهيوني استهدفت دبابة عسكرية في جنوب لبنان. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزير التربية يطلع على سير عمليات إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة. تقدم موسم حصاد البقوليات بباجة في ظل نقص في الإنتاج بسبب انتشار نبتة الهالوك. غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي تدعو المؤسسات الاقتصادية بالجهة للمشاركة في معرض الجزائر الدولي من 22 إلى 27 من جوان الجاري. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: كريمة شو مع كريمة.

0: جريمة شو. نقولوا أهلا وسهلا، مساء النور، مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين لكل أصدقائنا ومستمعينا أو في إذاعتنا في كل مكان. نرجع معكم ديما في لقاء كريمة شو مع الأخبار والمتابعات والفقرات، وكما وعدتكم بعد الستة وبعد الأخبار قلنا باش نتحدثوا على موسم الأفراح والأعراس، وبرشا عرايس مهتمين بالمسألة هذه يحضروا في رواحهم لمناسبات هامة، وحتى اللي ماهيش عروسة عندها مناسبة وتحب هكا تعتني بجمالها وبمظهرها خلال هذه الصائفة. شنو رأيكم نكتشفوا مع بعضنا في روبريك جمالك جمال؟ جمالك جمالك جمال. إذن ركن جمالك جمال كالعادة مع المختصة في التجميل رؤي سندي. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك رؤي.
1: مساء الفل مدام كريمة،
0: تحية طيبة ليك. شنو أحوالك يا رؤي؟ إن
1: شاء الله تكون بخير.
0: يعيشك يعيشك رؤي. كما قلنا الصائفة على الأبواب وبرش عرايس عنا اللي يهتموا، خاصة نعرف سخانة وصيف وتبدل ربما حتى اللون متاع البشرة وتنجم تعمل تصبغات القشرة، لنكم يحاولوا إنهم يستعدوا للمناسبة هذه وهم في أبهى مظهر وفي أبهى حلة. اليوم خيرنا باش نعطوهم بعض النصائح، شنو نجم نقولوا لهم يا رؤي؟
1: يعطيك صحة على الموضوع، عجبني برشا.
0: وقيت
1: على الاخر يخط العرايس اللي عرسهم على القريب، وحتى صحيح. اللي باش يحضروا للعرسات ويحبوا يعتنوا ببشرتهم بالزيوت الطبيعية كيما عودكم، نحكي لكم على الزيوت الطبيعية والخلطات الطبيعية. باش نعطيهم روتين العناية بترطيب الجسم، وروتين العناية بالوجه والشعر، وروتين للتفتيح.
0: هاي البرشا نبداو بالتنظيم. يلا
1: اي نتعديو الترطيب الجسم. شنو الزيوت اللي نجمو نستعملوهم لترطيب الجسم؟ عنا اول حاجه هو زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو ممتاز برشا، ينحي الشياح، يوحد لون البشره. وفما زيت اخر كيف هو مرطب قوي ومضاد للبكتيريا، سبق وحكيت لكم عليه برشا هو زيت جوز الهند.
0: باهي برشا جوز الهند، مهم
1: جوز الهند
0: الترطيب.
1: وزيت الجوجوبا
0: ثلاثة هذوما،
1: حبيت نعطيهم ثلاثة بركة زيوت باش هكا يبدو نسهلوا
0: عليهم شوية
1: نستعملوهم.
0: هذوما للترتيب رؤية، هذوما خاصين للترتيب.
1: هذوما للترطيب، الشيح، للتوحيد لون البشرة، للبكتيري، برشا حاجات هذوك. وكيف كيف زيت الجوجوبا
0: بيه، ثلاثة زيوت
1: اللي
0: مهمين
1: تمتصوا البشرة في ساعة. الجوجوبا تمتصوا البشرة في ساعة ويمتعنا بترطيب عميق على الأخر.
0: هذوما نجموا نستعملوهم على الوجه رؤية وعلى اليدين وكل الأماكن، يعني في البشرة الكل،
1: البدن الكل نجموا نستعملوهم. اللوز الحلو، الجوز الهند، الجوجوبا، نجموا نستعملوهم الكامل البشرة. نتعديو لطريقة الاستعمال
0: بيحهم
1: كيفاش نستعملوهم. نخلطوا كميات متساوية من الزيوت اللي ذكرتهم لكم اللي هما اللوز الحلو، وحتى كان زوج زيوتك هاو متوفرين عندكم، مثلا اللوز حلو وجوجوبا، اللوز حلو وجوز الهند عادي. وكان متوفر عندكم زيت الخزامة اللي هو مهدئ على الاخر ويرتح الاعصاب، ونجمو نعملو بيهم تدليك للبدن كامل بحركات دائرية.
0: واضح، به به يساعد هذيا للتهدئة.
1: اي هذا يهدئ ويخلي البدن هكا ارطب
0: وتوفر، ينجمو يلقاوه موجود دار وايه
1: موجود الخزامة، موجود
0: به.
1: بالنسبة للوجه توا، للوجه باش نقترح عليكم زوز زيوت طبيعية باش نسهل عليهم، معناها اللي هما زيت الارغون اللي يقاوم التجاعيد وفيه فيتامين او، وزيت الورد اللي يهدئ احمرار البشرة ويعطي اشراقة طبيعية للبشرة.
0: به معناها الوجه بخلاف البدن الكل، يعني ياخذوا هذوما بالتحديد. واضح.
1: نجمو نستعملوا الارغون في الليل قبل النوم، نعملوه كمساج معناها للوجه. وبالنسبة لزيت الورد نجمو نستعملوه في الدار في الصباح كمرطب طبيعي. وفما معلومة مهمة، زيت الورد نستعملوه مخفف مش الاساسي على خاطر الاساسي قوي برشا,
0: قوي برشا على
1: البشره,
0: البشرة. معناها نخفوه بزيت اخر والا هو بنقولوا الدونسيتي
1: نخفوه هاي نخفوه بزيت اخر كيما مثلا الجوجوبا
0: اي
1: كيما زيت جوز الهند نخفوه ونستعملوه والا يكون مخفف منقوع,
0: منقوع
1: نستعملوه
0: من
1: للبشره اي منقوع من قبل نستعملوه خاطر الاساسي قوي برشا الاساسي معناها عن طريق التقطير
0: ونتصور لازمنا نردوا بينا حتى زاد من الشمس يعني ما نستعملوش الزيوت هذيا في النهار رؤي باش ما يغلطوش
1: في الدار ما
0: في الدار وبعيد على الشمس ما تخرجش به بالكل اي ولا كي تخرج تغسل بالكدي بالكدي وجهك وتنشفه
1: بطبيعه وتوا بالنسبة للشعر
0: الشعر ايه؟
1: للشعر اللي تحب تقوي بصيلات الشعر متاعها تكثفوا باش نعطيهم ثلاثة زيوت باهين برشا للشعر اللي هما الخروع معروف يقوي بصيلات الشعر ويكثفوا جوز الهند كيف كيف هذا نستعملوه لكل شيء
0: جوز الهند لازم يبدا موجود في الدار
1: اي بطبيعة بطبيعة ونجمو كيف كيف نعوضوه بزيت الارغون
0: والارغون للشعر زيد الارغون
1: اي باهي للبصيلات اكلي للجبل هما باهين برشا للشعر نستعملوهم كالعادة كحمام زيتي قبل الدوش مع التدليك متاع الفروة الراس وبالنسبة للتفتيح ننصحهم بزيت اللوز المر اللي هو باهي برشا لتوحيد لون البشرة اللوز المر وزيت الورد وحتى زيت الزيتونة زادة يستعملوه للمناطق هكا الخشينة هكا في البشرة خاصة القدم باهي برشا
0: وإلا المرافق متاع اليدين زادة كيف كيف الرقبه ساعات فما ساعات شكون عندهم شويه هكا خشونه ولا معناها حتى مناطق معناها تسمار اكثر الرقبه من الشمس والكل زيد حتى الرقبه أي مهمه
1: صحيح اي ديما نعملوا حركه دائريه وديما نتلهو ببشرتنا ماذا بينا بزيوت طبيعيه وتكون معصوره على البارد وصحيحه 100% نستعملوهم ونوضبوا عليهم وان شاء الله نلبوا نتيجه كالعاده مع
0: البارد اما رئيسنا ما قلت لناش يعني هالروتين هذيا توا مهم اما قديش وقت هكا قبل العرس يعني لازم
1: هو
0: شهر شهرين من وقتاش تبدا النتائج تظهر
1: نجمو شهر شهر ونص هكاك كي نبدو كل يوم نستعملو في الروتين متاع الزيوت هذوما خاصة بالنسبة للشعر اللي تحب تخليه ديما هادئ هكا وترتحو حتى من البلاك هكا نجم تدوش وحتى شعرها مبلول تعملو زيت جوز الهند تعملو زيت جوز الهند وتشيح هكا هاو بس شوار مثال على خاطر باش نرتحو الشعر شوية من البلاك والحاجات هذيك الكل هو راهو زيت جوز الهند فيسع فيسع يعطي نتيجة خاصة في الشعر خاطره مرطب مرطب على الاخر ويخلي الشعر هكا هادي على الاخر وما يخليش هكا فيه برشا تموجات وكل شيء
0: ما ياخذوا راحتكم عرايس السنة ومازلنا احنا توا بدايه جوا برشا ما عندهم افراح في جويليا في اوت مازال وقيت معناه من توا من تسمعوا رؤيه للي نهار قبل الايامات من العرس نجموا تستعملوا هالسوان هذايا المزيان والطبيعي كله زيوت طبيعيه متوفره وموجوده وتنجموا تاخذوها دونك وتنجموا تعملوا الروتين نتاعكم تستحفظوا على الشمس وتستحفظوا معناها على القوه زيدا كيف يعني ما تستعملش حاجات قويه ياسر على البشره نتاعك هكا ديجا رؤيه قلت لكم ديما تاخذوا حاجات مخففه وما تحمرش وتنجم حتى بالتجرب راهو رؤيه هكا ولا لا جرب حتى شويه
1: هو ديما نجربوا حتى هكا في الرقبه شويه على حساسيه على حسس على هيجان تاع البشره ديما اي حاجه نجربوها ونعملوا التيست هذاك ونخلوها شويه كين ما تحسسنيش منها نستعملوها عادي معناها واصلا الزيوت الطبيعية معناها ما تعمل حتى شيء يبدأ طبيعي
0: بطبيعة من ومعصورة على البرد
1: أهم
0: معلومة تعلمتها من عند رؤية إنها معصورة على البرد يعطيك صحة يا رؤية إن شاء الله نقول لهم بالمسبق إن شاء الله ربي تمم فرحهم وإن
1: شاء الله
0: معناها مليء بالأفراح إحنا هكا نهاية العام ديما فما النجاحات والأعراس وكل شيء كل شيء باهي في الصيف إن شاء الله ربي يهني الناس الكل ويعطيك الصحة على المعلومات القائمة يا رؤية إن شاء الله ملتقانا معك يتجدد الأسبوع المقبل مع موضوع آخر إن شاء الله شكرا لي وإلى اللقاء رؤية ساندي شكرا لك إلى اللقاء بطبيعة أصدقائي شوية آخر ديما نبقى في الأجواء هذه كمل تجميل ربة البيوت والناس المهتمة بالمطبخ شنو غدوة غدوة أحد لما العيلة زعم الشيف محمود شنو بش يعطينا دبارة الغدوة ننتظروه حتى يجي بحضينا الاستوديو

0: ジェリーマショ
1: ー、ショ
2: ー。نرجع معكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي صديقاتي، تحية طيبة لي أو فينا اللي تحقوا بنا الآن على موجات إذاعة الكيف من ركن جمالك جمال غدوة أحد كالعادة. نخموا في ربات البيوت وفي دبارة غدوة، زعمة إيش تكون، زعمة إيش نطيبوا، زعمة زعمة سؤال هذا يجاوبنا عليه شيف محمود بعد شوية.
3: زعمة إيش نطيب غدوة؟
2: زعمة إيش نطيب غدوة؟ مساء النور، مرحبا بك شيف محمود.
4: مساء النور مدام كريم، مساء النور مستمعينا كل اللي قاعدين يسمعوا فينا، مرحبا بك مرة أخرى.
2: عايشك، مرحبا. أنت شيف، تحية طيبة ليك. الأسبوع الفار تحكينا على العلوش اللي قشرناه الكل تقريبا، بقى فيه ظهر لي حاجة مهمة اللي هي الراس.
4: ام برنسيب ثم المزال عنده الراس والساقين،
2: الراس والساقين تاع العلوش، كيفاش باش يتيبوا؟
4: الدبارة تاعنا غدوة ان شاء الله، ان شاء الله تكون استثنائية. لما به ان شاء الله، على
2: ان شاء الله يا ربي.
4: اغلبية المستمعين يمكن فهم المزال ما عملش الراس،
2: الراس
4: باش نحكوا على الراس باش نطيبوه غدوة ان شاء الله. مصلي
2: مصلي.
4: وباش نحكوا على الهرقمة اللي هي الساقين تاع العلوش.
2: الهرقمة وما ادراك ما الهرقمة،
4: اذا كان نطيب الراس يعمل هرقمة، اذا كان ما طيبش، اذا كان يعني نقولوا نحن الراس طيبوا يعمل غدوة هرقمة، اذا كان مزال يعمل الراس غدوة ان شاء الله.
2: نبدو بالراس،
4: نبدو بالراس.
2: الراس باش تعملوا مصلي، معناها
4: نعملوا مصلي
2: فور
4: في الفور. فوالا
2: كيفاش
4: نعطيكم الطريقه باش نحكوا بها.
2: يلا
4: ناخذ الراس بعد تنظيفه، بطبيعه تنظيفه به، نحطوه في الماء يغلى، معها قارص ومعها ثوم ومعها راس بصل ورمد، ياخذ بين 20 دقيقه نصف ساعه. نهبطوه، نعملوا الصوص على جنب مارينات وحده، فلفل اكحل وكركم وزعتر وكليل وملح وثوم وهريسه عربي، هذا كله نخلطوه والزيت، نخلطوه كل بعضها. بعد ما خرجنا الراس من الماء نحاولوا نفوحوه بالباهي بالباهي، نغموه بك الصوص هذاك بالباهي بالباهي، يشرب ياخذ راحته شويه، ياخذ راحته كي ياخذ الصوص هذاك تاع ربع ساعه، ربع ساعه حتى نص ساعه، عقد ما يقعد عقد ما يعطي بالنا اكثر في الفحات تاعه. بعد ناخذ بابي كويسون نحط، هو مقسوم على زوز الراس، كل واحد وحده،
2: كل شطر وحده،
4: كل شطر وحده
2: بالبابي كويسون
4: تاعو. هو بطبيعته ما في الصوص ما نحطوط فيه تاع المارينات هذاك،
2: كل شيء معناه
4: فيه كل شيء. نحاولوا نغلفوه، نحطوا الالومنيوم فوق من البابي كويسون، نسكروا عليه، نكملوا الثاني ونحطوه في الطبق ونحطوه في الفرن تاعو مده ساعتين نص حتى 3 سوايع.
2: حطوا شويه ماء في الفرن
4: وشويه ماء في الفرن باش ما يشدش على
2: الجنب
4: تاعنا، فوالا.
2: ونحطوه قديش؟
4: مدة ساعتين ونص ثلاث سوايع.
2: ساعتين ونص ثلاث سوايع.
4: مع الراس نعملوا حاجة زمنية كي وقت حصاد توا، وقت
2: نموت على حوايج زمنية شيف محمود.
4: وقت صيف إن شاء الله تكون لما غدوة
2: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. شنو
4: نعملوا معها؟ سلطة مشوية. ونعمل معها خبز عربي.
2: خبز عربي
4: برنسيب غدوه يعني، هذه لما تاع المصلي
2: والله.
4: ويعمل معاه شويه صوص، كان يحب شويه صوص طوماط وفريت على جنب، اما ظهر لي هذا مش مقبل منه هكا.
2: اللي يحب الراس بصراحه بالحق
4: يعمل يعني بون كيفك.
2: هذا بالنسبه للراس،
4: هذا بالنسبه للراس.
2: والراس قلنا ساعتين ثلاث،
4: ساعتين ونص
2: بين ثلاث سوايع يجينا هابي، ويجينا فك الصوص نتاعو طاب بالقدا
4: طاب بالقدا، حاول الله يجي حاجه به على الاخر
2: برشا. سامحني شايف من عاش انت ما هني الراس ماهوش مسلوخ ولا ما الناس، فما شكون يسلخوه فما لا،
4: فما اللي يشوشتو بالباهي بالباهي يخليش وينظفوا بالباهي.
2: هو فما فرق ولا ليه صراحه؟
4: هو
2: خير بجلته خير، اي خاطر تحس يفقد برشا،
4: يفقد برشا القوة تاعو صراحه من غير ما تسلخ،
2: ما تسلخش.
4: اذا بدا مشوط بالباهي خير من
2: تشاوت
4: وتسلخ،
2: لا تخليها كيكه باهي. هذا بالنسبه اللي باش يطيبوا الراس، اللي كمل الراس
4: هذا جماعه الماز يطيبوش الراس،
2: الهرقمة
4: مازال عنده السخين تاع العلوش يطيب هرقمة.
2: الهرقمة كيفاش نطيبوها شيف؟
4: الهرقمة ننظفوا الساقين كيف كيف كالعادة بالباهي، ونحطوها في الماء شوية، تاخذ تدريجيا 4 ساعات في الماء، معها ثوم ورند ومدة صغيرة، ونخرجوها كالعادة حتى هي. بعد نعملوا الصوص على الكسرونة، فيها نحطوا فيها نفوحوها شوية بصل ونقلوا شوية زيت معها، ونحطها تطيب مع مثلا نفس بالنسبة للساقين مما خرجناهم سي من هكا نعملوا مرميطة صغيرة نحطوا فيها الزيت والبصل وفحيطة تيعتابل في الزينة وهروس ونقلوهم ونحطوا معهم الطماطم ونحطوا الكرعين معهم ثم في الصوص تغلج الطيب تاخذ مده طيب غير بالطيب عندنا ثم اللي يحب يحط الحمص واللي يحط اللوبيا
2: يا لوبيا يا حمص
4: يبدا على طيبين على جنب يحطهم في اخر وقت يطيب تاخذ وقت حتى يزيد شوي مش برشا مش شوي كي تعرفها طابت نحط اللوبيا ولا نحط الحمص تاعي نستنى زيد تغلى معها بالباهي ومن بعد نحطوا غير الفلفل تتقرع زيتها تجي ما شاء الله
2: ولا معناها الاختلاف الوحيد واحد يختار مثلا لوبيا ولا حمص اما ما يبدلش حتى شيء في الطعمه نتاعها
4: ما يبدلش
2: تجي الهرقمه بنينه
4: هي هي الاستيس تاع الهرقمه الروح نتاعو هي البنه تاعتها الهروس والثوم
2: هذوما الزوز
4: كيف نسيت انا كيفاش تقلي انت المره الاولى تحط روس قرون فلفلك الاحمر هذاك تقليه بها شوي وتنحيه ومن بعد تكمل تفوح على روحك تهرسه بالباهي مع الثوم وتحطه قريب الطيب تحط الهروس وهذه
2: تجي فيه نكهه تحفونيه شم الريحه ديجا تعرفها
4: تخرج البنه
2: نتاع الماكله
4: هذيك
2: قرينتك الفلفل الاحمر من اللول والثقل يردك كيفاش تقليهم
4: هذاك نقلوهم بعد نخرجوا الصباع مع الثوم ونفوح بيه
2: تعطينا حاجه بنينه بعد تزيدها شويه تيبل كروية كان تحب
4: بتبيع هي في الفح موجود تيبل كروية تحب تزيد معاه مزيد نعملوا معاه سلطه خضراء خاطر هي بحكم الصوص
2: فيها بطبيعتها
4: ونعملوا معاه خبز عربي كالعاده مع سلطه خضراء عوض الاخرى سلطه مشويه تاع الراس هنا اللي يجي سلطه خضر مع الهرقمه
2: واضح
4: وان شاء الله تعشى
2: هذه ليه هي حاجه معناها من المطبخ نتاعنا المطبخ التونسي وحتى الراس فما شكون شاف اللي يطيبه بطريقه الهرقمه فما شكون يطيب الراس طريقه مثلا يطيب عليه قصوا على اربعه
4: نعطيك اختيار بالنسبه لي انا في الدار نطيبوا نعمل في الكوكوت
2: في الكوكوت
4: والله لا نتيب لا نتيب الكوكوت مرة واحدة وبعد نخرج وشيء هعمله ضربة في الكوفور صغيرة ويرجع
2: أكهو
4: يعجبني أبن من
2: يجي من كيك
4: والله يجي أبن من
2: الفوق أما تعرف كيفاش طيب وترد بالك الكوكوت باش ما تهريش الكل اللحمة تعرف كيفاش يتيب الكدي الوقت نتاعو مضبوط باش يجيك معناها في حقه
4: وكهو والراس ثم اللي يعمل فيه الصوص يعمل فيه الطماطم يعمل فيه
2: فما فما فما فما شكون يقصوا أصل الراس يكسروا مش على زوز أكهو
4: لا يقسموا
2: ويقسموا ويحطوا كيما الهرقمه معناها
4: عباره
2: ويعملوا حتى بالحمص والا باللوبيا وكذا وجبنه اما ربما الابن شويه وخير تحسوا هكا مصلي
4: باين
2: اي انت والعائله على العائله تبدا هكاك يبذر اكثر يحط اكثر انت والاشخاص وش يحبوا يعطيك الصحه شيف محليه الفكره شكرا لك
4: ان شاء الله عجبت مستمعينا ثم حاجه تقولوا لها
2: يعطونا الفيدباك في توقع في لي كومونتير نتاعهم على الباج على اللايف نتاعنا على باج راديو كيف الصفحه الرسميه الوحيده شيف محمود كان معكم شكرا لك شيف ان شاء الله ملتقانا
4: ان شاء الله ملتقانا السبت الجاي ان شاء الله
2: السبت الجاي مع البرا جديده
4: مازال عندنا على اللو
2: زعما بالزيل
4: ان شاء الله ان شاء الله اكيد ثمن مازال ثمن وكره
2: فما لي ليه انت والحجم نتاع العلوش وحجم افراد العائله شكرا لك شيف يعطيك الصحه تحياتي لك شيف محمود احنا مواصلين معكم المشوار اصدقائي صديقاتي وين ما كنتم نقول لكم مرحبا اهلا وسهلا مازلنا في كريمة شو متواصلين معكم حتى 8:00

ريما شو، الجو يبدا توا، ضحك حكايات مفاجئات كل سبت معاكم إذاعة الكاف، ما تفوتوش الرونديفو.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: السابعة مساء هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أدى وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة ميدانية إلى مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة، وذلك في سياق زيارته المتابعة الميدانية لسير امتحان البكالوريا. وأطلع الوزير على سير انطلاق عملية الإصلاح ومدى التقدم في مراحلها المتعاقبة واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة. انتظم اليوم بالمدرسة العليا لعلوم التمريض بالكاف يوم طبي إقليمي حول الأخطاء والمسؤولية الطبية، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين من ولاية الشمال الغربي ببادرة من الجمعية التونسية للوقاية من المضادات الطبية وجمعية تونس للجميع بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف. وزعت دائرة الغابات بسليانة اليوم شتلات غابية مقاومة للجفاف تم انتاجها بمختلف منابت الجهة، وذلك لدعم التشجير وتعزيز الغطاء النباتي وتثمين الموارد البيئية، وذلك في إطار فعالية الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة. تولت مصالح الحرس الوطني اليوم نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم العامرة من ولاية صفاقس، وذلك في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهيكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3593 شهيداً وأكثر من 10,990 مصابا، وبحسب تقرير إحصائي يومي لوزارة الصحة اللبنانية نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني خلال 24 ساعة الماضية بواقع 35 شهيدا و120 جريحا. ختاما، أعلنت القيادة

0: عسكريا مركزيا أمريكي في الشرق الأوسط سنت كوم أن القوات الأمريكية اعترضت اليوم عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز وبلدان الخليج المجاورة. شكرا على كرم المتابعة. موعد الخبر القادم يأتيكم تمام الثامنة بإذن الله تعالى. اللقاء.
1: كريمة شو
2: مع كريمة.

0: ג'רימה שואו. مساء الخيرات مساء الورد والفل والياسمين لقانا والجزء الثالث متواصل معكم على موجات إذاعة كيف أجمل تحية لأصدقائي مستمعينا أو فينا في كل مكان إن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا بفقراتنا كل ما قدمناه في لقاء كريمة شو اليوم على موجات إذاعة كيف منذ الساعة الخامسة. جولتنا أكيد شوية مع بوان روت اللي باش تكون من مدينة كيف. أكيد بوان روت شوية آخر مع زميلي اليوم توفيق الشيرني اللي باش يقوم بجولة مع هشام بن خليفة في بلدي الكيف. فما أخبار باهية، فما أخبار جديدة، فما تساؤلات زادة باش نقدموها حول بلدية الكيف وطرقاتها. مؤخرا رينا حملة كبيرة برشا برشا إزالة مخفضات السرعة بالكيف. قالوا برشا أنه الأسباب على الحافلات الجدد، حبينا نشوفوا أحنا وين وصل معناها الإنجازات هذية والمشروع هذية. في انتظار انه يجاوبنا سي هشام مع زميلي توفيق. خلينا نسمع شارة الركن.
1: بوان روت.
0: بوان روت توفيق، مساء النور، اهلا وسهلا، تحية طيبة ليك.
2: مساء الخير كريمة، مساء الخير لكل أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله يا رب التوفيق آمن للناس كلها، إن شاء الله شوية حلوة ونهاية عطلة أسبوع تكون مريحة وآمنة للناس كلها. بطبيعة بوان روت في الكيف كريمة، احنا تقريبا طرقنا على ساعة تقريبا في بوان روت في جولة في دلي. عملنا جولة تقريبا في كامل مدينة الكيف، شفنا تقريبا كل النقاط اللي بشوقة على حديث فيها توا مع ضيفي باش نكشف عليه بعد شوية، لأنه احنا في إطار تقريبا الخدمة من المواطن، في إطار متابعة الإنجازات ديما المتعلقة خاصة بالبنية التحتية والطرقات. في مواطن ديما كريمة، مواطن ديما يطمح إلى بنية تحتية رائقة، يقول لك أنا نحب ننتقل بكهربتي في أمان، ما نحبش نلقى طريق محفر، ما نحبش نلقى دودان. هذاك علاش احنا في إطار المعاينة الميدانية، لأنه بوان روت يرتكز على المعاينة الميدانية. نعم، ومعاينة الوضعيات المرورية. حبينا اليوم نستقبل لكم سي هشام بن خليفة كاتب عام بلدية الكيف، مشكور اللي لبى الدعوة وكان حاضر معايا تقريبا منذ ساعة تقريبا، حاضر معايا باش يكون يتنقل معايا في الأماكن كلها وباش نحكوا شوية. هي نقاط عديدة كريمة، باش نحكوا على إزالة مخفضات السرعة والتعهد بها بعد بطبيعة الإزالة، باش نحكوا على كنس الشوارع الرئيسية في إطار أنه نطمحوا إلى شوارع نظيفة، باش نحكوا على
0: رفع الفضلات
2: وردم الحفر بالطرقات وخاصة طريق حروج اللي كثرت عليه المشاكل الكبيرة، باش نحكوا زاد على التبليط الإسمنتي اللي يدخل في إطار تحسين البنية التحتية
0: وبرشا أسئلة أخرين إن شاء الله. فما زيد الصور اللي ان شاء الله تو نشوفوها مع اصدقائنا حول الغابه
2: عين المكان. كنا نعاينوا في المكان توا كريمه، طلع فيك معناها الاجابه معناها الشيخ الضافية. قلنا هذا كله يدخل كريمه في اطار تنفيذ طلبات اللي جات من عند المواطنين. سي هشام خليفة حاضر معنا بالنقطه
0: مرحبا بك
2: سي هشام.
3: مرحبا بك، مرحبا مستمعي ذات كيف.
2: احنا كنت حاضر معنا على موجات كيف في العديد من البرامج، وكانت حقيقه برشا وعود لمتساكني ولايه كيف، وكنا تمنينا وكانت تساؤلات، ولكن اليوم بدينا في الانجازات الفعليه، وهذا اللي استبشرنا به الحقيقه وقت شفنا المشاريع بدات. نبدا معك بالنقطه سي هشام. اول حاجه حكينا برشا على مخفضات السرعه وما تسبب من مشاكل للسواق، الحمد لله يظهر لك بدا المشروع.
3: بداية المشروع صحيح، هي مشروع تاع مخفضات السرعة هذه كان تركيز من حق، كان غير مطابق المواصفات وتشكت منه الحق المستعملي الطريق الكل، وكان تسبب في عدة مشاكل وحوادث. هذاك علاش تم انطلاق في الأشغال هذه منذ نهار 1 جوان اللي هو نهار 2 وانطلقت الأشغال لإزالة معناها عديد من المخفضات السرعة هذه، وكانت بنهج الأكثرية بشارع حنقولوا حروش وشارع الجمهورية اسمه عنا نحن وشارع حروش. هذاك تم إزالة طول حد الآن أربع الموجودين في شارع حروش، أربع موجودين في نهج أحمد عمارة
2: اللي موجودين فيه احنا توا، احنا توا نعاينوا في الدودان اللي موجودين امام معبد احمد عمارة كريمة.
0: اللي هما مرتفعين برشا.
3: اللي تمت ازالتهم هما 13 من جمله 21 مخفض السرعه باش تم ازالته. 13 هذوما قلت لك اربع في حروش، اربع نهج احمد عمارة، عندنا زوج المدرسه الابتدائيه نتاع حي البساتين، وعندنا ثلاثه على مستوى المدرسه تاع برنوس قرب المستوصف تاع برنوس.
2: إزالة يلزم التركيز هذه المخفضات بمقاييس مضبوطة ومقاييس جديدة، لأنه إذا دخل في إطار السلام المرورية ماذا بينا تدخل عندنا مخفضات سرعة.
3: ماذا بينا احنا خاصة على محيط مؤسسات تربوية باش يكونوا موجودين. احنا توا المشروع اللي انطلق توا هو إزالة وإصلاح المواقع نتاعهم. دونك توا هذا في النقطة الأولى، احنا باش ندرجوا توا النقطة الثانية اللي هي من بعد إعادة تركيزهم إن شاء الله في المدة الجاية. ما نعطيش توا إنما نحصلوا معناها البروجي يبدا موجود عنا وموجود باش يبدا الانطلاقة فيه. وإن شاء الله باش نعاودوا نركزوهم على محيط مؤسسات تربوية كل منخفضة سرعة على دي نورم جديدة سواء بالنوروبي معناها والا بطريقه اخرى باش تكون ثم دو فاريونت باش نتشاوروا عليها مع المواطنين الكل. الفاريونت اللي بتساعدنا في تركيز في محيط مؤسسه التربويه اللي بتمشي فيها ان شاء الله.
1: النقطه الثانيه سي هشام، كم في الشوارع الرئيسيه في اطار ان نطلع على الشوارع نظيفه؟
3: انطلقنا زي كيف احنا اعلنا على الانطلاقه نتاعها نتاع 15 طرقات رئيسيه هي ان شاء الله باش يكون على ما امتداد 3 أشهر قدره ربي. في بالنا باش ننطلقوا نهار واحد، ننطلقوا نهار 2 جوان، وبدينا بالطرق الرئيسيه اللي هي اغلبيتها الطريق الساقيه هذيك بوريه اللي كنا نشوفوا فيها توا مازال فيها برشا خدمه ان شاء الله هنا نهار 2 يكملها المقاول نتاعو. وبدينا شويه في على مستوى شارع الحريه في رون بوان لاكار، واحنا هابطين شارع الحريه على مستوى كيوسك شير واحنا هابطين. دونك احنا عندنا هذو مزوج كبر وعندهم باش يهموا الطرق ان شاء الله في الطرق الموجوده في المدينه الرئيسيه الموجوده في مدينه الكف كل.
1: النقطة المهمة اللي تقريبا بالساكنين اللي كيف كل تفهم فيها هي وقتاش باش يتم اصلاح الحفر وردم الحفر والتبليط الاسمنتي في اطار تحسين البنية التحتية خاصة واحنا مقبلين على الفترة الصيفية.
3: النقطة هذه ما عندناش عليها معنا زوز مشاريع قبل ان شاء الله نعلن عليها في الايام القليلة القادمة قدرة ربي. احنا ما نفوتوش ان شاء الله 15 يوم الجايين يبدا المقاول يخدم. اما تو نعلن عليها قبل هي اصلاح الحفر اللي موجودة على مستوى البلاد، تدخلات المؤسسات العمومية كما سونيد ولا لوناس ولا غيره، نحاولوا نضفوا الماكسيموم ان شاء الله الانطلاقة قدرة ربي دي سي 15 يوم. الاجراءات الادارية هي قاعدة تتم في الاجراءات الاخيرة نتاعها، يتم التعاقد مع المقاول وان شاء الله نبداو في اقرب فرصة ان شاء الله نوعدهم دي سي كان جور وإذاعة الكيف كيف عاد نعلموها هي أول عبد ربي يكون عندها هي السكوب.
1: أشعل النقطة اللي وصلتها مع عند كريمة الصور اللي وقعت تدهولها وكنا احنا طوع على عين
0: على عين المكان. انقطع الخط، انقطع الخط للأسف. باش نبقى مع توفيق باش نرجع له بسرعة مع زملائي في الكواليس باش نعود الاتصال بتوفيق، لأنه كما قلنا صور مهمة حول إلقاء
1: الفضائية.
0: رجع معنا تفضلنا.
1: كيفاش
0: كريمة؟ تفضل، مرحبا بك توفيق. انقطع شوية الصوت والآن رجع تفضل.
3: كيف ما شفنا مصور في نزلنا البقعة هذيك كانت على مستوى حيدية على مستوى وراء جامعة إنسانيات وراء نافورة واللي هي تطلع لك الكوليج اللي كان قبل الكوليج حيدية القديم هذيك. البقعة هذيك الحق كانت مصب، هي ولد مصب متاع فضلات بناء جودي بيان راهي فضلات بناء. تبقى فضلات بناء تكدس كل تكسر معها من بعد تولي مصب فضلات ان شاء الله باش ندخلوا فيها عن قريب. وبما في اشغال حاليا نتاع شركه توصيل الاستغلال والتوزيع المياه. تبقى احنا توا برشا بلايص ولا تعمل كيفك ولا برشا فضل بناء في برشا بلايص والحق ما وصلناش باش تشيل ردع ولا الجماعه هذوما باش يشدوهم. اما في البرنامج ان شاء الله فما مواقع باش نركزوا فيهم دي كاميرا ذكيه ان شاء الله باش يكون التركيز موجود في المشروع هذايا. احنا قاعدين نخدموا عليه تو في الايامات هذه باش نشوف النقاط السوداء بما فيها مصاب فضلات تعمل كبير راهو هو في فج الزرقاء نقولوا احنا حق فما برشا تعديات عباد تجي تصب وسكرنا الوحده هذه ان شاء الله بقدره ربي بالتركيز اللي كان الكاميرات الذكيه هذه تعاوننا برشا خاطر فيها معناها نعرفوا الرقم المنجم نتاع المتدخل ولا نتاع اللونجان هذاك بما فيه حتى الصوره تاع السائق تاع نجم نطلعوها وبالضبط تعطينا رابور الوقت معناها هذا التقرير حول الوقت اللي تصب فيه بالضبط مع كيفاش هكاك تكون شيء ما معناش مش معناها الجلط العباد نعم. وان شاء الله تكون تعطي مفعولها بالردع هذه بقدره ربي ان شاء الله ماشيين فيه وان شاء الله بقدره ربي تخدم على القائد
1: ان شاء الله. الكاميرا الذكيه كريمه تكون حتى في وسط المدينه حتى رايت متعاون حتى تتفادى حتى الحوادث نجمو حتى نعرفوا كل شيء لانه هي تكشف لنا البلاد الكل هكا شوف الدول الاوروبيه باش تقطع على حوادث المرور بالكاميرا ان واحد يغلط بطبيعه تجيه المخالفه مباشره معناها على العنوان نتاعو على الرقم المنزلي نتاع السياره من غير ما يتقن هذاك باش هو اللي يقرا حساب لكل خطا انا نجم نعمل. كريمه اذا كان عندك
0: فما جوج اسئله وفما جوست معناها تعقيب على سي هشام هو معناها قال نظام الردع جيد جدا ولكن هن فما في البرنامج على الاقل انه يتم ازاله الفضاءات هذه قريبا.
1: سيشير يعني الفضلات هذه ثم مشروع وأن نحاهم بعد نزول التطبيق نتاع الكاميرا ونتاع الردع.
3: احنا بقدس ربي سير تدخل لما ندين فما نقطة سعودية تحدثت يجب أن ندخلوا فيها واحنا بشارة نحن نحوك على الكاميرا هذكية ولا بشير الردع منه هكا اما حاليا يجب أن ندخلوا بجين نرفع صدات هذه بقدس الله نحن نعملوا فيها حبنا وتنظر احنا لو كل مرة إذا دينا نقطة سعودية جديد نخدموا النقطة هذيك ونحطوا عليها معنى العادة والكنترول ولا حاجة عارفوها الدخل ويمشي دا البقاء أخرى دونك عبارة على معناها معرفش انا يلقونا موقع اخر العباد اما ان شاء الله بالوضعية هذه حفاظا على الحال خاصة على الوضع البيئي للبلاد احنا رانا باش ندخلوا فيه
1: الصيف والناموس حتى مديروا حتى وضع بيئي ماشي ماشي معناها يصيروا معناها ديغراداسيون كبيرة معناها ان شاء الله احنا ندخلوا على الوضع هذا باش نتفادوا منعوا الوضع البيئي نتاعنا وباش نقدروا تربيتهم ندخلوا فيها نظفوا البقعة هذه وان شاء الله الكاميرا الخفية تكون عبر للعباد ان شاء الله تصير لهم ردع على الاقل على الوضعيات هذه
0: توفيق فقط سمحني جاونا زوز تساؤلات في الكواليس من قبل المواطنين نعاولوا على رحابة صدر سي هشام باش يجاوبنا حاجتين اللي هما مداوات الحشرات اللي كما تعرف مع سيف برشا ناموس وحاجة ثانية اللي هي المقابر وتنظيفها وصيانتها هذوما زوز أسئلة جاونا في الكواليس
1: هشام مباشرة معك
3: بالنسبه لمقاومه الحشرات الغالب احنا جتنا الفتره تاع العيد هذه كنا في نصف فيها كملنا العيد قدرت ربي من الجمعه الجايه او بلوتار الجمعه اللي بعدها نلتقوا في مداوات الحشرات الناموس وبيعات خاصه نبداو بالمواقع اللي فيها كيف احنا عندنا حديقه العيون اللي هي لابروت الموقع الكبير هذي نبداو بهذيك وبعد نبداو للطرقات الرئيسيه اللي سيجار موجود الكل مواد الدويات الدواء جاء معناها مصرح من وزاره الصحه مريقله معناها اونورم تم الاقتناء نتاعو موجود على ذمه وصلنا عند سير البرنامج ندوكم بالبرنامج تي وتدخلات نتاعو ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله.
3: النقطه الثانيه
0: المقابر هي صيانه المقابر
3: هي صيانه المقابر صيانه المقابر ولا غالب احنا راه قبل العيد الكبير كنا باش ندخلوا فيها تبقى المشروع اللي معناه طلب العروض كان نون كونكليون تعاود طلب العروض ملي سينا احنا مش باش ندخلوا فيها مره اخرى عن طريق المقاولات شرط تنظر في اقرب اجل نعاود الكونسلتاسيون تاعو في نتاعنا في اجل مقتصره باش ندخلوا فيها ان شاء الله قبل ما يبدا ما نقولوا تحت صيف سيف تخنا تسيف اما شهر في الايام القليله القادمه باش يتم تدخل كبير في المقابر يتم ازاله الاعشاب وتنظيف الاتربه الموجوده الكل
0: ان شاء الله
1: يظل الامور واضحه كريمه
0: واضح يعطيك الصحه توفيق شكرا سي هشام
1: يظل واضحه كريمه يظل لي سي هشام يعطي الصحه وانه تقريبا اكثر من ساعه كامله موجود معنا لب الطلب وقال انا مستعد نعمل معكم جوله في الكاف الكل وبالعكس ربما كاذاعه الكاف وكاعلام انتم السند لينا وانتم اللي تنجموا توجهونا وتمرونا اي اشكال معناها مروري على الطرقات على الاضواء على الاداره كل شيء احنا موجودين احنا يد واحده من اجل انه ننهضوا بولايه الكاف
0: ان شاء الله
1: حتى نكونوا كملنا طوال رود كريمه ان شاء الله نكونوا على الاقل سلطنا الاضواء على اهم المواضيع على الساده المستمعين
0: اكيد يعطيك الصحه توفيق وشكرا سي هشام ان شاء الله نقولوا كل هالبرامج هذه نشوفوها قريبا على أرض الواقع بإذن الله تعالى. تحية لك توفيق شكرا سي هشام. احنا مواصلين المشوار معكم أصدقائي صديقاتي في ما تبقى من توقيت كريمة شو مع أحلى الإيقاعات.

sexy people.

0: شو الجو يبدا توا، ضحك حكايات مفاجئات كل سبت معاكم اذاعه الكيف، ما تفوتوش الرونديفو.
1: نرجع معكم، اهلا وسهلا مرحبا بكم، هذه لقاءات وصلكم من راديو كيف مع منوات كريمه الشو. اهلا وسهلا بالناس الكل على موجاتنا، حي الناس اللي يتابعوا فينا الكل، اصدقائي على الباج اللي قاعدين زيدا كيف كيف وهما متابعينا ومتفاعلين معنا زيدا في مختلف فقراتنا، نحييهم وين ما كانوا. تحيه لصديقتنا لبنى تبع فينا هكا كل مره تبعث لنا في الخاص، مرحبا بك يا ام اسلم صديقتنا الغاليه. بتبيع مش باش ننسى أصدقائي كلهم باش نقدم لهم تحية في لقائنا اللي قدمونا أيضا هما توقيعاتهم على الباج، نحييهم دون استثناء. يلا نبدأ شوية في الفيدباك نشوفوا مع بعضنا. أول تحية وصلت من وسيلة حرم تقول مساء الورد مساء الفل على الناس الكل، أمسية رائقة للجميع مع كريمة، شكرا لك، يعطيك الصحة يا وسيلة، تحية لك أنت والعائلة الكل. صديقتنا أم أسلم تقول أنار الله مساءكم بنور الإيمان وعطر أوقاتكم بفيح الياسمين وجمل يومكم بالخير والتألق والبركات، يوم مميز يحلو فيه الاستماع والاستمتاع مع كريمة شو، حيث الاستفادة بأروع المواكبات الثقافية والأغنيات المنتقات بذوق رفيع، دمتم بخير مع خالص تحياتي الدائمة. شكرا لك على الوردة الحمراء الجميلة صديقتنا لبنى، يعطيك الصحة. صابرين اليوسي مساء النور والورد المنثور محبة الرسول، تحية طيبة ليك كريمة لكل الفريق العامل معك بتوفيق الجميع، وتحية عطرة المستمعين إذاعة الكيف. شكرا لك يا صابرين ويعطيك الصحة على الورود. ابتهال مولهي مساء الورد والفل والياسمين والعبر، تحياتي ليك كريمة لكل الإيكيب اللي معاك، محليها العشوية معاكم، يعيشك يا ابتهال، العشوية حلوة معاكم انتوما وتفاعلكم الجميل. هدايا صديقتي من تونس عربية معطلة تقول بالتوفيق والتألق الدائم كريمة، يعيشك يا عربية، يعطيك الصحة وشكرا لك انت على المتابعة والوفاء. تحية أخرى وصلتني من بن يوسف زهير يقول مساء النور والسرور والفل والياسمين والجمال لي كريمة، دمتي متألقة وناجحة على الدوام ووفقك الله يعيشك، شكرا لك صديقنا بن يوسف زهير. منير باعي مساء النور والسرور، تحية لعائلتي ولولادي وأحمد ومحمد وأريج ولمتساكني أهل عبيدة، تحية ليهم الكل العبيدة يا منير، ومرحبا بك أنت وربي فضلك لولاد، تزيري تزيري، مرحبا بك كريمة عايشك وتحية لك أنت، عمر حمايدي ربي معاك عايشك، شكرا لك على التحيه. سليم بن يوسف بن عبد الله شكرا لك على الورود، تحيه للناس الكل اللي متفاعلين معنا في لقاء كريمه شو على موجه اذاعه الكيف، نواصل الايقاعات واجمل الامنيات لكم جميعا بالاستماع الرائع.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: شفيك ماك شكلادة اليوم؟
1: الامتحان قرب ونقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها دروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاها مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: الثامنة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. أدى وزير التربية نوردين النوري اليوم زيارة ميدانية إلى مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة، وذلك في سياق زيارات المتابعة الميدانية لسير امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية جوان 2026. واطلع الوزير خلال هذه الزيارة على سير انطلاق عملية الإصلاح ومدى التقدم في مراحلها المتعاقبة واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة، فضلاً عن الجاهزية اللوجستية والبشرية لمركز التجميع وتوفر ظروف العمل الملائمة حسب ما جاء في بلاغ لوزارة التربية. دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولية التي ستنعقد من 22 إلى 27 من جوان الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر. تولت المصالح والحرس الوطنية اليوم نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولاية نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وذلك في إطار البرنامج الوطني لعودة طوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي ستنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية حسب مصدر من وزارة الداخلية. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أن المرحلة الراهنة تفرض تجاوز المنهجيات التقليدية التي ترتكز على تثمين التكوين المهني نحو تبني رؤية جديدة تقوم أساسا على الاستجابة لكل طلبات التكوين وحسن توجيه طلبية نحو الاختصاصات والمسارات التي تستجيب وبصفة فعالة لمتطلبات سوق الشغل. استشهد 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب 15 آخرون على الأقل اليوم في قصف لقوات الاحتلال الصهيونية على مدينة غزة. أعلن الجيش اللبناني اليوم عن استشهاد ضابطين وجندي في غارة لقوات الكيان الصهيونية استهدفت دبابة عسكرية في جنوب لبنان. وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون بأشد العبارات الاعتداء الصهيوني الذي استهدف دورية الجيش اللبناني. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي على

ذكرتك يمكن أنسى هواك هاجرتك

0: كلثوميات.
1: التاسعة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. أدى وزير التربية نوردين النوري اليوم زيارة ميدانية إلى مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة، وذلك في سياق زيارات المتابعة الميدانية لسير امتحان البكالوريا. وطلع الوزير على سير انطلاق عملية الإصلاح ومدى التقدم في مراحلها المتعاقبة واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة. انتظم اليوم بالمدرسة العليا لعلوم التمريض بالكاف يوم طبي إقليمي حول الأخطاء والمسؤولية الطبية، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين من ولايات الشمال الغربية ببادرة من الجمعية التونسية للوقاية من المضادات الطبية وجمعية تونس للجميع وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف. وزعت دائرة والغابات بسليانة اليوم شتلات غابية ومقاومة للجفاف تم إنتاجها بمختلف منابت الجهة، وذلك لدعم التشجير وتعزيز الغطاء النباتي وتثمين الموارد البيئية في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة. تولت مصالح والحرس الوطنية اليوم نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم العامرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان إلى 3593 شهيداً و10990 مصابا، وبحسب تقرير احصائي يومي لوزارة الصحة اللبنانية نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام اليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني خلال 24 ساعة الماضية بواقع 35 من شهداء و120 جريحا. أعلنت القيادة والعسكرية المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أن القوات الأمريكية اعترضت عدة صواريخ باليستيا وطائرات مسيرة أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز وبلدان الخليج المجاورة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام. هذه الأخبار وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في آخر نشراتنا الأخبارية لنهار اليوم في تمام العاشرة. إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة. أهازيج وقوافي.

0: تحياتنا ليكم، مساء الانوار وين ما تكونوا، مرحبا بكم. اكيد مواصلين معكم مشوارنا في اهازيج ومع عم الشريف كيما في كل مره. نقولوا لعم الشريف مساء الانوار ومرحبا.
1: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي، ان شاء الله الصحه ديما لاباس ان شاء الله بقدره
1: عايش.
0: ربي. عم الشريف، شنو تشنشينا لليله او الحجايه؟
1: لا إله إلا الله
0: الحمد رسول الله.
1: يوم عندي برشا وليت
0: نسيت.
1: لا ما نسيتش، عندي كراس أصلا.
0: هاي باهي، مستحفظ لينا عليهم مال.
1: اسمع، تقول عندي وعند كل حد، عندنا وعند كل حد، واللي عندي نام ما عند حتى حد. هكا هو،
0: هذه هي مسألة.
1: عندي نام وعند كل حد، واللي عندي نام ما عند حتى حد. مش نوعي
0: هذه، هي الكلمات سهلة، الله أعلم الإجابة شنو.
1: لا لا لا، مو سام الحال وفيه
0: باه يعاود لنا.
1: عندي نام وعند كل حد، واللي عندي نام ما عند حتى حد.
0: واللي عندي نام عند حتى حد. باهي، هذه نرجع لك ان شاء الله قبل نهايه البرنامج تعطينا الاجابه الصحيحه ان شاء الله بقدره ربي. شكرا لك. كما رجعت
1: وشي هي زعما
0: وانا نعرفش منين، بالنسبه لي ما نفهمش الله غير. عندي نام عند كل حد،
1: واللي عندي نام عند حتى حد.
0: الله اعلم.
1: الله اعلم. باهي
0: باهي يا عم سيف، شكرا لك، نرجع لك ان شاء الله. شكرا لك، الى اللقاء. شكرا لك، مرحبا بكم اكيد الناس الكل وين ما تكونوا، تحياتنا لكم اصدقائي. ان شاء الله اكيد يكون معنا الواعر المنقذ بالنسبه للحجيات او التشنشينات اللي قاعده تتعدى معنا ومع عم الشريف يعطيه الصحه. حبينا نشكروه، واكيد تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا ومواصلين معكم المشوار.

0: تحياتنا لكم من جديد. اكيد مرحبا بكم وين ما تكونوا. اليوم ماهوش باش يكون زاده معنا سي محمد الحيدري ان شاء الله مره اخرى. سي عايشي زاده ان شاء الله قال يحب يكون حاضر معنا ان شاء الله بعد شويه يكون حاضر معنا. هذاك علاش باش نبدا مع مكالماتكم الهاتفيه ان شاء الله، ومن بعد نكملوا مشوارنا في هذه جوائق وفي مساء الانوار. وتحيه طيبه، مرحبا.
1: هذا الغير يهلا
0: اهلا بك يا الوعر، الناس كلها تسال عليك. راه
1: اهلا بك.
0: الحمد لله الكل. وين الوعر؟ اش ثم؟ اش بيه؟ اش صار له؟
1: قال لنا راحين شال لباس ما لا ضروره في احكام الله غالب.
0: المهم لباس
1: الشدة في ربي ولا الحمد لله يعني عايش ليالي.
0: الحمد لله يا رب. حابين نطمنوا عليك ماكش مريض، المهم ولاباس وسلامات.
1: ربي يبارك فيك ان شاء الله بوجودك.
0: الحمد لله يا رب، ان شاء الله ربي يشد لك في صحتك ان شاء الله.
1: عايشك ربي يبارك روحك انا.
0: والالغاز قعدت الجمعه اللي فاتت؟
1: لا قعدت يعني تو قول له سي شريف قول له حذر روحك اني حذرت الغاز باش نعطيهم.
0: ايه
1: ما فيهوش حتى شك زي بدو سيغه وسي جلول الغزواني كيف كيف.
0: باهي، واللغز هذا اللي اعطاه لنا عم شريف
1: هذايا؟ لا لا هذه متهمين فيها عندي وعندي عندي وعند كل حد واللي عندي نام عند حد.
0: ايه
1: حتى حد. هذه اخت هنا البصمات.
0: البصمات نجم هي فكره
1: ما تجيها حتى عند بشر وفحي.
0: صحيح نجم
1: هو ما تجيهاش حتى عند واحد. كل واحد بصمات.
0: اي كل واحد والبصمه نتاعو. يعني كل واحد كي يقولها على روحه يقول به هذه البصمات. نشوفوا مع عم شريف بعد صحيحه ولا لا.
1: ده مش عارفين من توا ناس ايش يعني كي شريف. الكامله والريم على الكامله والريم. ساكنين في الحواش. الكامله تغنى والريم ما تغناش.
0: هذي العم الشريف نعاودوا له عاد هو يسمع فينا.
1: الكاملة والريم ساكنين في الحواش. الكاملة تظنى والريم ما تظناش.
0: الكاملة والريم ساكنين في الحواش. الكاملة تظنى والريم ما تظناش. هاو كذا تعودت لنا هذي العم الشريف.
1: ده وشي جلو.
0: زاد سمت والليلة هو راه وقتك لغز راه قبل.
1: هنتولوا بعد قولي لي عليه كيفاش. زي تاع شي جلو زوز خيوة ورثو وراثة.
0: زوز خيوة
1: ورثو وراثة. الأول ياخذ بايا والثاني ياخذ ثلاثة.
0: الأول ياخذ بايا والآخر ياخذ ثلاثة.
1: اي
0: عاود السيجة الأولى.
1: زوز خيوة ورثو وراثة. الأول ياخذ بايا والثاني ياخذ ثلاثة.
0: باهي زوز خيوة ورث وراثة. الأول ياخذ بايا والثاني ياخذ ثلاثة.
1: باهي هذه سي صاحبي جلو.
0: واضح يا سيدي.
1: باهي تو التحية.
0: إي بالطبيعة تفضل.
1: نقدم تحياتي للصديق رجب الكلاعي وزوجته حياة بويد السواني. محمد الباهي بتجروين فتحي بن رجب بالكريب وأخوه سفيان النجار بالكريب. توفيق جلاسي دشر تلبر الفجر. مختار بن منوب اليحيوي. محمد العيد بن المودي سليتي. محمد العيد محمد العبيدي سوق السبت. محمد علي بن رمضان السليتي وزوجته ربع. محمد علي البوزيدي النقريفي. عماد المناعي الوفي صلاح الحرباوي. الاخضر بن شاوش احمد العبيدي. سي عثمان العبيدي الصدار بمنطقه مدين. العزيز جلول الغزواني بفرنانه. ستار المحيمدي. محمد بن سعيد منجي بن مرحوم ام القمره والف رحمه ليها. عبد الحفيظ حكيمي وام جميله. عادل الرفاهيه. الاخت محبوبه معروف وكل ابنائها فردا فردا. عايشوشه يعقوبي. ام زينه والف قبل على جبينها. دراهم الخلفاوي. الهادي محفوظي. علي بن طاهر بن عمار السيتي. حسن وقريد. علي المدني. محسن عبيدي. رفيقه ورغي وبنت ايناس. جليله ورغي. ليلى السباعي. ولد خالتي الصادق عبيدي وزوجته حسنيه. وكل احبائي ذات الكيف والاغنيه.
2: راديو كيف اف ام. مستمعينا الكرام، حان الان موعد اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف اف ام.
1: أهلا لكم من جديد، اكيد مرحبا بكم وين ما تكونوا. اليوم ماهوش باش يكون زاده معنا سي محمد الحيدري ان شاء الله مره اخرى، سي عايشي زاده ان شاء الله قال يحب يكون حاضر معنا، ان شاء الله بعد شويه يكون حاضر معنا. هذاك علاش باش نبدا مع مكالمتكم الهاتفيه ان شاء الله، ومن بعد نكملوا مشوارنا في هزيج وقوي في مساء الانوار. وتحيه طيبه، مرحبا.
2: أهلا بالغير، يا أهلا
1: أهلا بك يا الوعر، الناس كل تسأل عليك.
2: أهلا بك.
1: الحمد لله، الكل وين الوعر؟ اش ثم؟ اش بيه؟ اش صار له؟
2: شارع المراحين، شارع لباس، ما لا ضرورة في حكام الله غالب.
1: المهم لباس
2: الشدة في ربي، والله الحمد لله أنا عايش ليالي.
1: الحمد لله يا ربي، حبينا نطمنوا عليك ماكش مريض، المهم ولاباس وسلامة.
2: ربي يبارك فيك إن شاء الله بوجودك.
1: الحمد لله يا ربي، إن شاء الله ربي يشدلك في صحتك إن شاء الله.
2: عايشك ربي يبارك روحك أنا.
1: والألغاز قعدت الجمعة اللي فاتت.
2: لا قعدت يعني تو قول له سي شريف، قول له حذر روحك، أنا حذرت الغاز باش نعطيهم.
1: إيه.
2: ما فيهوش حتى شكة زي لابد وسي جلول الغزواني كيف كيف.
1: باهي، واللغز هذا اللي أعطاه لنا عم شريف.
2: هذايا لا هذه متهمين فيها، عندي وعندي عندي وعند كل حد، واللي عندي نام عند حد.
1: ايه
2: حتى حد. هذه اخت هنا البصمات.
1: البصمات نجم، هي فكره
2: ما تجيها حتى عند بشرف.
1: صحيح نجم،
2: وما تجيهاش حتى عند واحد، كل واحد بصمات.
1: ايه كل واحد والبصمه نتاعو، يعني كل واحد كيقول على روحه يقول باه. هذه البصمات نشوفوا مع عم شريف بعد، صحيحه ولا لا؟
2: ده مش عارفين من توا ناس كي شريف الكامله والريم، على الكامله والريم ساكنين في الحواش. الكامله تظنى والريم ما تظناش. الكامله فيها كتبتيها
1: هذيا العم الشريف، نعاودوا له عاد هو يسمع فينا.
2: أي الكاملة والريم ساكنين في الحواج. الكاملة تظنى والريم ما تظناش.
1: الكاملة والريم ساكنين في الحواج، الكاملة تظنى والريم ما تظناش. هكذا تعودت لنا هذه العام الشريف.
2: باه وشي جلو.
1: زاد سمت والليلة. هو راه عندك لغز راه قبل.
2: أنت وبعد قولي لي عليه كيفاش. هذا تاع شي جلو زوز خيوة ورثوا وراثة.
1: زوز خيوة؟
2: ورثوا وراثة. الأول هي ياخذ بايا والثاني ياخذ ثلاثة.
1: الأول ياخذ بايا والآخر ياخذ ثلاثة.
2: أي
1: عاود السيجر الأولى.
2: زوز خيوة ورث وراثة.
1: الأول
2: ياخذ بايا والثاني ياخذ ثلاثة.
1: باهي، زوز خيوة ورث وراثة، الأول ياخذ بايا والثاني ياخذ ثلاثة.
2: باهي، هذا يمشي صعب يجلوك.
1: واضح يا سيدي.
2: باهي تو التحية.
1: اي بالطبيعة تفضل.
2: نقدم تحياتي للصديق رجب الكلاعي وزوجته حياة بيد السواني. محمد الباهي بتاجر وين؟ فتحي بن رجب بن كريب واخوه سفيان النجار بن كريب. توفيق جلاسي دشر تنبر الفجر. مختار بن منوب اليحيوي. محمد العيد بن مولدي السليتي. محمد العيد محمد العبيدي سوق السبت. محمد علي بن رمضان السليتي وزوجته ربع. محمد علي البوزيد النقريفي. عماد المناعي الوفي صلاح الحرباوي. الاخضر بن شاوش احمد العبيدي. سي عثمان العبيدي الصداب منطقه مدين. العزيز جلول الغزواني بفرنانه. ستار المحيمدي. محمد بن سعيد منجي بن مرحوم ام القمره والفرح مليها. عبد الحفيظ حسيني وام جميله. عادل الرفاهيه. الاخت محبوبه معروف وكل ابنائها فردا فردا. عايشوشه يعقوبي. ام زينه والقبل على جبين. هدراهم الخلفاوي. الهادي محفوظي. علي بن طاهر بن عمار السيتي. حسن وقريد. علي المدني. محسن عبيدي. رفيقه ورغي وبنت ايناس. جليله ورغي. ليلى السباعي ولد خالتي الصادق عبيدي وزوجته حسنيه وكل احبائي ذات الكيف. والاغنيه ما تعرفيها.
1: واضح يا الوير، شكرا ليك وسلموا على العائله الكل.
2: وربي يبارك فيك ان شاء الله وسلموا عليك.
1: يا عيشك، سلم عليهم الكل وان شاء الله ديما لاباس يا الوير ان شاء الله. شكرا ليك، ليلتك زينه. ناخذ مكالمة اخرى. الو
3: مرحبا.
1: مرحبا، عسلامة سي جلول.
3: اهلا وسهلا.
1: هاك الوعر وبعد انت
3: خويتي انا على الطاير.
1: هاي بي
3: اوكي ما ثقلها.
1: ايه اليوم اللي كنت والعم الشريف.
3: اي بالنسبه للوعر نقول لها بي ما لما طاش العيد الصغير والعيد الكبير ما عادش نطلع.
1: ما نعرفش تو من بعد يقولنا هو
3: باه.
1: وبالنسبة لعم الشريف،
3: عم الشريف تغشش معناتها نحضنا في لغز، نحضنا في لغز الناس كل عم الشريف تغشش هو اللي يدز جيماتات مش لازم.
1: لا لا ماهوش متغشش يفادلك معاك وبارك.
3: لا لا لا لا يدز
1: لا لا لا بأس. باهي بالنسبة لعم الشريف شنية الحل متاع اللغز متاعو؟
3: هذا يكون بصمات.
1: البصمات يعني ماكش عاطيها اليوم؟
3: اي عبد الصمد جال سلامتين وسب.
1: لشكون هذي؟
3: للعموم اللي تبغى نقول.
1: باهي
3: انت تعرف وانا نعرف.
1: اي قال كلمتين
3: وصد
1: وصد.
3: قال عاد شفتها بالعين ونظر.
1: اها
3: ولا حد منها مراني.
1: اها
3: بعد الحلوة ضوقتني المر وجي مرها دخلاني.
1: نعاود يا سي جلو.
3: عبد الصمد
1: اها
3: قال كلمتين وصد.
1: اها
3: قال عاد شفتها بالعين ونظر.
1: اها
3: ولا حد منها مراني.
1: منهم مراني؟
3: لا حد منها مراني.
1: وراني؟
3: لا راني شافني.
1: ما راني واضح به.
3: لا حد منها مراني. بعد الحلوة ذوقتني المر.
1: بعد الحلوة ذوقتني المر. لطف علينا يا ربي وعليك من مر.
3: جا مر وجا مر دخلاني.
1: اي عاودوه مرة أخيرة.
3: عبد الصمد جيك كلمتين وصد.
1: اها
3: قال عاد شفتها بالعين وانظر.
1: اها
3: ولا حد منها مراني.
1: اها
3: بعد الحلوة ذوقتني المر وجا مرها دخلاني.
1: وجا مرها دخلاني.
3: اي نعم هذيا كما تفهميني ونفهمك.
1: اي
3: وهذيا السلواع.
1: هذيا السلواع هو عطاك. ما طلعتلوش انت طلعتلو سي العيد الكبير والعيد الصغير.
3: باهي ما يقول لك هكا على الويا ما جابت
1: عليل
3: الويهمة.
1: اي
3: جاب الترشين. ولبسوا ثياب واحد. الويهمة جاب الترشين
1: ولبسوا ثياب واحد.
3: وثياب واحد
1: لبسوه.
3: وثياب واحد لبسوه. العدة بينهم شهرين ومات الخور فخو.
1: العدة بينهم شهرين مات الخور ثخو.
3: اي علويهما جابت كرشين. وثوب واحد لبسوه. العدة بينهم شهرين ومات الخو ورثخو.
1: هذي لشكون؟
3: هذي السلوع.
1: هذي السلوع واضح.
3: وذي لا انا مدفعي.
1: انا ما قلت لك راني لا غالب.
3: ما صفر بالنسبة.
1: نشوف الواعر ينقذنيش ان شاء الله.
3: براسك على زوز بكاكيش.
1: اي
3: وحلفوا بين مين الله وراه حنفة.
1: اي
3: واحد قعد بكوش. واحد كلمته انفة.
1: اعود لها عاد هنا.
3: على زوز بكاكيش. على زوز كاكيش وحلفوا بيمين وراح انفى. واحد قعد بكوش وواحد نطخطة انفى.
1: واحد قعد بكوش والاخر
3: نطخطة انفى.
1: نطخاتو
3: انفى.
1: باك ذي الهناء وتطلب النجدة.
3: هذي اللي هذا كاين رزينة شوية
1: ياسر. مش مفهوم جملة.
3: اي
1: الله اعلم مش يطلع هذا.
3: طنبك على بعض
1: ان شاء الله. بي
3: بس خلي كلا ولا بارك لك اللي يحبوا يطلعوا الحجر الوعر مش يطلعها لك.
1: انا ما يطلعها الوعر.
3: يطلعها الوعر ولا شكون يحب يطلعها يطلعها.
1: واضح ومتاعي ان كلهم مش يطلعهم الوعر لمحال.
3: اي الوعر ادخلت ياسها متاع وش اسمه انت عبد الصمد.
1: خلي طلع الكل على بعضه خير. الناس كله باش تطلب النجدة من عنده هو.
3: خلي تطلب النجدة من عنده وما تنزيلها واحد اخر الواحد.
1: ياسر عليها كيكة مسكين.
3: ولا ياسر عليه باهي للعالم كله حال.
1: عاش كنت سلم.
3: مبدئيا الصحة نسلم عليكم انت والعاملين عليك كل اسمعات اذا اخذت كيف
1: يا عيشك الله يخليك.
3: وفي عادل الخماسي فتح الرئيس هانا مسعي عماد الوسلاتي وكل مخرجين الكل
1: يا عيشك الله يخليك
3: بدون استثناء
1: الله شكرا لك
3: ونسلم على صاحبي الواعي برشا برشا برشا وجماعة حمام بيضا نسلم على رفاقة الورغي نقول إن شاء الله نسمعوك
1: إن شاء الله
3: وعلى جماعة ورغة الكل وام زينة وسي محمد شباب محمد واش اللقب باين نسيت
1: شكون محمد الساح
3: اللي ما في الكرلانة
1: سي محمد الحيدري
3: سي محمد الحيدري نقول إن شاء الله نسمعك شويه
1: ان شاء الله
3: لاباس
1: ان شاء الله يا رب
3: ونسلم على جماعه البوليهم الكل وجماعه ترنانا كل من يعرف جدول الغزواني بالله واحد من البيا يبلغ لك التحيه انت بالذات والذات كيف الكل يسلم عليكم وديما مستمع متابع اسمه كميل تقريبا نسيت اسمه انا
1: تحيه ليه وسلمنا عليه يا سيدي
3: ولكن خطي انا
1: علاش؟ تفكرت فكرت الأسبوع الفارط نسيتها الجمعة الفاتت سامحني أنت على أساس سلمت على نور شيبها وش نقول هنا في بلاستيك سلمت على نور شيبها مش نور شيبها يا ربي شيب منوبي ولد بوسيلم
3: منوبي محاميني قصار سلم عليهم برشا برشا
1: باهي أنا قلت لك نسيت متفكرة الجمعة الفاتت قلت أول حاجة باش نقولها هي ذيك ونسيت شكرا لك يا سيدي صباح الخير شكرا لك الله يخليك صباح الخير تحياتنا لكم الكل بألو عسلامة
3: مسيك بالخير
1: مسيك بالهنا إن شاء الله
3: مش أحوالكم لاباس
1: الحمد لله يا رب شنو الأحوال
3: والله الحمد لله والشدة في ربي وكه وين الشعراء نتاعكم الليلة مفهم شيء
1: الشعراء هاو باش بعد شوية باش نشوفوا مع سي العيش إن شاء الله يكون حاضر معنا
3: دابا
1: اي
3: احترف دام
1: انتم اسمعوا وحكم ان شاء الله هو مش شاعر هو يقول شويه شعر وشويه غناء وعنده فرقه هاكا نشجعوه ان شاء الله
3: انا ما معنا شيء نحن
1: لا لا تعدى معنا الجمعه الفاتت وان شاء الله الجمعه هذه زاد
3: هاي اللي نسمع الجمعه اللي فاتت ما سمعت حتى حاجه به ما سمعت شيء
1: ما نعرفش المهم الحاله لباس
3: هذا به سيدة سيدة في الراس قال الواحد
1: هي روسكم الكل ان شاء الله
3: هي لا لا لا
1: الحمد لله يا رب الحمد لله ان شاء الله ديما لاباس نعم
3: ان شاء الله شعراء كلهم متميزين
1: ان شاء الله هذاك اش نطلبوا نحن يا رب ان شاء الله كلهم متميزين وان شاء الله ديما من حسن الى احسن ان شاء الله
3: ونحيي عم الشريف بالله
1: اي هيك رجل طيب
3: لا لا ما نحبوش نغشوه
1: لا رجل طيب برشا
3: لا خاطر الكونسيبت نتاع البرنامج انه عم الشريف هو اللي يعطي الحجايه قلت الناس كل تعطي في الحجايه
1: ما هو لا عم الشريف حاملها كانه عجبته وكانها تنافس هكاما بيناتهم حلوه برشا
3: ها ما شفت ما حوايج معناتها كان كل واحد باش يعطي الحجايه حتى نحضر الكراسه انا
1: الناس كلها تولد حاج
3: نهار السبت نهار الاحد
1: هاي بيه
3: نبدا بالعزوزه والجماعه كل اعطوني الحجاب تاعكم تو نبدا نسلمي ليكم للصباح هاتي المغرفه لفلان ومغرفه لفلتان ومغرفه لفلتان وديما يمشي
1: وديما امروها
3: ديما يلزمنا نسموها عاد نعطوها باي
1: بالطبيعه
3: حتى زينه
1: اي يا عايشك الله يخليك
3: وخاصه الشعراء خلينا نسمعوهم
1: ان شاء الله قدرة ربي
3: نحبوا نسمع شوية زكرة
1: إن شاء الله إن شاء الله
3: بقدر تعرف أنا ملينا منه راي روسنا تنفخت
1: باي واضح يا سيدي
3: نغد مخيخنا ياسر راي يدي جبت وادي ما جبتش خد
1: واضح
3: هذه خلاص إلى محالة مش باش نجي جملة
1: واضح باي عايشك يا سيدي للتكزيل شكرا ليك تحياتنا ليك ناخذ مكالمة أخرى قبل ما نرجع للنغم ونرجع مع ضيفنا ألو عسلامة
4: مساء الكلمة الحلوة مساء الحب لا حدود مساء المحبة والصداقة والعطاء يسعد مساءكم يا طيبون القلب العين ما تراكم لكن القلب ما ينساكم ليك هنونة الغالية والكل كامل
1: فريق التقنية يا عايشك الله يخليك وإن شاء الله ديما بخير
4: يخليك معك رفيق الوقت أي
1: رفيقة مرحبا إن شاء الله ديما بخير
4: أخونا عماد اللي كان يتكلم توا تحية ليه كبيرة برشا أخونا مونجي من سليانة عم جدول الغزوان تحية ليه كبيرة برشا برشا عم الواعر أختنا وسيلة حرم أخونا سلاح الحرباوي أخونا عماد المناعي ونتمنوا له الشفاء
1: إن شاء الله يا رب
4: عايشك وعم الطاهر وتحي لكل قوات الأمن وكل مستعمل الطريق وسمية المدنية وأمان هنونة أين غمل شاب منوبي ودمتم متألقين على الدوام وتصبحون على أمل يتحقق وإلى اللقاء.
1: شكرا لك يا رفيقة وليلتك زينة وإن شاء الله ديما بألف ألف خير باش نمشوا النغم وباش نرجعوا إن شاء الله مع ضيفنا من بعد إن شاء الله نرجعوكم.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: وبراديو الكيف ساعة تشير إلى العاشرة ليلا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية. في عناوينها: وزير التربية يطلع بولاية سليانة على سير امتحان البكالوريا وعمليات إصلاح الاختبارات الكتابية. غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي تدعو المؤسسات الاقتصادية بالجهة للمشاركة في معرض الجزائر الدولي من 22 إلى 27 من جوان الحالي. بالعاصمة ورشة عمل تبحث سبل إدماج اقتصاد الرعاية في سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أدى وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة ميدانية إلى مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة، وذلك في سياق زيارة المتابعة الميدانية لسير امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية جوان 2026. وطلع الوزير خلال هذه الزيارة على سير انطلاق عمليات الإصلاح ومدى التقدم في مراحلها المتعاقبة واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة، فضلا عن الجاهزية اللوجستية والبشرية لمركز التجميع وتوفر ظروف العمل الملائمة حسب ما جاء في بلاغ وزارة التربية. وعين الوزير جميع مرافق المؤسستين اللتين تحتضنان عمليات الإصلاح والتجميع بما في ذلك المطعم المدرسي، موصيا بتجويد خدمات الإعاشة والضيافة لفائدة جميع العاملين بالمركزين، حرصا على توفير ظروف عمل لائقة. وتحدث الوزير بالمناسبة مع الإطار الإداري المشرف على تنظيم أعمال لجان الإصلاح وإطار التدريس المكلف بالمهام، مستمعا إلى إشاراتهم وملاحظاتهم في أجواء تميزت بالجدية والانفتاح. وأثنى نور الدين النوري على ما لمسه لدى جميع العاملين في هذه المراكز من مثابرة وانضباط ووعي بثقل المسؤولية وتفان والتزام في أداء مهامهم سواء في الإصلاح أو التدقيق أو التنظيم، مؤكدا على أهمية المبادئ الثابتة التي تؤطر هذا الاستحقاق التربوي الوطني من شفافية ونزاهة وتجرد وصون لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. تقدم موسم حصاد البقوليات وخاصة الفول المصري بباجة وسط تراجع في الإنتاج بعد تضرر مساحة هامة بسبب انتشار نبتة الهالوك، وفقا للمصالح المعنية التي دعت إلى إيجاد أدوية فعالة لحماية المحاصيل، وفق ما يضيف كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة سفيان الرزكي.
3: باجة هي من الولايات الرائدة في إنتاج الفول والفول المصري، تبقينا اللي لاحظناها السنة في السنوات الفارطة ونبهنا لها أكثر من مرة رئافة الهلوك هذه. الهلوك لو أثر مصاب إذا كان ساعات راو يستفحل وتكون الروندمون صفر، صحيح فما ديفاريتي وفما محاولات باش ننجو أصناف تقاوم هالهلوك هذايا. الحلول وأنه حاليا لازم نبدو شوي على الأراضي اللي انفستي بالهلوك هذا خاطر يبقى في الأرض حتى 12 سنة. مالوريزمون اللي نحكوا به باش نطوروا به زراعة الحبوب هو تداول الزراعة بالبقوليات الحمص. شوف باش نعطوا فكره، الحمص راهو بالنسبه لمرض الذبول نتاع العرق اللي هو الفيزاريوم عاده يضرب في المناطق اللي فيها ساجنسيوم تاع ماء، وحاليا حتى البحث العلمي مازال ما توصلش المبيد ضد الامراض نتاع العروق هذه. يعني الحمص حاجه ضروريه في البلاد والفول حاجه ضروريه، ماذا بينا البحث العلمي يسرى في الخدمه نتاعه ونلقوا حلول سواء من الاصناف ولا من الادويه. في انتظار هذا يلزمنا زاده نعولوا على زراعات اخرى كيما السلجم الزيتي كيما القرفاله، يخدمونا اكثر في تداول الزراعه ونسحقوهم زاده في الانتاج الحيواني.
1: دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي التي ستنعقد من 22 إلى 27 من جوان الجاري بقصر المعارض السنور البحري بالعاصمة الجزائر. ويأتي تنظيم هذا المعرض وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للغرفة على موقع التواصل

0: الاجتماعي فيسبوك في إطار دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية الشقيقة. وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى إرساء الشراكات وعقد لقاءات الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجاري. انتظم اليوم بالمدرسة العليا لعلوم التمريض بالكاف يوم طبي إقليمي حول الأخطاء والمسؤولية الطبية بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين من ولايات الشمال الغربي ببادرة من الجمعية التونسية للوقاية من المضادات الطبية وجمعية تونس للجميع وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف. رئيس الجمعية التونسية للوقاية من المضادات الطبية الدكتور الطاهر بن سليمان يضيف:
1: الهدف متاحة هي نقص في الممارسة الطبية من الكمبليكاسيون يعني أخطاء طبية. مهمتها هي تكوين طباء وطاقم الطبي الكل، عندها هي الانفورماسيون والتكوين، دو شوز يمشيوا مع بعضهم. دونك نحبوا بالتعاون مع جمعيات علمية في الميادين الطبية باش نعملوا دي بروتوكول اللي تكون هذاك مرجع بالنسبة للطباء وبالنسبة حتى للقضاء مرجع. المرجع هذايا ما يجيش هكاك، يلزم جمعيات الطبية العلمية تخدم على المنوال هذا، ويلزم تقع برشا حوارات واجتماعات علمية مع التعاون مع الخيان اللي في الحقوق كسوسوا محامين كسوسوا حكام باش يفهموا احنا هذاك اللي ماشيين فيه. كل ملف يصير كونوا مختصين في الميدان اللي يعطيوا رايهم قبل القاضي، احنا هذا الهدف تاعنا.
0: انطلق اليوم بمركب الطفولة بلوكسور ملتقى الطفل والمربي تحت شعار معا نحو تكنولوجيا ذكية وآمنة، والذي يتواصل غدا ويتضمن أنشطة تطبيقية ومداخلات بإشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بالكف مدير المركب مهران اليعقوبي. وهذه الإضافة:
2: يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز التواصل بين الطفل والمربي أولا، وثانيا التعرف على عالم الذكاء الاصطناعي بطريقة مبسطة وتفاعلية، وذلك من خلال ورشات تطبيقية وأنشطة تربوية ممتعة تساعد الأطفال على تنمية الإبداع الفكري والتفكير الرقمي. البرنامج يكون على مدى يومين ورشات عمل تطبيقية بين الطفل والمربي، يحاولوا معناها يبتكروا مشروع تقييم الأعمال، وثم اختتام الملتقى.
0: وزعت دائرة الغابات بسيريانا اليوم شتلات غابية مقاومة للجفاف تم إنتاجها بمختلف منابت الجهة، وذلك لدعم التشجير وتعزيز الغطاء النباتي وتثمين الموارد البيئية في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة. رئيس دائرة الغابات بسيريانا صبري الولاني:
3: احنا اليوم نحتفلوا باليوم العالمي للبيئة، قدمنا شتلات غابية، شتلات الغابية اللي قاعدين ننتجوا فيها في المنابت نتاعنا الكل. قسم غابي في أشجار مستوطنة لمينا منهم الزراعة وحطيناهم، كيما السبريدو مكتار معناها الكتم، كيما السنديان الأخضر، العرعار الفينيقي، العرعار البربري، ثم نباتات شبه غابية اللي عندها مردودية اقتصادية كبيرة كيما الخروب، كيما البطوم، زعرور، كيما الرند زادة، كيما اللوكينا، وعندنا نباتات تصفيفية اللي هي مقاومة للجفاف وتستعمل أقل ماء ومقاومة حتى للناموس، سمي منها ميليا الزرع اللي كانت وقت فرنسا تحطهم قدام الديار باش يهربوا الناموس وباش يقاوموا الناموس. عندنا النباتات الطبية وعطرية كيما الكوكسينيل.
0: وطنيا، نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس ورشة عمل جمعت ممثلين عن المؤسسات الوطنية والمحلية في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية بهدف تعزيز قدرات الفاعلين العموميين في مجال إدماج قضايا الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوع الأجر ضمن السياسات العمومية. وامتدت أشغال الورشة على مدى 3 أيام، حيث تناول المشاركون الأطر القانونية والسياسات والخدمات المرتبطة بأعمال الرعاية التي تضطلع بها النساء الريفيات باعتبارها أحد أبرز العوائق أمام تحقيق استقلالهن الاقتصادي وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل. وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر وتقليص أعبائها وإعادة توزيعها بشكل أكثر إنصافا يمثل شرطا أساسيا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وتحقيق المساواة المستدامة بين الجنسين. تولت مصالح الحرس الوطني اليوم نقل أكثر من 210 من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية والذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية حسب مصدر من وزارة الداخلية. هذا وأكد كان الناطق الرسمي للإدارة العامة للحرس الوطني حسام الجباب اليفادة في وقت سابق أن المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود اليوم مكنت من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والصلة الجهوية والمحلية وخاصة بولاية صفاقس. يزور وفد دولي تونس من الثامن إلى الثالث عشر من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. تعتبر هذه المهمة انطلاقا للأنشطة الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتثمين التراث ودعم التنمية السياحية المستدامة في المناطق الشريكة. شاركوا في هذه الزيارة ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون وعلماء اجتماع إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا، وتعد هذه التظاهرة محطة هامة في مسار تنفيذ التعاون العابر للحدود بين البلدين. ويحذى مشروع إنسيتو بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج تونسي إيطالي يجمع بين أبعاد الإدماج الاجتماعي والفني والتنمية السياحية المستدامة. في أخبار الشرق الأوسط، استشهد 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب 15 آخرون على الأقل اليوم في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة وفق ما فادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وفي لبنان، أعلن الجيش اللبناني اليوم عن استشهاد ضابطين وجندي في غارة لقوات الكيان الصهيوني استهدفت دبابة عسكرية في جنوب لبنان. هذا وأدان رئيس اللبناني جوزيف عون بأشد العبارات الاعتداء الصهيوني الذي استهدف دورية للجيش اللبناني. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: وزير التربية يطلع بولاية سليانة على سير امتحان البكالوريا وعمليات إصلاح الاختبارات الكتابية. غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي تدعو المؤسسات الاقتصادية بالجهة للمشاركة في معرض الجزائر الدولي من 22 إلى 27 من جوان الحالي. بالعاصمة ورشة عمل تبحث سبل إدماج اقتصاد الرعاية في سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها. نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله. إلى اللقاء.
4: هذا البرنامج إعادة. أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: تحياتنا لكم الناس الكل، اكيد مواصلين معاكم مشوارنا. وسي العياشي عياشي هو عنده فرقه شعبيه، اكيد باش نكملوا معاه المشوار، ومن بعد اذا كنا جمنا نرجع لمكالماتكم الهاتفيه. تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بيك سي العياشي، او كما تقولي انت بنتي نقول لك عم العياشي او بابا العياشي. مرحبا بيك.
1: مرحبا بنتي، مرحبا. الله يعليك، عامل ايه عديك؟
0: يعيشك الله يخليك.
1: الله يبارك فيك البنوت، والله يحميك والديك.
0: يعيشك اجمعين، امين يا رب العالمين. سي العياشي وعم العياشي، قلت لي عندك زوز غنياتهم لمحاله طوال شويه، ما نحن باش نحاولوا شويه منهم باش يسمعوا معانا. لولانيه قلت لي على الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عليه السلام يا
0: عمرو.
1: هي نقول هذه نبدوها على الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر الرسول وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي حتى يرضى ربي. صلوا صلوا يا حضار على النبي المختار، هاي تحاتا ولا زجار في جراتا وتمشي. صلوا على النبي، زيدوا على النبي، صلوا على النبي هاي حتى يرضوا ربي. صلوا صلوا هاي نيدي المنة والمغادي على الشريف الهادي محمد والحربي. هاي صلوا لا النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي حتى يرضى ربي. صلوا على الصغار على شرق الانوار، اي طاعات ونجار في جرات وتمشي. صلوا على النبي، زيدوا على النبي، صلوا على النبي حتى يرضى ربي. صلوا على الاحباب على النبي المحب، طاعات ونجار في جرات وتمشي. صلوا على النبي، زيدوا على النبي، صلوا على النبي حتى يرضى ربي. حلفت الزيتونة قالت والله ما ننفض ورقة، حزني على المصطفى وكان جسدي قلبي. صلوا على النبي، زيدوا على النبي، صلوا على النبي حتى يرضى ربي. صلوا علي يا مليح عالجد ناوي الريح، عالجد روق الشيح ما نبت تفاي لرضي. صلوا على النبي، زيدوا على النبي، صلوا على النبي حتى يرضى ربي. صلوا يا حضار على النبي المختار، اي طاعات والاشجار في جرات وتمشي. صلوا على النبي، زيدوا على النبي، صلوا على النبي حتى يرضى ربي.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ويعطيك الصحة وفي هالأيام المباركة هذه اللي إن شاء الله ربي يتقبل من الناس كل.
1: غني كان بالجسم وبالذكرى بنتي، بالله تجيب الجسم تجي نوع آخر
0: رأيي. يا الغالب هو اللي معاك ليلة على الذكرى ماهوش موجود لأنه عنده حالة وفاة، إن شاء الله ربي يرحم له.
1: الله يرحم،
0: الله يرحم اللي توفى له، أكيد هذيك حال الدنيا. إن شاء الله يكون حاضر معاك إن شاء الله في مرة أخرى بقدرة ربي.
1: إن شاء الله، إن شاء الله،
0: إن شاء الله. هذا النغم الأولاني، النغم الثاني شنو؟
1: الغنية الثانية دي إنسان عنده حبيبته كلمات ومن كان هي من بره ومن بره يعني هو يعني كان يقول ما يقصرين وهو مكي. لكن جاء عرس بحذية جاءوا جد لي غني حبيبته هي كانت مرة كانت تجي كالخطايا قبل هو تعرف عليه الحمد لله. لكن جد حطوا بعدك روحوا وزك النعمة تاعتم على الجبال روحوا قعدوا اصحابهم عرضهم للعرس، جبت هي فهمتي ولا بون يعني ما نجمش يسميها وش في عرس مش يسميها ما تجيش فهمتني. هو كي مشيت قعدت يخمم فيها يعني ما سميش تليفونات ما سميش لاحد شيء
0: مش كيما كيما تو
1: كيما تو فهمتي ولا عاد يجيب عليها مغلول يجيب عليها مويل هو مويل انا نسيته مويل محال اما يقول اي يقول اي انا نسيته مويل لا اله الا الله محمد رسول الله يقول اي يقول حبيتها وحبتني جاء الوطن على الوطن بعيد ليه الكل اللي كنت تخلط ما زين دبي ما بيت في الدار مكتب فوق وكتاب زاد وحديد هي بيت صوت على صوت يزيد تساريها كيلون تبدا تكبد وصابح في وجه العيد وبعد يز يغني هذا يجي بالزقرة هذا يجي ربي يا ربي ربي يا ربي ربي يا ربي عقلي لغدا جيبي وهي عندها ضي اسمه علي يعني ربا هي ام علي يقول لها ربي يا ام علي يا رجب جوف البي قول خالك يد ويدي بلفين يسوموا في ربي ردي المنزادي يا رجل طال عرد قياك يا مراي في بيديك يجيكي لا ودوي ردي ردي اللي منا مخبي بواب الحنة قياك يا مريض يستنى جيبي بي لا ودوي ردي هاي ردي ردي هاي ردي ربي يا ربي عقلي لقدام عجيبي ربي بالمرجوع على بيها ضبع ريحة سخاب اكتاح بالعنبر باخيتي ربي هذه يجيب الزقرة
0: اما حلوة هي الغنية حلوة برشا
1: هي مطورات بكري هي بكري بكري بكري
0: هذه
1: الفارس يقول له هنيه هذيك ثاني كيف كيف
0: اها
1: كيما هذه مخرجها انا وقت مشيت اكل الجنوب رضي الله لكن كنت صغير الوقت هذاك عمري 22 23 سنه حاجه كيما كان نحن نلحن بالاغنيه هذيا وبالفرقه فهمتني قلت نحن سبعه نحنيت وقربت يعفو بداي ركوب الخيل والحوق لبنات وقاعد درب بدات الصباي. هذه هوايه هوايه هي وكل واحد كيفاش.
0: يعني هوايه انك تكتب.
1: اكتب كيف وهي بجنوب. مشي ونشعر عليها فهمتي. غنايه قلت ناولتي في البر بعيد ناولتي في البر بعيد. في البر بعيد على المشي اللي فيه. قلت بحالي مشطوط اللي يخش الكل تولود ميزوزه كانش مزوط وعجل موتور جديد قلت ميزوزه كان الشلواح اذا عرق وشاح لو عاد يصم التصنيط على الجمل قلت جيت على الشارع الشارع هو على البطاري ما لقيت جيت على الشارع جبت الغابه تخضار تليلو عرعار ومتنبت بتكلم الكشريت قلت بدت كبر الدوار ما بدت قادي من قصة على صاحبي قلت بدت كبر الدوار جوني زوز بنات صغار قالوا لي كانك نظارة واحدة لكم بغلمية روحت معاهم للدار نلقاها ميت بن عمي هي في الاهلية تسمي ما ينحدث لها ابنية قلت لي واش مصالح وعمارة ذاك الخيط عزاز عليا صالح وظلا هو صالح خويا من المرضعة وعمارة غير خويا من الأم والبي
0: واضح بيه
1: وش صالح وعمارة ذوك الخيط يعزز عليا قلت لها كان صالح بخير يسال عليك سلام كثير وانا عمارة راهو كبار وخلالك في الدار بنية ناولتي في البر بعيد ناولتي في البر العشيرة اللي لين كيد.
0: حلوة حلوة برشا هذه، حلوة برشا، يعطيك الصحة. وأكيد لغالب حاولنا نتصل بيك من الأول ما تحسنش عليك، لكن حاليا لغالب الوقت ما هوش باش نجمو ناخذه معاك أكثر. أي يلا غالب، إن شاء الله المرة الجاية نزيدو نسمع أكثر، ويكون القصاب حاضر بحذاك إن شاء الله، باش هكاك نسمعو معاكم حويجة مزيانة برشا إن شاء الله المرة الجاية زيد.
1: انا بنتي سامحيني نسمع في الحجاج بالليل لي. شوف
0: تفضل.
1: عليك الفضل والشكر، الله يرحم والديك.
0: ويديم يدك.
1: علي اسمها بالصاد.
0: اسمها ولا اسمي؟
1: علي تبدا بالصاد، اسمها بالصاد. والصادق قدرها عالي.
0: الصادق قدرها عالي.
1: جابت لها، هي جابت لها، الصاد جابت لها.
0: الصاد جابت لها.
1: وين هي جابت الجيل. وكلهم خلقت العالي.
0: والكل شنية؟
1: وكلهم خلقت العالي، كيف بعض في الجيل كلها.
0: أنا فهمت. فهمت يا سيد.
1: علي اسمها بالصاد وقدرها عالي. قاد جابت الهاء والهاء جابت الجيم وكلهم خلقة ربي العالي.
0: واضح.
1: يقول للواحد يقول للجماعة كل يطلع تو بعضهم يطلع عليك. لا
0: لا ما هو عرفتها سي، ما قلت لي المره فاتت عرفتها. واضح يا سيدي، يعطيك الصحه يعيشك. شكرا ليك عم عايش، وان شاء الله ربي يشدك في صحتك ان شاء الله يا رب. الله يخليك، سلموا على العائله كلها.
1: كما يقولوا فيها انا نطلع من راسي هنا يا بنتي.
0: اي نعم واضح.
1: قلت من صغر في سيد عطار كبار العرب يعرفوني بالعمر، لكن نسيق رحمات هم اللي يقولون.
0: ايه يعطيك الصحة، يعطيك الصحة عم عايشي، نسلموا على العائلة كلها. شكرا ليك وللتكزين عم عايش.
1: وما يسلم على الواقع وأجمع وكل من أرقمش وعلى الحياة وعلى الجماعة وكل نسلم عليهم من الأطرف للأطرف.
0: الله يخليك، شكرا ليك، الله يخليك، شكرا، شكرا ليك يا سيدي، تحياتنا ليك، شكرا ليك وللتكزينة، شكرا ليك. أكيد باش نمشي قبل ما نرجع لعم الشريف باش يعطينا الإجابة. هذايا أسبوعي، أسبوعي هاني، تحياتنا ليك أسبوعي هاني على الباج راديو كيف. يقول احنا الكافية وأنا كافي، قلبي وقلبك دافي، كيف نقصيدة منظومة القوافي، وكي تحب تعرفها أسمع أهزيج وقوافي. شكرا ليك يا سبيعي هاني، شكرا ليك وتحياتنا ليك، وإن شاء الله ديما بخير. وقول بالنسبة للغز هي النية، إن شاء الله ديما نيتنا صافية إن شاء الله بقدرة ربي. سامحوني باش نمشي، نحاول باش نمشي نغم ونتصل بعم شريف، وإذا كان نجمنا نرجع لمكالماتكم الهاتفية إن شاء الله.
2: وعلى الحولي يا أما وعلى الحولي.

0: تحياتنا لكم الناس الكل، اكيد مواصلين معكم المشوار باش نمشي لعم الشريف مباشره. اللي حاضر معنا باش يعطينا حل اللغز لليله عندنا وعند كل حد، واللي عندنا ما عند حتى حد. مرحبا بك من جديد عم الشريف، شنو هو الاجابه للغز هذا؟
1: هذيك هي ما هي فيها هذي طلعها الواعر هذيك هي
0: يا باهي هكا. والواعر عطاك لغزرة
1: الكاملة والحق كيفاش
0: الكاملة والريم ساكنين في الحواش،
1: اي
0: كاملة تضنى والريم ما يضناش او ما تضناش.
1: والريم ما تضناش ما ينفع.
0: شنو هو الحل؟
1: والله نقول البغلة والفرس منكم الشاكيك
0: باهي، هذا جاوبنا عليها هو مالا.
1: ما يقول يقول صحيح ولا
0: الله أعلم. بيت ونشوفه مع الواعر إن شاء الله. كل شكرا ليك، تحياتنا ليك، شكرا ليك ليك تكزينة، شكرا ليك، تحياتنا ليك. أكيد قبل ما نمشوا النغم خيري تم زوز مكالمات من بكري باش ما خلكمش تستنوا أكثر. ألو عسلامة،
2: أهلا وسهلا،
0: أهلا بك يا عادل.
2: لبيت
0: الحمد لله، لبس أنت شنو الأحوال؟
2: تقريبا ياخذ مكالمة قلت له خلط عليها خلطان
0: زوز بركة باش ناخذه في الأخر لأنه الوقت اللي غالب. به تفضل.
2: لاباس اخت هنيه.
0: الحمد لله يا رب، شنو الاحوال؟
2: تحيه سي خيري وتحيه كل عاملين معاك انت.
0: الله يخليك.
2: تحيه لهم وتحيه لك انت ولعائلتك.
0: يعيشك.
2: وفي البنوته.
0: الله يخليك، شكرا لك.
2: تحيه لاخونا العم الشريف اللي تو لغز. واسمه عمي وعم محمد بالله، تحيه لي ما سمعناش.
0: اي ان شاء الله تو يرجع لنا ان شاء الله بقدرة ربي.
2: شارك الناس فينا عيدية فينا الواعر وتحينا لامنا زينة.
0: الله يخليك يا عادل،
2: خلي لك المكالمة الأخرى لك
0: ياخذ معك شوية وقت. شكرا لك يا عادل وللتكزينة، وتحيتنا لك ولكل العائلة والرفاهية أكيد. مرحبا، ألو عسلامة. يظهر لي ما هوش يسمع فينا المكالمة هذه. تحيتنا لكم الكل، وتحيتنا لأمي زينة، سلام عليها برشا برشا برشا، وإن شاء الله ديما لاباس أمي زينة وديما تكون بألف خير إن شاء الله يا رب. كيف كيف نحب نسلم على تبعوا فينا الكل على الباج أوفيسيال راديو كيف، من غير ما ننسى حتى حد. قبل ما نمشوا للنغم ونختم معكم المشوار، تحيتنا الرفيقة الورغي كانت اتصلت بنا وزيد الكومنتير الموجود معنا، عمر الحميدي، كيف كيف منيا عيساوي، تبوعي عمار، تحيتنا الشكري جويني، كمال المولي، نبيل بن علي الورفلي، صابرين، تحيتنا لكم الكل وسبيعي هاني. شكرا لكم الكل، وشكرا للخيري، شكرا لسعد، واكيد نقولوا ان شاء الله ديما تكونوا بالف خير الناس الكل. بالنسبه للالغاز اللي قدمهم الواعر، وبالنسبه للالغاز قدمهم الواعر ان شاء الله يعطينا هو الاجابه الصحيحه. وكيف كيف بالنسبه لسي جلول ان شاء الله ناخذه من عنده الاسبوع القادم يعطينا الاجابات الصحيحه ان شاء الله الكل، لأن الوقت ما عادش يسمح لنا. ثم به ثم ممكن ما أخير قبل ما نقولكم تصبح على خير. ألو عسلامة.
3: تحية من زوجة ود وحنين.
0: هاي بيه خلط على الأخر. الله يخليك يا عبد الحفيظ، تحيتنا ليك.
3: كيف الحال؟ منورة.
0: الحمد لله، يعيشك، شكرا ليك يا عبد الحفيظ، إن شاء الله ديما تكونوا بخير.
3: أكيد الأهالي كل بخير
0: إن شاء الله يا رب.
3: تحية للعزيز الواعر المناعي عمر الطاهر المحيمدي عيشوشة، وتحية بربي منزي الطبوعي يحييك برشا برشا، وتحية الواعر هو عبد الميستر معك. وتحية لشكر الجويني وكل من يعرف عبد الحفيظ الحكيم.
0: يعيشك يا عبد الحفيظ، وتحية لك انت.
3: تحياتنا لفتح الراي.
0: يعيشك، الله يخليك، شكرا ليك، وتحية لك.
3: القين
0: شكرا لك يا عبد الحفيظ، الله يخليك، شكرا لك، وتحيه لك وللعائله كلها وللتكزينه. واكيد وصلنا معكم الختام مشوارنا لليله، شكرا لكم الناس كلها، وسامحوني اللي ما خديناش مكالماتهم الهاتفيه. ان شاء الله ليلتكم زينه الناس كلها، ان شاء الله ديما بالف خير، صباح الخير.

Radio Kef FM.

0: إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة، وذلك في سياق زيارة المتابعة الميدانية لسير امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية. واطلع الوزير خلال هذه الزيارة على سير انطلاق عمليات الإصلاح ومدى التقدم في مراحلها المتعاقبة واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة، فضلا عن الجاهزية اللوجستية والبشرية لمركز التجميع وتوفر ظروف العمل الملائمة. انتظم اليوم بالمدرسة العليا لعلوم التمريض بالكاف يوم طبي إقليمي حول الأخطاء والمسؤولية الطبية بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين من ولاية الشمال الغربي، وذلك ببادرة من الجمعية التونسية للوقاية من المضادات الطبية وجمعية تونس للجميع وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف. وزع دائرة الغابات بسليانة اليوم شتلات غابية مقاومة للجفاف تم إنتاجها بمختلف منابت الجهة، وذلك لدعم التشجير وتعزيز الغطاء النباتي وتثمين الموارد البيئية في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة. تقدم موسم حصاد البقوليات وخاصة الفول المصري بباجة وسط تراجع في الانتاج بعد تضرر مساحات هامة بسبب انتشار نبتة الهالوك، وفقا للمصالح الفلاحية والتي دعت إلى إيجاد أدوية فعالة لحماية المحاصيل. دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في دورة 57 لمعرض الجزائر الدولي التي تنعقد من 22 إلى 27 من جوان الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر. استشهد 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب 15 آخرون على الأقل في قصف لقوات الاحتلال الصهيونية اليوم على مدينة غزة. أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد ضابطين وجندي في غارة لقوات الكيان الصهيوني استهدفت دبابة عسكرية في جنوب لبنان. نهاية الموجز، شكرا على متابعتنا وتصبحون على خير.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
2: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية تقدم الشيخ الرئيس ابن سينا من إعداد شعلة يكسال أستشكر وفاطمة الكبير. في زمان سكنته العقول اللامعة وتوارت فيه النجوم أمام وهج الفكر، ولد رجل لم يكن كغيره من الرجال، رجل خلد اسمه في صفحات العلم وترددت أصداؤه بين رفوف الحكمة ودهاليز الفلسفة. هو الشيخ الرئيس، هو ابن سينا. أهلاً وسهلاً بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نرافق فيها رحلة هذا الرجل الذي تجاوز زمانه وعبر العصور إلى زماننا. كان فيلسوفاً وطبيباً وشاعراً ومتصوفاً وباحثاً عن نور الحق. ولد أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا عام 980 للميلاد في قرية أفشنة بخراسان الواقعة اليوم في أوزبكستان. نشأ في بيت محب للعلم وبدت عليه منذ الصغر ملامح النبوغ. حفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز العاشرة وقرأ علوم المنطق والرياضيات والطب والفلسفة والنجوم، حتى قيل عنه كان يقرأ الكتب كما يستنشق العطر. وعندما بلغ 16 كان يعالج المرضى.

0: يدرس الشيوخ ويؤلف الكتب. يحكى أن أحد أمراء بخارى مرض مرضاً استعصى على أطباء عصره، فاستدعي الفتى ابن سينا فشفاه الله على يديه، ومن يومها فتحت له أبواب المكتبات والقصور. البروفيسور خالص أيدمير عضو المجلس الأعلى في الشؤون الدينية يقول:
1: ومبدئياً تعلم العلوم الطبية نظرياً، وبعدها بدأ يمارسه فعلياً حول المرضى، وهذا جعله متمكناً في علم الطب، حتى أنه في سن 16 دعي إلى القصر لمعالجة الأمير نوح بن منصور، وبعون الله سبحانه وتعالى نجا وأفلح في معالجته، وبدأ أيامه في القصر وفتح له أبواب المكتبة، وهذا بالنسبة له حظ وافر، لأنه في تلك الأيام الكتاب هو شيء غالي جدا، والأمراء يملكون الكتب ثروة بالنسبة لهم، وتعلم قرأ فيها الكثير من الكتب. وشيء نقطة مهم في حياته هو وفاة أبيه في عمره 20 على ما أظن، بعد ارتحاله وبعد وفاة أبيه بدأ أيامه مع الأمراء والسلاطين، وشيئا ما يعني كان له صلة أو علاقة بالسياسة، وهذه السياسة أحيانا جاء بحظ وافر بالنسبة له، وأحيانا طارده السياسة وخطر بحياته من مدينة إلى مدينة أخرى. لا أذكر أنه تزوج قط، البعض يقولون أنه تزوج بامرأة بعبدة أتت من العراق لفترة قصيرة جدا اسمها ياسمين، لكنه يعني في معظم حياته كان عزبا، وكان يعني رجلا عالما ولودا، ألف أكثر من 200 كتاب. لسوء الحظ لدينا العشرات منها، بقيت العشرات منها لدينا، وكان يسهر كثيرا لكتابة الكتب، ويعمل في النهار في بعض الأحيان، كان وزيرا في بعض المدن ويسهر كثيرا للكتابة. وأيضا نرى أنه كان له حظ وافر من الحياة الدنيوية، البعض يقولون أنه كان مغرم في اللذات والغنى وما إلى ذلك. رأيت في مكان أنه يقول: أفضل أن يكون لي حياة عريضا وقصيرا من أن تكون هي حياة طويلة ضيقة. فهذا يرينا نظرته إلى الحياة. في تركيا يقال أنه هذا النهج من الحياة حياة سريعة، عاش سريعا ومات مبكرا، مات في وافته المنية في عمره 58 على ما أظن، لأنه مات في 1037 للميلاد، وهذا عمر قصير جدا بالنسبة للشخصية أثر في تاريخ الإنسانية بهذا القدر، له بصمة يعني لا تمحى إما في الطب وإما في الفلسفة.
0: كان ابن سينا مثلا في النباهة والإبداع، ألف موسوعته الخالدة القانون في الطب الذي ظل مرجعا لقرون في جامعات أوروبا والمشرق، فصل فيه تشريح الجسد ونظريات الأمراض ووصف العلاجات وتحدث عن النفس وتأثيرها في الجسد. كان يرى أن الشفاء لا يكون بالعقار وحده، بل بالكلمة والراحة والسلام الداخلي. الدكتور عمر أنر اختصاصي أمراض الأعصاب متحدثا:
2: أولا، ابن سينا ليس فيلسوفا فقط، بل هو طبيب أو حكيم كما كان يسمى الأطباء في ذلك الوقت. والنقطة الثانية أن ابن سينا رغم أن كتبه ومؤلفاته كانت باللغة العربية، إلا أنه ليس عربيا. ابن سينا العالم المشهور هو العالم الذي برز في ذلك الوقت، هو الذي ترعرع في أحضان الحضارة الإسلامية. ابن سينا هو العالم المسلم والذي لا تستطيع الدول أن تتقاسمه، وأصبح عالما في ظلال الحضارة الإسلامية التي كانت في ذلك الوقت، ويعرف باسم أفيسنا. أصبح فيلسوفا كبيرا وحكيما باهرا وطبيبا ماهرا. فعلى سبيل المثال، حفظ ابن سينا القرآن الكريم بعمر 10 سنوات، وفي وقت لاحق بدأ يظهر اهتماما بالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الفلك والعلوم الطبية خاصة. وبحلول سن 17 اكتسب خبرة كبيرة في مجال الطب، وبدأ بمعالجة المرضى، وكان لا يأخذ أجورا. من أهم آثاره طبعا القانون في الطب. القانون في الطب كما يبدو من العنوان ليس كتابا عن القانون، إنه كتاب عن الطب، يمكن أن نفسره مبادئ الطب، وهو أهم كتاب تاريخي في الطب. ولعله أكبر كتاب في الطب، وكتبه ابن سينا باللغة العربية قبل 1000 عام، وترجم كما قلتم إلى عديد من اللغات وخاصة اللاتينية، ودرس لمدة قرون عدة في الجامعات الأوروبية، وكان اسمه كانون ميديسينا باللغة اللاتينية. وهذا الكتاب يتكون من 5 مجلدات كبيرة. إذا أردنا التفصيل في هذه المجلدات، المجلد الأول يتناول موضوع تعريف الطب والتشريح وعلم وظائف الأعضاء وأسباب الأمراض وأعراضها العامة، وكذلك حماية الصحة التي تعتبر، أو الوقاية، الطب الوقائي الذي يعتبر موضوعا مهما كثيرا في يومنا هذا، وكذلك يتناول علاج الأمراض. ويتناول المجلد الثاني موضوع الأدوية البسيطة، أي غير المركبة، أي الأدوية التي تتكون من مادة واحدة، من نبات واحد أو من مادة معدنية واحدة، وهو القسم الأصغر. والقسم الأكبر يتناول موضوع الأدوية المركبة التي تحتوي على عدة أدوية. وفي المجلد الثالث يتناول ابن سينا أمراض الرأس والدماغ، وتخصص لأمراض الرأس والدماغ مكانا كبيرا في كتاب ابن سينا. ويتناول كذلك أمراض الأعصاب المحيطية، الأعصاب التي تنتشر في جميع أنحاء البدن، وأمراض العيون، وأمراض الأنف والأذن والفم واللسان والشفاه والأسنان واللثة والبلعوم والرئتين والقلب والثدي والمري والمعدة والكبد والمرارة والأمعاء والشرج والكلى والمثانة والأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية وغيرها من الأعضاء. وفي المجلد الرابع يتطرق ابن سينا إلى الأمراض الحموية أو الأمراض الإنتانية والخراجات والآفات البثرية وتطبيق الجبيرة والكسور والسموم وحتى إلى علم التجميل. وفي المجلد الخامس يتحدث ابن سينا عن الأدوية المركبة التي يسميها الأقربازينات، ويقول أن المرض لا يمكن أن يتعالج بدواء واحد فقط أحيانا، لذلك تكون هناك حاجة إلى أدوية مركبة استخدمها في أمراض القلب أو الأمراض الجهازية، الأمراض التي تصيب الأعضاء، لكنه استعملها أيضا في معالجة السموم، التسمم، أو معالجة لدغ الأفاعي أو الحشرات أو الحيوانات الأخرى. لقد لفت نظري ودهشني كثيرا الموجودات أو المعلومات التي شرحها ابن سينا، وخاصة في مجال التشريح والفيزيولوجيا. ما معنى الفيزيولوجيا؟ يعني علم وظائف الأعضاء وخاصة المتعلقة بالإنسان. طبعا في يومها قبل 1000 سنة لم يكن هناك لا أشعة ولا تحاليل مخبرية ولا استقصاءات نسيجية كما يوجد في يومنا هذا.
0: لم يكن ابن سينا طبيبا فحسب، بل كان فيلسوفا يرى الوجود بعين العقل ويفكك أسرار الكون بمنظار الفكر. تأثر بأفلاطون وأرسطو، ولكنه لم يكن تابعا لهما، بل أضاف ونقح وواجه. كانت فلسفته تنشد التوفيق بين العقل والإيمان، بين الوحي والتجربة. كتب عن النفس والوجود وقال: العقل لا يتعارض مع الدين، بل هو طريق إلى فهمه. لم تكن فلسفة ابن سينا مجرد تأمل في الكون، بل كانت رحلة عقل يبحث عن سر الخلق وجوهر الوجود. رأى أن للعالم علة لا تعل وسببا لا يسبق، ووجوده واجب لا يحتاج إلى من أوجده. هو الله الخالق الأول الذي عنه يصدر كل شيء ومنه يفيض كل كائن. في كتبه وصف الله بالواجب الوجود لا كمجرد فكرة ميتافيزيقية، بل كحقيقة عقلية ووجودية يدركها الفكر الصافي كما يدرك النور في عين مفتوحة.
1: نرى رؤيته عن المادة وعن الوجود، وخاصة وجود الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمين الفلاسفة حين ذاك كان يظن أن العالم أزلي، يعني لا بداية له، وكان هذا شيء معتبر جدا بالنسبة لذلك العلم وتلك الأيام بين الفلاسفة. وهؤلاء العلماء المسلمون بعدما تعلموا الفلسفة والعلوم إما من اليونان وإما من الهند من الأقدمين الفلاسفة، رأوا وظنوا أنه شيء واضح وحقيقة لا غبار عليه، لذلك حاولوا أن يجمعوا بين هذه الفكرة بين أزلية الكون أو سميها إن شئت قدم الكون والخلق في دين الإسلام أو في كل الأديان التي أرسلها الله سبحانه وتعالى بالرسل، وحاولوا أن يصلوا أو يجدوا حل أو طريقة بين أزلية الكون وقدم الكون وخلق الله سبحانه وتعالى. فبرهان الصديقين عبر برهان الصديقين يحاول ابن سينا أن يجد طريقة خاصة به، وهي أنه يفرق الموجود بين موجود ممكن وموجود واجب، فيقول أن الموجود الممكن يعتمد على موجود واجب، فإما أن يكون موجودا آخر ممكن مثله لكن لا يتسلسل هذه إلى ما لا نهاية، يجب أن ينتهي بموجود واجب لأن الموجود حاليا موجود، فهذا الموجود الواجب في البداية هو الله سبحانه وتعالى، ويحاول بهذه الطريقة أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، والخلق كله يعتمد على ذلك الواجب الوجود. لكن هناك فرق في ابن سينا بأنه حينما ينتهي إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى لا يذكر بأن الله سبحانه وتعالى خلقه في لحظة معينة واختار لخلقه وأراد خلقه، بل يقول بأن الله بأنه سبحانه وتعالى أو أن العالم الكون فاض من الله سبحانه وتعالى، وهذه هي نظرية الفيض.
0: قال: الله هو الكمال المطلق، الخير المحض، والعقل الأول الذي تنبع منه سائر العقول، ولم يرى تناقضا بين العقل والإيمان، بل اعتبر العقل هبة من الخالق ترشد الإنسان إليه لا تضله عنه. هكذا سعى ابن سينا ليثبت وجود الله بالحجة كما يؤمن به القلب بالفطرة، وكتب يقول: لو لم يكن في الكون إلا أثر النظام لكفى أن يدل على منظم. ولم يكن العقل عند ابن سينا منفصلا عن الروح، بل كان مرآتها الصافية. تأمل النفس وتساءل: ما أنا؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين أعود؟ فقال: إن النفس جوهر مجرد لا يفنى بفناء الجسد، بل تسكن البدن في رحلة عابرة ثم ترحل إلى عالم أعلى، إلى بارئها. وقدم دليل الرجل المعلق أحد أروع براهينه الفلسفية إذ تخيل إنساناً خلق دفعة واحدة معلقاً في الهواء، لا يرى ولا يسمع ولا يلمس شيئاً، ومع ذلك يدرك نفسه ويعي وجوده. فقال: النفس تدرك ذاتها بذاتها، وهي دليل على وجودها واستقلالها عن الجسد. في نظره النفس تميل بطبيعتها إلى الكمال وتشتاق إلى أصلها، إلى النور الذي انبثقت منه، إلى الله. وهكذا كانت الفلسفة عنده سلماً تصعد به النفس حتى تدرك حقائق ما وراء الظاهر وتتصل بالواجب الحق خالقها ومصدرها. في نفس الإنسان قبس من الخالق، لا يطفئه الظلام ولا تطمسه المادة، بل يبقى حياً نابضاً باكياً في ليالي الحيرة، حالماً بلحظة اللقاء. لنستمع هنا إلى الدكتور لؤي حاتم يعقوب، عضو الهيئة التدريسية في جامعة أنقرة، كلية العلوم الاجتماعية.
3: ابن سينا حقيقة في فلسفته يحاول أن يجمع بين الدين والفلسفة، لأن يقول أنه أصل الدين العقل وأصل الفلسفة العقل، فالأصل واحد ولكن قد يتفرع. لذلك من هذا المنطلق هو بدأ فلسفة ابن سينا. طبعا لو نذكر أنه توفي الفارابي قبل ابن سينا بثلاثين سنة، هكذا الفارابي ترجم الكتب الفلسفية اليونانية مثل فلسفة إفلاطون وفلسفة أرسطو. بعد الفارابي من أتى؟ طبعا أنا أتحدث من ناحية تاريخية. بعد الفارابي أتى ابن سينا. ابن سينا استفاد من هذه الفلسفات، فلسفة أرسطو وفلسفة إفلاطون، استفاد من ترجمة الفارابي لها. فبعد الاستفادة منها وبعد قراءتها كون فكرة أنه أصل الفلسفة تعود إلى العقل وأصل الدين يعود إلى العقل، لأن نحن نتحدث عن فيلسوف حافظ للقرآن وفيلسوف مسلم، وهو بذلك لا يخرج عن الإطار القرآني. كيف يعني لا يخرج؟ يعني قوله تعالى في سورة الملك آية رقم 10: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. يوجد أهمية للعقل، يعني لو كنا نستعمل العقل ما كنا من أصحاب السعير. فابن سينا يخرج من هذا المنطلق أن العقل أصل الدين ولا يعارض العقل الدين، لأن من العبث أن يأتي دين يعارض عقل الإنسان، هذا ليس منطقي. فابن سينا أخذ من هذا المنهج منهج فلسفي انطلق منه. في الحقيقة كانت الفلسفة قديما تبحث وتدرس. من ضمن الأفكار تميز بها ابن سينا محاولة إثبات الخالق فلسفيا وليس نظريا عن طريق الآيات القرآنية. ابن سينا في جميع أدلته الفلسفية كان ينكر اللانهائية. كيف يعني اللانهائية؟ يقول لكل شيء بداية نهاية، لا يوجد لانهائية. فهو كان ينكر اللانهائية كوجود الإنسان، يقول هذا الابن من هذا الأب، هذا الأب من هذا الجد، هذا الجد، النهاية لابد أن يكون إلى آدم بعد آدم. فهو كان ينكر اللانهائية، لكل بداية نهاية، لكل شيء، لكل شيء بعد ذلك له نهاية. فهو أثبت وجود الخالق بهذه النظرية، نظرية واجب الوجود وبسلسلة المسببات. بعد ذلك نظري يعني نظرته إلى الزمان، يعني يوجد بين الفلاسفة حقيقة أمر: الزمان متى بدأ؟ هل بدأ مع الخالق؟ هل بدأ مع العالم؟ هل بدأ مع خلق الإنسان؟ هذا يوجد يعني مسألة بين الفلاسفة بحثت كثيرا ولا يوجد اتفاق. طبعا أريد أن أنوه إلى مسألة أنه الميتافيزيك، علم ما وراء الطبيعة، فيه خلاف بين الفلاسفة. لماذا؟ هو ليس خلاف بعلمية الفيلسوف هذا عالم، لا، لأنها مواضيع غيبية. المواضيع الغيبية هل يجوز فيها الاختلاف؟ طبعا هي ليس من صلب العقيدة الإسلامية. يعني يعني أنا لو أريد أن أقول أن الزمان بدأ بوجود الإنسان، أو أقول الزمان بدأ بوجود الخالق، أو أقول الزمان بدأ بالكون، هذا يعني لا يوجد فيه مشكلة باعتقادي. هذه مسألة غيبية، ممكن أنت أن تعتقد هكذا وممكن أنا أعتقد هكذا. ابن سينا كان له نظرة مختلفة عن الزمان، يقول بأن الزمان سرمدي. كيف يعني سرمدي؟ يعني ليس له بداية ولا نهاية، وهو بذلك القول ربط الزمان بوجود الخالق، لأن الخالق ليس له بداية وليس له نهاية، ومن ذلك المنطق ربط الزمان. وهذا بخلاف طبعا الغزالي وبخلاف الفارابي، وسوف نأتي يعني على المؤاخذات التي أخذ عنها ابن سينا. فهو كان له نظرة مختلفة عن الزمان. المعرفة، أصل المعرفة عند ابن سينا، وهي هذه من المواضيع الضرورية في الفلسفة، المعرفة وأصل المعرفة. قلنا أن ابن سينا تأثر بأرسطو، وأرسطو يقسم الفلسفة إلى فلسفة عملية ونظرية ونفسية. ابن سينا قال أصل المعرفة العملية من الدين، والدين هو أصل الفلسفة والأخلاق، لكن هو يعارض ما ذهب إليه الفارابي. لماذا؟ لأن الفارابي يقول العقل هو أصل المعرفة، وهنا وجدنا اختلاف بأصل المعرفة. ابن سينا يميل إلى أصل المعرفة من الدين، لكن الفارابي يميل إلى أنه أصل المعرفة هو العقل. هذا يعني ابن سينا لا يقلل من شأن العقل، لكن لا، يقول أنه أصل المعرفة لابد أن ننظر إلى الدين، والدين هو أصل الفلسفة والأخلاق. هكذا يوجد اختلاف خفيف بينهم. ابن سينا يقول الغاية من الفلسفة النظرية هو الوصول إلى الحقيقة، يعني إذا تريدين أن تصلين إلى الحقيقة وتبحثين في شيء معين لابد لك من الفلسفة النظرية. الفلسفة النظرية هي توصلك إلى الحقيقة. إذا أتينا إلى الفلسفة العملية، يقول الفلسفة العملية هي التي توصل إلى الخير. الخير لا أستطيع أن أصل إليه عن طريق الفلسفة النظرية، لا، الفلسفة العملية عمل، أترجم الفلسفة وأفكار الفلسفة إلى عمل حتى أصل إلى الخير. النفسية هي تتعلق بالروح، هي تتعلق بروح الشخص وراحة الشخص، كيف يرتاح الشخص. فالنفسية إذا الشخص وصل إلى، وهذا سوف يقودنا إلى العقل الفعال ويقودنا إلى الحقيقة، الوصل الشخص إذا وصل إلى الحقيقة في ظنه، نعم، هو سوف يرتاح نفسيا. يعني الشخص، يعني نحن نقول، وهذا يقودنا إلى السعادة، ما كيف نفسر مفهوم السعادة؟ يعني السعادة هو الراحة النفسية، لكن الإنسان كيف يكون سعيدا؟ يوجد اختلاف هنا بين الفلاسفة، هل يكون سعيدا بالمال؟ هل يكون سعيدا بالجاه والأولاد؟ هل يكون سعيدا بالمنصب أو الموقع؟ لكن بعد كل هذا الذي تحدثنا، طبعا ابن سينا أفكاره كثيرة، لكن هذا جل ما اشتهر به. والفيلسوف في زمانه كان يسمى قاضي القضاة، قاضي طبعا مفتي الدولة، قاضي الدولة. في الحقيقة هو كانوا يفتون وكانوا يحكمون في الفقه، لكن هو في الفقه المعتاد عليه، لا يوجد خلاف في ذلك. يعني إن لو نأتي ابن سينا أن نقول له السرقة حلال أو حرام، مستحيل أن يقول حلال أو كذا. الآراء الفقهية والمسائل الأخرى الدينية ما في أي مشكلة، ولا يوجد انتقاد له أبدا حتى إلى عصرنا اليوم. ولو يوجد انتقاد لظهرت كثير كتبه موجودة، يعني الحلال والحرام بين. لكن هم كما قلت في الفلسفة، إذا أتت كلمة الفلسفة هو تأتي الخلاف في الميتافيزيك، يعني ما وراء الطبيعة، ما وراء الطبيعة. وهذا أنا في رأيي يعني الاختلاف فيه طبيعي، لأن شيء أنا لم أره وأنت لم تره، أنت تفكرين وأنا أفكر، وعقل الإنسان ليس واحد. عقل الإنسان إذا كان ليس واحد إذن يأتي الخلاف، والخلاف هي سنة، هي سنة الحياة، والإنسان بدوره لابد أن يختلف مع الآخر، وإذا لا يوجد خلاف.
0: أما في الطب فقد كان ابن سينا مثلا في النباهة والإبداع، ألف موسوعته الخالدة القانون في الطب الذي ظل مرجعا لقرون في جامعات أوروبا والمشرق. رأى أن الشفاء لا يكون بالعقار وحده، بل بالكلمة والراحة والسكينة. كتب أكثر من 450 مؤلفاً في الفلسفة والطب والفلك والشعر والمنطق. كان يدرس تارة ويطارد تارة، ويسجن ويتهم، ويخفي نفسه أحياناً باسم مستعار، لكنه لم يترك العلم ولا القلم. وفي سن 58 أسلم الروح عام 1037 للميلاد.
3: الغزالي انتقد ابن سينا في كتاب تهافت الفلاسفة، وذكر أنه ابن سينا قد تهافت بهذا القول. بعد ذلك تطرق إلى علم الله، فعلم الله لا شك أن الله عالم، وابن سينا لا يختلف مع أحد أن الله عالم. لكن علم الله بعد ذلك قسم، علم الله، علم الله الكلي أو علم الله الجزئي. يعني مشكلة الفلاسفة في الحقيقة هم يذكرون مسائل افتراضية عقلية قديما لم يتطرق إليها. يعني مثلا لو قلنا أنه مسألة الكون هل تطرق إليها في زمن الصحابة؟ لا. يعني هل سأل أحد الصحابة أو أحد التابعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له هل أنه الكون مع الله أو بعد الله؟ لا يوجد. العقل، وهذه المسائل كانوا يثيرونها المستشرقين غير المسلمين. يأتي إلى المسلم ويقول له ماذا تفكر في الكون؟ ماذا تفكر في علم الله؟ ماذا تفكر في حشر الأجساد بعد الموت؟ وهذه حصلت حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من أتاه وقال له ماذا تفكر في الروح؟ الروح مسألة غيبية، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه مباشرة، لا يوجد عنده وما أتيت من العلم إلا قليلا. فابن سينا كان يسأل هكذا وكان مجبور أن يجيب. فمسألة الكون هو قد أجاب أنه الكون ليس له بداية وليس له نهاية. اعترض عليه بعد ذلك الإمام الغزالي وألف عليه كتاب كما قلنا. علم الله أشار، علم الله، هل الله عز وجل يعرف الكليات والجزئيات أو يعرف فقط الكليات؟ يعني مثلا الكليات، مثلا حياة الإنسان، متى يموت الإنسان، متى يولد الإنسان، ماذا يكون بعد 100 سنة، ماذا يكون قبل، هكذا. لكن الجزئيات، هل الله عز وجل يعرف أنه أنا بعد 5 دقائق أشرب الماء؟ أو هل يعرف أنه أنا بعد 3 دقائق سوف أتصل بأحد، بصديقي، أو أنا سوف أخرج من هذه الغرفة؟ في رأي ابن سينا يقول هذه صغائر الشيء، صغائر الشيء الله عز وجل منزه أن يعرف صغائر الشيء، أو يعرف صغائر الشيء بأسلوب كلي. الغزالي لا يطيب له هذه الأفكار، قال إن الله عز وجل يعرف الصغير والكبير، لا نتدخل بيعرف بالصغير بشيء كلي وهكذا. فهذه من أيضا من الخلاف الذي وجد. الخلاف الثالث هو مسألة البعث بعد الموت، هل يكون الحساب بالروح والجسد أو فقط الروح؟ أيضا مسألة غيبية. طبعا الغزالي رد عليه هذا القول، قول ليس صائب 100%، وأنه الجسد سوف يكون الجسد مع الروح مع بعض في يوم القيامة طبعا، واستدل بأدلة كثيرة. بهذه المسائل الثلاثة نقول أنه أخذ على ابن سينا بهذه المسائل الثلاثة في كتاب تهافت الفلاسفة الذي كتبه الغزالي. بعد ذلك جاء ابن رشد. طبعا الغزالي قد تحدث بأسلوب نحن نقول بأسلوب قاسي لاذع كما نعم. نقول أنه ابن سينا، وهذا يقول قد تقرب إلى اليونان بهذه الأفكار، أثبت الضد، أثبت الضد، وهذا جيد، هذا حرية الفكر بالدليل.
0: مات الجسد وبقي النور. فإذا سألك الزمان عن رجال عاشوا للعلم وخلدهم الفكر فقل كان هناك ابن سينا، طبيب الجسد وعراف النفس ونبي الفلسفة. إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية قدمت لكم حلقة عن ابن سينا، من إعدادي شعلة يكسال أوستشكر وفاطمة الكبير، لسلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، في إطار التعاون بين أسبو وكوبيام.

والصبر يفاض مني يا رب نفحة رضاك.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

عسلامتكم من السيكون، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من يلا نغني. يلا نغني نتلقى معكم اكيد مع الموسيقى، يتواصل معكم حتى للساعتين. ديما نعاود نفكركم اللي لقاء هذايا لكم انتوما، للي عنده موهبه في العزف والا في الغناء مرحبا بكم معنا الناس الكل، وفنانين زايده اللي قاعدين يخطوا في خطواتهم الاولانيه، اللي عندهم هكا اغنيه اثنين هكا مسجلينهم ويحبوا يعرفوا بيهم مرحبا. وبالطبيعه زايده فنانين البروفيسيونيل اللي هكا شقوا طريقهم واللي قاعدين ينجحوا بالقدا، كل ما يكون عندهم جديد بالطبيعه الباب مفتوح للجميع، الاولويه لابنائنا بالطبيعه ابناء الشمال الغربي وفنانين التوانسه الكل بالطبيعه. وقت يكون فما جديد نحبوا نوصلوه للناس اللي يحبوهم وللناس اللي يسمعوهم. مرحبا بكم معنا الناس الكل. ضيافتنا الاولى باش تكون من واحد من ابناء تبرقه، نتعرفوا عليه ونسمعوه بعد شويه.

0: تحيتنا لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم ديما معنا في يلا نغني مع مختلف كيد المحطات اللي يكونوا كل مره مع واحد من ضيافنا. كيما حكينا بكري شويه، ضيفنا مره هذيه باش يكون من تبرقه العزيزه، كيد اللي فيها عدد من الطاقات والمواهب في مختلف المجالات. احنا اليوم ضيفنا هو شاب راي من تبرقه، اكيد برشا فيكم يعرفوا، ما يعرفوش كتا تعرفوا عليه توا زاد معنا، ومش اول مره يكون حاضر معنا على موجود إذاعة كيف ما الشيب راي اليوم عنده جديد. شيب راي مرحبا.
1: السلام اختي الغالية، مرحبا بكم وعيدكم مبروك كل متابعين إذاعة الكيف.
0: يعيشك، عيدك مبروك وكل عام وانت حي بالخير، مرحبا بك.
1: عايشك فاش اختي الغالية.
0: يعيشك، بدينا في خطوات يظلي ثابتة في الموسيقى هكا ولا ليك؟ قبل هكا يمكن فما شوية صعوبات نتاع تسجيل وغيره، توا الأمور تحسنت شوية هكا ولا ليك؟
1: أكيد أكيد جدا. ان شاء الله كل مره نعملوا حاجه مزيانه
0: ان شاء الله
1: تفرح العباد وتفرحك انت وتفرح العباد الكل.
0: يا عايشك شيبراي، للي ما يعرفوش شيبراي قبل ما نسمعوا جديد ونحكيوا عليه، احكي لنا على روحك، وقتاش بديت هكا مع الموسيقى بطبيعه توا معناتها في المده هذيا؟ اكيد برشا خدمه زاده نتاع موسيقى، حتى كيف الكواليس ما نصور تحذيرات نتاع غنيات مازالوا ما حضروش، اما نرجعوا من الاول من الاول بالكل، كيفاش بديت حكيتك مع الموسيقى شيبراي؟
1: والله انا راهو مصغر نكذبش عليك، نسمع في الاغاني الراي تاع الجزائر كيما
0: مغروم بهم برشا،
1: ومخالط الجزائريه برشا، يعني اللي ذيك دي قبل كنت صغير نحط ساعات موسيقى تاع الشيب خلاص وتاع
0: موسيقى
1: ونحط ونسمع وانا ونتبع واللهجه نتاعها، مشيت قلت علاش نعمل شغلانه كيف
0: شبراي وليت حبيت معناتها تغني نفس ستيل معناتها تقريبا، معناتها ما بعدتش برشا هكا ولا ليه؟ متاحة
1: برشا، وان شاء الله كل حب نعمل اي حاجة معناها نقولوا لتغيير الموسيقى، فهمتني؟ كل مرة نغير حاجة معناها ما مشيش بالريتم تاع ستايفي ولا الشاوي كل مرة نغير حاجة،
0: كل مرة معناتها تغير شوية. بالنسبة للجديد، الجديد اللي باش نسمعوه مع بعضنا، أنا راقد في منامي، احكي لنا عليها أكثر الأغنية.
1: هي شنو تفسير تاعها؟ أنا راقد في منامي مثلا نقول عبد توفت له أمه ولا أبوه ولا حاجة، الذكرى تاع الصوت قاعدة معناها في مخه هو، معناها يجي يحط راسه في الشرق يسمع النغمة تاع الأم من تعيد ولدها تعيد، فهمتني شنو نقصد بها؟
0: أنا
1: لقيت منامي لأمي ما صوتي نادي زينك عمري ما نمي حر ولا ودها.
0: والأغنية كلمات شكون ولا أغنية معروفة هي ولا كيف؟ يحكينا على الكلمات.
1: هي أغنية قديمة
0: موجودة. أي
1: انا بدلت لها الكلمات، بدلت لها الموسيقى، الريتم نتاع الموسيقى.
0: واضح واضح واضح. به هذايا باش نسمعوها توا بعد لحظات، ما قبل ما تغادرنا شنو جديدك بعد ان لقيت في مني؟ ثم تحضيرات هكا في الكواليس لاغنيه اخرى، واحنا على ابواب موسم الصيف وموسم المهرجانات، فما هكا تحضيرات لربما حفلات مهرجانات، ثم حاجه ولا مازال ما فما شيء؟
1: لا يتوى وقت الحاضر ما فهم شيء.
0: بالنسبة للموزيكا
1: إن شاء الله ما فهم حاجة جديدة نعلمك بها
0: إن شاء الله. إن شاء الله مرحبا بيك معنا في كل وقت شيب راي، تحية كبيرة برشا ليك.
1: عايزك أشكرك غالي، وتحية ليكم الكل، وتحية الكواليس الجنود الخفية اللي يخدموا معك. شرالك مبروك، تحية
0: عايشك الله يخليك. قبل ما تغادرنا شنو الأجواء في تبرقة؟ احنا سخنة الدنيا سيء، تخيلوا في روحنا في تبرقة سيء.
1: أكيد
0: أكيد أجواء حلوة برشا توا.
1: أكيد أكيد سخونة وتقص
0: والبحر هادي،
1: ثم كعبتي بحر، وبرشا صحابي يقولوا لي هاي بحر بنتي ودي ودي نزلت بيتها.
0: لا لا مش برده مش برده، كي جيت في تبرقة راني نعوم انا توا.
1: مرحبا
0: يعيشك يا سيدي، تحية كبيرة برشا ليك يا شيبراي، ان شاء الله موفق يا رب.
1: تبرقة فترك
0: ليه عايشك عايشك يفضلك عليك عايشك شبراي. تحية كبيرة برشا ليك يا سيدي. شكرا ليك من خلال قلب. تحية كبيرة برشا لكل هيلي تبرقة الجميلة المزيانة الحلوة أكيد بطبيعتها ببحرها ورغم أكيد كل شيء نحكيه على تبرقة ديما كي نحكيه عليها نتفكر كين الحاجة المزيانة. خلينا نسمع بعضنا جديد الشبراي أنا ريقد في منيمية.

هذا كي كوكتيل موزيكا بين بيسين اسماعيل وبين شامي، غني ناجحين برشا كي زوز فنانين طلعوا اكيد مع شبيبه زيدا توا، وكل يحبوا اغانيهم. هدايا خاص من زميلنا فيصل المحيمدي، اللونه تليلي، لين تليلي اكيد قدم لها تحيه كبيره برشا، اللي عملت برشا جو اكيد على غني هذوما تربطهم، متاكده اللي برشا يحبوهم من مختلف الاعمار. احنا مازلنا معاكم في يلا نغني، ضيفنا باش يكون حاضر معنا ان شاء الله في الجزء الثاني من حصتنا، باش يهزنا بوسالم اللي هو اكيد اصيل بديدنت بوسالم، قدموا تحيه كلها لي بوسالم بطبيعه. وضيفنا باش يكون ان شاء الله حاضر اللي هو شاب يمن، ان شاء الله نسمعوه جديده بعد نشره الاخبار. تبقوا معنا ديما مع بقيه ما برمجنا لكم من موسيقى.